في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة سادة الأوتار في إطار البرمجة الإذاعية الجديدة. لقاء ينطلق معكم الآن فيه كما عودناكم في البرمجة السابقة العديد من أنواع الموسيقى، لكن هناك بعض التحويرات في إطار هذه البرمجة الإذاعية الجديدة. إن شاء الله التحويرات تعجبكم وإن شاء الله تبقوا دائما مستمعين أوفياء لهذه السهرة. سهرة الليلة لأمنها لطفي المكي في الإخراج، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة أحلوة لأنغامنا وفقراتنا اللي باش تكون كالآتي. أكيد ليقول الهند، نقصد الهنود متاع آسيا، موش الهنود متاع أمريكا، الهنود متاع آسيا، دولة من الدول اللي الفن فيها في روح وذوات مواطنيها، في ذوات الهنود. الموسيقى الهندية اللي عندها تاريخ كبير برشا، وانطلاقتها كانت الموسيقى الروحية اللي تعبر على ذات الإنسان وعلاقة الإنسان بكل ما يحيط به من كائنات وخاصة الطبيعة. اليوم في سهرتنا باش نخصص حيز من الزمن للحديث عن الموسيقى الهندية، باش نحكيه على بعض نجومها، باش نحكيه على نوعية الموسيقى وخاصة الموسيقى الروحية منها، باش نحكيه على دور الموسيقى والأغنية في سينما بوليود، وباش نستمعه أيضا إلى مجموعة من الأغاني. كذلك في سهرة سادة الأوتار في كل أسبوع باش نحاول نبحث معاكم عن أحدث الأغاني سواء كانت عربية أو غربية واللي انطلقت في طريقها للنجاح من خلال المشاهدات في اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية الأخرى. بعد اخبار الحداش باش نحكيو على الفنان العربي، الفنان السعودي محمد عبده. محمد عبده اللي حياته تكتنفها الكثير من الاسرار، فاليوم باش نسمعوا محمد عبده يحكي على بعض الاسرار في حياته. بون، ثم اللي يقول محمد عبده، ثم اللي يقول محمد عبده، لكن اللي نعرفه هو محمد عبده. وكذلك باش نسمعوا زوز من أحلى الغنيات في رأيي بطبيعة، وأكيد في رأي العديد منكم اللي غناهم ولحنهم محمد عبد. كذلك الليلة في سهرة سادة الأوتار باش نعرفوا حكاية من الحكايات المربوطة بأحدى من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. ثم غناية أكيد الناس الكل تعرفوها عنوانها أغدا ألقاك. الحكاية هذه شنية قصتها، شنية حكايتها، كيفاش تخدمت، شنو السبب فيها، شنية علاقتها ربما بالجانب وبالخلفية السياسية، هذا الكل إن شاء الله باش نعرفوه في نهاية الجزء الثاني من سهرة سادة الأوتار لليلة. كما العادة مرحبا بكل اقتراحاتكم، مرحبا بكل أرائكم، الفضاء مفتوح لكم جميعا عبر الخاص لمختلف الاقتراحات الغنائية. شريطة أن الأنغام والاقتراحات تتماشى مع الفترة الليلية. كما العادة والله لا تقطع لنا عادة، نبدأ بجورج ثم مباشرة ندخلوا ونحكيوا مع بعضنا على الموسيقى الهندية. بطبيعة ما نجموش نحكيوا في كل شيء فيما يهم الموسيقى الهندية، لكن أهم مميزاتها

24 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة سد الأوتار مباشرة من إذاعة المنستير. الموسيقى الهندية تمتد جذورها إلى أدب الفيدا الخاص بالهندوسية وأيضا بالناتيا شاسترا القديمة. بتبيع على عبارات هذه هي ألفاظ هندية أصيلة، هي مجموعة من النصوص أو ما يسمى بالنصوص السنكريتية القديمة، والتي تتحدث عن مجموعة من العروض الفنية والتي كتبها بهارتا موني. ويعتبر النص السنسكريتي من القرن 13 نصا يعبر عن ما يخالج الفنان أو الموسيقي وما يريد إبلاغه للناس أو إيلاجه إلى أذهانهم وأرواحهم. الموسيقى الكلاسيكية الهندية تتكون على المستوى الفني أساسا من عنصرين، هما الراجا أو الراجا والتالا. والراجا يعتمد أساسا على درجات موسيقية تضم نغمات دقيقة كما نقول نحن السولفيج، ثم التالا هو ما يعبر عنه بالتوقيت الإيقاعي إذا كان صحة الترجمة من اللغة الهندية، يعني يعتمد على الإيقاع اللي يكون مرتبط بالوقت يعني، وهذا قريب برشا للموسيقى العالمية وحتى الموسيقى العربية. تعد الموسيقى الكلاسيكية الهندية نوعا موسيقيا من موسيقى ما يسمى بمنطقة جنوب آسيا، والتي تشمل الأنواع الأخرى المختلفة من موسيقى الأفلام وأيضا من موسيقى البوب والفولك وأيضا الموسيقى الدينية والتعبدية. هي الموسيقى الهندية بالنسبة لنا نحن لما نسمعوها سواء في سهرات فنية أو في أشرطة أو غيره أو نسمعها في الأفلام خاصة، هي موسيقى توحي بالسعادة، توحي بالفرحة، توحي بالحركة. هذاك علاش ديما أغانيهم وموسيقاهم ديما تكون مرتبطة بالحركة بالرقص أساسا. لكن هذا ما يمنعش أنه للهنود، بطبيعة نحكي على الهند وهنود آسيا، أنه الموسيقى أيضا عندهم فيها جانب كبير من التعبد ومن الروحانيات.

طبعا وقت نحكي على الفن في الهند هناك شخصيات فنية معروفة برشا، ما نجموش ما نحكيوش على شاروخان أو شاه روخ آن، هذا هو الاسم باللغة الهندية. شاروخان اللي تولد في 2 نوفمبر من عام 1965 في نيودلهي بالهند. شاروخان اللي عمل مسيرة كبيرة برشا في ميدان المسلسلات والأفلام الهندية، بدأت عام 1988 من خلال بعض المسلسلات الأولى، وخاصة مسلسل الأبلة اللي عمله في عام 1991، لكن طريق الشهرة فتح أمام شاروخان من خلال فيلم عنوانه ديوانا. الفيلم هذا تقدم في عام 1992 وحقق نجاحا جماهيريا وتجاريا أيضا مهول في تلك الفترة. في عام 1999 اتجه شاروخان إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزي بعدما أسس رفقة الممثلة جوهي تشاولا والمخرج عزيز ميرزا شركة إنتاج خاصة بالأفلام الهندية. شاروخان اللي يعتبر من أبرز رموز ونجوم بوليود الهندية. شاروخان يعتبروه البعض مش كان في الهند في العالم أسطورة عصره، وقد لقبته وسائل الإعلام الهندية بباتشاه بوليود أي ملك بوليود أو الملك خان، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايم الأمريكية. يعتبر أكبر نجم سينمائي في العالم. في عام 2005 تم تكريمه من قبل حكومة الهند بجائزة بادما شري لإسهاماته في السينما الهندية. أيضا مجلة نيوزويك صنفته عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخص مؤثر في العالم لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف مناطق العالم. رصيد شاروخان الفني تقريب 80 فيلم أنتج في بوليود وثمانية مسلسلات تلفزيونية، وفي عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز 12 كأكثر شخصية نفوذا حول العالم.

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، ويتواصل حديثنا حول الموسيقى الهندية والأغاني الهندية. تقريبا لا يخلو فيلم هندي مهما كانت نوعيته، إذا كان فيلم حركة أو فيلم رومانسي أو فيلم حتى رعب، لا يخلو من وجود الأغاني والرقص. وتقريبا الأغاني اللي موجودة في الأفلام الهندية هي مش عبارة على استراحة، بل هي تعبير على المشاهد، هي روح الفيلم والوسيلة الأساسية للتعبير عن المشاعر عندما تقصر الكلمات في التعبير عن مثل هذه الأحاسيس. صحيح لما نفرجوا على الأفلام الهندية ساعات نضحكوا بينا وبين رواحنا على بعض اللقطات اللي فيها برشا كذب بذفرين وفيها برشا مبالغة. الأغنية الهندية لما تتجد أو يتقمصها بطل أو بطلة الفيلم، هي في النهاية تعبر على الحب أو الحزن، الفرح أو الفراق بأشكال مختلفة من خلال النغمات اللي حكيت عليها قبيلة، واللي هي أساسا موجودة في الموسيقى الهندية الراجا والتالا. أيضا صناع السينما في الهند قبل ما ينطلقوا في كتابة السيناريو أو تحديد القصة هما يعتمدوا على الأغاني، لأنه تقريبا في عدد منقول الجل لكن في عدد كبير من الأفلام الهندية الأغاني هي الساس متاع كل فيلم. الأغاني الهندية اللي موجودة في الأفلام تقريبا ملي نحن صغار، نتذكر أول فيلم هندي تفرجت فيه كان عنوانه يا والدي. الأفلام متاعهم كلها فيها أغاني، والأغاني تقريبا هي اللي ساهمت بشكل مباشر، مش تقريبا بل أساسا هي اللي ساهمت بشكل مباشر في إخراج الأفلام الهندية إلى العالمية. لأنه لاحظوا لما نفرجوا في فيلم هندي ونتبعوا الأغاني وكأنه الأغنية تقريبا من عالم آخر، منفصلة تماما على مش أحداث الفيلم لكن على الإطار اللي يدور فيه الفيلم. يعني حتى المشاهد يتم معناها الاعتماد خاصة على الطبيعة. يعني تلقى سيناريو مثلا القصة قاعدة تدور في قصر ولا في دار ولا حاجة، ثم سرعان ما تدخل الأغنية فبالتالي تظهر المشاهد الطبيعية. وهذا شيء معروف ومعلوم من قبل المخرجين اللي حاولوا يبرزوا للعالم مش قيمة الصورة والفيلم والأغنية فقط، بل حتى الجمال الطبيعي متاع البلاد متاعهم. الأغاني هذه ما هيش قديمة على السينما الهندية، هي بدأت في فترة الستينات لما كانت السينما في الهند بالأبيض والأسود، ثم تطور تدريجيا للعصر اللي وصلنا له توا واللي ظهر فيه نجوم كبار ارتبطت أسمائهم بأغاني خالدة كما أميتاب باتشان وريتشي كابور، وصولا إلى نجوم الألفية الجديدة واللي أهمهم كما حكيت قبيلة هو شاروخان. باش نسمعوا توا زوز أغاني هندية. أغنية الأولى أكيد الناس الكل تعرفها بون، لأنها أغنية ذاربة برشا في اليوتيوب وأغنية فيها ريتم. ثم الأغنية اللي باش جيم بعدها وإن شاء الله الوقت يكفينا باش نعديوها كاملة، مأخوذة من فيلم شهير جدا، فيلم هندي تفرجت فيه اسمه أيامو ديسكو دانسا. الأغنية اسمها أيامو ديسكو دانسا، يعني أنا الراقص الديسكو، والفيلم بيدو اسمه راقص الديسكو أو ديسكو دانسا. أكيد العبيد اللي تسمع فيها تتذكر الأغنية هذه مليح، فنعيش مع بعضنا هاللحظات الحلوة مع الموسيقى والأغاني الهندية.

nel Seat Sehirim. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة السادة الأوتار المتواصلة معكم. نرجع لسهرتنا الفقرة اللي بعد الحديث كما قلت لكم في أول حصة هي البحث عن الأغاني الجديدة. لهنا باش نحل باب الاقتراحات، إذا كان ثم أغاني جدد صدروا مؤخرا نجموا تقترحوهم علينا ونعديوهم في الفقرة الخاصة بالأغاني العربية أو الغربية الحديثة. اليوم اخترت لكم زوز غنيات، الغنية كنا نسمع فيها كفى عبثا الهنا التوني، والغنية الثانية هي عبارة عن دويتو بين سعد مجرد ومحمد شاكر القمر الدين.

0: في فقرة التصريحات الفنية لنجوم الموسيقى والطرب اليوم حبيت نسمعكم تصريح لفنان العرب كما يلقب محمد عبده. لكن قبل ذلك نحب نشير الحاجة صارت مؤخرا ومازالت قاعدة تصير، التنمر الكبير برشا اللي قاعد يتعرض له محمد عبده على خلفية تصريح حكي فيه على أم كلثوم وعلى حكاية الدويتو. أكيد العباد اللي تتفرج وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي عارفوني علاش نحكي، مش كامل الحديث برشا على الموضوع هذا، لكن راو الكل نجم ونغلطوا في تصريح ولا في كلمة ولا في تعبير ولا يخوننا معناها المنطق الذهني متاعنا، فنجيو نعبروا على حاجة نعبروا على حاجة أخرى، فعيب راهو اللي قاعد يتعرض له على خلفية تصريح بسيط كما قلت أكيد أنه ما يقصدوش. ف يعني بالحق ساعة زلت لسان بسيطة نصنع منها حاجة كبيرة، وهذا تقريبا اللي خايب فينا، يعني وكأننا نصطادوا لبعضنا ونعسوا على بعضنا، الكل يلوج للكل على زلقة وعلى غلطة باش يضحك عليه وباش يتنمر عليه وباش يضحك عليه. على كل التصريح اللي باش تسمعوه اليوم لمحمد عبده يتحدث فيه على كوكب الشرق أم كلثوم، وهذاك علاش مبعتلي قلت لكم باش نختموا باش نحكيوا على غنية أم كلثوم غدا ألقاك.
1: أنت لحقت بعبد الحليم حافظ لحد ما، لكن لا تقيمه بنفس التقييم.
2: لا، هو عبد الحليم رحمة الله عليهم جميعا، يعني هو بدأ مرحلة جديدة في الغناء الشبابي.
1: الشبابي. يعني عمل نقلة يعني.
2: نقلة.
1: طيب، بس أنت في أكثر من تصريح حتى سمعت لك حضرتك بتقول إنه أنا لا أحب كل أغنية يعني.
2: طب ما أنا برضو أم كلثوم يعني قد ما عشق لها لحد الجنون، يعني في أغاني مش ما بحبهاش ما بسمعهاش.
1: ما بتسمعهاش؟
2: آه.
1: زي
2: مثلا زي بيبقى فيها قسوة اللي مثلا دارت الأيام عليك فيها بهدلة للحبيب يعني مثلا يعني.
1: انت لا يستهويك هذا النوع اللي القسوة على الحبيب وال...
2: لا، يستهويني الكلام الكلاسيك الجميل الرومانسي العاطفي الحلو
1: العاطفي. يعني مع انه الناس عايشة على الاطلال ودارة الايام اللي فيها حالة الحزن الشديد، لانه يبدو انه الحب كمان مرتبط احيانا بقسوه الحب او قسوه انتهاء الحب.
2: بس ما اتخيل انه مثلا حبيب بيدعي على حبيبه. لا يعني هو بيقول له الله يسامحك بس كده يعني.
1: لا تتخيل حبيبا يدعي على حبيب
2: ابدا.
1: عشان كده حضرتك بتقول انا يعني بنتمي للمنهج الكلاسيكي شويه في الحب.
2: يمكن غلطان انا شويه.
1: لا يعني ده يعني طب في الجانب ده يا استاذ محمد، في الوقت اللي كان فيه يعني حتى مع مجيئك الى مصر، مش كان في حاله منافسه شديده وكان في حاله كانت بعض احيانا بيسميها تكسير عظام ومنافسه تاخذ احيانا، ما كانش في ده؟
2: اوف حاجات فظيعه بجد. يعني بس الجميل فيها انه هذا الصراع بيؤدي الى انتاج وكل واحد عايز يعني يسبق انه هو يعمل اغنيه تغطي على الاغنيه اللي مثلا عملها صاحبه او زميله. عندما جئت الى مصر عام 69 وغنيت أول مرة مركب الهند في 71. غنيت لا تبدين الرسائل وأيوف في عام 73، كانت الفترة الذهبية جدا لمحمد عبده أنه ينطلق الناس تعرف من خلال هذا المعبد الفني الكبير مصر. وجيت بمشروع يعني مش مثلا جاي مثلا عشان يلحن لي فلان او يألف له فلان، لا أنا جيت جاهز يعني.
1: جاي بمشروع فني.
2: جاي بمشروع فني. وحبايبنا في مصر طبعا عندهم علاقات كبيرة مع الأسر في السعودية، وكلهم كانوا بيجوا بيحضروا حفلات أم كلثوم وفريد وعبد الحليم حافظ. فما بيشوفوش فنانينهم هناك، ما يلتقوا بهم إلا من خلال الإذاعة، والإذاعة لا تقدم إلا النذر النذير جدا من اللغة. لكن كمان في فترة من الفترات كانت أغاني ممنوعة. فلما جينا أو يشوفوا فنانينهم ويسمعوا فنونهم، فهذا حصل ربكة شوية في حفلات الفنانين المصريين. وردة وعبد الحليم وكلثوم، فكان
1: فايز أحمد بعدها.
2: فبدت الجماهير تتشكل ما بين الحفلات هذه، خصوصا حفلات الصيف. فمن هنا بدأ التنافس، وبدوا كمان جماعتنا حبايبنا اللي في الصعيد، كان في أطر اسمه أطر الصعيد. ده كان اسمه أطر محمد عبده،
1: يسموه أطر محمد عبده.
2: ليه؟ يجوا، كنا نقيم حفلات قبل ما ندشدش السينمات جماعة. سنة بنعمل بعد السينمات قصر النيل وريفولي، كنا بنعملها في نادي الترسانة ونادي الزمالك. فكلها حوالي 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه بتقضي يعني، بتيجي راكب القطر من هناك مليان، بيجي بيسمع، لأنه تراث، تصور تراثنا في الجزيرة العربية كله محفوظ في الغردقة وفي السويس وفي كل المناطق المجاورة في الشط الثاني للبحر الأحمر. قبائل اللي ولد عمه في ينبع، ولد أخوه في ضبة، يعني أسر كلها إيه، مو من عهد محمد عبد، بس من زمان يعني، من التراث القديم جدا يعني. حافظينه، فبيحبوا الألوان دي، يحبوا ألواننا.
1: فكانوا يجوا يشوفوا حضرتك،
2: يجوا يحضروا الحفلة ويروحوا.
1: والصعيد كمان يعني، من تحتاج بتقول السويس والبحر الأحمر.
2: والغردقة
1: بس الصعيد كمان يأتي. فسمي القطار قطار محمد عبد.
2: سمي قطار محمد عبد.
1: إنه الناس بتيجي علشان الحفلات،
2: يعني ويرجعوا بيها. فتحصل حفلاتي مليانة مثلا 15 ألف 10 ألف.

0: إيش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: بعد محمد عبدة باش ننتقلوا لكوكب الشرق أم كلثوم، وباش نختموا بغنية أغدا ألقاك اللي تعتبر واحدة من أروع الأغاني اللي غنيتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. لكن شكون كتبها؟ الأغنية هذه اتكتبت عام 1948، اكتبها شاعر سوداني اسمه الهادي آدم في ديوان سماه كوخ الأشواق. الحكاية متاع الشاعر هذا، واللي هو شاعر كبير راهو معروف في السودان، لكن الأغنية أو القصيدة متاع أغدا ألقاك هي اللي هيمنت على كل كتاباته، يعني قصيدة وتغنيها أم كلثوم. تقريبا نفس الشيء كما نزار قباني كتب عبد الحليم، فبالتالي الشهرة متاعه انبعثت وانطلقت من خلال القصيدة أغدا ألقاك كما قلت اللي غنتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. القصة اللي متواترة على الأغنية هذه أنه الشاعر الهادي آدم الشاعر السوداني يقرأها في القاهرة، ففي الفترة اللي يقرأ فيها في القاهرة تعرف على فتاة مصرية في الجامعة فتقدم لخطبتها، لكنه جوبها بالرأس.

كما قلت جاءت في ديوان عنوانه كوخة الأشواق، تكتب عام 1948، لكن القصيدة ما كانش اسمها غدا ألقاك، كان اسمها الغد. وباش نعطيكم فكرة كيفاش تمت عملية اللحن وكيفاش اختارتها أم كلثوم. الغنية ساعة هي أول ما تعديت تعديت أول ما تغنيت معناها تعديت في الخميس الأول من شهر ماي من عام 1971، وقدمت أنذاك في سينما نهر النيل. الحكاية أنه أم كلثوم مشيت قبل يعني ما تغني الغنية هذه للسودان، ونعرفوا العلاقة اللي كانت تجمع السودان بمصر وغيره. عملت حفلة كبيرة في السودان، أعجبت بالشعب السوداني، فقعدت تخمم أنها كما غنيت كلمات سورية وكلمات يعني شعراء لبنانيين، فحبت تغني قصيدة لشاعر سوداني. لهنا معناها مجرد الفكرة عندها. ثم في فترة من الفترات قدموا لها الغنية هذه، هما الحقيقة ما قدموا لهاش غنية، قدموا لها ثلاثة أسماء من ضمنهم الهادي آدم، ثلاثة شعراء من السودان كي حبت تغني يعني الشاعر سوداني. فاختارت الشاعر هذا هادي آدم، واختارت القصيدة هذه اللي هي قصيدة الغد اللي بعد تالي ولا عنوانها غدا ألقاك. أم كلثوم نفسها كما قلت بعد ما شيتها لولا للسودان كانت تحلم أنها تغني غناية من كلمات سودانية، وعليش خطر الشعب السوداني كما قلت فرح بها برشا وقوبلت بحفاوة كبيرة. المجموعة من القصائد اللي اقترحوها على أم كلثوم اختارت كما قلت ثلاثة أسماء من بينهم الهادي آدم، واختارت القصيدة هذه بالذات. ربما حاجات معناها نعرفوا نحن ثم ديما حس فني، وقعدت مع عبد الوهاب معناها وتم اختياره مع القصيدة هذه، ربما إيمان من محمد عبد الوهاب من أم كلثوم أنه الغنية باش تنجح وباش تضرب. فكلموا هادي آدم وقالوا له إجينا للقاهرة، مشالهم للقاهرة لمصر باش ينسق معاهم، أحكيه في الموضوع. ونعرفوا نحن أنه راه كيما قصائد نزار قباني لعبد الحليم ولا اللي غني فيهم كاظم الساهر، ديما ثم يعني ساعات الجملة أو المطلع أو الصدر أو العجز متاع القصيدة ما يعطيكش الحاجة، فتضطر تبدل حاجات في القصيدة. وهذا كما قلت صار مع نزار قباني في قراءة الفنجان، ونفس الشيء صار عبد الوهاب وأم كلثوم طلبوا من الهادي آدم أنه يغير شوية في بعض الكلمات وأيضا حذف بعض الأبيات. كما قلت القصيدة كتبت عام 1948، التعديل متاحة واللي ما كانش كبير الحقيقة تم سامحوني عام 70 هكاكة قبل ما تتقدم القصيدة، والأبيات تم حذفها كما قلت والتبديل بمشورة الشاعر الهادي آدم اللي كان حاضر معهم في الجلسة هذيك وتخدمت الغنية. الغنية تلموه كلامها حلو وشيخ عليها محمد عبد الوهاب، خدمها مش في مقام برك، يعني بالنسبة للناس اللي تفهم الموسيقى خدم في العجم وخدم زادة بعض المقاطع متاع القصيدة في الصباء. الحقيقة الأغنية بكلها كانت تحفة، والأغنية متاع أغدن ألقاك قعدت مطلوبة بشكل كبير برشا في العديد من الحفلات اللي قدمتها أم كلثوم سواء في مصر أو خارج مصر. ما نطولش عليكم الحديث باش نختم السهرة ونسمعكم أغدن ألقاك على الأقل مجموعة من المقاطع منها. لكن قبل ذلك نحب نشكركم الناس الكل على المتابعة، مرحبا دي منقول بكل اقتراحاتكم بمتابعاتكم، وليكم في الختام أجمل تحيات لطفي المكي في الأخير عماد العوني، يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا سنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستسميني اليوم؟
1: سأسميك الافتراق.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. افترقنا إذن. الذين قالوا الحب وحده لا يموت أخطأوا، والذين كتبوا لنا قصص حب بنهايات جميلة ليوهمون أن مجنون ليلى محض استثناء عاطفي، لا يفهمون شيئا في قوانين القلب.
1: إنهم لم يكتبوا حبا، كتبوا لنا أدبا فقط.
0: العشق لا يولد إلا في وسط حقول الألغام وفي المناطق المحظورة، ولذا ليس انتصاره دائما في النهايات الرصينة الجميلة، إنه يموت كما يولد في الخراب الجميل فقط.
1: افترقنا إذن، فيا خرابي الجميل سلاما، يا وردة البراكين، ويا ياسمينة نبتت على حرائق سلاما، يا ابنة الزلازل والشروخ الأرضية، لقد كان خرابك الأجمل سيدتي، لقد كان خرابك الأفظع.
0: وأنت كنت شمسي وثلجي، سمائي وأرضي، كنت وطني.
1: وطنك؟ لقد قتلت وطنا بأكمله داخلي، تسللت حتى دهاليز ذاكرتي، نسفت كل شيء بعود ثقاب واحد فقط. من علمك اللعب بشظايا الذاكرة؟ أجيبي،
0: من أين أتيت هذه المرة أيضا؟

0: من أين أتيت هذه المرة أيضاً بكل هذه الأمواج المحرقة من النار؟ من أين أتيت بكل ما تلا ذلك اليوم من دمار؟
1: افترقنا إذن، لم تكوني كاذبة معي، ولا كنت صادقة حقاً، ولا كنت عاشقة، ولا كنت خائنة حقاً، لا كنت ابنتي، ولا كنت أمي حقاً، ولا كنت حبيبتي الأبنى.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.

0: دخل البواب وقالت جارتها وانخرطت ببكاء حار.
1: قالت أخرى:
0: لا يدري أحد حتى الشيطان.
1: أرمي قنبلة تحت قطار الليل المشحون بأوراق خريف في ذاكرتي، أزحف بين الموتى، أتلمس دربي في أوحال حقول لم تحرف، أستنجد بالحرس الليلي لأوقف في ذاكرتي هذا الحب المفترس الأعمى. هذا النور الأسود محموماً أبكي تحت المطر المتساقط، أطلق في الفجر على نفسي النار.

0: محبوسا في الكلمات أشرد تحت الأمطار. أصرخ
1: لارا
0: فتجيب الريح المذعورة
1: لارا
0: في كوخ الصياد.
1: أرسم صورتها فوق الثلج
0: فيشتعل اللون الأخضر في عينيها والعسلي الداكن.
1: يدنو فمها الكرزي الدافئ من وجهي.
0: تلتحم الأيدي بعناق أبدي
1: لكن يدا تمتد فتمسح صورتها تاركة فوق اللون المقتول بصيصاً

0: شمس حياتي غابت،
1: لا يدري أحد.
0: الحب وجود أعمى ووحيد،
1: ما من أحد يعرف في هذا المنفى أحدا.
0: الكل وحيد،
1: قلب العالم من حجر في هذا المنفى.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: من كثرت لحظاته دامت حسرته، ومن تداوى بدائه لم يصل إلى شفائه، ومن قدم هواه دام أساه.
0: العقل عند الهوى أسير، والشوق عليهما أمير.
3: إذا كثر الجفاء قل الوفاء.
0: إذا صح الظفر وقعت الغير.
3: إذا صحت القلوب اغتفرت الذنوب.
0: قل من سلا إلا استفزه الهوى.
3: من منع من النظر اقتصر على الأثر.
0: من منع من الوصال قنع بالخيال.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
0: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
3: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
0: قالت الأم لابنتها:
4: لا تبكي يا صغيرتي، البكاء يجعلك قبيحة المنظر عندما تكبرين.
0: فقالت لها الطفلة:
5: وهل كنت تبكين كثيرا عندما كنت

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
0: بلاش العتاب إذا

0: لأنك لم تعرف الحب حبيبي.
1: أوقاتي بتحلو تحلو بعد
2: البنستير صوت الطرب الأصيل.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

أحزن، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

وتسأل فيروز الشطار. ستفتش

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ شيخ أحمد عينع يتلو ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فكيف كان عقابي؟

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة غافر للقارئ الشيخ أحمد نعينة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بشرنا في هذا اليوم بالفرح والسعادة وراحة البال. اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا يا الله يا كريم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان. اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة من دونك. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا. اللهم سخر لنا جميل الأقدار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر أمورنا، وبلغ كل نفس مناها، واجعل لنا مع نور الشمس نورا في القلوب تطيب به الحياة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك. واجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم أشرق وجوه مستمعين بنور طاعتك، واملأ قلوبهم بحبك. اللهم ارزقهم حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم ارزقنا حلو الحياة، وخير العطاء، وسعة الرزق، وراحة البال، ولباس العافية، وحسن الختام.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: منذ أن كتب الله سبحانه وتعالى الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه، خاض النبي غزوات عدة، وخاض المؤمنون بعد رحيله حروبا كثيرة لتثبيت أركان الدولة الإسلامية الوليدة ونشر دين الله. هذه الحروب التي اختصرها بعض المفكرين الغربيين بعبارة ظالمة أصبحت من الثوابت عندهم، وهي أن الإسلام انتشر بحد السيف، ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في أسباب تلك الحروب وحساب الشق الإيماني فيها. ولكن يرد عليهم بعض المفكرين مثل ويل ديورانت الفيلسوف والكاتب الأمريكي الكبير في موسوعة قصة الحضارة قائلا:
4: كان أهل الذمة من المسيحيين واليهود والصابئة يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة كبيرة من التسامح لا نجد لها مثيلا في المسيحية في هذه الأيام. ونتيجة لخطة التسامح الديني التي انتهجها المسلمون الأولون، اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين والوثنيين إلا عددا قليلا منهم، وكثيرون من اليهود لم يعتنقوه. استحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب من الصين إلى الأندلس، وصاغ حياتهم وأوحى لهم بالعزة.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: كثيرون من الذين كتبوا عن الإسلام ونبيه نندهش من عدم قراءتهم للدستور الإسلامي وهو القرآن الكريم، وبدأوا في تصويب سهامهم إلى نبي الرحمة والرسالة الخاتمة، ولو أنهم تكبدوا عناء البحث العلمي وفتحوا كتاب الله على سورة البقرة الآية 56 بعد 200 لاختلفت بوصلة فكرهم باتجاه آخر. وهذه الآية التي بنى عليها الكاتب والمفكر الفرنسي أدوين كالفيرلي أستاذ تاريخ الشرق الأدنى في جامعة برينستون فكرته عن عدم انتشار الإسلام بهذه الطريقة التي تصور على أنها وحشية، فقال في كتابه الشرق الأدنى:
5: لم يحمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحدا من المسيحيين أو اليهود أو يجبروهم على اعتناق الإسلام، فقد أقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية ممارسة شعائر دينهم بشرط دفع الجزية، وكل ما طالبهم به أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية والسياسية التي تمثلت في الإسلام. وفي القرآن الكريم آية تفيض بالصدق والحكمة ويعرفها المسلمون ويجب أن يعرفها غيرهم، والآية تقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

0: وفي أدبي.
1: يحفل التاريخ بقصص الفاتحين والغزاة لأي أرض، وغالبا ما نجد هذه القصص في التاريخ ليس إلا لوحشية الفاتحين ومعاملة أهل الأرض التي دخلوها بعنف شديد. لذا عندما يرصد المؤرخون سلوك الفاتحين العرب والمسلمين ويقارن بسلوك غيرهم يتعجبون. ومنهم المؤرخ الفرنسي الكبير كوستاف لوبون، والذي يقول في كتابه حضارة العرب:
2: الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل الإسلام. ولقد ساعد وضوح الإسلام وما أمر به من عدل وإحسان على انتشاره في العالم، وهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب المسيحية الإسلام. فالمصريون كانوا نصارى أيام حكم القياصرة، فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، وهذا يفسر أيضا سبب عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت الإسلام دينا، سواء كانت هذه الأمة غالبة أو مغلوبة.
0: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
1: العبارة الراسخة في عقول بعض الغربيين أن الإسلام انتشر بحد السيف هو الذي جعل غلاة المسيحية، وهي منهم براء، يقررون لاحقا الرد على هذا الانتشار بقوة مماثلة. لذا بدأت ما تعرف تاريخيا بالحروب الصليبية، وكثير من عقلاء المفكرين الغربيين في العصر الحديث ينظرون إلى تلك الحروب بنظرة تقلل من شأنها. ومن هذه الكتابات ما أورده الفيلسوف الألماني الشهير وعالم النفس الكبير فريدريك نيتشه، والذي ولد في عام 1844 في كتابه عدو المسيح، قائلا:
3: حارب الصليبيون شيئا كان الأجدر بهم أن ينبطحوا بذل أمامه. حضارة يمكن لقرننا 19 أن يعتقد أنه فقير جدا وتأخر للغاية بالمقارنة معه.

0: عبارات نيتشا الموجزة، وهو عالم لغويات وضعت تساؤلات أمام عدد كبير من محبي فلسفته أو من غيرهم حول الاتهامات التي تكال إلى الإسلام وفتوح المسلمين للربط بين مطلق الاتهامات والحروب الصليبية. واعتبرها البعض كانت التمهيد لهذه الحروب، لذا عندما نقض فكرة أن الإسلام انتشر بحد السيف يصنفها باحثون على أنها نقض لضرورة شن مثل هذه الحروب، ومنهم المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون عندما يقول في كتابه حضارة العرب:
1: القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، وإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام الإسلام فذلك بسبب ما رأوا من عدل العرب الغالبين، وهو ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين. لم ينشر الإسلام القرآن بالسيف، بل نشر بالدعوة وحدها، وبهذه الدعوة اعتنقته الشعوب. ولو وفق موسى بن نصير لجعل أوروبا مسلمة لحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية ولأنقذ أوروبا.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: من المفترض أن التفكير المنطقي وعلم المنطق بدأ عند الغرب، وأن الباحث علميا وجب عليه أن يتحلى بها، فعند رصد الفتوحات الإسلامية بالفكر المنطقي نجد دائما وأبدا أن عدد المسلمين الفاتحين عربا كانوا أو غير عرب أقل آلاف المرات من تعداد سكان تلك البلدان. وهذا المثال الذي يسوقه المفكر الفرنسي والسياسي الكبير وأحد زعماء الحزب الشيوعي سابقا روجيه جارودي، والذي أسلم في كتابه حوار الحضارات، فيقول:
3: إنما يطلقون عليه غزو إسبانيا لم يكن غزوا عسكريا، لقد كان عدد سكان إسبانيا في ذلك الحين زهاء 10 ملايين نسمة، ولم يزد عدد الفرسان العرب في الأراضي الإسبانية البتة على 70,000. إنما أدى التفوق الحضاري دورا حاسما في هذا الشأن.
0: أبان مولده عن طيب عنصره،
1: يا طيب مبتدأ منه ومختتم،
3: يا طيب مبتدأ منه ومختتم،
0: يوم تفرس فيه الفرس أنهم،
1: يوم تفرس فيه الفرس أنهم،
3: يوم تفرس فيه الفرس أنهم،
0: قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. غدا لقاء آخر يجمعنا بإذن الله.
4: محمد
5: محمد
4: في عيونهم.
5: في

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. لقد اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يمنح الإنسان اختيارا في هذه الحياة الدنيا تكريما له، وبمقتضى هذه المنحة قد يسيء فيظلم الأبرياء ويلحق الأذى بهم، ولهذا كان أنفع دواء يتحصن به أمام هذا الابتلاء هو الدفع بالتي هي أحسن مع التحلي بالصبر الجميل. قال تعالى في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
0: صدق الله العظيم. ومن خلال تتبع قوانين الابتلاء في القرآن الكريم نلاحظ أن العبرة بالنتائج، وأن العاقبة للمتقين مهما اشتدت المصائب وتعاظمت الكروب، وأن الخزي على الظالمين مهما طال الزمن، وأن العصاة والكافرين يعاقبون نتيجة ظلمهم وبغيهم، مع الإشارة إلى أن الابتلاء تحكمه قاعدتان هما العدالة والحكمة. إن القاعدة العامة في العقوبات الإلهية التأجيل، يدل على ذلك قوله تعالى في سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

صدق الله العظيم، وأن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون. قال تعالى في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

0: صدق الله العظيم. ولكن قد تعجل العقوبة، وذلك لحكمة إلهية، وقد يكون سبب ذلك دعوة مستجابة أو نصرة لمظلوم. والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومن العقوبات المعجلة في الدنيا الظلم وقطع الرحم وعقوق الوالدين. قال ابن رجب: الغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا، وإن أمهل فإن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الحكمة من الابتلاء هي الامتحان، وبعدها يكرم المرء أو يهان. قال تعالى في سورة الملك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. نلاحظ هنا أن الابتلاء له تعلق بموضوع الإيمان، فالإيمان بالقدر أعظم اختبار في الحياة، وأفضل حصانة للثبات في وجه أعاصير الابتلاء هي التحقق بالإيمان والتحلي بالصبر والاعتصام بالتوكل على الله تعالى. وبعد الصبر تأتي منزلة أعظم، وهي منزلة الرضا على المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ومن أسباب التحصن من البلاء أن نسأل الله العافية، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية في عدد كبير من النصوص وفي مناسبات متعددة، منها ما جاء عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. دعاء الكروان.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الكريم.
1: مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسك الختام وسيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبر نستخلصها من هذا التاريخ العظيم الذي نسأل الله أن يعيده لأمة حبيبه ونبيه ومصطفاه. بعد أن نزل الإذن بالقتال، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجاراتهم، واختار لذلك خطتين.

الخطة الأولى أعزائنا في عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم محادثة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على 3 مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية. أما الخطة الثانية فقد أرسل البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. ولتنفيذ هاتين الخطتين أيها الأعزاء، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحركات العسكرية فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، وكانت أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة. ومن ذلك أيها الأعزاء عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطريق، إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم. كذلك أيها الأحبة من عقد المعاهدات إنذار قريش عقبى طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة.

كانت من ضمن السرايا التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سيف البحر، والتي كانت في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة الموافق لشهر مارس لعام 623 للميلاد، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام قدم في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى منعهم أن يقتتلوا. وكان لواء حمزة أيها الأعزاء هو أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لواء أبيضا، وحمله أبو مرثد كناز بن حسين الغنوي.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام، وفي الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله، وسرايا وغزوات جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.
1: دعاء الكروان.
2: دعاء الكروان.
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل

متابعي إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم من جديد، راجين من الله عز وجل أن يجعلنا ويجعلكم من أسعد خلقه في هذا الصباح الجميل. يؤانسكم صوت لحبيب مرموش. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب لغيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك احمنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعل لنا في كل خير نصيب، وإلى كل خير سبيل، وارزقنا السلامة من كل شر، ولا تجعل لنا حاجة عند أحد من خلقك. اللهم إنا نسألك صحة في الجسد وسعة في الرزق، وأن تملأ قلوبنا برضاك، وأن تجود علينا من نعمتك وبركاتك. اللهم اجعل هذا اليوم فرجا وفرحا وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، واجعل صباحنا هذا مباركا. يا رب اجعل هذا الصباح تقبل فيه التوبة، وتستجاب فيه الدعوات، وتكفر فيه السيئات، وارزقنا العفو والعافية. آمين يا رب العالمين.

فقال عمر بن عبد العزيز: والله إني لأشتري المحادثة من عبد الله بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ فقال: والله إني لأعود برأيه ونصيحته وهديه على بيت مال المسلمين بألوف الألوف من الدنانير، إن المحادثة معه تلقيح للعقل وترويح للقلوب وتسريح للهم والكرب وتنقيح للأدب.

عن أبي طالب كرم الله وجهه قال: يا أيها الناس، اعلموا أن القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدي ونقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا أحد قبل القرآن في غنى، فاستشفوا من أدوائكم واستعينوا به على لأواكم، فإن فيه شفاء من أكبر داء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع ومشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة فقد صدق عليه.

0: الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

متابعينا في كل مكان، أحباب إذاعة المنسير، سعداء أن نلقاكم من جديد. كان نبي الله موسى عليه السلام يفخر بزيادة أتباعه ويشكر ويقول: يا رب، لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا في العالمين، وجعلت أتباعي أمة، وفضلتني بكلامك، فأوحى إليه صاحب الملكوت: لكن لن تموت إلا على رسالة محمد. فقال موسى: ربي، من محمد؟ فأجابه رب العزة: هو أحمد الذي أثبتت اسمه على عرشي قبل أن أخلق الكون، وفضلت أمته على سائر الأمم. أيها المسلم الكريم، لا تغير أخاك بذنبه، بل ذكره بالرجوع إلى الله، فإن تعييرك له أعظم من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، فتقع في مرض الدعوى والكبر والعجب. قيل: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. جعلنا الله وإياكم من المتواضعين المتقين ومن الأبرار الناصحين.

إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا.

0: صباح الخير.
1: نهضت على كلمات الشاب، ألنهض وسر في سبيل الحياة.
2: إلى كل من يتابع نور الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير نقول أهلا وسهلا، معكم نواصل رحلة الفرح والتفاؤل مع الحبيب مرموش. قال الحسن البصري رحمه الله: تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء، قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا. فاللهم ارزق أصحابنا الأبرار والأوفياء وأحبابنا ورفاقنا الذين أحبون فيك من الخير أوفره، ومن العفو أعظمه، ومن العمر أجمله. اللهم اكتب لهم ولنا ولكل المسلمين محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الكروب.

اكبر ع الناس بحلها ما احنا علينا لا والله سبيني قالها من فات قديم وده اكبر ع الناس بحلها.

طالعت في أحد الكتب الأدبية هذا صباح ما يلي: أنا مدين بالحب لكل من رأى حزني ولم يتجاوزه أو حاول معرفته ولم يتركني لوحدي. أنا مدين بالحب لكل من وضعني في أولوياته برغم تقصيري معه. أنا مدين بالحب لكل من تقبلني كما أنا ولم يكف عن الدفاع عني في غيابي برغم مساوئ الكثيرة. أنا مدين بالحب لكل من دخل حياتي ولم يفسدها كغيره. نعم، أنا مدين بالحب لكل من كان لينا بحديثه أو بفعله معي ولم يؤذني بسوء كلماته. أنا مدين بالحب لكل من كان صادقا وفيا في أخلاقه معي، نقيا في سلوكه، راقيا رقيقا في شعوره وتصرفاته.

دخلك لعيش بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذا الوجود تدار البيوت بالمحبة والود، لا بالهد والعند، وتسير مراكبها وسط بحر الحياة بالاحترام المتبادل، لا بالهجر والتأديب القاسي والتنكيل والخصام. ويستمر قوامها بالتغافل أحيانا، وبالتنازل والتجاوز والجبر، لا بالتنافر والكبر وقلة الاهتمام. تدار البيوت وتزهر العلاقات بالحب والتسامح، لا بالإهمال والتجاهل والطعن ورفض الكلام والسلام. تدار البيوت بالدفء والكلمة الحنون الطيبة، بالتضحية لا بالأنانية، والنبش في مساوئ الأمس ونبذ الوئام.

أعطي لمن يهتم لسعادتك، وأعطي صداقتك لمن يكتم سرك، وأعطي وقتك لمن يقدمك على غيرك، وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك، وأعطي قوتك لمن يبحث عن ضعفك، وأعطي قلبك لمن لا يستطيع العيش بدونك، وأعطي حبك لمن يقدر قيمة أوجاعك وخسارتك.

أنصتي لي، أتمنى مخلصا أن تنصتي لي، ما هناك امرأة دون بديلي. فاتن وجهك، لكن في الهوى ليس تكفي فتنة الوجه الجميل. افعلي ما شئتي، لكن حاذري أن تقتلي في فضولي. تعبت كفاي يا سيدتي وأنا أطرق باب المستحيل. فاعشقي كالناس أو لا تعشقي، إنني أرفض أنصاف الحلول.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: رفاقنا في دروب الفرح هذا الصباح، نرجو أن نكون قد أفدنا من خلال ما قدمناه لكم في هذه الرحلة الصباحية العطرة. سعداء أنكم معنا على أمواج إذاعة المنستير لنقطف معا أجمل ورود الكلام ونستمتع معا بأعذب الألحان والأنغام. رفقكم منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في إعدادي وتقديم هذه الحصة، وسامي مطاوى في الإخراج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. انطلقت أشغال أمس يوم أمس انطلقت أشغال تهيئات وصيانة الطريق الجهوية عدد 100 الرابطة بين مدينتي المنستير والسحلين، وتشمل إنجاز طبقتي الأساس والقاعدة والتغليف السطحي بالخرسانة الإسفلتية وإعادة إنجاز الأرصفة، فضلا عن التشوير الأفقي والعمودي. ونظرا لغلق هذا الجزء من الطريق إلى حين استكمال الأشغال، تم اعتماد الطريق الجهوية عدد 92 عبر شارع البيئة بالسحلين كمسلك بديل لها. أطلقت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الوكالة أكدت أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية، ودعت إلى التفاعل معها في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي ما. خصص لقاء جمع أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري بمقر الوزارة بوفد عن مجموعة البنك الدولي، خصص لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، ويتعلق أبرزها بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين صخيرة والكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. أفاد البريد التونسي في بلاغ أمس بأنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب جراياتهم بداية من يوم أمس من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تنطلق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج اليوم وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات بالنسبة للإقليم الثالث الذي يشمل ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمادية والسليانة والقاصرين، ستجرى الاختبارات بمدرسة الصحة بالقيروان، وكل متخلف عن هذه الفحوصات بعد التاريخ 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. في العالم، خلصت جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تحذيرات صريحة أطلقها قادة التكنولوجيا من المخاطر الكارثية المحتملة لهذه التقنيات على مستقبل البشرية. في المقابل، برزت دعوات ملحة لإقرار أطر تنظيمية ومعايير دولية ملزمة تكفل الإشراف البشري وتحظر الاستخدامات البيولوجية والضارة وتضمن عدم خروج النظم الذكية عن السيطرة أو احتكار القوة في أيدي قلة في العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

Beşir İlisaber.

ربنا نحمدك على نعمة الصباح وعلى نعمة النور وعلى نعمة منحنا يوما جديدا نملأه بذكرك ونستقبل ساعاته بالحمد والرضا والأمل. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل جميل، وافتح لنا فيه أبواب فضلك، وبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أهلنا وفي كل خطواتنا. ربنا ارزقنا في هذا اليوم قلوبا عامرة بالإيمان وأرواحا تحب الحياة ونفوسا مطمئنة بذكرك وألسنة لا تفتر عن حمدك وشكرك. ربنا اجعل في صباحنا نورا يمتد في قلوبنا وبركة ترافق ساعاتنا وفرحا يزين تفاصيل يومنا وخيرا يأتي إلينا في أجمل صورة. يا رب اجعل كلماتنا اليوم طيبة وابتساماتنا صادقة وأفعالنا جميلة، واجعلنا سببا في إدخال السرور إلى قلوب من نلتقيهم. ربنا بارك لنا في أهلنا وأحبتنا واجمعنا دائما على المودة والرحمة، واحفظ بيننا المحبة، وزد بيوتنا سكينة وألفة وبركة. اللهم ارزق أبناءنا مستقبلا جميلا، وعلمهم ما ينفعهم، وافتح أمامهم أبواب العلم والنجاح، واملأ قلوبهم طموحا وثقة وإبداعا. ربنا بارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا، ووسع علينا من فضلك، واجعل كل جهد نبذله بابا من أبواب التوفيق، وكل خطوة نخطوها طريقا إلى إنجاز جميل. اللهم اجعل هذا اليوم مليئا بالفرص ومليئا باللقاءات الجميلة والكلمات التي تزرع الابتسامة والأخبار التي تشرح الصدر واللحظات التي تستحق أن نحفظها في الذاكرة. يا رب اجعلنا ممن إذا أشرقت شمس يومهم أشرقت معها أرواحهم، وإذا بدأ صباحهم بدأوا معه بالحمد، وإذا مرت بهم الساعات اجعلوا منها أثرا طيبا وكلمة جميلة وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعات هذا اليوم نصيبا من لطفك وكرمك، وفي كل طريق نسلكه توفيقا، وفي كل عمل ننجزه بركة، وفي كل أمنية جميلة بابا مفتوحا من أبواب فضلك. واجعل صباحنا بشارة ونهارنا إنجازا ومساءنا رضا وأيامنا عامرة بالنعم والخير والجمال. اللهم كما أشرقت شمس هذا الصباح على بلادنا، أشرق في قلوبنا نور الإيمان، واجعل في بيوتنا دفء المحبة، وفي جوهنا بشاشة اللقاء، وفي كلماتنا أثرا طيبا. اللهم ارزقنا جمال البدايات وحلاوة اللحظات وبركة الوقت وطيب الصحبة وصدق المحبة وراحة القلب بالقرب منك. اللهم اجعل هذا اليوم أجمل مما نتمنى، وأوسع مما نرجو، وأكرم مما نتوقع.
يا رب صباحنا بين يديك، فاجعله صباح خيرا وبركة ونور، وصباح محبة ورضا ونجاح، وصباحا تتوالى فيه البشائر وتبتسم فيه الحياة لكل من بدأ يومه باسمك. وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

0: قالت لك انك وتعيني يا حبيب الله.
1: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

في الهجرة والغار.

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم.

23 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح. صباح النور، صباح الفرح والسرور. أهلا وسهلا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير في استقبال هذا الصباح الجديد مع المنوعة الصباحية الأولى بشائر الصباح. صباح جديد يطل علينا، يحمل معه فرصة أخرى لنبدأ من جديد ونفتح هذا اليوم شيئا فشيئا، ومن تفاؤلنا ومن قدرتنا على أن نصنع من التفاصيل الصغيرة لحظات تستحق أن تعاش. ندعوكم لمرافقتنا، فأهلا وسهلا بالجميع. صباح الخير لكل من اختار أن يبدأ يومه بكلمة طيبة، بابتسامة، بقلب مفتوح لما يحمله النهار من لقاءات، من أخبار ومن حكايات. من إذاعة المنستير كالعادة نلتقي في بشائر الصباح، نرافقكم في ساعات الصباح الأولى ونطل كالعادة على جديد الأخبار، نستمتع بالموسيقى، نتابع أخبار الطقس ونفتح نوافذ مختلفة على الحياة والناس والثقافة والصحة والرياضة. إذن نحن هنا لنقول ببساطة اجعلوا لهذا اليوم مكانا أو فرصة للفرح وللكلمة الطيبة وللأمل والتفاؤل، فصباحكم خير، صباحكم بشائر، وصباحكم يوم جميل بإذن الله يبدأ الآن.

يا صباح الخير يلي معانا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير ومع بشائر الصباح. الطقس بالنسبة لهذا اليوم الخميس 24 من سبتمبر باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور سحب تكون أحيانا كثيفة خاصة بالمناطق الساحلية والشرقية، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ورعدية خصوصا خلال الفترة الصباحية، وتكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر مضطرب نسبيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة القصوى تتراوح عموما بين 26 إلى 31 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمنستير والسوسة، وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي، في حين تكون في حدود 28 درجة بتونس الكبرى. أجواء خريفية متقلبة إذن، مع فترات مشمسة تتخللها سحب وأمطار محلية خاصة بالسواحل الشرقية، وأكثر تفاصيل تلقاوها على موجاتنا في 8 غردرجين من خلال اتصالنا بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
2: نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم على مختلف موجاتنا العاملة فين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في مثل هذا اليوم 24 من سبتمبر تتقاطع صفحات التاريخ بين محطات سياسية وعلمية وثقافية، وبين أسماء تركت بصمتها في الأدب والفن والعلم. نفتح اليوم إذا نافذة على الماضي، لا لنستعيد الأحداث فحسب، وإنما لنتأمل كيف يمكن ليوم واحد من أيام السنة أن يحمل في طياته حكايات من عصور وبلدان مختلفة. وإليكم أبرز ما سجله التاريخ في 24 من سبتمبر. في مثل هذا اليوم عام 1789 أقر الكونغرس الأمريكي قانون القضاء الذي أسس الإطار الأول للنظام القضائي الفيدرالي الأمريكي، وأنشأ منصب المدعي العام الأمريكي. في مثل هذا اليوم عام 1852 قام الفرنسي أنري جيفار بأول رحلة ناجحة لمنطاد مزود بمحرك بخاري وقابل للتوجيه من باريس إلى تراب بفرنسا، في خطوة مبكرة في تاريخ الطيران. في مثل هذا اليوم 24 من سبتمبر سنة 1906 أعلن الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت برج الشياطين في أيمونغ، وكان أول نصب تذكاري وطني في الولايات المتحدة. في مثل هذا اليوم عام 1957 أرسل الرئيس الأمريكي إيزنهاور قوات من الفرقة 101 المحمولة جوا إلى ليتل روك في أريكساس لتنفيذ قرار إلغاء الفصل العنصري في المدارس وحماية الطلاب السود التسعة الذين التحقوا بالمدرسة الأمريكية. في مثل هذا اليوم عام 1973 أعلنت غينيا بيساو استقلالها عن البرتغال، وهو الإعلان الذي اعترفت به البرتغال رسميا في سبتمبر 1974. وفي مثل هذا اليوم عام 1996 وقع ممثلو 71 دولة في مقر الأمم المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. في مثل هذا اليوم عام 2014 دخلت المركبة الهندية مارس أوربيتر مدار المريخ لتصبح الهند أول دولة آسيوية تصل إلى مدار المريخ، وأول دولة تنجح في ذلك من المحاولة الأولى. من أبرز الأسماء العربية الإسلامية التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1902 ولد روح الله الخميني في مدينة خوفين بإيران، وأصبح لاحقا شخصية محورية في الثورة الإيرانية التي اندلعت عام 1979. من مواليد هذا اليوم عام 1896 الكاتب الأمريكي فرانسيس سكوت، وهو صاحب رواية جاتسبي العظيم، إحدى أشهر روايات الأدب الأمريكي في القرن العشرين. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1180 الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومينينوس. كما توفي في مثل هذا اليوم عام 1541 الطبيب والكيميائي السويسري

سيليسوس، وهو أحد الأسماء المؤثرة في تاريخ الطب والكيمياء في أوروبا، وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1991 الكاتب والرسام الأمريكي تيودور سوس جايزل، المعروف باسم دكتور سوس، صاحب العديد من كتب الأطفال الشهيرة. هكذا إذن يمر 24 من سبتمبر حاملا في ذاكرته محطات من السياسة، من العلم، الفن والأدب، أسماء ولدت وأخرى رحلت، وأحداث صنعت جزءا من الصورة التي نعرفها اليوم عن عالمنا المعيش. والتاريخ في النهاية ليس مجرد تواريخ محفوظة وفي الكتب، ولكن هو ذاكرة الإنسان، هو تجارب الشعوب، وهو أفكار وأعمال تواصل حضورها حتى بعد مرور السنين.

0: صباح بلا حدود.
1: هذه جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع CNN بالعربية حيث نقرأ: عاجل بيزنشكيان لن نركع، والحرب فرضت علينا، ماذا قال ترامب عن جيران إيران. تحكيم دولي يجنب مصر فاتورة بمبلغ 34 مليار دولار، خبر نقرأه على موقع قناة روسيا اليوم. ونقرأ على موقع قناة العربية: الدفاع المدني السعودي انطلاق الإنذار المبكر في منطقة جازان. على موقع صحيفة الشرق الأوسط: المصابيح الموفرة للطاقة قد تهدد صحتك وتصيبك بالسكري، عافاك الله جميعا. على موقع الجزيرة نت: هارتز، المقاطعة الأوروبية تضرب إمدادات الجيش الإسرائيلي. على البي بي سي عربي: جدل متصاعد في مصر بشأن أسعار الخبز، والمخابز تطالب بالزيادة بعد ارتفاع أسعار الدقيق على خلفية الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز. كما نقرأ على موقع صحيفة الشرق الأوسط: تداولت وسائل إعلام عدة لحظة تحليق قاذفة بواحد على ارتفاع منخفض خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن. على موقع CNN عربية: لن نركع والحرب فرضت علينا، ماذا قال عن ترامب وجيران إيران تصريح لبيزنشكيان. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: أربعة أسباب تجعلك تحتفظ بأيفون ولا تفكر باقتناء آخر. اكتشاف علمي مذهل: علاج واعد لمرض الزهايمر، خبر نقرأه على موقع قناة العربية. سابقة تثير المخاوف: لأول مرة دولة تعلن عن تعرضها لاختراق بواسطة الذكاء الاصطناعي، خبر نقرأه على موقع CNN بالعربية. انطلاقا من الخامسة مساء، بإمكان حاملي بطاقة جراياتي سحب جراياتهم من الموزعات البريدية، خبر نقرأه على موقع قناة نسمة التونسية. وعلى موقع العربية: عاجل إعلام إيراني، مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ذريفي في اشتباكات مع مسلحين في سروان. وعلى موقع قناة العربية نقرأ الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إلي يوسف: إيران تهدد باستهداف قطاع الطيران في دول المنطقة، وتصريحات ترامب بأن أمريكا لن تشن ضربات عسكرية ضد طهران لا تمنع تنفيذ عمليات انتقائية. على قناة روسيا اليوم: انفجار في الأمم المتحدة، السعودية تلوح بالخروج وحلفاء واشنطن غاضبون. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا، أهلا بالجميع.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قامت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة في ولاية المهدية أمس بحجز 4 طنان و700 كيلوغرام من الدجاج ومشتقاته غير صالحة للاستهلاك، وتمت عملية الحجز لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للوسط عن فتح باب الترشح للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة بكالوريا 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلة، ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان إلى غاية 30 من شهر سبتمبر. تعتزم الشركة الوطنية للنقل بين المدن تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 40 سائق حافلة و8 أعوان فنيين و7 إطارات في اختصاصات مختلفة بكامل تراب البلاد. وحددت الشركة تاريخ 30 من شهر سبتمبر الجاري كآخر أجل للتسجيل في المناظرة عن بعد. أطلقت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة آلية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الهيئة أكدت أو دعت إلى التفاعل مع هذا في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتوج صحي ما. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحتة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات بالنسبة للإقليم الثالث الذي يشمل ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقصرين ستجرى بمدرسة الصحة بالقيروان. ويعتبر كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد تاريخ 31 من أكتوبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير
5: برامجنا منكم وإليكم.

0: حرون مع ريم الهين.
1: السلام، أنا اسمي عزيز، أنا تو عمري 7، دخلت للسنة فين محليه، لما دخلت القسم فرحت برشا على خاطر شنرجع نشوف أصحاب قيتهم الكل، أصحابي كل لا واحدة بركة جات جديدة، الجديدة اسمها باي، قعدنا ولعبنا، هي لابسة بالأكحل والأبيض، قعدت في الوسط والقدام، 30 سنة جات مخبرنا الكل، دخلتنا للقسم، نحن قعدنا وحبنا، قلت لنا السلامة وعرف بعرف وما بعرف السنة فين يا مين شخايف منها أنا خاطر أنا إيش مخيفة جم أنا عني أحسن مادة هي الفرنسي على خاطرها سهل سنحب نلقى فرنسي بخلاف القراية مشيت يعني لعب بالكورة ديما نعمل كيك وعملت نادي روبوتيكيو والكيك بوكسينج أبهم الكل باي.

0: العربية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وصباح الورد والفل والياسمين الكل متابعينا والكل مستمعينا. ما زلتوا بطبيعة مع بشائر صباح ومن الفقرات المحفزة واللي تدعو للتفاؤل وللتأمل في مختلف الإشكاليات اللي تنجم تعترضنا في الحياة. فقرة خوذها بإيجابية. ساعات بداية نهارنا تكون متعثرة نوعا ما، مش ولا بد، نجمو نتأخروا، تنجم تصير لنا مشكلة، نجمو نسمعوا كلمة ربما تقلقنا، ولا حتى نفيقوا بمزاج ما هوش ولا بد. نقولوا نهارنا اليوم باش يكون مش ولا بد. أما صدقوني بسمة تخليكم تتأكدوا اللي نهارنا باش يكون مزيان. صباح النور يا بسمة.
2: صباح الأنوار.
1: إن شاء الله صباحك مزيان.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح المحبة لكل الأحبة. أي فما ناس تحكم على نهارها وعلى أسبوعها وعلى حياتها كاملة من موقف صغير. ساعات ربح حدث بسيط صغير يصير الصباح نوصل به إلى تقييم حياة بأكملها.
1: نعم.
2: فنوعية الناس هذوما تلقاهم غارقين في نوعية من التفكير السلبي اللي يخليهم كل حاجة تصير في يومهم يفسروها بطريقة سلبية وبطريقة ضدهم. وهما تعرفش يعملوا الناس هذوما لرواحهم، يعملوا في حاجة اسمها مش نسميها بالفرنسية لوتو سابوتاج. معناها يعمل في سابوتاج لروحه
1: ذاتي.
2: معناها يحارب في نفسه بنفسه. علاش؟ على خاطر ما تعلمش يفكر بواقعية. وهناك نقوله خذها بإيجابية، نقوله فكر بواقعية. على خاطر كي يبدأ عندك مشكل أو حدث غير مرغوب فيه لازمك أول حاجة تفكر بواقعية.
1: نعم.
2: يعني ما تكونش عاطفي أكثر من اللازم.
1: نعم.
2: ما تكونش حساس أكثر من اللازم. ما تكونش غارق في تفاصيل أخرى لا تغنيك.
1: نرجع ديما لشعاري الأبدي، الاعتدال والوسطية في كل شيء.
2: الاعتدال في كل شيء.
1: نعم.
2: وهذا كما قلنا نتعلموه. شوف، إذا صبح قمت وتبزع كاس القهوة على حوايجك، وإلا ولدك كسر حاجة ولا صارت حاجة، ما نجمش نقنعك نقول لك راهي تجربة روحية عظيمة صارت لك. لا، كاس القهوة تكب على حوايجك البيضة اللي أنت ماشي بها الاجتماع، ولا ولدك كسر الحاجة الثمينة ذيك اللي أنت عزيز عليك، هذا واقع. أوكي، واقع.
1: أما لما ليفي
2: صحيت هذا صار،
1: تجاوز معنا،
2: ما نجمش نغيره، ما نجمش نشطبه، ما عنديش ممحات سحرية تفسخه. هذا اللي صار، خذ نفس عميق، تنفس، احمد ربي اللي ما صارش أكثر من ذلك اللي جات على هكا، ومر إلى الفعل. إيش النجم نعمل تو؟ إيش النجم نتعلم؟ شنو اللي نجم نتعلمه؟ خاطر أنت الحاجة الثمينة هذيك يمكن اللي هي محطوطة في مكان معناها متاح للأطفال، طبيعي باش ابنك يتعدى هكا يكسرها مثلا، فيمكن باش تعلم حاجة زادة. ثم راهو شوف، فما حكم أن نتمنى لكل إنسان يسمع فيا ولكل إنسان نحبه ويحبني، نتمنى أنه ربي يمنحه مساحة من نسميها نور البصيرة، من الصفاء القلبي اللي تنجم تشوف الحياة كما هي وتشوف الحقائق كما هي. راهو أنا بديتها توا بحاجة ثمينة تكسرت. شفت الحاجة الثمينة تكسرت هذيك تنجم تعلمك درس في التعلق، أنك أنت ما عادش تتعلق بحد شيء.
1: صحيح.
2: لو يكون عندك الصفاء اللي نحكي عليه، لو أنت مستعد لتتعلم في هذه الحياة. أنا نتعلم، تكسرت الحاجة ذيك اللي عندها 20 سنة مخبيتها، تعلمني اللي أنا ما نتعلقش. وقد يكون سبب مشاكلك في الحياة هو التعلق.
1: صحيح.
2: لو أنت بركة تنتبه، احنا شو نقوله؟ انتبه، كن يقظا، حاول نعرف زحمة الحياة، نعرف مشاغل الحياة، ضغوطات الحياة، وبكلنا في نفس
1: الخضم
2: هذا والعالم هذا. لكن علاش واحد فينا يعيش بسلام وإنسان يعيش في حرب دائمة؟ على خاطر بقينا نخزره من زاوية واحدة، تفكيرنا ضيق، نحب نصعبه على رواحنا. إذا تحب تاخذها بإيجابية، أول حاجة اسأل روحك شنو تعلمت، شنو النجم نتعلم. يمكن ما تتعلمش وقتها، أما وتعرف كيفاش نعاونك أنا في هذا. توا وأنت تسمع فيا، راجع جزء من الماضي، راجع سنواتك اللي فاتت، أحداث صارت في حياتك، وشوف الحاجات الخايبة اللي مريت بها شنو علمتك. تو تعرف، يمكن وقتها ما كنتش مدرك، أما تو بعد 5 سنين ولا عامين ولا عام ولا اللي هو تنجم تدرك. إذا أنت مستعد كما قلت لك.
1: كما عشنا فترة الكورونا بسمة وقتها الناس خايفة ومفجوعة، لكن هي منحة وليست محنة في اعتقادي الشخصي، أنه كل أفراد العائلة تلمت، شبوا بعضهم، عدوا أوقات ممتعة مع بعضهم، رجعتك قيم التواصل والتضامن والتراحم
2: والرحم زادة.
1: نعم. معناها ديما فما ياسر حاجات ظاهرها شيء خايب لكن باطنها حاجة مزيانة برش.
2: يقولك ظاهره العذاب وباطنه الرحمة.
1: نعم.
2: ياما حاجات كيما هكا ياما، فقط نحنا نكون مستعدين باش نخزروا، باش نبصروا، باش نراو بوضوح. كيما انسان لابس لونات مضبه ما توري حتى شيء، كيف يمسح الغبار عليها ويشدك لاجاكس وينظفها بالكدا، يولي ينظر بوضوح. محلاها الحياه كي تنظر لها بوضوح. فاليوم جاي نقول لك ما تحكمش على يومك من حدث بسيط يصير قد لا يعجبك، لكن قد يحمل في طياته الكثير من الخير. نعم. وانت انا مانيش باش نعطيك امثله برشا يا صديقي المستمع، انا نقول لك انت اليوم اقعد وتامل وتذكر احداث صارت لك توا وحدك تكتشف حقيقه اللي نقول لك فيه. نعم. فاذا باش تحب تاخذها بايجابيه، غير زاويه النظر، تعلم من الماضي اللي صار واللي انت يمكن رافضه، هو جزء من رحلتك ما تنجمش تفسخه، تعلم منه، هو حقيبه من الدروس الماضي. اما شكون يتعلم ربح؟ شكون اللي يتعلم؟ اللي عنده بصيرة، اللي عنده استعداد، اللي يحب روحه والحب الحقيقي والصحي، اللي يحب ذاته محبة تخليه يرتقي بنفسه ويكون أفضل.
1: هو بصراحة لما يكون عندك الوعي العميق هذايا، باش تحس روحك متصالح مع ذاتك، باش تحس روحك عايش فرحان، عايش بسلام، في تواصل مع الخالق،
2: صحيح. في تناغم،
1: في سكينة، وفي تناغم مع الكون،
2: في تناغم مع نفسك.
1: نعم.
2: مع فطرتك، مع الله، مع الكون، مع كل هذا العالم، وذاك اللي نحبوه نحن. هذا الكل نقول لك صديقي المستمع، ونعاود وكل مرة باش نذكرك بهذا، اللي هذا نتعلموه، نتدربوا عليه ونصبروا عليه باش نتعلموه. ما تقوليش اني جربت الجمعة ذي ولا على حكايتها فارغة اللي قلتوا لي ما ينجحش. لا، راهو ينجح وقت اللي انت تصبر عليه، تتعلموا وتعلموا لصغيراتك زادة، وإن شاء الله تكون حياتكم ديما أفضل، وإن شاء الله ديما نتعلموا ونتدربوا ونستمتعوا برحلتنا في الحياة هذه، لأنها في النهاية رحلة قصيرة يا صديقتي
1: مهما طالت، ونأخذوها ديما بإيجابية. وهذا هو شعارنا في الفقرة هذه. شكرا بسومة، الخميس القادم نلتقي من جديد.

حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99. مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقوله يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة اليونستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم.
2: صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين. بشائر

0: ومن إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعهد للسنة الدراسية 26 و 2027. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف يعتبر متخل. بمشاركة أطباء وخبراء في الطب الوقائي ومكافحة الإدمان، ندوة تحسيسية اليوم بالمنسير حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتقدم أشغال مشروع قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى بسوسة بنسبة إنجاز تناهز 30% وتسوية كاملة لملف العقارات. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجات إذاعة المنستير تمام الساعة 8:00 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. بقيت متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: الزريبة صوت زهوان على الموجة 104.7.
3: بسيط. دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتيدات الحيوانية من أسماك، من لحوم، من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
3: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر مشاهدة إذاعة المنسير. بداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواجه اليوم المنتخب الأوغندي انطلاقا من الثمانية متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا أوغندا 2027. منتخبنا باش يلبس الزي الأبيض في حين منتخب أوغندا باش يلبس القميص الأصفر. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة تتواصل اليوم بشبابيك ملعب المنزه من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية. الأسعار هي المدرجة المكشوفة البيروز ب 5000، المدرجة العليا لونسانت سوبريور ب 10000، المدرجة السفلى لونسانت الانفيريور ب 15 دينار. من الناس الرئيسية تريبيون سنترال ب 30 دينار. كما أيضا تلقاو التذاكر متوفرين على ذمتكم وعلى ذمة أحباء المنتخب الوطني التونسي واللي يحب يتابع ويشاهد المباراة في ملعب حمد العقربي في رادس اللي بداية من 8 متاع الليل تلقاو تذاكر مازالوا متوفرين على موقع تذكرتي.تن. في أخبار الجمعيات، نجم الساحلي برمج مباراة أودية بعد غدوة السبت مع فريق خطاف القلعة الكبرى انطلاقا من 10 متاع الليل في مركبة للنجم طريق القلعة. ملحة ممسوسة كان اتفق مع المدرب فريد شوشان لخلافة يوسف الموبيلي انسحب من تدريب كابر كرة القدم. من المنتظر أنه شوشان يباشر المهم تاعه اليوم. ترى جرجيز شكر الخطوي هو المدرب الجديد لفريق كابر كرة القدم خلفا للمدرب منصف مشارك اللي التحق بتدريب أولمبيك مدنين. نادي الصفاق سيستأنف اليوم التمرين بعد راحة بثلاث أيام. كذلك نادي الإفريقي نفس الشيء يستأنف اليوم التمرين بعد راحة بثلاث أيام. نحى الإطار الفني للملاعبية. وشبيبة القيروان كان انتدب المهاجم ماهر الوسلاتي لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029 قادم من الترجي الرياضي التونسي. في الكرة الطائرة، منتخبنا التونسي للكرة الطائرة أكابر ترشح رسميا إلى بطولة العالم اللي باش تحتضنها بولونيا من 10 إلى 26 سبتمبر 2027. منتخبنا كان فاز أمس في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأمم في قبة المنزة من منتخب المغربي 3-1 أو 3 أشواط مقابل شوط. تفاصيلهم 25-17 تونس، ثم 25-20 للمغرب، ثم 25-16 و25-12 لتونس. منتخبنا باش يواجه في الدورة

النهائي لمنتخب المنتخب الكاميروني اليوم في قبة المنزة انطلاقا من 6 امتى العشية. الدور النهائي مش اليوم، الدور النهائي هو غدوة الجمعة، لكن قبلها كذلك غدوة الجمعة في قبة المنزة تتلعب المباراة الترتيبية من 3 امتى العشية. كما قلنا لكم إذن تونس الكاميرون في النهائي في 6 امتى العشية في قبة المنزة، ولكن قبلها فما مقابلة ترتيبية في مطلثة متلعشية تجمع كذلك في قبة المنزة بين المنتخبين الجزائري والمغربي. منتخبنا إذا يتوج غدوة إن شاء الله ببطولة إفريقيا للأمم فإنه يترشح إلين إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس أمريكا 2028. بالنسبة لبرنامج المباريات الترتيبية اليوم الخميس، المباريات من المرتبة 9 للمرتبة 12 في نص النهار نلقاو غامبيا تشاد في مطلثة العشية، كونغو الديمقراطية مع كينيا في قبة المنزل المقابلات هذوما. كذلك اليوم في المباريات زوج مباريات من أجل المراتب من 5 حتى 8 في قبة المنزل، كذلك 6 متاع العشية نيجيريا تواجه غانا، وفي 9 متاع الليل مصر تواجه رواندا. في كرة اليد منتخبنا التونسي لكرة اليد كبريات يواصل تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة افريقيا للأمم اللي باش تحتضنها بلادنا تونس من 2 حتى 12 ديسمبر 2026 في نسختها 27. منتخبنا كان دخل في تربص خارجي بأنقرة بتركيا يتواصل لغاية يوم الأحد القادم 27 سبتمبر بمشاركة اللاعبات المحترفات في البطولات الأوروبية مع إجراء زوز مقابلات ودية ضد نفس المنافس المنتخب التركي باش تكون الأولى اليوم الخميس والثانية بعد غدوة السبت. بالنسبة لقائمة اللاعبات المدعوات للطربس هذا، رؤى المقدم، رؤى بويدة، بسمة صفر، فاطمة البوري، نهلة لحول، مي الزيدي، آية بن عبدالله، سمية بالحاج، سلمة بن حسين، سنس حشانة، ميسة بن حسين، أمل بن حسين، فدو عويج، أمل الحمروني، منال جليزي، وأميمة دردور. الختام على مين؟ بزوز مقابلات أمس في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم اللي تحتضنها السعودية. العراق تعادلت مع عمان 1-1، والسعودية فازت أمام المنتخب الكويتي بهدف مقابل 0. نهاية الأخبار الرياضية، تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي حمادي. إن شاء الله ملتقانا باش يكون في أخبار الرياضة نص نهار ودرجين على موجة إذاعة المنسير. عودة لمواصلة البشير الخميس مع زميلتي ربح عبداللوي، بعد شوية تجيكم عليها معلومة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء نهاركم طيب، إلى اللقاء.

0: في حياتنا ناس هم الأساس. شكرا من هنا لبكرة.
1: إشهار موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: مرحبا بكم، ديما مواصلين معانا استقبال الصباح في إذاعة المنستير ومع منوعة بشائر الصباح. نمشي والأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. معنا صديقنا سليم بن ميلاد. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير ربح، وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة المنستير.
2: فما بعض الغيوم، فما بعض السحب تبدو في جهة الساحل، إن شاء الله يا ربي ديما بشائر الخير في انتظارنا.
3: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. الغيث النافع وبدأ من البارح الخلايا الرعدية بدأت من الفترة الصباحية خاصة في الجنوب الشرقي، وسجلنا في زجير جربة 20 ملم، ثم شملت بعد الظهر مناطق غربية الوسط والجنوب، وسجلنا في تمغزم ولاية توزر 24 ملم، ولاحقا أثناء الليل الخلايا الرعدية زادت شملت أقصى الجنوب. يعني الأمطار الليلة هذه شملت أغلب مناطق الجمهورية. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، وإن شاء الله نزل قائمة تفصيلية لكمية الأمطار على الصفحة الرسمية للمعهد. اليوم زادت الأمطار مزيد متواصلة تشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية ومناطق أقصى الجنوب، حتى ولاية أقصى ولاية تطاوين زادت معنية بها الأمطار، وتكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح قصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله جيت مونستين سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، المهدية 28 درجة، سوسة 30 درجة، والقيروان 31 درجة. بالنسبة للغدوة العشية نكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش مركز على إيطاليا، باش يشمل خاصة المناطق الشرقية. آخر نهار المناطق الشرقية ساحلية الشرقية تكون معنية ببعض الأمطار المتفرقة ومحلية رعدية، خاصة نهار نشملوا نهار السبت نحسوا بها أكثر الأمطار الرعدية تشمل مناطق الشمال والمناطق الشرقية، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف ونهار السبت الحرارة باش تنخفض تدريجيا.
2: نعم
3: شكرا.
2: يعطيك الصحة سليم، شكرا لك على كل تفاصيل هذه. إن شاء الله نهارك طيب ونلتقي دائما بإذن الله. احنا مواصلين معاكم ان شاء الله في تمام الثامنة، موعدكم يتجدد مع الاخبار في اولى نشراتنا المفصلة. بعد ذلك نلتقي فقرة شنو رايك مع الدكتورة ريم الخميري ميساوي، ثم نختم بالكلمة ليك. لقانا اليوم مش يكون مع مدام سنا سريدي رئيسة المؤتمر الاول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. اهلا وسهلا بالجميع، اجمل تحيات هيثم والناس وربح عبداللوي، أيضا زميلتي وصديقتي علي المنصوري.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: من إذاعة المناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس العددية والمعاهد للسنة الدراسية 26/2027/2000. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم 2027، وكل متخلف يعتبر متخلا. بمشاركة أطباء وخبراء في الطاقة الوقائي في الطب الوقائي ومكافحة الإدمان، ندوة تحسيسية اليوم بالمناسير حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. من المقدمة إلى التفاصيل، ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماعه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي، ذكر بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهود الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 26/2000، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية أوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس، وأوضح أن تونس شرعت في مواجهة العجز الطاقي الهيكلي والاعتماد الكبير على الواردات في تحويل تدريجي منظومتها الطاقية بالاعتماد على ركيزتين متكاملتين تتمثلان في تطوير الطاقات المتجددة من جهة، والتحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية من جهة أخرى. من جهته قال المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله أن الحلول موجودة، غير أنها تتطلب استثمارات وتسريعا في تنفيذ المشاريع سواء في مجال المحروقات أو الطاقات المتجددة. وأوضح خلف الله أن تونس تستهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030، ومشيرا إلى دخول مشاريع كبرى حيز الاستغلال بطاقة إنتاج تفوق 300 ميجاوات إلى جانب المشاريع التي تم بعثها في نظم اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي.
1: تغيرات قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول؟ كما تونس عندها عجز طاقي، عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، الحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، تسريع في إنجاز المشاريع، ناخذ أكثر رخص ونجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة، الأهداف طموحة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035. هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال يفوق 300 ميجاوات، فما العديد من المشاريع اللي تم بعثها في نظام اللزمات، نظام تراخيص ونظام الانتاج الذاتي. الأهداف الطموحة هذه إن شاء الله نوصلوا لها، اللي تمكننا من نقص على مستوى هشاشة قطاع الطاقة بصفة عامة.
0: أعطى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس إشارة إطلاق منصة إدارة العمل لفائدة متفقدي الشغل، والتي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح للزميلة نعيمة سولي أن المنصة تمثل أداة جديدة لعمل تفقدية الشغل بكافة مكوناتها، حيث تسمح بالدخول من العمل الورقي إلى منظومات تتيح أرقاما وإحصائيات دقيقة إلى جانب اختزال الوقت.
2: منصة هي أداة تقنية جديدة لعمل إدارة تفقدية الشغل بكافة مكوناتها. تسمح المنصة هذه بالتحول من العمل الورقي والدفاتر الورقية إلى منظومات ممكن تنتج أرقام وإحصائيات دقيقة، وتمكن كذلك من اختزال الوقت، باعتبار أنه بالمنصة هذه يصبح المتفقد عنده مكتب متنقل ينجم يتحول إلى المؤسسة ويقوم بكل الأعمال والأشغال، ويساعد المؤسسة على تطبيق القانون، يضمن الحقوق لكافة الأطراف في نفس الزيارة، ما نسحقوش باش نستدعاو الأشخاص ويتحولوا إلى خيره، ثم أنه توفر لنا معلومات مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، لأنه هذا بشيء سبحانه في الإجراء التقاطعات مع الإدارات الأخرى كما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما السجل الوطني للمؤسسات، هما يحيلوا من جهة وإحنا من جهة، فليصبح الواقع مطابق للملفات اللي عندنا معروضة، مش ما يكونش عندنا اختلاف بين واقع المؤسسة والمدرج في السجلات، تحيين فوري يكون.
0: نشرت وزارة التربية رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 26 و 2027، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 نوفمبر 2026 كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر وإلى غاية 5 ديسمبر القادم في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر القادم خلال فترة تعليق الدروس، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم 27 و 2000، على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل، وفق ما أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، وشددت على أن كل متخلف عن هذه الفحوصات بعد تاريخ 31 أكتوبر المقبل يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار، مشيرة إلى أن الوزارة توجهت الإرسالات القصيرة إلى حوالي 20,000 حاج نصفهم في قائمة الانتظار.
3: وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم بترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي، واللي هو في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2026. هذه العملية موزعة على 5 أقاليم: الإقليم الثالث القيروان سوسة والمنستير المهدية سليانة والقصرين بمدرسة الصحة بالقيروان. هذا الموسم 9982 مترشح، وهنالك 1000 مترشح رشح في حاج المكفولين بالخارج. هو احنا ما نخرجوش الاسماس ل 9982 فقط، هو احنا نخرجوا ديما قائمة الانتظار فيها نفس العدد. احنا خرجنا قرابة 20,000 اسماس، يعني الحاج اللي يتخلى وإلا الحاج اللي يطلع بعد يعني لا يستجيب لشروط الصحية بعدين يعني ولا تنازل نقاوك، احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك. ونحن الان في اخر اللمسات لضبط برنامج الرحلات التي تبدأ ان شاء الله كان ما صارش يعني جديد يوم 26 أبريل 2027 حسب رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.
0: إلى أخبار الجهات، أين تنتظم أو عفوا تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتنعقد هذه الندوة بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. ويتضمن البرنامج تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي غير المشروعة في الوسطين المجتمعي والسجني للفترة الممتدة بين 26 و 2030. تسجل أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى بولاية سوسة تقدما ميدانيا بنسبة بلغت نحو 30% وسط تطلع لاستكمال مختلف مراحل الإنجاز وتركيز التجهيزات في الأجال المحددة. وخلال زيارة تفقدية أداها والي سوسة أمس للوقوف على نسق الأشغال، تمت معاينة مرحلة مد قنوات السد وربطها بشبكة المياه للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وقناة جلب المياه ببل بطاقة استيعاب 20 مليون متر مكعب، بعد أن تم تسوية وضعية الأراضي التي تم انتزاعها وتعويض أصحابها. المندوب الجهوي الفلاحة بسوسة نجيب الفحال وتفاصيل أوفى.
4: مد قنوات صد القلعة طاقة استيعاب تقريبا 20 مليون متر مكعب، وكذلك ربطه بقنوات اللي جاية من بلي بالقنوات الوطنية للتوزيع المياه. المشروع هذا تقريبا انطلق من 2017، فيه بعض التعطيلات من انتزاع وتعويض المواطنين، ثم بعض اعتراضات اللي فضيناها الجمعة اللي فاتت مع المختصين من وزارة الدولة، تقليع زيت الزيتون خاطر في حوزة المشروع ثم زيتين لملك خواص، وتوقع المقاول يطلع في الزيتين هذه لعملية وضع القنوات. المقاول توقع يشتغل بصفة عادية، ثم 3 فرون مع المحاور اللي قاعد يخدم فيها المقاول. إن شاء الله الأسعار هذه توفر في موافقة 2026 من الكهرباء ومن القبضة الميكانيك، كل الآليات تشتغل إن شاء الله بالكهرباء. بالنسبة للقنوات حسب المنتظر باش تنتهي في منتهى 2027. كي تدخل كافة العناصر هذه يولي عندنا كافة المشهد المائي في ولاية سوسة يكون يتغير كله، ما عادش نعيش وكل عشنا سنة في الصيف هذه من نقص وانقطاعات الماء. إن شاء الله في فوق 2027 ممكن يكون عندنا فايض الماء بحق القنوات هذه وسد اللي يدخل في طور الاستغلال. كذلك ثم محطة المعالجة، كذلك ثم زوج خزانات تكون بكل منشط مرن وكل مساكن. كذلك كيف إن شاء الله يدخلوا حيز الاستغلال تولي عندنا المشهد المائي في ولاية سوسة يتغير بصفة جذرية. خزانات هذوم بطاقة الاستيعاب نتاعهم 10,000 متر مكعب.
0: تم أمس بمدينة الحمامات في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. وقد توجت الإذاعة التونسية بالجائزتين الأولتين عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث للزميلة ذكريات بن حمد وبرنامج أعلام العرب لمحمد رمزي المنصوري. هنيئا إذن للفائزين، وفي دورات إن شاء الله تكون قادمة وموفقة دائما. وبهذه المتابعة أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 26 و2027 و2028، واليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم 27 و2020، وكل متخلف يعتبر متخل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير ومعنا

0: مرحبا بكم ديما مواصلين معنا الرحلة في بشائر الصباح
1: مع الخبير.
0: الفلاحة ما عادش مجرد أرض تتزرع وموسم نستناه والنتيجة متاعو، الفلاحة ولت مشروع، ولت إدارة المشروع الفلاحي بالطبيعة تحتاج المعرفة، التخطيط، الحسن تصرف، القدرة على التكيف مع المتغيرات، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتغير المناخ وندرة المياه وغيره. كيفاش نجمو نديرو مستغلة في فلاحية بطريقة ناجعة وفعالة، وكيفاش نحقق مردودية أفضل ونضمن في نفس الوقت الربحية والاستدامة؟ في فقرة مع خبير اليوم نحاول نفهم أكثر الأسس اللي تخلي المستغلة الفلاحية مشروع ناجح، من اختيار النشاط إلى التصرف في المياه إلى الطاقة، المصاريف، وصولا إلى تثمين المنتوج. كالعادة دكتورة ريم الخميري مساوي في الموعد باش تجاوبنا على مختلف الأسئلة. لا مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. نعتذر على صوتي يا غالب، مع تغير
0: وقته.
2: إن شاء الله نهار سعيد ومبروك على كافة مستمعينا ومستمعي ذات ملسير من شمال تونس إلى جنوبها، ولي كنتي صديقتي ربح
0: ويعيشك.
2: عايشك، بارك الله فيك.
0: كنقول نعم، كنقولوا إدارة مستغلة فلاحية دكتورة بطريقة ناجعة وفعالة ومريحة، شنو نقصد بالضبط؟ شنو يعني الفرق بين الفلاحة كممارسة والفلاحة كمشروع اقتصادي؟
2: يسمى هو اليوم الهدف أنه نحن ما نزرعوش باش نستناو المنتوج متاعنا فقط، يعني هاي لازمنا نزرعه ونعرفه اللي المنتوج هذاك باش يتخلي جيبي نهاريخ. مش معناه يعني هالمنتوج هذاك يكون عنده مردودية، يكون مقبول في السوق، عنده قيمة كونكورنسيال معناها قيمة تنافسية، وبالتالي يحترم آليات الإنتاج اللي أنا حطيتها من اللون. نحكي مردودية أو نحكي هنا ما بين المصاريف والمداخيل فما حساب يا ربح. هنا يلزمنا نعرف مليح الفلاحة ولات مشروع اقتصادي، يلزمه تخطيط كما كنت تحكي، يلزمه حسابات، هو الحساب بيطور العشرة والحساب باهي، معناها الحساب هو جسما هو اللي باش يخليني نفهم روحي انا ماشي في طريق الربح والا في طريق الخساره، والله لا يخسر موما. هذاك علاش فما جمله من القرارات، جمله من الاشياء اللي لازم نعملها اللي تخليني ريلمو نربح في المشروع الفلاحي تاعي. دونك هنا قبل انت ديجا انا بارك الله فيك تو انيسي لو سوجي، قلت لي اليوم لازمني نعرف الساعه شنو انا ناوي نزرع، إذا كان أنا في مشروع جديد، إذا كان أنا في مشروع دجا المغروسات متاعي موجودة على عين المكان، لازمني نعرف نوع التربة متاعي، نعرف الموارد المائية اللي عندي، الريسورس متاعي، نعرف شنو هو معناها اليد العاملة اللي يلزمني نوفرها، وإلا كان متوفرة إذا كان تستحق الكاليفيكاسيون معناها تأهيل، شنو هو لازم نعمل معها باش نأهلها، خاصة هنا في غراسات الزيتين مثلا، لازم عندي خدامة اللي يعرف يصبر، خدامة اللي يعرف يلقم، خدام اللي يعرف يثمد، خدام اللي يعرف وقتش يحرث وقتش ما يحرثش، وإلى غير ذلك. دونك فما زادة إمكانيات مالية، على خاطر تعرف مليح اللي اليوم مع غلاء الأسعار واحد، ومع اختفاء المواد الأولية ساعات من السوق بفترات معينة، يلزمني نكون مأهل أني وقت اللي تبدأ فما المادة الأولية تكون عندي أكترف الفلوس اللي نجم نمشي بنتحرك بهم، أنا تكون أفل فون دو غولمان دو مون إكسبلوتاسيون.
0: نعم
2: فوالا اللي باش ندور به الدولاب يعني. دونك لهنا كيف كيف فما حاجه زاد لازم عينيا ما تقفلش عليها، شنو اللي مطلوب في السوق؟ احنا يعني عندنا جمله من المواد الاساسيه اللي ديما مطلوبه، وفما مواد اخرى اللي هي المواد اللوكس سواديزون، اللي هي مواد اللي نجم تكون عندها صحيح قيمه مقترحه كبيره، اما في نهايه الامر هي ماهيش مواد مطلوبه من السوق وما عندهاش قيمه تنافسيه كبيره. دونك نرجع على أهم عنصر الحقيقة اللي أنا نحب ديما نحكي عليه، واللي نحن اليوم معناها هو موضوع الساعة، واللي هو عنصر الماء. الماء راهو في نهاية الأمر ولا مورد استراتيجي. نحن أنا ساعات الفلاح نقولوا يا ولدي راهم لا تستقيم حياة فلاحية بدون ماء، وهذاك علاش اليوم معناها التصرف في قطرة الماء هذيك يلزم يكون عندها مردود. المتر كوب دو اللي نحطه أنا باش نسقي به شجرة يلزم شجرتي تخلص لي حقه يا ربح.
0: نعم.
2: كيف كيف عملية الري الناجع، وإلا إدارة عملية الري، صيانة الشبكات، متابعة حاجيات النبات، وفادي التبذير خاصة عن رسم الآخر مهم زادة برش، حتى نحن ما نزرعوش في الهواء، نحن نزرعو في أرض، نزرعو في تربة، نحكيش على الزراعات التحتيكولية في الزراعات المائية وغيرها، أما نحكي على الزراعات اللي نحتاج فيها قطعة أرض، نحكي على الزراعات الاستراتيجية، الزراعات اللي نحن نعيشه منها. دونك التربة هي ماهيش مجرد أنسيبور، معنى ماهيش مجرد محمل للشجة، التربة راي الوسط اللي يعيش فيه النبات واللي في يوم من الأيام نحن كنا سبب في استنزافة.
0: نعم.
2: دونك هنا إذا كان نواصل في عملية الاستنزاف رانا باش نخلصوا ثمن غالي برش. دونك هنا يلزمنا نحافظوا على المادة العضوية اللي موجودة فيه، يلزمنا نحسنوا عمليات التسميد، يلزمنا نعتمدوا على الدورات الزراعية خاصة في مجال الزراعات الكبرى، وتعرف اللي حكينا سابقا على كيفاش العام على عام أني نزرع القمح عام على عام يريسك باش يستنزف الأرض متاعي، وبالطبيعة التربة متاعي تولي غير صالحة للزراعة على طول المدى.
0: نعم.
2: هنا كيف كيف مقاومة السعرية والتدهور متاعها. ثالث حاجة هنا ومهمة برشا، فندخل شوية في الجانب الإيكونوميك، معناها متاع البارسيل متاعي وإلا متاع المستغلة الفلاحية متاعي. اللي الفلاح ساعات يبيع وما يعرفش على روحه السوم اللي باع بيه هذاك صحيح ولا مش صحيح، على خاطر هو النفاق الفلي، معناها محسبش لي شارج متاعه اللي هما معناها نقولوا نحن المصاريف متاعه اللي كلفته باش يوصل لهذا المنتوج هذاك. دونك لهنا ما فيها باس الزمام اللي نحكيوا عليه زاد ديما يا ربح انا وياك، زمامك الدفتر الصغير هذاك نسجلوا فيه مصاريفنا، بذورنا، اسمدتنا، مبيداتنا، الماء متاعنا، اليد العامله اللي حطيناها، الوقود، النقل، وقتي انا كفلاح يلزمني نحسبه زاد، خاطر انا نخدم وقتها في عمل ونعتبر نفسي نخدم في شركه في نوتخوطيز المستغله الفلاحيه راهي شركه نتاع خونا الفلاح.
0: نعم.
2: هذا الكل ما ينجم كان يعاوننا انه ناخذ قرارات جيده خاصه في المواسم المواليه. الهدف انه انا نتحسن من عام لعام. دونك هنا الهدف اني نحقق نجاحه اللي قصرت فيه السنه لازم نحاول ان ندوي ولا نحاول نتجاوزه في العام اللي بعده. النجاح راهو مش معناها اني نستعمل برشا مواد اوليه والا برشا بوكو دونطون معناها اللي سواديزون باش تكون عندها الافي تاع عصا سحريه واللي باش تبدل لي قدرتي على الانتاج. لا، النجاح اني نستعمل موارد بطريقه عقلانيه بطريقه ذكيه وبالطبيعه نحصل على افضل نتائج ممكنه. في التمرين الفلاحي يا ربح ديما نقولها مانا لازمك تحاول تصرف شويه وتدخل برشا. علاش؟ خاطر نحن في عندنا مثل فلاحي نعرفوه الناس الكل، الحرث ادوام والصابه اعوام.
0: نعم.
2: يعني عام اللي يجيني صابه نخبي فلوسي للعام اللي باش نتوقعوا او ان شاء الله ما يكونش فما اعوام اخرى، معناها عزروده كما صار فينا في السنه 7 سنوات اللي فاتوا في الجفاف. اما ديما الفلاحي الدو بخيف وقتها، هي جوست نظره استشرافيه نحن تحت قضاء ربي ولطفه اكيد جدا، اما في هالسياق تحت التغيرات المناخيه والتحديات الاقتصاديه العالميه هذا
0: معناها اختيار النشاط المناسب والطريقه في التصرف المسقى ما تكفيش وحدها اذا كان يكون غايب عليها التخطيط.
2: اكيد جدا.
0: نعم.
2: هي البرمجه والتخطيط هي اساس نجاح المستغله الفلاحي.
0: نعم.
2: حاجه اخرى راهو فما حاجه تنجم تكون حل مهم بالنسبه لاخواتنا الفلاحه خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه هو العمل الجماعي. انا لهنا في الوسط الفلاحي الاغلبيه نتاع الفلاحه يخدموا في نطاق الفلاحه العائليه.
0: نعم.
2: اما الوقت راهو توا باش ننفتحوا حتى على اصدقائنا الفلاحين اللي يسكنوا جيراننا والا اللي يكونوا مجاورين لنا، على خاطر تجميع الانتاج مثلا كمثال بسيط، تجميع الانتاج في فتره الميسره راهو يعاون برشا الفلاح انه يسوق بطريقه خير.
0: نعم.
2: على خاطر النجم نخمم وقتها حتى في التصدير، تعرف مليح في التصدير فما دي زيكزيجونس معينين، معناها فما قواعد معينه من اهمها توفير الكميات اللازمه، وفلاح وحده في مساحه صغيره ما يكونش قادر على انه يوفر الكميات هذيك. هذاك علاش اليوم ممكن العمل الجماعي اللي طون باش نخمموا فيه سيريوزمون من طرف الاخوه الفلاحه، تعاونهم تعاون قدرتهم التسويقيه، تعاونهم يحسنوا عمليه النقل نتاع المنتوج نتاعهم، تعاونهم انهم يقويوا زاد قدرتهم على التفاوض الى نيغوسياسيون كوميرسيال. في الاخر نحب ناكد على حاجه، راهي المستغله الفلاحيه الناجحه يا ربح مش بالضروره هي الاكبر مساحه. هي في المستغله الفلاحيه الناجحه هي اللي صاحبها يعرف كيفاش يدير الموارد نتاعو باش يعمل ان ماكسيموم دو برودكسيون،
0: يعني
2: باش ينتج بطريقه ناجحه. دوك يعرف أرضه، يعرف الماء اللي عنده، يعرف الكلفة نتاعه، يعرف السوق اللي باش يوجه لها البرودوي، يتابع المنتوج نتاعه، يخلق لي سيرتي،
0: يتابع زيادة التقنيات الحديثة كما الري الذكي وأجهزة مراقبة الرطوبة والمعطيات المناخية وغيرها، اللي هذه زيادة كلها عوامل تساعدوا على إنتاج أفضل وتحقيق ربحية أكبر.
2: أكيد جدا، وقرارات نتاعه ما يلزمش تكون قرارات اعتباطية، معناها في كسوا في اختيار هالليزانترون هذوما وإلا اختيار الأقلام اللي باش يخدم به ولا السوق اللي باش يبيع فيه.
0: نعم،
2: القرار نتاعه يلزم يكون مبني على الملاحظة، على أرقام صحيحة، دي ستاتيستيك صحاح، على معرفة اللي أنت تحكي عليها هذه، يعني الفلاح اليوم راهو ماهوش فلاح كلاسيكي، صحيح عنده انترفاقفير، عنده توارث معناها أبن عن جد، أنا راهو هو بخلاف اللي هو منتج راهو انفاسيليتاتور معناها ميسر للهاك النتورك نتاعو، معناها العلاقات نتاعو هذيك تخليه ينجم ينجح في ليكزيرسيس اغريكول نتاعو، هو رجل اقتصاد بامتياز، هو حارس ايضا للموارد الطبيعيه، خاطر هو اللي باش تحفظنا على ارض ولادنا. دونك اليوم انا نوجه رساله للاخ الفلاح، انت راك عماد لاكتيفيتي اغريكول.
0: نعم، حتى الاقتصاد الدائري دكتورة مهم جدا، لأنه يمكن استغلال المخلفات الفلاحية وتحويلها من عبء إلى مورد، حتى هذا مهم جدا في نجاح المستغلة الفلاحية.
2: يا رب نحكيه عليه إن شاء الله في الحصة القادمة.
0: نعم،
2: لحاتر هنا علينا بتثمين لغطنبي متاع اللي تقتل أغريكول متاعنا.
0: نعم،
2: لازم نقدر نصنع المستثمر من البرسيل متاعي، نقدر أني إن نستحفظ على المواد الأولية الموجودة من المائدة مائية من تربة عن طريق تراسكلة وإعادة تدوير الليروتومبيم، يعني هذوما مخلفات الزراعية نحن نسميهم
0: بلغة
2: تقنية. دونك الفلاحة الناجحة راهي سهلة بقدر ما هي عينين محلولة، فلاح على فاش كما كنت تحكي، يعني ينظر إلى الفلاحة نتاعه مش على أنها آلة للإنتاج ولكنها ثروة يلزمنا نعتمد عليها باش نخليه حاجه للاجيال اللي بعدنا.
0: نعم،
2: ولادات ولادنا.
0: نعم، اما الفلاح الصغير بالتحديد يمكن امكانياته محدوده، لازم قرارات يعني مهمه باش يعني يحسن المردوديه نتاع المستغله نتاعو من غير استثمارات كبيره.
2: هو جست ما هو هنا ربح، هذاك علاش حكيت على العمل الجماعي. والله نحن معناها الموضوع ذو شجن ويطول والوقت معناها مقتضب والكل، أما كنا نجمو زيدا نحكي، وهو موضوع إن شاء الله طول نطرحوه في بشائر الصباح بما أنها ديما تبشرنا بأخبار جيدة وجميلة.
0: نعم،
2: بقدرة الله نحكيه على العمل الجماعي ونحكيه على ما يسمى بالليزوطا ليزورغانيزاسيون بروفيسيونيل أغريكول، اللي هما الشركات التعاونية، اللي هما الشركات الأهلية، اللي هما المجامع التنمية المحلية، اللي هما الجمعيات اللي تعطي للفلاح معناها ديفون نقولوا نحن قروض صغرى اللي نجم يحسن بهم الاكتيفيتي نتاعو. هذوما راهو لهنا الخيار والقرار بيد الاخ الفلاح، على خاطر لازم يكون مطلع على القانون الاساسي وكل ما يخص الاستركتور هذوما اللي زورغانيزاسيون هذوما، باش من بعد يكون القرار عنده هو وين ينجم يلقى روحه الاخ الفلاح. نهايه الامر الفلاح الصغير انا نقول له حط ايدك في خوك، على خاطر الكوبيراتيف من احسن معناها اللي هما كانوا قبل اللي يسميوهم معناها التعاونيات، اليوم ولات عندها تسميات اخرى واشكال اخرى.
0: نعم،
2: تبدل شويه القانون نتاعها، في العالم اثبتوا ريالما اللي هما بالحق معناها سيتي سوليوشن افيكاس للفلاح اللي عنده كاليبر صغير.
0: نعم،
2: تحب ولا تكره هي ربح، احنا نسوم سومي على نظام اقتصادي كسوا محلي والا عالمي شويه مجحف في الفتره هذه بغلاء الأسعار اللي هو تحدي كبير للأقوى.
0: نعم، كان حبوا لخصوا ونقولوا المستغلة الفلاحية الناجحة لازمها معادلة بسيطة، موارد أقل، إنتاج أفضل، كلفة أقل وربح أكبر، هذه يظهر لي أهم المفاتيح اللي لازم تكون حاضرة.
2: أكيد جدا.
0: نعم،
2: وهذا رغم أنه جميعا بعكين من تشخيص عقلاني، تشخيص نقولوا نحن واقعي لما هو موجود.
0: نعم،
2: هذاك علاش ديما هنا نقول الاخ الفلاح عنده لوكسيرفاسيون، هو الوحيد اللي عنده الحق انه يكون عنده محاصره لصيقه للصبه نتاعو والا المستغله الفلاحيه نتاعو.
0: نعم،
2: هو موجود فيها ديما على عين المكان، دونك يحكي معاها وتحكي معاه ويلاحظ ويقيد ويطلع على ما هو موجود خارج المستغله، وبذلك يكون الاكزيرسيس نتاعو كومبليت.
0: نعم،
2: كما قلت لك ربح راهو التمرين الفلاحي ليكزيرسيس اغريكول راهو من اصعب التمارين ولكنه من اجمل التمارين، وذاك علاش نحن ديما نثمنوا جهد الفلاح. يعطي الصحة للأخوة الفلاحة الكل، أنا نمن برشا اللي إذا كان ما فهمش الصبر بتاع الفلاح راه ما فهمش أمن غذائي في تور.
0: أكيد. شكرا جزيلا لك دكتورة ريم الخميري ميساوي، إن شاء الله الخميس القادم نلتقي مجددا مع موضوع آخر يهم فلاحتنا ويهم الفلاح ويهم الأمن القومي الغذائي التونسي.
2: ربح نهاركم زين،
0: إلى اللقاء.

0: الكلمة لي.
1: الكلمة ليك اليوم نحاول نحكي فيها على استعداد مدينة سوسة لاحتضان حدث يجمع بين الحوار والعمل المجتمعي وروح المبادرة. باش نحكيه على المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي اللي ينعقد يومي 26 و 27 سبتمبر بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات وجمعيات من 10 دول. نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، شعار يختصر فكرة تقوم على أن للمواطن والمجتمع المدني مساحة مهمة في بناء جسور التواصل وفي تحويل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إلى عمل منظم ومستدام. للحديث أكثر عن فكرة المؤتمر، عن أهدافه، ما يمكن أن يضيفه للعمل التطوعي والدبلوماسية المدنية، نستضيف رئيسة المؤتمر الأستاذة سناء السريدي. مدام سناء، أهلا وسهلا بي معنا في الكلمة ليك في بشائر الصباح. ونبدأ من الفكرة الأولى، علاش مؤتمر الدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي اليوم؟
2: صباح البشائر ولكل مستمعي إذاعة المنستير. نحن نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، هذا هو الشعار. ولماذا الدبلوماسية المدنية اليوم؟ لأننا نحتاج إلى قادة وصانعي أثر.
1: نعم. طيب، شعار المؤتمر نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا يحمل زوز أفكار متكاملة، يعني كيف تدرجون هذا الشعار على أرض الواقع؟
2: احنا نعرف انه العمل التطوعي هو يجعلك انك تمارس يعني مبادرات و أعمال لخدمة الحي أو الوطن أو الموطن. فهذه الأعمال تستحق أن يكون فيها شخص عنده فكرة القائد وفكرة العامل وفكرة المبادر وفكرة الإنسان الذي معناها عنده أخلاقيات معينة. هذا هو الفكرة الحقيقية، هو الجمع بين ذلك الشخص الذي يكون هو سفير بلاده مدنيا. نعم. وبدين العمل التطوع.
1: نعم. شنو المقصود بالتحديد بالدبلوماسية المدنية؟ يعني كيف تختلف عن الدبلوماسية الرسمية؟
2: فعلا هو كل مرة يسأل هذا السؤال، لأنه كلمة الدبلوماسية
1: تعني بالضرورة السياسة.
2: نعم، تحيلنا دائما إلى الرسميات وإلى البروتوكولات وإلى السفارات وإلى المكاتب يعني بصفة عامة. نعم. لأنها العلاقة ما بين الدول، والدبلوماسية الرسمية تبقى رسمية وهي تابعة للحكومات، وأما الدبلوماسية المدنية فهي تعاضد الحكومات بخلق أو بتكوين شخص يكون قادر أن يكون سفيرا ولكن بدون مكاتب، ويعاضد دولته وحكومته في العمل الميداني والعمل المجتمعي.
1: يعني هي مكملة للعمل الرسمي، الدبلوماسية الرسمية، وليست بديلا عنه.
2: مستحيل أن تكون المجتمع المدني، لا يمكن أن يكون إلا معاضدا إلى الدبلوماسية الرسمية.
1: نعم.
2: يعني الدبلوماسي المدني هو سفير حقيقة لحيه، لجهته، لوطنه، ولكن بدون مكاتب، ويعاضد دولته في العمل الميداني. يعني هو احنا نقول ابن الميدان.
1: نعم.
2: تمام.
1: المؤتمر يجمع مشاركين من 10 دول، ماذا تنتظرون من هذا التنوع في التجارب والخبرات؟
2: هذا التنوع في التجارب والخبرات هو أن نصل إلى ميثاق للدبلوماسية المدنية على كامل في كامل الوطن العربي.
1: نعم.
2: ولما لا في العالم، يعني ديما هي أحلام، ولكن الأحلام قد تحقق،
1: قابلة للتحقيق.
2: نعم، قد تكون قابلة للتحقيق، وستكون إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: مسألة وقت يعني.
1: نعم. من المحاور المطروحة سؤال مهم، أين ينتهي دور المؤسسات الرسمية وأين تبدأ مساحة المواطن والمجتمع المدني؟ كيف تجيبين عن هذا السؤال؟
2: أنا نقول أنه

0: كل المبادرات الفردية قبل أن نحكي على الرسميات ونحكي على الحكومة وأي إنسان مبادرة فردية قد لا تنجح، لكن المبادرات المجتمعية هي التي تنجح.
1: نعم.
0: وبالنسبة لي نبتدئ معا، نحن نعمل معا، هناك من يمثل بلده رسميا وهناك من يمثل بلده مدنيا.
1: نعم.
0: فالعمل سيكون بالتوازي، ليس هناك من أين ننتهي ومن أين نبدأ، نحن سنبدأ معا ونحن نعاضد كل شخص أو كل مبادرة تبدو شخصية من شخصية ومن ثم تصبح جماعية لاستمرارية الفكرة يعني. فليس هناك بداية ولا نهاية، هناك بدايات مع بعض. نريد من العمل التطوع أن يعيد أنفاسه ولا نسمع كلمة جريح. يعني في أغلب الجمعيات تقول أحنا جمعيات اللي تخدم في المجتمع المدني حس أنها يعني فما تغييرات معينة، وهذه هي المبادرة.
1: نعم.
0: هي أنه نخلق أو نكون قادة بدون مكاتب وبدون كذا، ويكون عندهم دور في المجتمع المدني.
1: نعم، هو العمل التطوعي الحمد لله موجود يعني بقوة في مجتمعنا، لكن أحيانا يبقى مرتبط بالمبادرات الفردية، ولابد أن يعني نجد الحل كيف ننتقل من الحماس والمبادرة إلى عمل تطوعي مؤسسي ومستدام. والملفت والإيجابي أن الشباب حاضر في برنامج المؤتمر، فكيف يمكن تحويل الشباب من مجرد مستفيد من المبادرات إلى شريك فاعل وصاحب مبادرة وصانع للأثر؟
0: فعلا احنا نقول فما تجارب، واحنا قلنا انه تجارب في الوطن العربي كثيرة. فانت احنا توا مثلا احنا عندنا قانون في المجال هذا، يعني فما قانون في العمل التطوعي، وهناك التجربة اليابانية وهناك التجربة السعودية. هذه التجارب أصبح الشاب مطالب بتحقيق ساعات من العمل التطوعي. ولماذا؟ لأنه العمل التطوع يخلي الإنسان يتكون ويصبح قادر على الكلام وعلى الممارسة وعلى فهم الميدان.
1: نعم.
0: وبالتالي يستطيع أن يشبك علاقات، يستطيع أن يكون فاعلا في مكانه، يستطيع أن ما نقولوش احنا عاطل عن العمل، لن يكون عاطلا عن العمل باعتبار أنه باش يكون عنده ساعات من العمل التطوعي اللي هي باش تكونه وتزيد في السيرة الذاتية متاعه وتخليه إنسان فاعل، ولن يكون إلا معناها مسار حقيقي نحو النجاح وخلق فرص العمل والتكوين.
1: نعم، اليوم نتحدث برشا على الرقمنا، كيفاش يمكن يعني لوسائل التواصل والتكنولوجيا أنها تكون أداة لخدمة العمل التطوعي والدبلوماسية المدنية؟
0: احنا نقول العمل التطوعي والدبلوماسية المدنية نقول التنمية المستدامة أيضا. فبالتالي كيفاش الرقمنا هذه مش تكون موجودة عن طريق منصات. فهناك شباب فاعل يعمل منصات للقيام بمجموعة من المبادرات سواء في ميدان التنمية المستدامة أو في ميدان العمل التطوعي. وأنا قلت أنه فما تجارب في الرقمنا، يعني تدخل المنصة تقيد اسمك وتطلب أنك أنت تقوم بساعات تطوع للدخول في وسط الشركات والمؤسسات. وتوا في المؤتمر إن شاء الله فما شكون من الشخصيات اللي هو يساهم في تكوين المؤسسة متاعه وتكوين الأشخاص العاملين بها في مجال العمل المجتمعي. وهذا هو الحقيقي، هذا مهم جدا للأفراد والمؤسسات.
1: نعم، أنت ذكرت أنه خلال المؤتمر ستعرض تجارب وقصص نجاح من الميدان من مختلف التجارب، هل يمكن أن تكون هذه التجارب قابلة للتعميم ولا رأوا لكل مجتمع خطر الخصوصيات متاعه اللي يجب احترامها؟
0: نعم، احنا هذا هو يعني علاش قلنا الدبلوماسية المدنية، هو أنه الإنسان سيلتقي بالإنسان. يعني احنا ناس بكري ما خلتهاش مصيبة، قالت الناس بالناس والناس بالله.
1: نعم.
0: يعني الأخلاقيات ستكون واحدة، صحيح العادات والتقاليد تختلف، ولكن هل الأخلاق تتجزأ، لا، الأخلاق واحدة من الخليج إلى المحيط.
1: نعم.
0: يعني كلنا نؤمن أنه الإنسان هو أساس الحياة، وأنه إذا كان أنت حبيت تعمل الأثر في حياتك لك، أنت باش تربي الإنسان.
1: نعم.
0: بأخلاقياته وب برشا حاجات اللي هي مهمة ياسر في تكوين.
1: نعم. في النهاية ماذا تتمنين أن يبقى بعد اختتام المؤتمر، وشنو المشروع أو التعاون اللي تتمنى أنه يولد من هذه الدورة الأولى؟
0: ستكون بالنسبة لياني عندما يقع إمضاء مدنياً ميثاق الدبلوماسية المدنية، فقد نجحنا في أول مبادرة من نوعها في سوسة وتونس.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. إذن سيدة سناء سريدي، رئيسة المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. وفي الختام نقول الدبلوماسية ما هيش دائما خلف طاولة المفاوضات، ولا العمل التطوعي راهو ما هيش مجرد معناها يد أو مد يد المساعدة في لحظة عابرة. أحيانا يبدأ الأثر من مواطن يؤمن بفكرة، من مجموعة تختار أن تعمل، من مجتمع مدني يعرف كيف يحول المبادرة إلى شراكة والشراكة إلى أثر. من سوسة إذن ومن خلال المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي تطرح الفكرة، وكيف نفكر معا ونتحرك معا ونبني معا. شكرا جزيلا سيدتي الفاضلة، وبالتوفيق إن شاء الله لهذا الموعد اللي بيش يجمع بين الحوار وروح المبادرة والعمل من أجل مجتمعنا. شكرا جزيلا. نصل معكم هكذا إلى ختام هذا اللقاء وهذه الرحلة الصباحية التي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. شكرا هيثم والناس، شكرا عليا منصوري، أنا ربح عبد اللوي، نقول لكم دمتم على محبة، وأهلا وسهلا بكم دائما في مواصلة المشوار مع مختلف مواعيدنا وبرامجنا في إذاعة المونستير. إلى اللقاء، ختامها مسك.

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماع أمسي بكل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، ذكر بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. نشرت وزارة التربية رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 من نوفمبر القادم كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر وإلى غاية 5 من ديسمبر القادم في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 27 والفين، على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل، وفق ما أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي في تصريح لها للإذاعة الوطنية. وشددت على أن كل من يتخلف عن هذه الفحوصات الطبية بعد تاريخ 31 أكتوبر المقبل يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتخابات. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتنعقد هذه الندوة بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. يتواصل اليوم الخميس الإضراب الذي ينفذه أعوان وإطارات شركات نقل المحروقات، والذي كان قد انطلق منذ منتصف ليل الأربعاء الماضي على خلفية مطالب مهنية وأخرى اجتماعية تتعلق أساسا بالصحة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية والزيادة في الأجور، إلى جانب المطالبة بتنفيذ عدد من الاتفاقيات السابقة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجات إذاعة منستير تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: هذا البرنامج برعاية
4: أي تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس، وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
6: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
4: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
1: في التأمين.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاءنا يبدأ تو يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 10 من خلال وكيل عادة، نوصف في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين وما أدراك ما التأمين. على خاطر كي نقول ما أدراك، فما جوانب قانونية هامة جدا، فما جوانب جابها فقه القضاء وهامة أيضا جدا، باعتبار فقه القضاء هو زاد كيف كيف من الإصدارات خلينا نقول والمصادر على التشريع. ثم أيضا نشوفوا احنا التعامل اليومي متاع شركة التأمين اللي في بعض الأحيان يطرح عديد نقاط الاستفهام، وهذا اللي نحاولوا احنا نشوفوه مع بعضنا. علاقتنا بشركة التأمين كيفاش تتعامل من حيث العقد كشريعة المتعاقدين، ثم القانون وما يقوله القانون وما تقوله أحكام القضاء وفقه القضاء عندما يستقر كمصدر من مصادر التشريع التونسي. هذاك علاش ديما نحاولوا نحكيوا في المواضيع هذه، نحاولوا نشوفوا أكثر ما يمكن من النقاط اللي في كل مرة نبحث نلقاو جديد، على خاطر في كل مرة ثم إشكاليات جديدة تطرح، إشكاليات واقعية تطبيقية تطرح، وكلما كان هناك جديد كان التعامل مع الوقائع بطريقة مختلفة من حيث القراءة القانونية للنصوص. نقول صباح الخير صباح النور، رسالة بكم سيد محسن قبوج مستشار قوي للبرنامج منورة برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل لو فيها إذاعة المنسير ولكل مستمعيها. وبالفعل رفقة كنا نحكيه على التأمين، ديما نلقاو الجديد وديما نلقاو الإشكاليات اللي تظهر أثناء الممارسة التطبيقية باللي تحكي في الموضوع وتحكي في عقود التأمين ومختلف أنواع عقود التأمين. ديما في الممارسة وفي عنده حصول معنا بعض الإشكاليات، تلقى روحك ترجع لتفصيلة يمكن ما تحكي لنا لهاش، ولا ما تعرضنا لهاش، ولا يمكن معنا كشف عليها النزاع ولا كشف عليها الخلاف اللي يمكن باش يصير بمناسبة تطبيق عقد تأمين. لأنه عقد تأمين هو كما قلت من عقود حسن النية اللي تلتزم، اللي تتوفر فيه الإرادة وتوفر فيه الرضا والمصادقة على شروطه وكذا، لكن في تفصيلاته هنالك بعض الجزئيات اللي في الحقيقة احنا بدنا كمستهلكين لعقود التأمين ما نعرفهاش، ما نعطيهاش أهمية في البداية، وهذاك المشكل. والله ما كنتش نعرف، ما نسخيبش، ما في باليش، وقت اللي انت القانون عطاك وحماك ولو هو عقود تأمين. فمن بعد برشا مصادر معناها وبرشا فقهاء يعتبروه من عقود الإذعان، يقول لك سيبروندرو لا أليسي، معناها تاخذ ولا تخلي، هذاك هو عقود نموذجية حاضر كل، لكن أنت عطاك الإمكانية باش تكون على بينة وعلى دراية بتفصيلات ذلك العقد. ما تنجمش راه مؤسسة تأمين أيا كانت القوة تاعها والجهة بدن تاعها وكذا باش تعارضك في ما لك من حقوق إذا كان أحسنت التعامل مع عقود التأمين هذه. وبالتالي كيفاش نحسن التعامل مع عقود التأمين؟ من خلال الشروط العامة لعقد التأمين. راهو الناس وعنده شروطها اللي نتفق عليها، ذاك راهو يبقى ساري ما بيناتنا، وانت باش تكون على بينه وعلى درايه. ما يكفيش انك تمشي تاخذك الوراق نتاع التامين اللي تعتبرها من الوراق اللي هي وثيقه من الوثائق الضروريه لاستكمال ملف اداري ولا لوضع سياره في الجولان ولا لممارسه نشاط معين من الانشطه اللي تستوجب التامين، تقول هاني اخذت شهاده لاني مامن وكفاء. مش غادي، هنا غادي البدايه مش النهايه، غادي البدايه، لان النهايه تكون وقت اللي تاخذ الشروط العام من عقد التامين نتاعك وتقراه وتشوف فيه مالك وما عليك، على شنو امضيت وشنو مطلوب منك حاله وشنو حقوقك اللي تحصل عليها في مقابل ذلك، وشنو جزاك اذا خليت بشرط من الشروط هذيك، وكيفاش شركه التامين. لانه شركه التامين علاش في الظاهر ظاهريا تظهر اللي هي تغلبنا لان هي تعرف ايش عندها في الشروط العامه وديما أجور، معناها ملفاتها حاضرين وعندها جهاز كامل بطبعة الحال، مؤسسة التأمين الكلية كي عندهم أجهزة معناها مختصة في المجال هذا وما يخليوش تغارات. وإحنا بالعكس إذا كان نتعاملوا مع عقود التأمين كما يجب التعامل معها ما نلقاو حتى صعوبة، وفي الأخر نوصل لتحقيق الهدف من غير التأمين وحصول على التعويضات. وديما نرجع القول اللي يقوله سينيجي الله يرحمه، معنا يقول لك ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي، هذا الكل يتم في حال النزاع تحت شرف القضاء. وكعلاش سيتك في البداية قلت أنه القضاء مصدر من مصادر التشريع؟ بالفعل القضاء مصدر من مصادر التشريع، لأنه نرجع له معنا وقت اللي تتصير إشكالية نشوف فقط القضاء وموقف المحاكم من النزاع هذاك وتفصل المساء. لكن حاجة أخرى، راه في كل الحالات من طالما عندك عقد تأمين راه من حيث المبدأ لك الحق في التعويض. صحيح الناس سمعنا تقولك هي عندك الحق في التعويض لكن ما خذيتوش. لا تنجم تاخذه لكن بإجراءات قد تكون في بعض الأحيان معقدة، قد تطول إجراءات التقاضي، قد تطول من إجراءات إثبات مدى استحقاق للتعويض من عدم ذلك ومقدار ذلك التعويض. هذا كله راهو أعمال استقرائية وأعمال تاخذ وقت، والملف كما يتفصلش بطريقة ودية ويتفصل عن طريق التقاضي راهو في نهاية المطاف يتفصل لكن بأكثر وقت بمدة زمنية أطول، ولكن ما ضاع حق وراه طالب في نهاية المطاف. فقط نقوله اللي هو التأمين وقت يكون أساسي وضروري راهو أساسي وضروري ولا محيد عنه، وراهو حتى بالهنات اللي عنا توا وبالصعوبات اللي موجودة في الجانب التطبيقي راهو لا مفر من عقود التأمين هذه، لأن هي الضمانة من الضمانات الأساسية اللي تضمن لك معنى استمرار المشروع. إذا كان عندك مشروع اقتصادي ولا تجاري ولا غيره هي اللي تضمن لك التعويض حالة وقوع مخاطر معنى مادية أو بدنية على الأقل تلقى باش تجابه. وفي نهاية المطاف كي ترجع المقصد المشرع تلقى المشرع على صواب عندما أقر التأمين الإلزامي في العديد من المجالات، ومنها المجال اللي باش نكملوا نحكيو فيه اليوم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة وسيد بارك الله فيك. التأمين إلزامي على خطر وكأنه فما ديما كبعد نظر والاستشراف لدى المشرع ويعرف حاجات ما نعرفهمش أو ما نتوقعهمش أو في بالنا اللي هو مستحيل تصير، فأكل النظرة الاستشرافية للمشرع اللي يخليك ويلزمك بالتأمين في مجالات بعينها ومنها مجال رياض الأطفال في علاقة مباشرة بالأطفال. فما برشا لعب، فما صغيرات يجيو تقريبا من عمر عامين ونص إلى عمر التمدرس، فعندهم حاجيات معناها كبيرة للعب ولي
1: حركية ونشاط
0: بالضبط، وفي علاقة بالصغيرات الأخرين
1: عليه مش بسهولة
0: بالضبط،
1: مازال معناها الصغير
0: يحب يعملهم الكل، وراه صعيب أنك تسيطر على مجموعة من الصغار
1: قبل ما يقراش عواقب المخاطر. هو ما عندوش ملكة التمييز،
0: أي دونك هو في غياب وفي ظل غياب هالملكة التمييز هذه مع وجود مخاطر محفوفة من كل ساعات معناها حاجة بسيطة ما لها معنى.
1: علفت ساعات
0: علفت كما تقول أنت مع أنت ولدك واقف عملك طاح وحده ما لدزه حد لمسه حد، ساعات معناها لغالب على الغفلة هيك هي تصير حادث. دونك في الاخر هي مسؤوليه روضة الاطفال. ساعات تقول انت دخلني انا لا مسيت ولا دزيت ولا دزوا حد من الصغار ولا عمل له حد حاجه، ولكن وقع وفما اصابه، فبالتالي شكون المسؤول؟ المسؤوليه ستتحدد بالقانون على صاحب الروضه هيكية ومديره الروضه هيكية
1: باعتباره مسؤول مدني.
0: بالتالي احنا اليوم يلزمنا نعاودوا نرجعوا ونحكيوا بالاساس على هل تامين المسؤوليه المدنيه اللي ولا خاصه برياض الاطفال. معناتها في بعض الاحيان احنا هكا نخضع لكراس الشروط، هو ورقه من الورقات ساعات من الاوراق
1: وثيقه كملوا بها ملف.
0: والاشكاليه استاذ اللي اليوم وقت اللي نحكيوا على تبسيط الاجراءات نتاع بعض المشاريع راهي قاعده تكلام وكهو ماهوش مبسط، حبينا ولا
1: كرهنا
0: ما زلنا في الأوراق وجيبوا ردوا هزوا وصححوا
1: مطابق الأصل وتعريف الأمضى
0: وعندك
1: أنا الكوير. أنا نحن أشوف والله هذا قوس صغير رفقة في المسألة دي، مسألة أنه التعريف الأمضى برشا إدارات وبرشا مؤسسات ما زالت اليوم تعطيك الوثيقة وتقول لك برا عرب الأمضى وجيبها لي، أنا باش نمضيها أمامك، أنا نعرب الأمضى أمامك.
0: سورتو في مسألة كراس الشروط أستاذ، تونا كراس الشروط جبتها مثلا كأستاذ محسن قبوج ولا كرفقة زناتي، جيتك وعندي بطاقة التعريف وتلقيتني في مكتبك
1: يعطيك الصحة
0: وريتني وشفت وصححت قدامك
1: وش هي الجدوى نتاع التعريف؟
0: كي تقول لي برا يا اخي باش يعرفوني البلدية أكثر من اللي عرفتني أنت في علاقة مباشرة بالحق، باش تعرفني أكثر وأنا سأتردد فيما بعد كباعث مشروع كباعث مشروع عليك أنت بعد باش تعرفني بالباهي بالباهي. دونك علاش هذه حكاية برمشي صحح في البلدية وليه وساعات
1: هذه البيروقراطية اللي حسياتك ما زلت تحكي عليها كما نحكي نكمل القوس فيسا كما نحكي توا على البنوك مثلا في علاقتك بالبنوك شهريتك تتصب غادي وتمشي وتتعامل معهم الصباح المساء
0: ويوم الأحد
1: ويوم الأحد ولا هم يخدموا سنة الأحد
0: لو أنت تجبد
1: وقت اللي تجيب اشتاخه معناها أن كريدي موكير باشتاخه قارة بنكي يجيب لك جملة من الوثائق ولي ما يعرفكش وبرا عم شي أعرف بالأمضة تي ما أقرب لي البلدية اللي بشمشي تعرف بالأمضة نتاعي ولا أني تي ما لأقول لي كي نعطيك الشيك نتاعي ولا الساك البنكي نمشي نعرف بالأمضة تي ما تكتفي بتصحيح بالأمضة نتاعي وشوف مع السبيسيمان اللي عندك مطابق ولا مش مطابق وتنتهي المسألة. معناها البيروقراطية نقول معناها وصلنا للرقم ما زلنا ما وصلناش
0: لا عندك معناتها برشا حالات اللي المساله نتاع وجود الاوراق هذه والتصحيح. حتى وانت مثلا وليداتنا وبناياتنا في السنوات الاخرانيه ولات عندهم الكود كيوير نتاع اللي على الوثائق نتاعهم الرسميه، خاصه كيما نقولوا شهاده التعليم العالي نتاعهم ولا شهاده البكالوريا، بعد يقول لك اعطيني مطابق الاصل ما قراهاش اللي تعمل فيه اللي خسر عليه خسائر
1: والله منا.
0: لا والغالب زيادة ما تشوف أنت في الترسيمة متاع الطلبة أو ترسيم الطلبة مقتلة ضحك، معناها أنك أنت حاجة تحطهم تسكانيهم بعتهزهم ورقي. دونك احنا لهنا نعود نقول اللي بالنسبة لباعثي المشاريع تل ما يتعبوا
1: من هذه رياض الأطفال،
0: بالضبط رياض الأطفال كراس شروط، كي تشوف التفاصيل كراس شروط معناتها أنت يلزمك تبني العقار حسب رأيهم هما اللي هو امبوسيبل صعيب. باعث مشروع باش يعمل لك معناها بي تحط أنت بمقاييس معينة
1: محدة
0: محدة، ما يلزم يكون التبليسمون معناتها المحل تبناه على حسب كراس الشروط اللي هو مش صحيح،
1: معناها تاخذ كراس الشروط ثم تشرف البناء
0: وتشرف البناء وبعد ينكر. فاليوم أنت حتى تلقى المحل متاعك، المحل هذا كما قال العظمه ولا الدجاجه معناتها شنو اللي قبل اليوم كي ناخذ انا المحل اسكو نكريه ونجيب الحمايه باش تعين لي والا شنو نعمل على خاطر انت صلحيه المحل كيفاش باش تعمل معناتها والحمايه باش تطلع لك لازم فما مجموعه من الوثائق اللي عملتها. بالتالي اليوم فما وثائق، ساعات فما وثيقه تجي قبل وثيقه ولكنها توحلك، تلقى روحك غير قادر على انك انت تتصرف في المشروع متاعك. اليوم قد ما تحكي وتقول راهو لابد من تبسيط الاجراءات، وراهو تبسيط الاجراءات على الاقل في حكايه الليجاليزاسيون وغيرها متاع الاوراق اللي هي عندها كود كيوير، دونك مش لازم اليوم انا كي تلقاني الموظف في الاداره المعنيه في علاقه مباشره بيه باش نمضي التعريف بالامضاء، راهو تعريف ماهوش بال بال بال بال بالبلديه. اليوم كي يجيني نص الكراس الشروط يقول لك ابعثهم لي بالبريد مضمون الوصول، وانا جيتك وعندي مكتب ضبط قدامك
1: أيه.
0: معناها فسر لي علاش نبعث فيهم اذا كان وصلت كل الوثائق وتسلمتها يدا بيد.
1: تحقق
0: بالضبط، ما هو انت قول راني تسلمت ليه الفصل هذا في الكراس يقول. فبالتالي اليوم نقصوا شويه بالحق اليوم مع طريقة
1: هذا مشيوا بمقصد المشرع بمقصد النص التشريعي، ولا نمشيوا بظاهر الألفاظ وهذا يتعارض حتى مع النص العام. معنى العبرة بالمقاصد مش بظاهر الألفاظ، المقصد المشرع الواني نعمل في الملف هذا باش يوصل لك وتستلمه مني كامل الوثائق. وصلت تقولك دماء وما وعملت الرقابة انتهى علاش قولي لا برا مشي تو أبعثهم بالرسالة ما توصل وقت لين وصلت معنا
0: يدا بيد. فما الحالة متاع شهادة الوقاية ولا السلامة متاع المحل مفروض انه نفهمه مقاصد المشرع من وجودها
1: صحيح.
0: ثم يلزمنا ناخذ فكرة مسبقة عليها باش الإنسان ما يتورطش في كراء محل وبعد يلقى روحه واحد مش نجم لا يقدم لا يوخر. وهذه معناها دور كبير برشا يلزم تلعبوا المصالح المختصة، مش ناس سنة وناس فرض، الناس انه نحلوا عينينا عليهم قد نكا وفما ناس زادة كيف نسكروا عليهم عينينا فرض مرة. بالتالي اليوم كيف التأمين من المفروض انه يقع توضيح شنو المقصود من إجبارية وإلزامية تأمين هالمسؤولية المدنية لصاحب مثلا روضة الأطفال ولا غيرها من المحلات المفتوحة للعموم، على خاطر احنا في طنبق الجرية هذه في الاخر نعتبرها ورقة من الأوراق كما نعتبره كيف اللي ورقة متاع التأمين بالنسبة للسيارة ورقة روز نعلقها باش ما يوقفنيش عون المرور وباش تكون أموري سهلة وواضحة في الطريق. ولكن احنا أخفلنا اللي راهو التأمين هو تأمينك أنت قبل الناس الكل كيا من أنه تصير حادث ترسيلك تبيع الأوراق اللي قدامك وما تنجمش تخلص. بالتالي اليوم المفاهيم لابد أن تتوضحها لدى الجميع، ولابد أن يسروا نوعا ما على باعث المشروع باش ينجم وقتها يحل عينيهم ليح في الوثائق، يفهم مقاصد المشرع منها واللي هو يسعى ويطالب بها واللي هو يطلب من شركة التأمين أنه هو يعطيه سقف هذا مش السقف هذا. إيه سرتوك تكون تعامل مع فئة عمورية كما قلت سيادتك من بداية ما هيش مميزة ما تعرفش لاختر وتنجم في لحظة تصير حاجة ما نتوقعهاش بالكل، ووقتها يولي الإنسان يجري ويجري ويحاول قدر الإمكان أنه يتفادى الأضرار المادية اللي باش تنجر من خلال على الحادثة دي. ولكن ساعات وحده ما ينجمش، شركة تأمين لازمة في ظهرنا وفي كتافاتنا، أما يزيد يزمنا نعرف كيفاش نتعامل معها أستاذ ويزمنا نفهم كيفاش نتعامل معها.
1: هو الحقيقة كلامك صحيح معناها 100% ومن الواقع الملموس كما يقولوها معناها الممارسة والاختلاط بالناس والزيارات الميدانية وغيره هذا ما يعطينا فكرة معينة. شوف فما زوج حاجات في عقد التأمين، عقد تأمين ناجح ولا عقد تأمين ولا عقد تأمين سوري، فما زوج حاجات يكونوا بيد المؤمن لفائدته أو المسؤول المدني. أما تسأل مع المؤسسة مين تاعك، مش تسأل شو عندك أرخص عقد، ولا مش تسأل شو عندك أحسن عقد. معناه ما بين الخيار، عندك خيارين، ما بين الرخيص وما بين اللي يضمن لي أكثر ويغطي لي أكثر. وبالتالي الإنسان العاقل باش يختار العقد الثاني، النوعية الثانية من العقود، اللي هي العقود اللي فيها أكثر ضمانات وأكثر تغطية للمخاطر. لأنه علاش هذا في نشاط رياضة الأطفال اليوم؟ راهو الوقت جاء المشرع وقال لابد من أن من ضمن الوثائق المطلوبة لممارسة نشاط رياضة الأطفال وجود عقد تأمين الأطفال ضد المخاطر والحوادث داخل الفضاء المؤسسة. مش من فراغ، لكن كنت تقول سيادتك معناها إنسان صغير ما تعرفش عليه كيفاش يصير، نجم يكون حتى عادك به واقف ولا مع أصحابه تلقت به أضرار بدنية معناها في لحظة غفلة ولا في وبالتالي لهنا المشرع عارف اللي النشاط هذاك فيه احتمال الخطر واحتمال الأضرار بالغير. وطالما لقينا نشاط يشكل إمكانية لحدوث مخاطر ولا أضرار بالغير، رغم غير ما تخمم ما خموش مرتين، راهو المشرع أو جباء التأمين الإلزامي. لهنا في التأمين الإلزامي، التأمين الإلزامي باش يغطي الخسائر اللي تلحق بالأشخاص الموجودين داخل فضاء المؤسسة دي، مهما كانت الأضرار دي، مهما كانت طبيعتها، سواء كانت أضرار مادية أو أضرار بدنية. ما عوضلكش كل الأضرار البدنية، راهو المسؤول المدني هو معناه مسؤول على تعويض الأضرار البدنية والمادية المتأتية من الفضاء اللي داخل الفضاء اللي يمارس النشاط نتاعو. لهنا وقت نجرجو يرجع لعقود التأمين، يلقى روحو عنده تأمين، يقول لك انا مغطي بعقد التأمين اللي يغطي لي المسؤوليه المدنيه نتاعي ويعوض لي الاشخاص المضرين. لهنا صحيح يعوض لك، لان يعوض لك بشروط معينه، يعوض لك في حدود الاسقف اللي انت تختارها. ولو هنا الاسقف تقول ما تجبش تقول هذاكش عندي التأمين، هذاكش عندك تأمين صحيح، أما راك الباقي باقي التعويضات تبقى مطالب بها لأنه التعويض يشمل الخسارة الكاملة. وهذا جاب حتى في النص العام الفصل 107 من مجلة التسمية العقود، التعويض يشمل التعويض عن الخسارة وما صرف أو لابد أن يصرف لتدارك عواقب الفعل الضار. وبالتالي لهنا معناه ماكش كصاحب روضة، ماكش أنت معناها التعويضات نتاعك باش تكون في حدود السقف اللي اخترته انت في عقد التأمين، راك تعويضاتك بالكامل. وكذا علاش قلت انا اليوم ما بين زوج خيارات، ما بين نختار الكونترات رخيص ولا نختار الكونترات اللي يغطي لي ويضمن لي اكثر، نختار الكونترات اللي يغطي لي اكثر منك. وهنا حاجه اخرى، هنا دور تاع مؤسسات التأمين، فما بعض مؤسسات التأمين للاسف تسعى فقط باش تبيع بارخص الاثمان. وقت اللي هو كان نجيو نشوفوا الفرق، معناها كي تطلع في التعويض سقف التعويضات راهو ما يطلعش برشا معلومه من الاشتراك، معناها وهذا معناها من الخبراء نتاعنا وسالناهم وشفنا معناها ما بين الكوفرتير ما بين التغطية البسيطة والتغطية اللي أكثر ضمانات ما يتفاش معلوم اشتراك كبير، فرق كبير برشا. وبالتالي لهنا من الأحسن بالنسبة لأصحاب رياض الأطفال هذوما أنهم ياخذوا عقود تأمين هذية، ياخذوا عقود تأمين اللي فيها برشا معناها أكثر ضمانات وأكثر معناها قيمة تعويضية، لأنه إذا في غياب ذلك راهو باقي التعويضات باش يبقى محمول عليهم يدفعوها رأسا، وهذا يولي لا خفنا منه على من أجل عملنا التأمين باش نقعوا في المحظور، باش يولي هاك المؤسسة هذيك تعيش صعوبات معناها مالية ويمكن معناها توقف على النشاط نتاعها، لانه حادث من حادث يفرق زيدا لما حوادث لا قدر الله تكون خطيره ياسر. ثم انه التامين هذايا راهو ما يامنش كان الاطفال، راك تامن في مسؤوليتك المدنيه حتى على الناس اللي تتعامل معاهم والناس اللي يجيبوا يهزوا اطفالهم. كل الحوادث اللي تصير داخل الفضاء هذاك راهو مسؤوليه صاحب ذلك الفضاء، وبالتالي من الاحسن باش يكون عنده تامينات كامله. اليوم برشا رياض اطفال حقيقه في وضعيه قانونيه من حيث المبدا، خليني نقول من حيث المبدا، معناها فما التامين يغطي شويه يغطي برشا، لكن ظاهرين على الاقل انك عقود تامين. كيفاش باش نتعاملوا مع عقود التامين هذوما احنا كغير ولا كانسان عندما يتضرر؟ زاد عندنا مشكل، عندنا التزام، عندنا اجراءات وواجبات محموله علينا. من ذلك انك لابد باش تعلم صاحب الروضه، واذا كان انت ما تعرفش مؤسسه تامين تعلم صاحب الروضه بحصول المضره لمنظورك واللي تستوجب معناها التدخل والتعويض، والاعلام هذا يكون باثر مكتوب. راه ما نحشموش بالكتابه، راه نمشي نعمل ورقه مكتوبه نعلم النساتي كما يقولوها ونعلم صاحبة الروضة وناخذ الشارج اللي أنا الطفل نتاعي صار له حادث مدرسي ولا حادث بدني أثناء تواجد الروضة. هذا الإعلام هذا يجب يكون في ظرف 5 أيام. في المقابل ذلك صاحب الروضة حالة تلقي هذا الإعلام زاد هو يعلم مؤسسة التأمين نتاعه.
0: بربي هذه تفسر هذه وضحها لي، خاطر احنا أولاد يوميا في الروضة، معناها وقت الصغير يتيح مثلا في الروضة ولا تصير له إشكالية نورمالمون صاحبه الروضه هي اللي ترى وتشوف.
1: هو المفروض كيما كيما تراش ما تشوفش.
0: بسنا نقولوا احنا شافته.
1: المفروض انا صاحبه الروضه هي اللي تعمل الاجراء هذا مباشره، لانه الاعلام هو في الاصل ما بين المؤمن والمؤمن له. احنا المفروض انه صاحبه الروضه حال حصول حادث معناها عارضي في المؤسسه تاعها تبادر باعلام مؤسسه التامين.
0: قبل مؤسسه التامين هل هي عندها مسؤوليه ان هي تعمل الاسعافات مثلا اوليه داخل الروضه؟ هل انه عليها ان هي تتنقل بالصغير هذاك الى اقرب مستشفى ولا غيره؟ هل انه هي تطلب له سياره اسعاف والا حمايه؟ معناتها الاجراء القانوني باش نقولوا من بعد كي يقع الاتصال بالشركه التامين، خاطر تو كي نهز التليفون ونقول عندي صغير طاح اي ومن بعد.
1: لا، هذاك الاسعافات الاوليه والنجدة هذاك امور مفروض عليك معناها بقوه القانون بالقانون العام. اذا كان عدم الانجاد القانوني ماك تعرف يولي جريمه حق عام ويولي فيها حتى عقوبه سجنيه وعقوبه سلبه الحريه. هذاك المبادره بالاسعاف وبطلب النجدة وبكل امكانيه للتدخل السجل معناها التدخل العاجل، هذاك واجب اخر، هذاك ما نحكيوش عليه، هذاك واجب قانوني محمول حتى عليك انت وعليني حتى على وليك يكون موجود غاديك ويعاين والحادث قدامه، مفروض عليه انه يتصل بالنجدة ولا يقوم بما يمكنه القيام به لنجدة المصاب. هذاك معناها نجدة انسان فيها وضعية حرجة ولا في حالة حادث، هذاك واجب محمول علينا. احنا نشوفه حتى في الطريق، حتى يصير حادث مرور بين قوسين، حتى تبدا في الطريق وتشوف حادث مرور من واجبك باش تتنقص من السرعة، من واجبك اذا كان فما امكانية لطلب النجدة تقوم بطلب النجدة، اذا كانك طبيب مختص ولا مختص في الاسعافات ولا عندك دراية بادر بتقديم الاسعافات. كل من كان بامكانه المساعدة على منع خطر ولا على تجاوز معناها خطر ولم يقم بذلك فإنه يكون مسؤول بالتقاعس تاعه. هذيك معناها مفروض منه معناها صاحب الروضة باش يقوم بالإجراء. ما نحكي لك غدوة كيفاش باش نضمن التعويضات للشخص هذاك المتضرر، كيفاش باش نفعلوا عقد التأمين تاعنا. عقد التأمين يفعل بالشروط العامة اللي جات في الشركة في كراس الشروط في الشروط العامة الملحقة بعقد التأمين. وعلاش قلت لك أنا اليوم صاحبة المؤسسة مطالبة باش تعلم مؤسسة التأمين التابعة لها بحصول حادث عارضي واسم الطفل اللي تعرض للحادث، باش غدوة تخلي إمكانية للمسؤول المدني عن ذلك الطفل حتى يطالب في حقه بالتعويضات التي يستحقها لجبر الأضرار اللاحقة به، سواء كانت أضرار كما قلت في البداية بدنية ولا مادية. شكون يتبع وشكون ما يتبعش درجات الحقيقة، نقولك فما شكون يتبع وفما شكون لا ما يتبعش، وضرر من ضرر زاد الحقيقة.
0: فما أضرار معناتها عادية بسيطة بتاعها معناتها حاجة بسيطة
1: حتى في دارك وفي حومتك ومش أما كي تبدأ أضرار مدنية هامة. فما شكون أنا زميل مع زميل ومعنا ولاد صغار يلعبوا بالستيلو والستيلو وصل للعين ولا عينه ما عادش يشوف فيها بنسبة 100%، معنا هذا من حقه مطالب التعويض.
0: اي سامحني تو زميل وضرب وش دخل معناتها صاحب الروضة مثلا؟ وش دخل صاحب الروضة تو هو زميل وضرب؟
1: اي ما كنت مور رقابة وينك؟ انت باش تحطوا مع زميل انت الرقابة مطالب عليك مطالب بالرقابة التامة.
0: اي سامحني الرقابة التامة تو انت مثلا يقول لك عندك مساحة
1: فعل ما وجب تركه او ترك ما وجب فعله. فعل ما وجب تركه او ترك ما وجب فعله. اذا كان وقفنا على مبدا من زوج مبادئ هذوما تلقى روحك انت مسؤول. اذا كانت تقول يعني مش نروح نقعد خلينا بالدرجه
0: تاع كل واحد عساس
1: بوليس.
0: والله يا استاذ التصاعد الصغير تقف على راسه عساس وفي الاخر يعمل هالعمله.
1: اذا كان انت ما عندكش امكانيه للرقابه اللصيقة ما تخليش الادوات اللي فيها ممكن تشكل خطوره ما بين يديه. هذا مش معناه فعل ما وجب تركه او ترك ما وجب فعله. اذا كان السيلو هو ما يحسنش مش متمكن من التعامل بيه ما يتعاملش بالسيلو ولا بالاقلام، يتعامل بمواد اخرى من عرش وعند بيداغوجيا اخرى بالصلصال بالقواش.
0: المهم ما تكونش فما
1: يحاول ادوات حاده، لان ديما قلت لك الضرر المحتمل موجود راه كما جاش الضرر المحتمل موجود راه ما قالش عمل تامين للبشر. احتمال الضرر واحتمال الخطر والحق الضرر بالغير والحق الضرر بالطفل ولا بالغير راه يبقى امر وارد. وهذاك علاش عمل المشرع التامين هذا.
0: باهي سامحني فما بومضه غنيه ثم نعود لمواصله اللقاء ونزيدو نحكيو اكثر تفاصيل على الاجراءات هذه الواجبه الاتباع ثم بعض الاشكاليات اللي نجم تعترضنا وكيفاش نجمو نحلوها. اغنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

0: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
1: يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم. يومياً
2: احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدلوا وقتكم على العشرة متاع الصباح
2: وتبعوا الموجة.
3: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نحكي وتأمين مسؤولية مدنية لأصحاب رياض الأطفال، وجينا عند الإشكالية اللي تصير الحادث المؤمن من أجله. اليوم فماشي إمكانية أستاذ إنه مثلا كيصير الحادث، وإحنا ما نحكيوش على أضرار طفيفة، وبين كل الأضرار هو معناتها تقلق، أما إحنا هكا بتبيعتنا في ديارنا نقولوا ما يترس كان ما يترس، أما معناها طيحة على طيحة وضربة على ضربة تفرق. كما قلت سيادتك منذ قليل، نجم تكون ضربة الله لا قدر تسبب في عاهات وفي إعاقات وفي خلل معناتها كامل
4: بالضبط، معناتها يرافق صغير برشا حوالي تسير كاملة
3: بالضبط، الله لا قدر توصل للوفاة، الله لا قدر توصل معناتها. وإحنا عمنا وشفنا حتى بعض الانتهاكات الجسدية، ده كمان نحكيوش عليها في الإطار الجزائي والجنائي وكذا، ولكن أيضا فهم مسؤولية مدنية لأصحاب رياض الأطفال، ما نحكيوش فقط تعويض مادي لهنا، كما كما قلت سيادتك مسؤولية كاملة. أنا صغير اختفى على عيني ولعطيته مع شخص آخر انتريك ما عنده حتى علاقة بالروضة، ولا حتى عنده علاقة بالروضة في إطار خدمة معينة، ما نخليش وحده، ما نخليش واحد ديما ثمنا على شقول
4: هذا هو فعل ما واجب تركه أو ترك ما واجب فعله. إذا ما نحفظوها رأى القاعدة دي، رأى فعل ما واجب تركه أو ترك ما واجب فعله، رأى هذا كل يدخل في باب معنى التوقي والحيطة باش ما تصيرش الحوادث اللي نحكي عليها في رياض الأطفال، ولا حتى في حياتنا العامة رأى معنى حتى في مؤسسات أخرى ولا في أنشطة أخرى، ديما تحط القاعدة دي معنى أساسية قدامك باش بها تعمل، باش ما تقعش في المحظور وما تقعش في المخالفات وفي المسائل القانونية اللي تختلف من جانب مدني وتوصل حتى الجانب الجزائي.
3: على كل حال، هو اليوم إذا كان صار الحادثة هذه تنجمش شركة التأمين تدفع بأنه هذا معناها خارج التأمين؟
4: هو في تدفع بهذا الأمر معناها من حيث المبدأ تنجم شركة التأمين تدفع في هذا الأمر، أما تدفع فيه في مواجهة شكون؟
3: يقولك باستثناء الضمان، معناتها بالنسبة لي حالة
4: الضمان ولا غير مشمول بالضمان، معناها خطر هذه معقولة، معناها اختيارية في أخذ الضمانات اللي تأخذهم، تختار ضمانات اختيارية.
3: سمحني تو مسؤولية مدنية مثلا الصغير يستعمل درجيح، معناها إذا كان طاح مسؤولية مدنية ولا به ساعات مثلا النجموش ينقولوا اللي النوعية هذه مدراجح مثلا ماهيش صحيحة اللي هي بصورة صحيحة،
4: ماهيش
3: تبقى المواصفات، نجم تقول مثلا وقع السهو على انه تصير الفيكساسيون بتاعها في القاع تقطع بيه حبل ولا كذا، معناها اسكو احنا نجم ندفعوا لهنا باستثناء الضمان؟
4: هو هذوما ما نجموش يكونوا استثناء الضمان، لانه شنو هذا، شنو المتأتى نتاعهم، هو التقصير، تقصير في الحفظ ولا تقصير في العنايه ولا في المراقبه ولا في المنتنانس في المراقبه الدوريه، هذا هو كله مسؤوليه تقصيريه، والمسؤوليه التقصيريه قابله للتأمين فيما معنى لتأمينها لدى مؤسسه التأمين، طالما انه ما فماش ركن عمدي وركن قصدي وما هي جريمه مقصوده ماهوش فعل قصدي، بطبيعه الحال اذا كان ما فماش التقصير وما فماش الاهمال هذا كان ما يصيرش الحادث، وحتى الوليد الصغير اللي قلت لي كان واقف وطاح هذا التقصير، كان مش تقصير ما يصيرش، حتى الوليد والبنيه اللي صار معنا معنا ضرب بها على مستوى عينه جراء معنا قلم في زميله زميلها، هو جهدنا التقصير، التقصير هذا هو اللي يجيب، واحنا نامنوا ومن جمله ما نامنوا نامنوا مسؤوليه تقصيريه، المسؤوليه المدنيه التقصيريه، المسؤوليه المدنيه التقصيريه بالنسبه لصاحب الروضه، وبالتالي لهنا يبقى التامين سير مفعول. لكن فما حاجات اخرى نجم يكون فيها مش ما يسريش حق التامين، وتنجم مؤسسه التامين تتمسك بعدم التعويض، لكن التمسك هذا ما يكونش في مواجهه، ما يكونش عنده ضرر من اثر مباشر على المتضرر، لأنه وقت تمسك شركة التأمين أنا كمتضرر ولا ولي لابني المتضرر في إحدى رياض الأطفال نبقى في كل حالات عندي الحق في التعويض. إذا كان فما إشكالية ما بين صاحبة الروضة ولا صاحب الروضة باعتبار مؤمن له بين المؤسسة التأمين المؤمنة فإني أنا كمتضرر وكغير نجم نطالب صاحب الروضة رأسا بالتعويض. وذلك علاش قلت في البداية ماذا بينا عقود تأمين اللي نبرموها. هذه نصيحة لكل أصحاب رياض الأطفال بالله عقود التأمين اللي نبرموها ما لوجوش على رخيص لوجو على اللي فيه أكثر ضمانات وأكثر مرونة في التعامل ويعوض لي أكثر لأني في نهاية المطاف راني باش نبقى مسؤول راني باش نبقى كصاحب عروض راك باش نبقى مسؤول مسؤولية مباشرة بالتعويضات. فما إمكانية تجاوبا لسؤالك فما إمكانية لمؤسسة التأمين لكي تدفع بعدم منها الضمان ولا بعدم حقية مطالبتها بالتعويض في حالات معينة لأنه خطرها في الشروط الخاصة تجي تحطوا أنواع معينة من الأضرار أضرار مادية فقط أضرار بدنية فقط معناها تفصيلات نتاع العقود تكون أكثر ضمانات لأكثر والأقل. أما الإمكانية من حيث المبدأ راهي موجودة شكون يتأثر بها تأثر بها صاحبة الروضة ولا صاحب المشروع. أما المتضرر في كل الحالات خليني نركز على المتضرر وفي كل الحالات المتضرر يستحق التعويض ومن حقه أن يطالب بالتعويض رضائيا وعند الاقتضاء قضائيا سواء من مؤسس التأمين وإلا من صاحب الروضة مباشرة. يقع عقد التأمين في علاقة الاستثناءات والشروط والإخلال بالعقد ذا يقع دراه في علاقة مباشرة ما بين المؤمن والمؤمن له باعتبار هذا من الشروط التعاقدية والعقد لا يلزم إلا طرفيه وما يجيش منه لما ضره ولا استثناء بالنسبة للغير. الغير المتضرر يستحق في كل حالات التعويضات التي منحها له القانون لجبر الضرر اللاحق به من جراء الحادث العارضي الذي يمكن أن يتعرض له داخل فضاء رياض الأطفال. لهنا وقتها باش تحكي لي على الحادث. الحادث ما يكفيش أنك ثبت الضرر، يزمك ثبت الضرر وثبت العلاقة السببية إن أنا إنه الضرر إنسان مجيز ده يكون يزم يكون الضرر متأتي من نشاط الروضة ذيك ويزم يكون وقع داخل فضاء الروضة ذيك وهذه ما العلاقة السببية معنى إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية

0: كالتعويضات. طالبك تعوض لك شركة تأمين إذا كان كل شيء مريد وأن كل شيء مطابق القانون وتبقى العقد تعوض لك في حدود الأسقف اللي اتفقنا عليها وتصرف لك التعويضات، وفيما زاد على ذلك يبقى صاحب الروضة مسؤول مسؤولية مباشرة. إذا كان فما استثناءات نتاع ضمان ولا فما حالات نتاع عدم ضمان ولا كثر ذاك مش مشمول بعقد التأمين تبين لاحقا أنه غير مشمول بعقد التأمين، فإنه كيف كيف المتضرر عنده الحق باش يطالب صاحب الروضة مباشرة بالتعويضات. فقط نحترموا إجراءات شكلية، ومن جملة الإجراءات الشكلية اللي تطيح برشا ملفات ولو أنه حتى فقه القضاء ساعتي يتسامح مع هذه المسألة هو الإعلام، الإعلام الفوري اللي هو محدد بخمسة أيام عمل وما يترك أثرا كتابيا. تعلم صاحب الروضة، تعلم مؤسسة التأمين، تعلم أمن المكان، المهم اللي يكون فما إعلام بأثر كتابي باش يكون هذاك معناها مرجع نرجعه له باش ما نضيعوش على رواحنا الحق في التعويض. وثم أنه إذا كان طلب القيام قضائيا في باش يكون في أجل محدد اللي هو باش تبقى عقد التأمين. في العادة يقول لك معناها الالتزامات نشأ من عقود التأمين تكون في مدة عامين في اتجاه الغاية تقريبا والمستفيدين من عقد التأمين. فاعتقادي نعتقد أنه المطالبة تكون في ظرف 3 سنوات عمل من تاريخ الحادث والعلم به وبالمتسبب فيه.
1: الإشكالية متاع الصغير مثلا إذا كان يصير الحادث قدام الروضة هل تقع المسؤولية على صاحب الروضة؟
0: كيفاش؟
1: قدام الروضة هما خارجين ولا هما داخلين؟
0: مناسبة
1: معناتها ما نقولش أن الروضة هي ضربة حيوتة كلي كسورة كلي مسكر عليها الروضة،
0: هو يكون بمناسبة النشاط عنده علاقة بالروضة خارج ولا داخل. أما إذا كان تجاوز السور الخارجي ولا في الطريق العام ما عادش مسؤولية صاحب الروضة. معناها اللي يصير حد الفضاء الخارجي حتى حد المحيط الخارجي معناها الجدران الخارجية ولا الكلوتير نتاع إذا خرج الفضاء الخارجي العام
1: فتنا الباب معناها خرجنا من الباب
0: إذا فتنا الباب ولا في فضاء عام فضاء طريق عمومي معاش معناها مش هذا الشغل هو من طريق العودة والطريق الذهاب والإياب هذا موضوع واحد آخر. هي تأمن لك المخاطر اللي تصير حتى وقف النص أنت نتاع بجل انت كراس الشروط يقول لك المخاطر التي تحصل للطفل والحوادث داخل فضاء المؤسسة، فضاء المؤسسة حتى وعد الجدران المحيطة به إذا خرجنا للشارع ولنا في العقل العام وهنا خطر وهنا زاد منطق زاد نتاع مشرع غير صاحب الروضة ما عندوش سلطة على على على الفضاء الخارجي ولا ولا ولا ولا على الشوارع الرئيسية. وبالتالي لهنا ما نخلطوش الامور مش كبيره في حوس الشغل. ما يقول لك يعتبر واحد الشغل حتى الحادث اللي تعرض له العمل اثناء مجيئه الى العمل من مقر سكنه الى عمله او اثناء العوده من عمله الى مقر سكنه بشرط الا انقاطع مسيره لسبب اخر امنته ومصلحته الشخصيه. هذه مواضيع واحده اخرى. بالنسبه للتامين تاع رياض الاطفال يؤد التامين يشمل فقط الحوادث التي تدخل تقع داخل فضاء المؤسسه، والعباره ناخذها من كراس الشروط نسخه من عقد تامين الاطفال ضد المخاطر والحوادث داخل فضاء المؤسسه. معنى خارج الفضاء بمناسبه العوده ولا بمناسبه الذهاب الى رياض الاطفال ما عندوش حتى علاقه بالعقد هذا، ويبقى من انظار جهات اخرى ولا شوفوا شنو العلاقه تاع الحادث. علاش قلت لك انا العلاقه السببيه؟ اذا انت في الطريق يصير لك الحادث مش باش تقيدوا على الروضه زاد كيف كيف هنا تولي معناها عقود تامين لا تفعل بهذا الخصوص مش استثناء والحال لانه ما فماش تامين. وقتاش يفعل عقد التامين؟ داخل فضاء المؤسسه من اللي تحط ساقك لداخل حتى انت صغيرك كل ما يصير الحوادث اللي تصير داخل فضاء المؤسسه هي مشموله بعقود التامين هذه. فيما عدا ذلك أن عقد التامين ما يسريش على الحوادث اللي تصير خارج فضاء المؤسسه، وذلك علاش قلنا اثبات الضرر لا يكفي، لابد من اثبات الضرر والعلاقه السببيه، وان ذلك بالعلاقه السببيه بكون ذلك الضرر قد حصل داخل فضاء المؤسسه.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك. عندنا مكالمه هاتفيه يا استاذ. الو مرحبا عسلامه.
2: انا عسلامه.
1: مرحبا شكون معنا؟
2: معك كمال المسير.
1: مرحبا يا وسهلا بك.
2: بالسؤال يعني تو يخرجوا مثلا الروضات ويخرجوا الصغار يجوا كوبينغ ولا يجوا في جوله هكا برا من معنا من المؤسسه التربويه شنو نعمل هنا في الاسيرونس؟ يعني عندنا نقصوا لهم اسيرونس اخرى والاسيرونس هذيك تعمل تغطيه فهمتني، ولا نجوا موتيل مثلا موتيل يكون عنده كوفرتور الاسيرونس نتاعه فهمتني. هذا السؤال تاعي.
1: واضح السؤال.
0: لا واضح هو يعطي الصحة ومهم جدا. يعني يقول لك الأنشطة اللي تم خارج فضاء المؤسسة، الأنشطة خارج فضاء المؤسسة راه يلزمها عقود تأمين خاصة.
1: شفناها حتى بالنسبة للمدارس الابتدائية،
0: حتى بالمدارس الابتدائية قلنا عليها وشفناها. أنا يلزم عقد تأمين خاص بتلك الجولة ولا بتلك الخرجة السورتية اللي

0: تصير هذيك، ولا اذا كان مشاو في فضاء واحد اخر معناها كما قال بعهد النزل تولي المسؤوليه المدنيه تنتقل لصاحب ذلك الفضاء اللي يحتضن النشاط هذاك. اما بالنسبه لعقد التامين اللي جاي بكره الشروط المتعلق بفتح رياض الاطفال راه لا يغطي الا الحوادث التي تدخل داخل الفضاء الموسع. فما سورتي البرة فما خرجات يسمك تعمل عقد تامين ولو ب 24 ساعه ولا 48 ساعه ويكون نوميناتيف ويكون محدد في الزمن ومحدد في العدد ومحدد في التعويضات. ولا اذا كان فما باش يمشي في فضاء خارجي كيف معناها صاحب الفضاء الخارجي الاخر نزل ولا قاعه مؤتمرات ولا قاعه افراح ولا قاعه انشطه ثقافيه هي مسؤوليه هي تنتقل المسؤوليه المدنيه لصاحب ذلك الفضاء الذي استقبلت في طريق العوده وفي طريق كذا.
1: المفروض يكون عندك
0: اما اذا كان يصير حادث مش يكون هو حادث في الطريق في الطريق العام
1: هذاك على متن مثلا وسيله نقل
0: كيف
1: اذا كان دورة مثلا صارت إشكالية هذيك مسؤولية
0: هذيك مسؤولية الناس اللي خرجتهم يزمك تخرجهم أنت تأخذ تعمل تأمين معنا للخرج هذيك ولا للسورتي هذيك باش يكون مؤمن ضد المخاطر نتاع الطريق ولا الحوادث العارضية اللي يمكن يتعرضوا لها الأطفال أثناء الخرج هذي. ولا معناها تكون مسؤول مسؤولية مباشرة ومسؤوليتك لا تنتفي. خليني نقول لك راه كل من تسبب في مضرة غيره سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بتعويض تلك المضرة. وهذا جاء في مجال التزامات والعقود في الفصل 82 و83. وبالتالي اليوم معناه الإنسان ما يخليش روحه مع حل مسالة لأنك ما تنجمش تفصل المسؤولية التقصيرية نتاعك باللي باش ثبت هو لأنه ديجا أنت تخرج وما عندكش تأمين ديجا أنت بديت في مخالفة القانون وتعاملت مخالفة القانون وتعاملت تحمل المسؤولية وبالتالي تحمل المسؤولية بالكامل. ولهنا نرجع للسؤال نتاع المستمع على الاستكمال اللي دخل معنا توا سؤال وجيه جدا ودعوة مرة أخرى لأصحاب رياض الأطفال إذا كان فما خرجات يسمو يأمنوا ديك الخرجة وإذا كان فما فضاء باش يمارسوا فيه أنشطة فضاء خارجي فإنه صاحب الفضاء تنتقل المسؤولية المدنية لصاحب ذلك الفضاء سواء تكون قاعة مؤتمرات قاعة أفراح نزل إلى آخره. كل من يستقبل أشخاص وأنشطة معناها يقوموا بها الناس هذوما يجب يكون مؤمن لمسؤوليته المدنية لضمان المخاطر اللي يمكن أن تصير داخل ذلك الفضاء.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لك سي كمال على الاتصال. مواطنة تقول بالنسبة للعقد تأمين المسؤولية المدنية هذا لصاحب رياض الأطفال تقول فما إشكالية بالنسبة لنا أنتم قلتوا المرة اللي فاتت لازم يكون نوميناتيف معناتها يحمل أسماء الأطفال. قالت وإحنا في بداية بعث المشروع تقريبا الملاحظة قلتها المرة اللي فاتت معناتها ديجا يقول لك صاحب المشروع معناها يبدأ مش عارف روحه شكون معناتها الصغيرات قداش عنده صغيرات ولكن في الأثناء الكراس والشروط ما ينجم يكون معناتها ما يتصحح إلا ما يكون فما عقد تأمين. بالتالي تقول شنو نعمل معناها كيفاش
0: شكون جاي قبل معناها
1: أي كيفاش
0: هو الحقيقة الإشكالية تطرح في هذا الخصوص ولهنا تولي شركات التأمين على الأقل تعمل عقد تأمين المسؤولية المدنية. في عقد تأمين المسؤولية المدنية ينجم يكون محدد بأسقف ثم تعطي التفصيلات في تعمل في عقد تنصيص في العقد على أنه بشيقة ملحق تعديلي لعقد التأمين تلتزم الأطراف بإبراء مع ملحق تعديلي يتضمن قائمة اسمية في, الـ في, الـ في الأشخاص الذين يشملوا عقد التأمين هذا. أنا ينجح خاطر أنت كما قلت باش نقدم الملف نتاعي باش نقدم مستوفي كامل الأوراق معناها أنا باش ناخذ عقد التأمين باش ناخذ قبل ما نبدأ نسجل الأطفال
1: بالضبط.
0: دونك نأمل المسؤولية المدنية في عدد معين من الأطفال وينص في فصل من فصول العقد أنه سيقع تحرير ملحق تلتزم الأطراف بتحرير ملحق تعديلي لعقد ولا ملحق تفصيلي لعقد التأمين يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص الذين يشملهم التعويض المنصوص عليه بالعقد الأصلي.
1: قداش يتراجع من مرة هذا العقد؟ احنا في السنة معناتها بالنسبة لنوعية المشاريع هذه أستاذ فماش استقرار
0: هو كله ما اقتضى
1: قليل وين يبدأ معناتها وشكون يكمل
0: التعديل التعديل في شروط التعاقد راه يصير في كل وقت سواء من مؤسسة التأمين ولا من المؤمن المؤمن أو المؤمني له الاثنين ينجموا في كل حالة في كل وقت وفي كل مسار التغيير وتعديل لابد أن يطالبوا بملحق تعديلي يتماشى والوضعية الراهنة. بالعكس هو كيما يعملش يولي هو مقصر ينجم يلقى روحه في حالة عدم تأمين ولا عدم ضمان لأنه ما قامش بالإجراء اللي يجب يقيم به. اليوم عندك 20 تلميذ باش يوليو 30 ولا باش يوليو 50 ولا باش تغير في الأسماء ماذا بيك تكون على أجور معناها تكون الحسابات نتاعك منظمة وتكون العقود نتاعك منظمة باش ما تلقاش روحك في حالة من حالات عدم الضمان. راه صعيب ياسر علاش احنا باقي عندنا هيك الفكره نتاع التامين وحتى شيء لانه ما نحسنوش التعامل ما احناش اجور في العقول ننسى وننسى نسخفوا بالمساله وقتاش نفيقوا بها وقت يصير الحادث وقت الستر وتعرف معنا القرار احنا معنا فات الوقت نتاع المراجعه ونتاع التصحيح وهنا بطبيعه الحال ما تنجمش تلوم على مؤسسه التامين ماهيش مؤسسه خيريه ولا جمعيه معناها خيريه ولا مؤسسه اجتماعيه هي مؤسسه كيف اقتصاديه وتسعى للربح وتسعى لتحقيق الارقام القياسيه وارقام معاملات وغيرها وبالتالي تتعامل معك بقانون شكلي عندها التزامات مفروض عليها بالقانون تلتزم بها وعندها حقوق ووفر على القانون تحتفظ بحقها في المطالبه بها
1: هو الحقيقة
0: عقود التأمين علاش ديما نصعبوا فيها على شركات التأمين وعلى رواحنا ونقولوا شيء التأمين شيء خاطر التأمين راه ما فيش عم يرحميني كما يقولوا معنا يا تكون منظم وتلتزم بالشروط وتحسن التعامل مع العقود يا باش يفوتك الوقت وما تلقاش تعويضات وشركة التأمين من جملة حاجات العمل وحاجات مشروع أنه معناها تتمسك لك بالقانون تقول لك بيناتنا قانون وفرت الشروط هذه تتفضل وتاخذ تعويضات ما توفرتش فيك الشروط ولقيت اخلال بشرط من هذه الشروط تكبش كما يقولوا وتمسك بذلك الشرط وهك علاش يصيروا هم الخلافات ونصيروا نمشوا للتقاضي بكل لانه في نهايه المطاف الفيصل بين الاطراف هو يولي نزاع ما بين الاطراف والفيصل فيه الكلمه الفصل فيه تكون للقضاء وللمحاكم لتحسن في النزاع لهذا الجانب او ذاك اما في نهايه المطاف راه الملفات الكل راهي تسوى اما وديا ورضائيا والا قضائيا.
1: هو في الاثناء احنا نجموش نعتبروا اللي هالمؤسسات هذه مثلا هي عندها مخاطر مرتفعه بالتالي ربما معناتها حتى اذا كان وقع تامين المسؤوليه المدنيه في صوره مثلا تكرر الحوادث تنجمش شركه التامين تقول لك لا برا لو الشركه اخرى ما نجددلكش العقد من بعد
0: تنجم ما تجددكش وتنجم حتى في اثناء سير العقد
1: بلي
0: ما لا اذا كان اثناء سير العقد يتبين وانه ما تمش تصريح بالحقيقه وتم اخفاء معناها فما حاله بتاع تفاقم مخاطر تم اخفائها وكذا راهي شركه التامين تعرض عليك تقول لك يا باش تعدل في العقد هذايا الا باش نوقف التعامل بالعقد التامين هذاك وترجع لك حتى باقي قصه التامين وتنهي التعامل معك اذا كان فما هنالك معناها تصريحات مجانبه حتى التصريح شكون يقوم به في الاصل يقوم به صاحب الروضه يقوم به طالب عقد التامين وبالتالي اذا كان بعيد الشيء على بعضه بين بحيث مطاف السنيس الاول والسنيس الثاني والثالث تولي شركه تامين عند الحق في طلب مراجعه العقد ولا حتى في انهاء التعاقد مع الطرف الاخر وهذا يسري على الاثنين كيف انت كمؤمن لفايد نجم لقيت اوفر ولقيت عرض احسن في شركه واحده اخرى نجم تنهي التعاقد مع المؤسسه هذيك باحترام اجل محدده ونتاع اعلام وتفسخ العلاقه التعاقديه معها وتبرم العقد مع مؤسسه واحده اخرى.
1: اي ما تنجمش تقول لي مثلا تو نبدا مخالص خاطر اغلبيه هذوما نتاع خلاص وبالعام نجم مثلا من نص العام ما ساعدنيش باش نكمل نقول له راني مش باش نجدد معاك العقد.
0: نجم
1: معناتها ينجم وقتها يوقف العقد ويقول لي لا عاود كلمني قبل بشهر من انتهاء العقد.
0: لا لا لا نجم حتى بعد شهر من بداية سريان العقد. هو المهم انك تعلم وتخلي اثر كتابي.
1: وما تنجمش بس ارجع.
0: ما تنجمش في اجل اقل. اذا كان عندك في الشروط الخاصه ولا تقول لك يلزم في اجل ادناه 60 يوما ولا 30 يوما تعلمني بعدم رغبتك في تسجيلها. ما تنجمش اقل من الاجل هذاك اما اكثر تنجم.
1: بالله.
0: ما لشم.
1: ما لاش بيه ما لاش بيه يقول لك لا ارجع لي مازال بكري ارجع.
0: ارجع مازال بكري لا حد شيء مازال بكري على الصراخ. تحترموا الاجل الادنى بالقانون نحترموا الاجل الادنى. 60 يوم يلزم اقل حاجه 60 يوم. اكثر يا حبذا بالعكس فما مصلحه للناس كل باش يكون اكثر من 60 يوم. كيف الناس اللي تعمل عقود للشغل وتعمل غيرها وتحط شروط ما بين بعضها وغير كيف هذوك الناس كيف فما الناس وعندها شروطها تجي اليوم احنا لباس ومتفاهمين ومتفقين وسالير لباس عليه وغيره ثم انا كي نلقى مخير مش بجرتي قلم باش انا العلاقه التعاقديه فما واجب مع الاعلام انها العلاقه الشغليه فما حتى في مجال الشغل يقول لك حتى في الاستقاله لا تمضي الا قبل معناها اجل الاعلام كي ما تعلمش ما تحترمش اجل الاعلام انها العلاقه الشغليه فيها معنى تعويضات اليوم كي ما تحترمش اجل الاعلام بنهايه عقد الشغل بنهايه عقد التامين وعدم الرغبه في تجديده راهو يتجدد ضمنيا علاش هيك علاش المشرع وسع عليك ما تجيش في الجمعه الاخر تقول ما صحليش لانه الناس عملت حساباتها في هذا ولا في غيره من العقود ما استقرار المعاملات زاد كيف وما تجينيش انت في ليله ونهار وليت تسال الله وتقول لي راه ما صحليش ولا باش نمشي لبقعه اخرى تمشي لبقعه اخرى لكن تخلص
1: بالضبط هيك هو الاخلاص. نختم اللقاء أستاذ بالنسبة لهذا الموضوع في كلمة فقط.
0: هو في كلمة أنا باش نقول دعوة مرة أخرى لرياض الأطفال والناس اللي تمارس النشاط هذا نتاع رياض الأطفال. بالله كرش معناها نحبوه عقد تأمين فاعل ما يكونش عقد تأمين سوري معناها من نوع اللي وثيقة من وثائق لاستكمال الملف ونحبوا نحسن التعامل مع عقود تأمين هذه لأنه عندنا أمانة عندنا أمانة أبناء قصر اللي عندهمش ملكة التمييز والإدراك وفما تفاقم نتاع مخاطر ماذا بينا على الأقل قدر الإمكان الساعة المؤسسة تكون فيها الضمانات اللي تتقلص من المخاطر دي وعند حصول الخطر على الأقل نلقاو عقد تأمين مفعل بمعنى بأكثر ضمانات كيف كيف شركات التأمين قلت أنا الجمعة اللي فات ماذا بينا تبر مثل العقود هذه مع الناس هذوما ماذا بينا تتحول للمحلات هذه وتشوف وتعاين ما يكونش عقد تأمين عندك شيء عندي هو بعت عقد تأمين وفقت ثم نلقاو روحنا في برشا صعوبات نحن وفي مغادرنا عنها وتعرف رأس المال البشري وأطفالنا ماذا خطوط حمراء ماذا بينا أكثر ضماناتنا نوفرها لهم كما عطاهم المشرع المشرع عطاك المبدأ وخلك التفصيلات هكا التفصيلات هذه بالله نحسن نتعامل معها وفقط.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا أستاذ محسن قبوج مستشار نقابة البرنامج نتلقاه إن شاء الله نهار السبت من خلال البرنامج في دائرة القانون من 10 نصف النهار. تحياتي لك هيثم ونيس تحياتي العليا المنصوري تحياتي لك محمد سيدية اللي باش ياخذ مشعل على هيثم نهاركم زين إلى اللقاء.

0: البرنامج برعاية
1: شنو بروغرامك في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس؟ هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس. سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء. وعندك لاسيستونس جولد رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
3: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: في التأمين.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم تحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنسيرة اليوم بمركز التكوين المستمر لمهنية الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسية. وتنعقد هذه الندوة بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 27 و2000 على أن تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. في العالم، عبر المستشار العسكري للمرشد الإيراني عن أمله في ألا تندلع حرب جديدة ضد الولايات المتحدة، مبديا في المقابل استعداد طهران للدفاع عن نفسها إذا فرضت عليها الحرب. وأبدى المسؤول العسكري الإيراني استعداد بلاده لدراسة آليات عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة إذا نفذت واشنطن مقترحات طهران. ذكرت صحيفة الستريت جورنال استنادا إلى تحليل بيانات الجمارك الإيرانية أن نحو 1300 شحنة تضم مكونات مصنفة على أنها مزدوجة الاستخدام وصلت من الصين إلى وزارة الدفاع الإيرانية منذ بداية العام وحتى نهاية جوان الماضي. أفاد رئيس الوزراء الأوكراني أن 6 أشخاص قتلوا في ضربة روسية استهدفت منشأة زراعية في أوكرانيا. وختاما، أعلن وزير الداخلية المغربي فجر اليوم حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا وحزب الاستقلال ب 65 مقعدا. وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب على أساس نتائجها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامجكم من المجتمع. اليوم حصة الخميس 24 سبتمبر، موضوع جديد بطبيعة تكتشفوه مع سهام الدرعي كما العادة. في البداية تحية كامل للفريق اللي حاضر اليوم معنا. نبدأ من اليمين، الأستاذة وئام لقويذي البسيكولوج نتاع البرنامج. مرحبا وئام،
1: صباح الخير. صباح الخير سيد المستمعين الكل، صباح الخير للحضور.
0: حاضر أروح كل موضوع اليوم.
1: الموضوع اليوم إن شاء الله الناس الكل تسمعنا، خاطر فريمون موضوع مهم مهم مهم لأعلى مستويات الأهمية.
0: أوي. دكتور لطفي جحل أستاذ في الطب النفسي كالعادة معانا في الإعداد والتقديم وفي المعلومة الصحة النفسية والطبية تحديدا. دكتور صباح النور.
2: أهلا وسهلا ثريا، تحية طيبة ليك السهام وكذلك الوئام ولكل مستمعاتنا مستمعينا.
0: احنا الموضوع كيما عودناكم باش نبداو بالحكايه مع صحفيه البرنامج سهام الدرعي، تقوم بالعمل الصحفي اللي معنا زاد المواقع التواصل الاجتماعي والجيكستري اللي خذيتهم الافكار حول موضوعنا وكذلك السونداج اللي هو
3: نذكروا به مازال متواصل.
0: اي نذكروا به، ولكن بعد تقديم الموضوع اللي من البدايه نقول لكم موضوع اليوم احنا بيدنا اللي باش نقولوه باش نلقاو فيه شويه حرج وصعوبه. يلا سهام حكايتك شو تقول اليوم باش الناس تكتشف الموضوع وعلاش باش نحكيه؟
3: اش نحكيو اليوم سيدي؟ على اللمة اللي غابت والقلوب اللي عانت. نحكيو على عائلتي بو جمعة، كانوا يتلموا كل جمعة في دار العيلة، تجمعهم لمة وفي كل لمة ضمة وفي كل ضمة محبة. العيلة تجمعهم لمة وفي كل لمة ضمة وفي كل ضمة محبة. كل نهار حد كان ما يغيب حد، كل حد كان عندهم وعد، يجتمعوا مهما طال البعد. كان الحاج بو جمعة والحاجة مبروكة، يستناو نهار لحد، نهار لهنا والسعد اللي يتحقق العهد ويكمل العدد. يا سيدي يتيب الكسكسي ويتلم الحشد، تتلم الصغيرات، الجدة تحكي الخرافات، ويزيد الجد هيك الحكايات والطرفات، يشبعوا بالضحكات ويعدي وأحلى الأوقات. تعديت السنوات وكبرت الوليدات، كثرت المسؤوليات وبقات وبدأت تنقص اللمات والقعدات. اللي خدمته تبدلت، واللي قرايت صغير وبعدت، واللي أمها مرضت، واللي من لما تعبت، واللي من سلفتها تنفزت، واللي بنتها منهم غارت، واللي بصغارها قارنت، واللي من الخدمة تهدت ومن الجمعة فدت. حتى لين الدار فرغت واللمة نقصت والضحكة بردت، واللي يبقى له بالتليفونات والمساجات حتى غلبتهم الدنيا بالفرقة والغربة، وولات الجمعة بلا جمعة وفي القلوب خليت الدمعة. زعمة توفى هالقطعة وترجع الرجعة وترجع الضحكة واللمة العيل سيبو جمعة.
0: ان شاء الله احنا اللي نتمنوا
3: نشوفوه علاش جات القطعه، وان شاء الله ترجع ولا لا. شوفوا
0: ترجع ولا لا. اذا الموضوع اليوم هو هل تراجعت الروابط العائليه، المظاهر، الاسباب، الاثار والحلول. كبير كبير كبير الموضوع ده، كدره كيفاش باش تخرجوا منه اليوم مانيش عارفه. بطبيعه نعطيوك الكلمه، ذكرنا باسئله السونداج سيدي، ولا نعطيو مقدمه سي لطفي والاستاذه وئام.
3: وقتاش كانت اخر مره تلمت فيها العائله؟ منذ شهر والا منذ مده والا لا اتذكر. هذا السونداج نذكره ما زال موجود على الصفحة، ينجموا حتى توا كيف كيف يدخلوا يجاوبوا.
0: احنا لاخر البرنامج نعطيه وين وصلنا في السونداج وكل ناس كيفاش عبرت بطبيعة حسب ما تعيشوا وبكل شفافية. نبدأ معك دكتور.
2: مرحبا لله. من الواضح أن الأسرة التونسية عاشت وتعيش في السنوات والعقود الأخيرة تعيش تحولات، تعيش تغيرات، والتركيبة متاعها تغيرت. اللي كانت قبل نعرفوها الكل كانت ممتدة وكانت موسعة، وولات مع تطور نمط الحياة محورية ونووية. معناها إيش معناها الكلام؟ إيش معناها كلمة محوري ونووي؟ هو في الماضي الأسرة كانت من النوع كما قلنا الموسعة. إيش معناها؟ معناها كانوا الأجداد، كانوا الأعمام، كانوا الأخوال، كانوا يعيشوا في نفس الدار قراب من بعضهم، وكانت المناسبات العائلية وكانت الزيارات متكررة جزء من الروتين اليومي. معناها أمور طبيعية أن الناس مع بعضها وتعيش فرد دار، وهالنموذج هذا نسميه موسع كان يوفر جو حميمي، كان يوفر روابط مبنية على علاقات متينة وعلى حماية عائلية وعلى تماسك اجتماعي. أما اليوم مع التحضر وما يتبعه من تغير ظروف الحياة، مع كذلك ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، ومع زيادة انشغال الأفراد بالعمل وبالدراسة، العائلة ولات نووية. إيش معنى نووية؟ معناها ولات مقتصر على أبو وأم وأطفال، كيما النواة، كيما النووي ولا في ديز الإلكترون دايرين به. هالعائلة النووية ولات مستقلة بذاتها، تعول بالأساس على نفسها، وقلت برشا من الاعتماد على الأقارب وعلى السند العائلي. الداخلي خاصة في المدن الكبرى. البو يخدم، الأم تخدم، الصغار يقرأوا، أوقات التعايش نقصت مع الأفراد العائلة البعاد، ومع كذلك حتى نفس معناها الأفراد العائلة في داخل العائلة النووية نقصت نوعا ما أوقات التعايش، والوقت المخصص للتواصل المباشر قل بين أفراد العائلة نفسها وقل أكثر مع أفراد العائلة الكبيرة. وبالتالي ولات الأسرة النووية هذه المتكونة من والدين ومن أبناء هي الشكل الأكثر انتشار، وتراجع برشا دور الأسرة هذه ممتدة. وهالتحول ما يعنيش راه ضعف في المحبة وفي المسؤولية، لا، إنما ينجم يقلل من الدعم الاجتماعي اليومي اللي كان يوفر وجود شبكة عائلية واسعة. كي أنت تبدأ عايش في عائلة مع بعضها وأخوال وأعمام، كان فما نوعا من التكافل اللي هو تابع للروتين اليومي. في الواقع في المجتمع التونسي ورغم هالتحولات ما زالت راهي الروابط العائلية تمثل قيمة ثابتة، وهذا يظهر خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية كما الأعياد مثلا، وين نلاحظوا نوع من اللمة العائلية. وكذلك التزاور الأسري مازال موجود في الأسرة التونسية، وما ننساوش زاد تمسك التونسي بالروابط العائلية في الأزمات، وين الأفراد تستنجد ببعضها وتلقى بعضها. لكن وتيرة الحياة الحديثة تخلي هالتواصل يكون أقل انتظام وأكثر ارتباط بالظروف والمناسبات كما قلنا، بعد ما كان جزء من الحياة اليومية. ما ننساوش زاد وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة اللي يلعبوا دور مزدوج، من جهة الوسائل تسهل التواصل بين أفراد العائلة اللي تفصلهم مسافات طويلة عبر ما يسمى بالمكالمات المرئية والرسائل الفورية، وفي المقابل تنجم نفس هالوسائل تقلل من الجودة متاع التواصل الحي بين أفراد داخل نفس الدار، وقت ما كل فرد يكون منشغل بالشاشة الخاصة متاعه، وحتى في الأوقات اللي مفروض تجمع الناس الكل. من هنا نجم نستنتج أنه المشكلة ما هيش في التكنولوجيا ولا في التطور كهو، إنما في كيفية التكيف معها. إذا مثلا الأسرة تحافظ على الحوار وعلى العادات الباهية وعلى اللقاءات المنتظمة وعلى تقاسم المسؤوليات، نجم تحافظ على تماسكها بالرغم من قلة عدد الزيارات. وبالتالي نجم نقول أنه تغير تركيبة العائلة صحيح أثر على شكل العلاقات، لكن الروابط العائلية ما اختفتش في تونس وما زالت موجودة، لكنها تواجه تحديات جديدة وتتطلب أساليب جديدة باش نحافظوا عليها رغم تغير ظروف الحياة. وهذا باش نحاولوا نطرحوه للحوار اليوم.
0: مشكور دكتور، يعطيك الصحة، وضحت برشا حاجات، وخاصة الجانب متاع تركيبة العائلة. الناس الكل تتسائل حوله، صحيح برشا ناس واللي واعيين به وفيقين يقول لك حياتنا العصرية بدلت التركيبة ولينا ما عادش عائلة ملمومة مع بعضها. ولكن فما سؤال محور يقترحته الأستاذة وئام لقويذي، هل تغيرت العائلة فقط وهنا المقصود بالتركيبة وكذا، أم تغيرت قدرتنا على التواصل داخلها معناها حتى في حالة الاجتماع؟ قدمنا موضوعك أستاذة وئام، لأنه الحقيقة كاينو حاجة في القلب
1: حقيقة. هي في القلب، في القلب راه هي خاطر العائلة هي أول بلاصة نتعلموا فيها الحب، نتعلموا فيها الأمان، نتعلموا فيها الانتماء، حتى الخلاف والاختلاف نتعلموه في في الدار وفي العائلة. لكن اليوم ولينا نعيش مفارقة جديدة ما كانتش قبل. قبل كانت أفراد العائلة مجتمعين فرد بيت فرد دار، وكل واحد منهم يعيش دونك عالم نفسي مختلف. ينجم يكون الشخص محاط بعشرات الأشخاص، خال عم جد، كل واحد دور متاعه، لكنه يحس إنه هو محاط. اليوم يحس روحه وحده. الوحدة هذه هي السؤال اللي هنا، إسكو إحنا توا تبدلت الروابط متاعنا ولا لا؟ دونك كي ناخذوا بمنظور اخر باش نشوفوا اسكو حاجياتنا احنا مع التكنولوجيا اللي كان يحكي عليها، مع الدنيا اللي تبدلت، مع تركيبه العائله اللي تبدلت، اسكو حاجياتنا هي اللي تبدلت؟ اسكو قدرتنا احنا اني نسمع غيري، اني نحتويه، اني نسامحه، اني نحس بالانتماء اساسا تغيرت وإلا ما زالت؟ شنو اللي تبدل وشنو هي الحاجيات متاعنا بالحق؟ باش نكون دقيقة شوية في الموضوع لهنا، المسألة هي راهي مش علاقات تراجعت، لا، اللي صار هو التحول عميق في بنية العلاقة وفي الطريقة اللي الإنسان ولا يعيش بها هيك القرب وهيك الانتماء. على خاطر العائلة كما كان يحكي تاريخيا كانت ما تخدم على القرب الجغرافي، الأدوار واضحة، الاعتماد المتبادل واضح، كل واحد عارف روحه شو يعمل شو ما يعملش. اليوم الأم تعمل كل شيء، الادوار كلها اللي داخله بعضها. دونك الفرد صحيح عنده استقلاليه اكبر، ينجم يهز عائلته ويبعد، عائله نواتيه كيما كان يحكي، لكن مصادر الدعم ولات اكثر، ولهنا وسائل التواصل المختلفه اللي ولات هنا، والتوقعات نتاع كل عائله ولات اكبر. ايجي يقول هنا ولا فما تناقض كبير نعيشوا فيه. اسكو احنا ولينا اكثر اتصال بالفيديو كول بالتليفونات بالتكنولوجيا، والا احنا اصبحنا اكثر ارتباط عاطفيا؟ يعني لهنا الارتباط الحقيقي في الاساس يلزم ثلاثة حاجات، يلزم نحس بالامان، يلزم نحس بالاستجابة العاطفية للآخر، يلزم نحس ان الآخر موجود على خاطري. ما يسكي هذايا بالحق قاعدين نحسوا فيه اليوم ولا لا؟ وهذاك علاش اليوم الافراد الاسرة قريبين، فرد دار نجم يكونوا فرد بيت، نجم يكونوا فرد تركينة، لكن حضور جسدي حاجة وحضور النفسي حاجة اخرى، وهذا تو نحكي فيه بالتفصيل بعد شوي.
4: وهذا هو المهم دير. واليوم كي نقولوا عائلة، رانا نحكيه حتى على العائلة المصغرة، معناها
1: نحكي على العائلة المصغرة، راني يعني مش ندوم تفهمي العائلة المكبرة. ذاك الفيديو كل مرة في الجمعة كي يسيبوا جمعة.
4: اي فوالا كي يسيبوا جمعة، انا كي يسيبوا جمعة نحب علاش باش نقول لك على شوي ايه. على خاطر ولدي وبنتي في حاجة ليا انا امهم وابوهم في العائلة المصغرة، ولكن أنا في حاجة لأختي وخويا والأمي وبويا. إن توجدوا، إذا ما توجدوش نولي أختي وخويا أكثر. زوجي كيف كيف، في حاجة لخو، في حاجة لأخت، في حاجة لأم، وفي حاجة لبو. راو ساعات احنا ماما هنا في فترة ما معناها في حاجة حتى الخالي راو مش وخويا كهو، معناها حتى العائلة، العائلة كلها معناها.
1: اسكو الحاجة هذيك احنا لذلك نحب نفهموه، اسكو الحاجة هذي موجودة، التعبير عليها معروف، اسكو بلاصتها مازالت؟ هذا هو اسكو حاجياتك انت اللي تبدلت، اسكو طريقتك في التعبير عليها تبدلت؟ دونك هذا اللي نناقشوا اليوم، وان شاء الله المستمعين
4: حتى مساله حاجياتك انت كشخص تبدلت ولا لا مهم جدا، واذا تبدلت شنو اللي بدلها زيد اليوم واحنا معك دكتور باش نبداو للاسباب اللي ممكن اني تساهم في ضعف الروابط العائليه، لاني بالحق حاجتي تبدلت والا فما حوايج تفرضت. فما حاجه واحده للمستمعين وللناس اللي يشاركونا على 73 460 800، ولا على فيسبوك ولا على صفحتنا على فيسبوك بالتواصل المباشر معنا. مرحبا بكم الناس الكل عندي هنا بطبيعه باش تتفاعل معاكم. لكن حاجه واحده راهو فما كل مقارناتك اللي حاصر على قبل وتوا. شوف انا هكا في اعتقادي ما فما حتى موديل نجح 100% وما فما حتى موديل فاشل 100%. قالت ويام عباره يمكن هي استعملتها باش تعبر فقط على الوضعيه، اما انا نشوفها مهمه جدا. قالت كانوا القرب الجغرافي يجمعهم، ولكن انا منافيره والقرب الجغرافي هذاك اللي كانت العائله تعيش البول الكبير، الجد والجده والاولاد والاحفاد، فرد دار تبدا حوش وكبير ولا دار عربي كما يعبروا عليها في الساحل وكذا، راهو حتى القرب الجغرافي المفروض ماهوش الموديل اللي ناجح 100%. كانت عندهم مشاكلهم وعندهم حاجات
3: عندهم مخلفات،
1: وهذاك علاش احنا تطورت الوضعيه. هذاك علاش تطورت الوضعيه،
4: علاش خاطر نعرف في الموضوع هذا برشا. يا حسرة كانت الدار الكبيره تلم الكل، ويا لا حتى الدار الكبيره اللي كانت تلم الكل كانت فيها سلبية على واحد، وكانت فيها ظلم، وكانت فيها قطع، وكانت فيها برشا حاجات. دونك راهو ردوا بالنا كل مقارنات بين موديل امس واليوم
1: وكبا ميسيلش، بالعكس ميسيلش. عطيونا شنو الحاجات الباهين اللي شفتوه؟ فما حاجات باهين
4: مو بفعل النوستالجي، فما ناس ما يشوفوا الباهي كان في قبل، فهمت؟
1: ميسيلش المهم فما الباهي اللي تبني به، ميسيلش إذا فما باهي باش نفهموه شنو هو الباهي ونحلوه. فوزالي فواغ انه راه مهم ياسر كل الحاجات القديمه، راه عندها دورها حتى في تاريخنا، حتى في صغارنا، حتى في هذاك اللي باش نورثوه. راه ما نورثوش كان لطيان والفلوس، راه هذاك اللي باش نورثوه. فوزالي فواغ من بعد كيفاش،
4: اما الواقع فرض علينا عادات جديده واسلوب حياه جديد. دونك زيد حتى اسلوب الحياه الجديد هذاك ما يلزموش يكون جاف، لازم نحافظوا فيه على عواطفنا، على طريقتنا في التعامل الجيد مع العائلة. احنا هذا الهدف يمكن اليوم بالبرنامج. اذا بعد النغم نرجع لكم تشوفوا لنا شنو عندنا على الصفحه مره اخرى. نعاود نجدد النداء على 73 460 800. مرحبا بالجميع في المشاركه معنا كيف كيف على صفحتنا على الفيسبوك. التجاوب الحين يكون في ساعه نتجاوبوا معكم، سهام تستناكم. ونرجعوا بالاسباب اللي يمكن ان يتساهم في ضعف الروابط العائليه في حياتنا اليوم. محمد سيدي يرافقنا في الإخراج التقني للحصة، مدام عليا منصوري في التنسيق البث المباشر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد من المجتمع متواصل معكم حتى النص النهار. اليوم موضوع يهم الناس الكل، هل تراجعت الروابط العائلية؟ المظاهر، الأسباب، الأثار والحلول هي ربما الموضوع كما قلنا يهم الناس الكل، موضوع حساس. أنا قلت حتى احنا اللي في البلاتو اليوم كيفاش باش نحكيه فيه، معناها كل واحد بتجربته والكلمة اللي تتقال يجب يعرف اللي فما برشا من أقاربه وش يتابعوه يسمعوه شنو يقول. والمقصرين المقصرين يتأسفوا لقاربهم لأنه والله غالب. قبل ما يبدأ يحكي الدكتور على الأسباب قرأ وساعات فما ضغط الحياة يا دكتور يخلينا مقصرين
1: رغم الأسباب حتى هو
0: يعترفوا كل مقصرين ويعتذروا وللأسف الشديد، لأنه مش كل المناسبات العائلية نجموا يحضروها، مش كل اللمات العائلية نجموا يحضروها، ساعات الوقت
1: والدنيا تغلب المشاغل
0: المشاغل وفما دخلت حياة جديدة، معناها في الريتم تاع وتو يحكي على العائلة نواة الدكتور عندها تفاصيلها اللي فرضت شوية. أنا باش نمشيو للأسباب، يلا دكتور ناخذ الأسباب. المكالمات بدأت تجينا، تفاعل سهام موجود. يلا نبدأ التفاعل وبعد الكلمة عندك دكتور وبعده الأستاذة وئام بتبيع.
1: ذوما التفاعلات الجونة على الصفحة. نبدأ مدام منيرة حساني في الكومنتير الأول قالت آخر مرة تلاقينا كان في عرس في آخر جوا، ومبعتي لي قالت هما شو الكومنتارات كلهم يتحصروا. قالت كان زمان وقت الوالدين موجودين كانوا يتلموا كل مبعتي لي بدات اللمات تنقص وقت اللي ماتوا الوالدين وماتوا الأجداد ولات المشاغل وقالت هي توا محافظة على عائلتها مسكنة ولادها بحذاهم وقاعدة تتلهلهم بصغارهم، ذاك علاش هي باش تحافظ على الروابط الأسرية. نتعديو مدام سلمى شريف قالت لمت العائلة اللي مفروض تكون راحة فرحة أصبحت ساحة مقارنة، هذا يحكي على خدمته، هذا يحكي على فلوسه، وهذا يحكي على أولاده، كل واحد يبين روحه خير من الآخر، وفي الآخر الواحد يرجع لداره وهو مستنزف أكثر من قبل. هذه رأيها. مدام مونيا قالت يا حسر على أيام زمان وقت اللي تتلم العائلة كاملة، بعد وفاة الوالد ما عادش تتلم العائلة، كل واحد يخدم في جهته، أمنيتي ترجع لأيام ولمة العائلة الكبيرة. هذو ما يتحسروا على الواحد،
0: ديما الأمنية هي اللمة، ولكن ديما احنا نتمناو وما نصنعو شيء. فيك المشكلة ما نعرفش مكرهين دكتور وإلا لا خاطر باش تدخل بينا في الأسباب الحق نتاع هذا الواقع ياك تشوف فما برشا يتحسن، معناها الظاهر حسب اللي ردود الأفعال نتاع الناس والكل، وأنه الناس كل ماذا بها على اللمة،
1: ماذا بها لكن فما إكراهات
0: أي أما اللمة ما فهمش في برشا في برشا أوقات. الأسباب دكتور اللي تخلي العائلات بعيدة على بعضها.
2: شكرا. هو برشا أسباب ومجموعة متاع عوامل، فيها الاجتماعي وفيها الثقافي وفيها الاقتصادي، هالمجموعة متاع العمال عوامل تنجم تتداخل وتساهم في التغيرات العميقة اللي لاحظوها توا في أسلوب حياتنا المعاصرة، في أسلوب حياة التونسي، واللي أثرت على طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة وكذلك على طبيعة التواصل بين أفراد الأسرة وعلى طبيعة الروابط العائلية. هات نبدأ أولا بالأسباب الثقافية، حاجة عامة شوية قيمية. القيم الاجتماعية على مرور العقود تغيرت، ماذا لاحظوه معناها تبدلت، ولينا مثلا لاحظوا أنه النزعة الفردانية ونزعة الاستقلالية طغت ولا تكثر حضور مقارنة بثقافة الأسرة الممتدة متاع قبل. أنا قبل كان نوعا ما من التعويل ولا سميوها حتى القيم الاسيستانة أو الاسيستانس، معناها أنا كنت تتكى على العائلة، معنى العائلة هي على هذيك، هو هذا من رأوا كل قيمة عندها الإيجابيات والسلبيات، من الإيجابيات أنه فما تكافل وترابط، لكن من عنده كل قيمة تلقى فيها فماش حاجة مثالية راه. وبالتالي معناها القيم اللي كانت تقبل معناها تقوم على التضامن وعلى التكافل وعلى اللمة تغيرت نوعا ما، وما ننساوش زاد في هذا تأثير العولمة، تأثير الانفتاح، وحتى الإعلام يدخل معناها فيه، معناها تفتح على أنماط التفكير. أنت التونسي توا متاع سنة 2026 مش تونسي متاع السبعينات، معناها توا أكثر من الانفتاح، أنت هيك تحل تليفونك تلقى روحك معناها تعرف شنو صاير في اللونو وشنو صاير معناها، وبالتالي التفتح هذاك مهم جدا وأثر في بعض العادات، ومن بينها معنى عادات متاع صلة الرحم من نوع الزيارات الدورية، من نوع التجمعات، من نوع التجمعات عائلة المنتظمة أثر في العلاقات، ولت أكثر ارتباط نوعا ما بالمصالح، ولت أكثر ارتباط العلاقات أكثر بالمناسبات، وأقل اعتماد على التواصل اليومي. قبل كانت كما كنا من عباد ساكنة مع بعضها في عائلة موسعة وناس كل بحث بعضها، ونوع من التواصل اللي هو يومي يدخل في الروتين اليومي، هذا تغير، وهذا يرتبط بأسباب ثقافية قيمية اللي تغيرت بمفعول العصر ومفعول ده لمعنى التقدم والتطور اللي عاشته البلاد. هذا يجرنا للنوع الثاني من الأسباب اللي هي اجتماعية، ومن أبرزها تسارع وتيرة الحياة اليومية، كذلك من أسبابها اللي هي اجتماعية دخول الأم مع البول ميدان الشغل. الأم اللي كانت تقبل هي محور العائلة، قبل في الأسرة الممتدة كانت هي المحور متاع العائلة، وهي دخلت معترك الحياة ودخلت في المجتمع ولت عنصر فاعل مع الراجل، الشيء اللي يعاود توزيع الأدوار واللي أثر على طبيعة العلاقات، بما أنه أفراد الأسرة في برشة حالات يقضيوا معظم أوقاتهم بين العمل وبين الدراسة متاع الأبناء وبين التنقل، وهذا يقلل من فرص الحوار ومن فرص اللقاء، وبالتالي هذا معناها مترو بولو دودو كيما يقولوا بالفرنسوية، معناها وبالتالي معناها الأوقات وجدول الأوقات متاع أم والأبو متاع الأبناء تقع في الغادة، هذا هو معناها لموكلي متاعه مهكة، معناها العمل الدراسة والتنقل. وفي الأسباب الاجتماعية ساهمت زادة ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية في تباعد أفراد العائلة جغرافيا وفي ضعف التزاور العائلي. زادة مهم جدا الإنسان ولا يطمح، والتونسي ولا طموح في العشرية هذه في الألفية هذه، والناس تهاجر معناها لطلب الرزق، وبالتالي هذه أسباب اجتماعية اقتصادية، والناس كتهاجر. ونفس الشيء هذه الهجرة تسمى الداخلية، معناها يعني من بلاد لبلاد وين فما الشغل يمشي، وبالتالي بطبيعة مش تضعف الروابط نتيجة الهجرة، وكذلك الهجرة الخارجية، أنت يعني ترى فرصة للعمل في الخارج، الناس تخرج.
0: في الأسباب ومش طموح فقط دكتور، نعم. فما زاد إكراهات،
2: إكراهات
0: أنا إذا كان ملقى خدمتي كان في تونس طبعا نهز ساعتي ونقصد ربي غادي، إكراهات اقتصادية الغالب
2: شيء مرتبط ببعض فيه النفسي والاجتماعي،
0: حتى ساعات
2: نعم فيه نفسي اجتماعي. في الأسباب الاجتماعية ما نساوي زاد دور وسائل التواصل وبقية الوسائل التكنولوجية الأخرى اللي دخلت معظم البيوت ولات من عناصر الأساسية في حياة المواطن، وتمثل نوعا ما بيئة رابعة عندها تأثير على الإنسان، عندها تأثير على علاقات الإنسان، كما مثلا استعمال الهواتف الذكية لساهم في تقليل التواصل الحي، رغم برشة إيجابيات لهالأدوات اللي تمثل وسائل متاع تواصل عن بعد. النوع الثالث متاع الأسباب كما قلنا اقتصادي، بما أنه الظروف الاقتصادية، ارتفاع تكاليف المعيشة، عدم الاستقرار الوظيفي، صعوبة الحياة، ينجموا زاد يمثلوا ضغوط ويدفعوا برشا أولياء باش يخدموا أكثر وقت وساعات في أكثر من خدمة، وهذا يقلل من أوقات التواصل مع العائلة الصغيرة والكبيرة. وقت الإنسان أنت فما ضغوط اقتصادية وأنت باش تلبي الطموحات متاع العائلة ولا صغارك وولات المراهقين توا مطالبهم كثيرة وكذا، وبالتالي الولي سواء كان أم ولا أبو يولي مجبر باش يعمل وباش يخرج وباش معناها، وهذا بطبيعة مش يأثر على أوقات التواصل مع عائلته. من ناحية أخرى الضغوط المالية كذلك تستمر، تنجم تخلق توترات وتنجم تخلق خلافات داخل الأسرة، وهذا بالطبع باش ينعكس بالسلب على جودة العلاقات بين أفرادها. بصفة عامة التغيرات الاجتماعية اللي نعيشوها مع التطور فيها سلبيات وإيجابيات، أنا نحب زاد كذلك النقطة هذه معناها نقفوا عندها، راهو ما فماشي ما ناشي كما قلت أنتم حكاية تحسر ويا حسرة، لا لا لا، راهو كل عصر فيه جوانبه وفيه إيجابياته وفيه سلبياته، والمفروض أنك أنت تلقى آليات متاع التأقلم. معناها نعطي بعض معناها إيجابيات التطور متاع العائلة، الإيجابيات هي الاستقلالية، ترسيخ الشعور بتحقيق الذات كما كنت، قلة التواكل، أنا قبل كانت أنا كعائلة وعات أبوك وحتى كما تخدمش وقاعد في الدار، معناها العائلة الممتدة توفر لك الظروف وتقضي لك وتعمل لك، توا نوعا ما في العائلة العصرية ما فماش التواكل هذايا، معناها بالتالي يلزمك تثبت ذاتك ويلزمك تحقق ذاتك وتفرض روحك. نفس الشيء المرأة كانت هي معناها هي في الدار، الولي الأمر متاعها يعطيها هو المصروف وهي تتصرف، لكن هي تقول لك لا أنا نحب نعتز بذاتي ونحب نحقق ذاتي، وبالتالي فهم إيجابيات وسلبيات. والمطلوب هنا مع التطور هذايا هو التكيف مع التغيرات باش بإحياء وبالمحافظة على العادات الباهية اللي فيها تعزيز متاع تواصل. وفي الواقع المجتمع التونسي حتى بتأثير التحذر اللي أثر على الروابط العائلية وضعفها نوعا ما على اللي كانت عليه في السابق، هالروابط ما زالت راهي حتى في مجتمعنا، ما زالت الروابط. وقتاش تظهر الروابط؟ تظهر بقوة في المناسبات. أنت تلاحظ أنت في المناسبات، حتى نعطي مثل، أنت مثلا في الأعياد معناها ما تلقاش، معناها اللي هو جات تتواعد وترينوات العباد الكل تحب تروح وتروح تمشي تلتحق بالعائلة الموسعة. كذلك لاحظوه في العائلة التونسية في الأزمات، الروابط نلقاها موجودة في الأزمات. أنت حتى أخوك بعيد ولا وقت اللي يجيك يقول لك راني واحد من العائلة اللي هو حتى جغرافيا بعيد عليك، ولا أنت حتى ما كنت تحكي مرة بعد شهرين باش تشوفه، معناها وقت الأزمة ما زال التونسي يقف مع مع مع مع أفراد عائلته وموجود هذا. وبالتالي المناسبات وخاصة المناسبات الدينية والمناسبات معناها ثم الأزمات هي هذو ما معناها الأوقات اللي تظهر فيها الروابط العائلية في تونس. وهذا يدل على أن القيم الأسرية ما اختفتش في تونس، وإنما ولت تحتاج لتجديد أساليب المحافظة عليها، وهذا لباقي مش نطرحوه للحوار اليوم
0: معك انت. وإيه مش نقف عند النقطة هذه اللي كان بها الدكتور، أساليب المحافظة على هل اللي قال على الأقل في المناسبات والأزمات نكونوا موجودين. أنا مش مشي معك أكثر لحاجة أخرى مش نزيد نحدد لك، أنا مش خايفة على الناس اللي اليوم هما قاعدين ربطين العلاقات العائلية، معناها أنا وأنت والدكتور، نحكي على جيل جاي اللي احنا خايفين عليه من الأسباب اللي كان يسرد فيها العائلة نويت، الأم اللي خرجت للعمل، الصغار اللي تربيوا في الكريش وروضة وبعد يلقاوا تليفون وانترنت علاقاتهم غادي، هذوما متاع غدوة يعني ولادي ولادك ولادي هيم ولادي لطفي غدوة كيفاش.
3: لحظة شوي، أنا نحب ندخل للدار، نحب ندخل ونحلل السلوك متاع العيلة. أيوة. اسمحوا لي شويه برب
0: لا امبورطون بلاكس بلاكس مهم برشا نفهموا ساعه فاش قاعدين نعملوا
3: باش نبداو فاهمين. احنا قلنا العائله العلاقات راه متبدلوا، تو انا نحب نفسر علاش هالعلاقات هذوما قاعدين يتبدلوا. احنا قلنا انه راه ولا عندنا انخفاض في جوده الاتصال العاطفي، كل واحد ولا عايش دنيا وحده، نوات والا عندي اخوال وعمومات وجدات، كل واحد عايش في جزيرة وحده، كل واحد عنده عالمه. اللي نحب أني نزيد ندخل أكثر باش نفسر الفرق ما بين العائلة المتماسكة والعائلة المتشابكة. العائلة اللي كانت لازقة بعضنا احنا بكلنا يونيتي ولينا أفراد لمتنا لمتنا طاولة، كل واحد شادة تليفون شادة إكران شادة ورقة، كل واحد في سنين
2: شادة تليفوني
0: شادة تليفون
3: حتى البوها حتى البوها قاعدة معاك ومخه مشغوب بمصروف، الأم تبدأ قاعدة معاك ومشغوبة بروبة العيد اللي باش تشريها لك، رايح حايرة عليك أنت، الولد يبدأ قاعدة معاك ويقرأ في الدروس. راهو مانيش نحكي على هذا، أني راني نحب نفسر علاش ولينا هكا. الإشكالية احنا ش قلنا احنا العائلة اللي كانت كن فيها انتماء مع استقلالية، اني راني ننتمي لعائلة القويذي، اني بنت القويذي، اني انتمي لعائلة القويذي لكن عندي استقلاليتي كوئان نعيش حياتي، هذه حاجة باهي. العائلة المتشابكة اني اني من نجم نعيش الا ما نرضي غيري، اني مجرد وظيفة نرضيك انت يا ماما باش تنحسك تحبني، اني باش نرضيك تحب على قرايه حتى نعطيك النوت، انت باش تكون ولدي تحب على مصروف حتى نعطيك ولدي مصروف باش نرضيك. هذه العلاقه كيفاش ولات مبنيه. دونك انا نحب نفسر الاسباب، الاسباب هذوما راهم برشا اسباب، اسباب تخص الضغوط الاجتماعيه والاقتصاديه اللي جبد منهم البروفيسور حاجات، التكنولوجيا حاجه ثانيه، ضعف مهارات التواصل الثالث محور كبير،
0: الضغوط الاقتصادية العالمية وخطر. الدكتور يقول في بلادنا، في بلادنا مش قولك بختوي دكتور
3: بختو مش بلادنا. والرابعة هي التراكمات العائلية، واسمحوا لي راهو كل واحد فيه انتيت بارانتيز لازم ينحلها. كي نقولوا الضغوطات العائلية، الضغط النفسي يدهور العلاقات الأسرية حبينا ولا كرهنا. الضغط النفسي راهو العلاقة ما بين
1: سامحني تحكي على كل فرد عنده ضغط النفسي متاعه
3: بيان سور كل واحد انت مش تعمل علاقة مع زيد، انت عندك طاقة نفسية معينة، انت مستنسفة ما بين مصروف، ما بين خدمة، ما بين دار، ما بين شارج متاع قراية صغارك، ما بين
1: سياقة في الكرابة لما للغير.
3: دونك وقت اللي انت تعيش ضغط وضغط مزمن، خاطر هذه حياتنا احنا، كل يوم نخرجوا للشارع، كل يوم نخدموا، كل يوم نقريو صغارنا، كل يوم نلوجو باش نطيبو، كل يوم نلوجو شنو مصروف باش نصرفوه. دونك الحاله تاع الاستثارة النفسيه يولي يخلي الهامش باش نتحملك الاحباط وكتنظيم الانفعالات نتاعي ينقص. اني كي نروح لدرش نعيط على صغيري، سي تري نورمال. العلاقه نتاعي يعني الشخص اللي كان ينجم يتجاوز كلمه ولا يتجاوز موقف ولا يتعدى، اني ما عادش نجم، تولي الغش نتاعي بشطر كلمة نشعل، الحساسية نتاعي تولي أكثر ما تتصور، ونولي ما نجمش نسمعك، ما عنديش القدرة باش نسمع صغيري.
0: هي هنا عملية التواصل كلها معناها دمر تاعك.
3: هذا الضغط النفسي شنو يأثر؟ دونك أنت مش عندك ضغط، عندك توتر الانفعال، صراع أسري، مش الناس كل تتعارك في بعضها، يولي كل واحد يحس بالذنب خاطر هو ما ينجمش يوفر للي يلزمه يكون الغول نتاعو كأم ولا كأبو ولا كصغير، ماهوش ينفع

0: الموارد النفسية متاعك. أنا عندي كما أقول مثلا بتجي شهرية، عشان ناخذ اكزامبل أسهل،
1: مربوط ببعضه. هذا ايش بفسرلك أنا مربوط ببعضه. كي تبدأ المتطلبات برش، باش نولي أنا نازلة على روحي ياسر، باش نولي عايش الضغط النفسي، باش تولي الكوميونيكاسيون مع أفراد العائلة كما قلت لك مش تنقص،
0: هي سلسلة مربوطة ببعضها. أما الموارد متاعي أنا هي اللي باش تنقص. أنا اللي يهمني مش الساخن اللي البراني، أنا نحب ندخلوا شوية لرواحنا، خاطر الإصلاح راه ما يجيش من برا. أنا ما نجمش نبدل تونس وما نجمش نبدل الدنيا، أما نجم نبدل
1: الدنيا. الدنيا مش تونس، الدنيا قلنا راهي التغيرات في العالم الكل.
0: أنا نحب المواطن كي يسمعني يسمع راهو عندك أنت الحلول، ويلزمك أنت تركز مع روحك. راهو أنت عندك موارد طاقة نفسية، الطاقة النفسية هذه أجيغي، يلزمك تتعلم تجيريها.
1: تنشوف.
0: هذه الأولى. الثانية التكنولوجيا.
1: تنشوف امشي للتكنولوجيا.
0: التكنولوجيا دونك هي ماهيش عدو العلاقات،
1: خاطر يعني عندنا تليفون عند مدام عليا حاضر، قلت لها ناخذوه قبل 11 ان شاء الله يكون جاهز.
0: دونك هي غيرت اقتصاد الانتباه نتاعنا. احنا عندنا حاجة اسمها انتباه، باش نجيريوه. اني باش ننتبه لك انت ولا هي ولا هو، اني باش نركز معك انت خاطر انت المذيعة. دونك باش نعطيك 70% 20% هو مش في الشون فيزويل نتاعي، باش ياخذ 10% كهو. كيف في الدار على حسب انت طاقة الانتباه متاعك. اني مشغول عندي في مخي مصروف وش باش نوفر لك، باش نولي مشغول بالمصروف مانيش مشغول بك انت. حتى كي يجيني صغيري مره واثنين وثلاثه باش يلقاني اني مركز في تليفوني نجاوب في الميلوات متاعي. دونك مشكله لهنا الانتباه متاعي، اني مركز على تليفوني وحاجياتي اكثر من نجاوب بك انت. الحاجه الثانيه والعلاقة تحتاج للانتباه، اللي نحس اللي انت لاهي بي، اللي انت مركز معاي، اللي انت تغزر لي وتفهم فيه. الحاجة الثانية ردوا بالنا منها ان هي التكنولوجيا وسيلة وما هيش سبب، هي وسيلة تقرب البعيد. لكن وقت اللي هي تولي مشكلة، يعني هي وسألت وليت بديل للعلاقة. يعني اني هربت من مشكلتي، اني باش نلقى زوج حالات لهنا، يا ما باش نلقى البو ولا الام. خلينا ناخذ الام باش نلقاها تلوج على لبسه جديده لبنتها حايره بها، باش نلقاها تلوج على، يا اما باش نلقاها هاربه من دارها للضغط، هاربه في التليفون. دونك زوج حالات، دونك خروج ولات وسيله هروب، والا هي وسيله للانشغال
2: والابتعاد،
0: اللي هي سبب ان تنقص الانتباه نتاعي للعائله نتاعي. دونك زوج حاجات. الحاجه الثالثه انه مهارات التواصل نتاعنا تتبدل. اش معناها؟ العلاقات داخل الاسره ولات حساسه برشا، التوقعات نتاعنا علات. معناها اني في الماضي كانت العلاقه نتاعنا مرتبط بواجب دور اجتماعي، بوك الله يبارك ونطاطي راسي ونمشي. اليوم لا، نناقشك ونتحداك ونحب هيكي وما نحبش هيكي ونتدلل
2: ونطلب ونتشرف.
0: دونك لهنا الانسان ما عادش ولا يلوج على الاحترام، على الاعتراف، على التقدير، على الدعم النفسي، على الاستقلاليه، وحتى على الحميميه العاطفيه اللي عمال تنقص في وسط الكوبلوات. دونك سقف التوقعات ارتفع برشا، وهذا يراه عنده جانب ايجابي. داكور ما نجمش نقول لا، خاطر يخلي الانسان اكثر وعي بحاجياته ولي بيزوان تاعو، لكنه يخلي العلاقات اكثر عرضه للاحباط. يعني اني كيما نلقاش اللي نستنى فيه باش نولي محبط، نولي نتقلق، وقتها المهارات العاطفيه نتاعي تقل وما نجمش نتواصل معك كيما كنت، وهذا يخلي المشاكل العائليه تولي تتراكم. وهذا العنصر الثالث، على خاطر اغلب الاسر تتعامل مع الحدث ما تتعاملش مع المعنى النفسي نتاعو. يعني زوز مثلا ناخذ زوز معرسين اختلفوا على مصروف الدار، فكالخلاف هذاك واحد يقول صاحبه انت بخاطر ما توثقش بيه، والاخر انت ما تقدرش مجهودي، اني وحدي المسؤول على كل شيء، اني ديما ما تسمعنيش، انت ديما ما تفهمنيش. لهنا الموضوع ما عادش موضوع فلوس، الموضوع اللي نحكيه عليه لهنا ولا الصراع حول الحاجة للأمان والتقدير اللي اني جي بزوان باش نسمع منها، والعدالة في المشاركة متاعك. دونك وإلا زاد تكون حاجة أخرى، جروح قديمة، مسيت كلمة قديمة فيا، ولا حتى تنجم تكون حاجة قديمة. وباش نمشيو لهنا للصمت في بلاصة الحوار، وتلقانا ما نجموش نعتذروا لبعضنا وتولي مهاراتنا تنقص بشوية بشوية وولي عندها بارشة أثار نفسية نحكي فيهم شوية أخرى.
1: بيه هو أحلتنا زاد على مواضيع أخرى الصمت
0: justement.
1: داخل العائلات بين الأزواج خاصة وثقافة الاعتذار زاد اللي كملت بها اللي هي

0: طول الصغار
1: نسكن نسكن نسكن صغار ولا كبار
0: صغير باش يتربى بها
1: تربى بها اي باش يطلع بها
0: يهبطها للمجتمع
1: حتى الكبير ينجم يراجع روحه راهو
0: مهم ياسر
1: حتى ما فماش وقت فات باش نصلحوا رواحنا ديما الوقت باهي انك تطور نفسك وتصلح نفسك. محمد المكالمه جاهزه. الو صباح النور مرحبا. الو
2: الو
1: عسلامه لاله مرحبا انت في المباشر
2: الود والفل والياسمين
1: اهلا وسهلا مرحبا بك لاله تفضلي.
2: حتى الاعتذار سامحني راهو واجب لازم الانسان تهبط واحده منها متعتذر
1: في حالات معينه صحيح
2: اي في حالات اذا كان الانسان يغلط يلزم يستعرف بغلطه خاصه انك تكون الحاله من المدرسه من المدرسه اللي احنا نتعلم فيها وتربينا عليها كاد المعلم اللي يقول كاد المعلم ان يكون الرسول هذا عندنا احنا ما هوش الرسول المعلم خطر انا صارت حاله قدامي
1: اي
2: قدامي فما معلم ما نجمش حتى نحكي عليه فما معلم يعمل في حاجات مع بعض التلامذه ما نجمش حتى نكملها اللي صارت الحكايه صارت في القروين انا روحت عني عندي عائله غادي روحت لها
1: بهم
2: السكنه الرسميه في المستير يعني صارت حاجه قدامي في المدرسه اقسم بالله اللحم يشوك المفروض المعلم هذا يتنحى اما حولوه في بلاصه اخرى انت المعلم والمدير انا ماذا بيا يتحولوا على خاطر الاخلاق عنده ولا سلوك
1: به مدام الموضوع هذا تحلو مع المندوبية الجهوية في القروين للتعليم. احنا اليوم نحكيه على الروابط العائلية من النواحي الاجتماعية العاطفية النفسية. بربي كنت تكلم اسمعوني بربي خليكم تتكلموا درج نجي نقول كلمتين تطلعوا لي فوق كلامي بربي راي أداب الحوار زاد من الحوايج اللي تقدم بينا به مدام في موضوع اليوم شنو باش تقول
2: في موضوع اليوم
1: اي شنو باش تقول شنو عندك في موضوع اليوم
2: احنا عائلتنا ما يعني أيوة. مهيش كما قبل مهيش كما قبل انا مش متزوجه زي الموضوع اللي فوتني الاول اما الموضوع اللي عائلتنا احنا مهيش كما قبل
1: أيوة.
2: كانت الام حيه كنا مرتبطين على الاخر كالم على الاخر
1: ايوه
2: تو العائله مشتة مهيش عاديه
1: علاش علاش حسب رايك علاش انت حسب رايك حسب اللي تشوف في العائلات نتاعنا الكل شنو اللي يخلي العائلات بعد ما يموتوا الوالدين يتشتوا
2: يتشتوا خاطر يقول لك اذا كان توفت امه حياته توقفت جمله واحده
1: واخواته اللي مازالوا ولاد اخواته ساعات اخواته اخوته ولاد اخوته شنو علاقته بهم والمفروض تكون فما علاقات عائليه خاصه وانا احنا قلنا راي العائله هي مصدر الامان هي
2: العائله سامحني ثم حاجه الام هي اللي تلم والبو هو اللي يعني يلم ويحكي له هذاك اخوك هذاك اختك لازم تكون معاها اعتذر لها قلها سي قلها لالا وهي هذه الكلمة هذه مثلا ماش وما هيش موجودة
1: الاعتذار كي تصير مشاكل بين الأخوة
2: الاعتذار والحتى تكلمية بالسياح وبالعنف عنف اللفظي وما هيش عادية
1: هي الأم اللي يتلم أنا موافقتك الأم والبو هما اللي يلموا الكبار معناها بتاع العائلة جينيرالمون ولكن زادة فما عندهم واجب آخر يلزم يقوموا به وأنه يلزم يخليوا لولادهم يورثوهم المحبة بين بعضهم ويعلموهم زادة ثقافة الاعتذار هذية باش من غدوة بعد الأم والبو ما نحكيوش على العائلات تتشتت راهو كلامك صحيح بعد الأم والبو برشا عائلات يبعدوا وقاعدين نشوفوا فيه في الواقع ويوصلوا حتى أكثر من يبعدوا باش ما نعطيش تفاصيل
2: أخرى. أنا عايشات وراني أنا عايشات ونعرف. أنا عايشات ونعرف. أنا واحدة من عايشات.
1: للأسف. أي إذا كانت
2: تكون. أما أحيانا تم تجي مرت البو وتلم بالحق.
1: إذا كان فما
2: شكون. تم مرت البو وتلم راهي تم. أنا عندي واحدة منها. بالنسبة لمرت بابا يرحم والديه. يعني تلم ما يشترط.
1: تلم. يعطيها صحة ولو أنه بهي هو من أدوارها لأني دخلت للعائلة يلزمها تلم العائلة مش باش تشتت العائلة
2: تلم وتدخل الأخوة ما بين بعضهم حب أخوك حب أختك قدرها ما تقدرك يعني هذه نقول أنا يرحم والدي قبل والدي
1: بهي يرحم والدينا الناس الكل يعطيك صحة مدام شكرا لك وبربي بالنسبة للمشكلة اللي قلتها في البداية تابعها مع المندوبية الجهوية للتعليم في القيروان أنا نحبك تكون إيجابية أنت حبيت تفرق قلبك تحكي لنا ما الحقيقة تعرف كل منبر واختصاصه ومش مجالنا توما ما بحضناش حتى شكون باش يسمعك عرفت اما ميساج تبعها مش مشكله اذا كان حاجه تقلق الصغيرات يعطيك صحه مدام تحيه ليك واللي يسمعوا فينا في القروان الكل شكرا لك. اذا سيهم من التفاعلات يلا اعطينا ايش قاعدين يقولوا على العائله. هي النقطه دي احنا ما ذكرناهاش كي يموتوا الكبار دكتور يتفرقوا راهو الاخوه هي قالت يبعدوا هما يبعدوا ساعات يتفرقوا ساعات يدخلوا في مشاكل بسبب مساله ماديه
3: اي جوستو
1: للاسف
3: الميراث دي مع اغلب حاجه
1: اي هذاك هو
0: جروح القديمه اللي مش
1: القانون اي وعلاش علاش على خاطر ما ورثناهمش يظلي ويام اللي كنت تقول فيه انت الرابطه الصحيحه بيناتهم
0: هو تراكم المشاكل العائليه باش يظهر وقت اللي باش يبعد اللي كان يوقف يصلح. فيها كيما كانت هي كنت تحكي قالت الام هي اللي تقرب البو اللي هدي كذا اللي صمام الامان وقت اللي يتنحى باش تظهر المشاكل اللي كانت متراكمه الكل دونك الجروح القديمه الكل باش تطلع اللي كان يحس اللي ابوه مدلو على مفضله على اخواته باش يتحس اللي حس بالاهمال العاطفي باش يتكلم اللي كان فما مقارنات ما بينه وبين اخواته باش يتكلم اللي حس انه فما حتى ما بين الازواج راهو اذا كان فما خيانه فما حاجه باش اللي يتنحى صمام الامان ما بيناتهم باش يبداو كلهم يظهروا خاطر نجم كلمه مالها معنى
1: معناها في الوقت هذاك يولي كاينه فضال تصفيه الحسابات حتى اللي جايه من رواسب معينه
0: معناها يكون كان يهديو فيه ولا
1: حاجه بل تاتر كانوا يخبيو فيه على خاطر الكبار
0: كان فما شكون يهدي فما شكون على خاطر شكون يسمعك ويا ويطمنك
1: هما كانوا كيما قالت على خاطر وزاد ربما يخبيو
0: ويستروا ونجم كلمات صغار حتى في وسط لما كلمه صغيره تطلع على المخبي الكل ويكون انفعاله أقوى ويكون طريقة التعامل متاعه
3: ردة فعله
0: نجم يكون
1: صعيبة هالروابط العائلية دكتور أثارها النفسية نعم. والاجتماعية قبل ما نمشيه للأخبار الأثار متاع تراجع الروابط العائلية طبعا على مختلف أفراد الأسرة معناه كما كنت نحكي أنا الصغير بين أم وبوه العائلة الموسعة الخو والأخت وأخت الزوج وخو الزوج خضراو في عائلات كي تبدأ عندك علاقات طيبة ساعات أخت زوجك تعمل لك حاجات ما تعملهمش الأم أمك اللي جابت حسب الظرف معناه
4: نعم
1: اي دونك ديما انا نشوفه انه كينو انسان عنده جيش قد ما يكون الجيش متاعه كبير وفيها عدد كبير متاع اختصاصات ومختصين يكون هو اقوى راه لكن احنا للاسف الشديد نشوف نلقى في عائلاتنا ولينا
3: الواحد يجب في روحه واحد
1: ما عادش نحبوا جيوش يحب روحه قائد وقود في حتى شيء وماشي بروحه وكاو يلا دكتور
4: هي الروابط العائليه راهي واحد من اهم مصادر الشعور بالامان النفسي وبالدعم الاجتماعي لاي شخص
1: اي
4: وقت اللي معناها تضعف هالروابط طبيعي باش هذا يخلف معنى أثار على أفراد الأسرة وهالأثار هذه نقسموها لزوز أنواع فما الأثار النفسية والأثار الاجتماعية والأثار النفسية تختلف حسب المرحلة العمرية متاع كل فرد متاع أسرة نبدأ بالأطفال ثم ننتقل للشباب والمراهقين ثم ننتقل للكهول معنى الوالدين بيدهم ثم ننتقل خاصة للأثار وهذا مش قاعدين نعيشوه وهذا راه انذفي معنى تحدي للعشريات القادمة لكبار السن لكبار السن نبدأ بالتأثيرات النفسية عند الأطفال فيما يخص خصوصية الأثار النفسية عند الأطفال الصغار هو ضعف التواصل بين الوالدين وصغارهم بالطبيعة باش يأثر في نموه صغير إذا كان ما فماش يتربى ما فماش نسميه بليزانتراكسيون نسميه احنا حتى درس كامل اسمه لكارانس افكتيف معنى إذا كان فما كارانس في التعامل وفما نقص في التعامل الانفعال والاجتماعي هذا بالطبيعة مش يأثر على النمو النفسي للصغير وقت باش تظهر عليها كالصغير أعراض وهذا المختصين في الطب النفسي للأطفال يعرفوهم كما الخوف كما القلق كما العدوانية كما صعوبات التركيز كما ضعف المردود الدراسي وقت اللي يدخل الصغير يقرأ هذا واحد باش نكون أسلوب برقي لأن الوقت يداهمنا نمشي للمراهقين والشباب تأثيرات النفسية للمراهقين والشباب يكبر الصغير التأثيرات باش تكون نفسها اللي كنت نحكي عليها قلة الأمان وتسترا لكن بأكثر حساسية في هالفترة والمرحلة متاع العمر علاش؟ لأن هالمرحلة هذه تعرض أما للهروب وللبحث على حلول خارج الأسرة. إذا كان يرى أن الأسرة باردة وما فيهاش معناها ليزانتيراكسيون اللي كنت نحكي عليهم. وفين الهروب هذا؟ ينجم يكون هروب في العالم الافتراضي، الصغير يلقى جو في العالم الافتراضي، وإلا معناها يعرضوا زادا للتأثر بأفكار سلبية، ولا معناها أفكار سلبية متاع رفقاء. وإذا كان يكونوا رفقاء بهين والله يطوميو، إذا كان رفقاء مش يكونوا رفقاء سوء في خيبة المسعى. وإلا العكس متاع الهروب ينجم يكون انغلاق. المراهق ينجم وقت اللي يلقى معناها أسرة باردة ورم فماش روابط ينجم ينغلق على نفسه، وبالتالي التأثيرات النفسية عند المراهقين من الخطورة بمكان. تونا تعداو للكبار الكهول، معناها
5: الكهول.
4: شكون هم الكهول؟ هما اللي والدين، معناها وقت الوالدين معناها مش قلة الروابط هذيك وضعفها مش يخلق عندهم ضغط وممكن شعور بالتقصير ولا بالإحباط والفشل، وهذا ينعكس بالسلب على مزاجهم. إذا كان واحد يحس بروحه هو معناها مقصر ولا كذا مش يكون معناها متوتر، وبالتالي علاقاته حتى مع الكونجوان تاعه ولا مع أفراد عائلته مع صغاره مش تكون من النوع ماهوش الجيد، ومش تكون فيهاش نوع
5: خليه فئة المسنين دكتور بعد الأخبار. نعم. إن شاء الله بإذن الله نرجعوا لها، مازلنا باش نرجعوا لتليفوناتكم، نرجعوا معك على السونداج وباش نرجعوا لكم بعد الأحداش طبعا بالمقاطع السمعية من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للقاء بعد الأخبار.

0: التمام 11 صباحا على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. هذه هي ندوة تنعقد بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. تم في سوسة اليوم افتتاح مشروع لابوايس الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بالجهة. وسيتم في هذا الإطار تركيز مخابر حية في 30 مدارس ابتدائية ومدرستين إعداديتين في مناطق نائية من ولاية سوسة. تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها. وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضوي في تصريح للأخبار تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم البكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطلية نمو الثمار مما انعكس سلبا على مردودية هذه المادة. تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 26 و2000 بحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية وأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 27 و2000 على أن تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعية. وشددت السبعية على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنسير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. باش نواصلوا معكم طبعا الساعة الثانية من برنامجكم من المجتمع. طبعا كنا توقفنا في موضوعنا اليوم اللي هو هل تراجعت الروابط العائلية، المظاهر، الأسباب والأثار والحلول. كنا عند الأثار النفسية والاجتماعية اللي تراجعت الروابط العائلية مع الدكتور لطفي جحا. إذن كنا حكينا على فئة الأطفال، فئة المراهقين، الكهول، وتوقفنا عند المسنين واللي هما عنصر مهم في مسألة الروابط العائلية يا دكتور، ونقطة ساعات وحلقة تورينا بالحق حقيقة الروابط العائلية، خاصة في الظروف اللي يكون فيها المسن متاعنا ظرفه صعيب معناه، وحالته الصحية ما يش على أحسن ما يرام. وقتها تظهر محبة العائلة والإخوة، الإخوة منا ومنا، معنى إخوات الشخص المسن والإخوة يعني أولاده في علاقتهم ببعضهم. أنا ديما نقول هذاك امتحان محك باش يوريهم حقيقة علاقتهم معنى هيك عائلة في بعضهم. يلا دكتور نعطيك الكلمة ليك نكملوا معك.
1: نعم، هو تأثيرات ضعف الروابط على فئة ولا على معناها الفئة السنية ولا المرحلة العمرية متاع كبار السن، كبار السن في العائلة، معناها المسنين اللي هما في كفالة أبنائهم ولا في كفالة أفراد عائلاتهم، مهم جدا. هالتأثيرات مهمة جدا. مثلا نعطي مثل، وقت ما تقل الزيارات، وقت ما ينقطع التواصل المنتظم مع الأبناء والأحفاد ولا مع أفراد العائلة الموسعة، وقت ما يلقاش المسن شكون يوفر له احتياجاته الحياتية والعاطفية، نزيد نركز عليها لأنها ما هيش كان احتياجات حياتية فقط. هو المسن مستانس عائلة كبيرة بحذاه وكذا، وبعدها معناها ما يصير له سندروم دو نيفيد نسميه، وممكن تنبرمجوها هذه حكاية متلازمة العش الفارغ، أنه يبقى يولي إنسان عايش وحده وما يلقاش كل الاحتياجات العاطفية متاعه مع شكون يبدأ يحكي ولا مع شكون لاهي بيه ولا شكون حتى يبدأ بحذاها الصباح. بطبيعة هذا باش يزيد في مخاطر العزلة الاجتماعية، مخاطر الاكتئاب اللي هي راهو الحقيقة في القيمة ولا في الثقافة متاعنا قليلة. يعني كي تجي تقارن حتى الدراسات راهو المقارنة ما بين معناها حالات الاكتئاب وحالات نقولوها حتى الانتحار عند كبار السن راهو ما هيش موجودة في الثقافة العربية الإسلامية، بينما هي ان بيك دو فريكونس راهي حالات قوس. انا معناها ان بيك دو فريكونس عند دو معناها دو ترونش داج في الشي لي زادوليسان شيء اللي سوجي اجي في الغرب. في الغرب موجود. احنا هنا لانه عندنا كل العائله، وهو حتى القانون التونسي راه عندنا قانون نتاع حمايه المسنين يركز على العائله. انت كي تعمل شويه قانون مقارن وتشوف القوانين نتاع البلدان الاخرى، وتونس مركزه انها تلقى العائله مذكوره في الفصول نتاع القانون،
0: اي حتى المسن في القانون التونسي المحيط العائلي نتاعه هو اللي عنده
1: مدرج
0: الاولويه في رعايه المسن،
1: مدرج في فصول القانون. نعم،
0: وهذا يا دكتور ما نسيوش انه يمشي متناغم مع طبيعه العائلات نتاعنا. ديما نرجع لحكايه المجتمعات الغربيه، الصغار يغادروا في ساعه الاولياء نتاعهم وتتقطع الصيله بهم في عمر 18 وال20. بالنسبه لينا نحن ما فماش عناش حاجه اسمها صيله تتقطع بالوالدين وتبقى متواصله كل واحد حتى يوفى العمر.
1: عند الناس هذا مزاد كيما قلنا، فما مخاطر العزلة تقوى، مخاطر الاكتئاب تقوى، فما كذلك تفاقم تراجع القدرات الإدراكية، معناها حتى القدرات الإدراكية إذا كان الإنسان تواصله مع المحيطين به يقل، هذا نسميهم احنا لي ستيمولاسيون كوجنيتيف، هذو ما يراو دي تكنيك اللي نستعملوهم حتى في الاقسام نتاع الطب النفسي ولا في اقسام النورولوجي نتاع لي سوجي اجي. معناها لي تكنيك دو ستيمولاسيون كوجنيتيف، معناها الانسان كي يحكي وكي هو كبير معناها يبدا يقعد يحافظ على قدراته الادراكيه، بينما وقت لا تنتفي اكل ينتفي التواصل تقل معناها القدرات الادراكيه، واضافه لضعف جوده الحياه اللي كانت مساهمه فيها بشكل كبير العائله ومساهم فيها الدعم اللي كان يوفروه افراد العائله للمسن. هذه ابرز الاثار النفسيه حسب مراحل العمر. فما في المخص المستوى الاجتماعي كذلك قلنا راهو التاثيرات هي نفسيه واجتماعيه. وبصفة عامة الأثار الاجتماعية اللي تراجع الروابط العائلية تتمثل خاصة في بروز مظاهر متاع فردانية ومتاع تمحور على الذات، وقت ما الأنا الفردي يتغلب على الأنا الجماعي، وتضعف قيم التضامن والتكافل، ويضعف معها الإحساس بالمسؤولية تجاه الأقارب، ونفسي ما نكملش المثل، يتراجع الدعم المتبادل بين أفراد الأسرة، وتكثر معها الخلافات والنزاعات الأسرية، وتظهر معها مظاهر متاع تفكك وما يتبعها من مظاهر اغتراب وقلة تماسك داخل المجتمع.
0: نعم. إذن احنا باش نرجع معك وئام، خاصة قلت لك على فئة الأطفال والمراهقين، تحضر لنا روحك فما تفاعل ولا لا سهام؟ لأنه باش نمشي للمسامع الصوتية اللي هي مش طويلة.
2: فما مواطن من المستير أعطانا تدخل متاعه وحكي من الأول على مفهوم الأسرة كيفاش كان كلاسيك، بعد اللي تطور قالك زادوه مفهوم المؤسسة اللي ولا يحيلوا على مفهوم اقتصادي وكأنها علاقة فلوس وكل، وقال زاد كيف كيف أشار لدور الأم والبو اللي نقص ولا يهزوا صغيرهم يتربوا في المحاضن وفي رياض الأطفال وكل
0: دورهم تبدل،
2: وحكي على حادثة صارت قدام وقالت معناه هو مروح بصغرهم المكتب وكل، وشاف قدامه وليد صغير يمشي في شعر أخته وكله هكا كشلهي بها وكش متحمل مسؤوليته وكيفاش هو يحكي لهنا في إشارة أنه دور البو والأم نقص، ومعناه ولاو الصغار هما يعملوا في أدوار أخرى في إطار انقلاب الأدوار وكل. وبعدتالي قال لي هو بعد حسيل ويحكي يحكي شوي على عائلته وأسرته وكل، وهو قال مازال في الاستماع هنحكينا الوحدة التدخل متاعه. كنت حب توا نعطيه نتائج السونداج ولا بعد
0: زيدوا شوية نتائج السونداج فيش ما تجيك
2: خليوا
0: بعد
2: يواصلوا
0: نسمع محمد التسجيل هذي طبعا مريزو سوسيو بعض المختصين اللي في الأمور العائلية والعلاقات العائلية شنو يقولوا. تفضل محمد.
3: لما تكون قاعد في لمة وخصوصا لو لمت العيلة اتبسط بيها قوي، ما تنزعجش من الدوشة من الأطفال اللي بتلعب ومن أصوات كتير هتسمعها. يلا يا جماعة الأكل برد، مين اللي مشغل التلفزيون ده ومحدش بتفرج عليه؟ الصوت، وطوا الصوت شوية. يا طامس التاني حد والنبي يخش يصالح. ما تيجي يا باشا نخش نلعب جيمين بلاي ستيشن. هتلاقي حد ضحك مره واحده وكله عمال يقول ايه ده، في ايه، احكي لنا، ضحكنا معاك. وهتلاقي الناس ساكته فجاه بيفكروا زي ما انا بفكر ان القعده قربت تخلص. القعده كده كده هتخلص وهترجع تقعد تاني لوحدك بعيد عن الدوشه، وهتندم انك ما اتبسطتش بكل لحظه كنت قاعد فيها في اللمه دي. ما تنزعجش، اتبسط، استمتع. في ناس كتير تتمنى تدفع اللي وراها واللي قدامها علشان تقعد قعده زي دي ومش عارفين. اتبسطوا.
4: علموا اولادكم إن الأخ سند، وإن الأخت ضلع، وإن العم أب، وإن الخال عز وسند،
5: إن الخالة أم، وإن العم قلب الحنان، وإن الجد والجدة قطعة من القلب. علموا أولادكم إنه لا حب يعادل حب العائلة.
6: لو تقدر تعلم أي طفل في العالم درس واحد فقط، شو بتعلمه؟
7: قل له حب أهلك قبل ما تخسرهم، لأنه لما يروحوا لا شيء يعوض، ما في مثل الأهل.
8: الأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك. قد لا يكون أعطاك كل ما تتمنى، ولكن تأكد أنه يعطيك كل ما يملك. أما الأم هي الرحمة التي وهبها الله لنا، وهي عكاز الطمأنينة الذي لا ينكسر، وهي الحب الثابت والدعاء الصادق دون مقابل. الأنثى ليست نصف بل أضعاف مضاعفة، هي الأم المربية الحنونة، وهي الزوجة المحبة المصونة، وهي الأخت التي تقدم المعونة. الأخت هي الجزء الرقيق في القلب، كن بجانبها حتى لا تكسرها الحياة. هي امتزاج بين حنية الأم وقلق الأب عليك، إنها مستودع الأسرار ومخزن الذكريات. أما الأخ سند وعضيد لا تحلو الحياة إلا به، هو من نعم الدنيا وهدية إلهية. أول من يفرح لك عندما تفرح، وأول من يفتقدك في غياب.
9: العائلة بتكتشفي بعد فترة طويلة من التجارب إنه العائلة هم رقم واحد واثنين، وهم الأولا وهم أخيرا، وهم الثبات الوحيد والمضمون والأكيد في حياتك. كل شيء متغير، كل شيء متحول، كل شيء ممكن يتبدل إلا العائلة، هم الأمان بالنسبة لي. يعني أنا ما بحس أنه حياتي تستحق لو ما وجود عائلتي حوالي. فأنا بدأت شغلي وحياتي بدعم من عائلتي، بثقة من والدي ووالدتي، من بعد رب العالمين. لولاهم ولولا تربيتهم لي، طريقة تعاملهم لي وثقتهم فيه، ما وصلت لي أنا وصلت لليوم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. محلي الكلام اللي في الفيديو الأخر، محلي كل شيء متغير للعائلة ثابتة، دونك الثوابت نتاعنا نحافظوا عليهم ونلقاوهم. أستاذتنا أهلا وسهلا، يوحنا جديد ما سمعناش صوتكم قبل 11. احنا كنا في الأثار النفسية وليش اجتماعية لتراجع الروابط العائلية. عنصر الأطفال يهمني معك أستاذة، والمراهقين زيادة، خاطر المراهقين أنا ديما نشوف اليوم مازالوا شوية قراب للأطفال، مازالوا فراجيل، مازالوا في حاجة لأنه نفهمهم ونفهموا جوهم باش نعرفوا نتعاملوا معاه. يلا نرجع معك للأطفال. الدكتور قال من بين الحاجات اللي تظهر عليهم كيبدأ فما معناها روابط عائلية ما هيش، قلة أمان، تشتت، تفكير، خوف، قلق، ضعف في نتائج مدرسية. بالنسبة للمراهقين قال يمشيوا ينغمسوا برشا مع الصحاب ونخافوا من الخلطة اللي سلوكاتها محفوفة بالمخاطر. قال ربما يمشيوا حتى إدمانات الوسائل التواصل الاجتماعي كذا. تفضل دكتور.
10: دونك هو موضوع التأثيرات هو مهم برشا للصغير، للأم باش نركز، للبو باش نركز، التواصل ما بيناتهم، العرك اللي ما بيناتهم باش عنده دور، باش نحكي فيه بالحاجة بالحاجة. الأولانية الصغير هو موضوع راهو عميق جدا ومهم جدا، وإن شاء الله تتحاولوا تسمعوا بعضنا. الطفل ما يحتاجش ماكلة وشرابة كهورة ويقرأ ما يقراش، لا، الصغير يحتاج يحس إنه هو مهم، إنه هو مسموع، إنه هو محبوب، إنه هو ينتمي لك العائلة. هذيك مهمة ياسر وعميقة بارش الكلمة. اللي وقت اللي يضعفك الإحساس هذاك وقت تبدأ المشاكل اللي يحكي عليهم الدكتور الكل. إذا ما لقاش هك الأحاسيس هذيك وقتها بش يبدأ القلق، والقلق يتطور ويولي انسحاب، وكل انسحاب هذاك يجي عليه من بعد سلوكات عدوانية ومن بعد صعوبات تركيز، ومن بعد يبدأ يظهر الصغير إنه هو راه مش مرتاح في البلاصة هذيك. والبحث المفرط على بديل وقتها بش يبان، كسوسوا صغير ولا كسوسوا مراهق، راه نفس السيركوي بش يبيه البدن لأي إنسان بش يتعامل بنفس الطريقة. دونك اذا ما لقاش لي بيزوان نتاعو باش يظهر بدنه باش يولي يتصرف هو، والتصرفات هذيك من بعدها باش يكون الحلول خارجيه، خاطر البلاصه هذيك اللي الدار اللي كانت مصدر الامان ومصدر المشاعر البوزيتيف هذه كل باش تولي ما عادتش هي المصدر، باش يولي يلوج عليها البرا. البرا يعني كسوسوا في كومبورتمون مع كونسوماسيون تاع اي حاجه، كسوسوا في لعبه، كسوسوا في تليفون، كسوسوا في اصحاب، كسوسوا في علاقات، كسوسوا في دار اخرى، تنجم تكون، ينجم يكون حتى اي سبستيتو اخر. المهم مش باش نطول فيها الحكايه الكل. دونك الطفل اللي ما يلقاش الاصغاء في الدار نتاعو باش يلوج عليه في بلاصه اخرى. باه لهنا جوست نحب نزيد نركز شويه على الصغير، راهو ما يتعلمش الكلام اللي تقوله له، اعمل سوي دير، انا حكيت مع صغيري انا فهمته. راهو النموذج العاطفي راهو هو اللي راه، مش اللي يسمعه. راك تحكي معاه، قالت بنتي بربي زينا من المحاضرات، مش محاضرات، راهو الولد الصغير يشوف انت شنو تعمل. يعني اذا كان راك انت تتغشش تعيط، راهو باش يتعلم يعيط، يولي الحل عنده هو القوه. اذا راك انت تحل الخلافات نتاعك بالصمت العقابي، تجبد روحك وتشد تركينه، باش يولي هو يعمل الانسحاب نتاعو كيف كيف. اذا راى انه واحد من الصغار يضحي نهار الكل ويسكت ويتطحن، باش يتعلم انه الحب يعني معاناه. دونك لهنا الاختلاف مع الإصغاء والحدود والاعتذار والإصلاح، يتعلم نموذج ناضج للعلاقة. إذا ما تعلمش نموذج الناضج للعلاقة هذية، راهو هو باش يولي يخرج لنا نموذج ما هوش ناضج، باش يولي يتعامل بالطريقة السلبية اللي كنا نحكيو عليها. في الأول المدرسة يتعلم فيها الإنسان كيفاش يحب ليه وكيفاش يختلف وكيفاش يطلب الاحتياجات متاعه، هذية من بعد ما تعلم النواة الأولانية في دار. كي نمشي للأم، يعني تو الأم نورمالمون هي الشخص اللي يتحمل العبء العاطفي للأسرة الكل المفروض. دونك هي اللي باش تجيري الصغار نتاعها، هي اللي باش تجيري رجلها، هي اللي باش تجيري خدمتها، دارها، مشاكل الكل على راسها هي. دونك هي اللي ما تلقاش حد يسألها شنو حوالك المشكل. دونك لهنا مع تراكم الضغط لهنا باش يولي عندنا ارهاق عاطفي، باش يولي عندنا احتراق، باش تولي هي تخرج من السيركوي نتاع الدار. دونك باش تولي فراغ فيك الدار هذيك، تلقى حتى حد يهز الشارج ايموشنيل نتاع العيله. نمشيو للبو. البو اللي يعيش هو زاد عزله عاطفيه. علاش يعيش هالعزله العاطفيه؟ اذا كان هو مطحون بالمصاريف ومستلزمات الدار والضغوطات، هذاك خليه على جنب. وتربى فوق من هذا انه هو راك راجل ما يلزمكش تشكي ويلزمك تتحمل وانت الراجل. دونك هو لهناش باش يعمل، باش يولي يكبت المشاعر نتاعو وما هوش باش يعبر عليه، ولهنا يولي الالم نتاعو يظهر فيك الصمت اللي يستعمل فيه، والعصبية إذا كان عبر، وإذا كان شوية أخرى باش نلقاوه يعمل شوية انسحاب وينشغل انشغال مفرط بالعمل نهار كل في الخدمة نهار كل ليه ب لهنا. وشو باش يولي؟ باش تولي الدار يولي باش يولي مشحونة، ويولي البو والأم يتعاركوا ديما. ولهنا السؤال يقول اسكو الخلاف ما بين الزوجين هذا باش يأثر في الأطفال وإلا لا؟ ونجاوبكم ديريكتومون لا ما يأثرش في الصغار.
2: زعمتني هذه كيفاش؟
10: جوستومون
0: وماذا بينا راه هو
10: الابحاث النفسيه الكل
0: خاطر اذا وقع خلاف على الاقل نبداو نحسوا لي صغار في امان من الحكايه هذه.
10: الابحاث النفسيه الكل تقول انه وجود الصراع تفرق على طريقه اداره الصراع. المشكله مش في الصراع، ما فماش في الدنيا هذه بو وما يتعاركوش كوبل ما يتعاركش.
0: وهنا صعوبة على خاطر إذا كان يقول لك الصراع بين الأم والبو يأثر سلبا على نفسية الصغير، أنا ديما نقعد غير ورا ولهنا نقول وي الصراع جزء من العلاقة راهو في الحياة الزوجية دونك والعائلية. أي جزء من الحياة العائلية.
10: الإشكالية مش في الصراع في حد ذاته، الإشكالية في كيفاش تدير وكيفاش تجيريه، كيفاش تتعايش معك الصراع هذاك وشنو تعمل. الخلاف وقت اللي يصير قدام الصغيرات وينتهي بصلح وينتهي بإصلاح وينتهي باعتذار
0: حل.
10: وينتهي
0: حل بيه
10: يولي نموذج حل. صحي الصغير يتعلم بيه إنه هو راه نجم نختلف لكن نجم بعد نصلح. الصراع المتكرر المصحوب بإهانة المصحوب بتهديد بعنف يخلي الصغير طرف في النزاع خاطر هو مجبر باش يكون يا مع أبوه يا مع أم. ولهنا الصغير يولي عايش عدم أمان، وهنا يولي المشكله اسكو احنا اسكو لازمنا نختلفوا قدام صغارنا ولا لا. يعني نقول شنو را ولدك، شنو تعلم ولدك من الطريقه نتاعك، شنو شاف. فما نقطه اخرى مهمه ياسر في العائله هي المقارنات. المقارنات اللي تصير في وسط الاسره وهي مؤذيه برشا على خاطر الانسان اليوم يتعرض اصلا لكم هائل من المقارنات في السوشيال ميديا نتاعنا. وهذو ما راهو يخلي
0: استنى فيه الجانب هذا كان ما كنتش قلت وراني قلت خاطر ذكرني مقارنة. فيه محمد قبيلة مع الأخبار في الأوف وقال لي بربي السوشيال ميديا حكيتوا عليها كموين دو كوميونيكاسيون معناها بالعكس تواصل تربط. أما المقارنات اللي يجيك من خلال اللي تشاهدوا على السوشيال ميديا راهو اختر على العائلات.
10: جوستومون هو اختر على العائلات. وزيد انت كي تبدا انت شوف ولد خالتك شعمل شوف اختك خير منك شوف فلان انجح منك تتحول الاسره من المفروض تكون امان لتولي المساحه التقييم. والتكرار نتاع الاشكاليه هذه يخلي القيمه الذاتيه نتاع الشخص تولي مشروطه. يعني انا مستحق الحب كان كي ننجح، اني ماني مهم الا اذا رضيت الناس الاخرين. وهذا يتعكس في العلاقات العاطفية والاجتماعية من بعد كيجي باش يعمل الكوب باش يعمل عيلة. والمفهوم البيت الآمن اللي نورمالمون الصغير باش يرجع له على خاطر هو الأمان والراحة النفسية اللي فيها باش يولي يهرب منه باش يولي يلوج. وهذاك علاش الكبار يوليو ما عادش يحبوا يروحوا لبيت جدهم ودار الكبير. وهنا يتغير الجهاز النفسي من البحث عن الأمان يولي الهروب للعالم الافتراضي والمشاكل الاخرين اللي احنا ما نحبوهش. والاخطر من هذا الكل جست ان نحب نزيد حاجه اخرى بربي سامحوني راهو العلاقات الاسريه راهو ما همش كلهم بوزيتيف. فما اسر وعلاقات راهي سامه راهو كيف انت تعرف حدودك وتختار انك تبعد عليها راهو زاد صحيا خير. مهم ياسر راهو انه انت تعرف انه الحاجة الباهية ليك وانه المضرة ليك. مش ديما قاعدينك في وسط العائلة هذيك ولا الجروب هذيك باش يرتحك. دونك باهي انك تعرف ان سلت الرحم باهية اما ان نتعرض للأذى ديما ماهوش باهي. هذه حاجة اخرى. لهنا التراكم بتاع المشاكل هذية ما يتحلش
0: بيه. خليوك لهنا وإيام خاطر باش نرجع لك ليك وللدكتور في حاجة. احنا قعدنا نحكيه وتقريبا قعدنا نحكيه على الأسرة مش العائلة. العائلة خاطر حاجة هي باش نقولكم أنا لهنا أنا نحب العائلة زيدة بيه صحيح اللي قلتوه أنت والدكتور وإيام صحيح 100%. الأسرة تكونها أم وبو وأطفال والترابط بيناتهم، واللي يتعلموه في العائلة المصغرة هذاك هو اللي باش
10: يتوارثوهم
0: بعد، وذاك زاد هو بيدو اللي بشرطوا بيه العلاقات مع العائلة الموسعة. أنا مش نقول لكم دور الخال دور العمة دور العم دور الجد دور الجدة، الكل في العائلة هذي أنا نحب وينهم هما في التحاليل متاعكم راهو تقريبا ما ذكرناهم، مش راهو مهمين. انا نحب العائله الموسعه لانه يعني بكلنا نعرف كلنا كل واحد فينا يحتاج كيما قلت لكم انا ام ونعيش مع ابو واولادي وهما في حاجه لينا، زيد انا في حاجه لاختي والخويا زيد. كيف كيف سيام عندك تفاعل ولا ليه؟
2: لا تفاعلات لا مازال
0: باهي. عندك انتيش السونداج ولا نسيو السونداج الاسبوع القادم دمنا في قلب الوقت للحصه طبعا.
2: السونداج نتاع الجمعه اللي فاتت كان سؤاله اخر مره اجتمعت فيها العائله الكبيره وقتاش؟ هذا الشهر والا منذ مده والا لا اتذكر. نتيجه السونداج اللي دار جمعه كامله كانت 45% جاوبوا انه هذا الشهر اجتمعوا اخر مره العائله الكبيره، 37% منهم قالوا منذ مده، 17%
0: برك
2: قالوا لا أتذكر. أي
0: لا أتذكر.
2: لا أتذكر جملة 17%. وخاني قلت لك هذوما هما النتائج العينين، لكن الحمد لله فما 45% كانت لما هذا الشهر. لكن هذا الشهر لاحظ معناها فما ملاحظة إنه هذا الشهر صحيت كذا كيش بش نقول
0: سيف وطلوا وعايدين من الخارج
2: يلموا
0: راو جماعة الخارج يجيوا يلموا
10: راو يجيوا
0: مجين خطر اللمة. هما دورهم كبير في حكاية اللمة. دونك انتي احنا
2: هذاك علاش هو هذا الشهر كان أكثر واحد مربوطة بالوقت
0: في الصيف. أود بي سبتمبر دونك لما
2: في هذا الشهر معناتها في آخر الصيف
0: ما الأرقام والتحاليل متاحة منطقي يعطيك الصحة سهيم. احنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعطينا سؤال جديد باش نخدمه على الإشاعة
2: موضوع الحصة جاية على الإشاعة.
0: الأسئلة باش تكون
2: والأخبار السونداج مش يكون قبل ما تبعث أخبار ثبت وإلا لا. الاحتمال الأول ديما تثبت معناها، الاحتمال الثاني أحيانا، الاقتراح الثالث بصراحة لا ما نثبتش. هو السؤال أنك تجيب مش تبعث أخبار ولا تنشره تثبت وإلا ما تثبتش وإلا أحيانا ثبت وأحيانا لا.
0: هو مش كان تبعثوا مثلا على الريزو سوسيو ولا تنشره ولا حتى تقول عبد في تليفون ولا
2: تقول زميلك ولا
0: أي خبر مش تعدي
2: بأي وسيلة تنقل
0: معناها بأي وسيلة
2: أي وسيلة شفاهيا ولا
0: إداريا تتثبت منه ديما أحيانا ولا لا. تقول وكا سمعت خبر تمشي تجري تقول وهم
2: دبروا وسمع
0: بالإشاعة على الأسبوع القادم. هذا بتبقى احنا مش كملوا مع العائلة اليوم بعد شوية مدام عالية تليفونات إذا كان موجودين طبعا نجهزوهم ونحضروهم وبش نرجعوا دكتور في عنصر مهم برشا المؤشرات اللي احنا قلنا ضعف الروابط العائلية دور معناه تأثير على المجتمع ميسيلش ناخذوها دكتور بيه في كلمتين اي في كلمتين احنا قلنا حاجات فيها اما نعاودوا ناخذوها في كلمتين خاطر باش نمشيو وقتاش نفيقوا شنو هي المؤشرات اللي تدل على بدايه تراجع التماسك العائلي وباش ردوا بالنا طبعا.
1: نعم هو اكيد ثم برشا علامات تنجم تظهر بسيطه وعاديه وقت ما تستمر ولا وقت ما تتراكم تنجم تكون مؤشر نتاع بدايه ضعف تماسك اسري وماذا بيه الانسان ينتبه لها. باه شنو هي الامل المؤشرات هذه مثلا تراجع التواصل بين افراد العائله نفسها وقت ما ينقص الحوار وتنقص معاها النقاشات وما عادش تتوفر فرص الجلسات العائليه ما عادش تتوفر فرص نتاع لمه عائليه كل فول لاهي في نواره وتبدا المسافات تكبر حتى وقت ما يتلموا افراد العائله في مكان واحد في مناسبه تلقى كل واحد منشغل بروحه ولا كما قلنا بتليفونه ولا يغيب التواصل الحقيقي. هذا مؤشر ومؤشر هام. مؤشر ثاني كثرة الخلافات وهو في الواقع طبيعي باش يكون ثم اختلافات في كل دار وفي كل أسرة لكن اللي مش طبيعي أنه الاختلافات تتحول لصراع ولا لخلاف كبير ولا متكرر في بلاصة الحوار ويكثر اللوم ويكثر الانتقاد معناها والعركة اللي يشير لوجود خلل في التواصل وفي طريقة إدارة المشاكل. هذا مؤشر ثاني كثرة الاختلافات والخلافات خاصة. المؤشر الثالث هو الابتعاد العاطفي وقت ما يحس فرد في العائلة أنه ما عادش مسموع مثلا يولي ما عادش يشارك مشاعره ومشاكله مع أفراد عائلته ولا ما عادش يحس أنه هم ما عادش يشاركوه ولا ما عادش
0: يتلهوا به
1: وهذا هذا مؤشر
0: راه ولا موجود برشا انا فما برشا ناس تسال نهار كل على بسيكولوج تقول لك بون ما حشتيش لدرجه انا بسيكياتر علاش نحب نحكي راه وانا حتى في العائله حتى اخواتي ما عادش عندهم وقت باش يسمعوني
1: هو حتى احنا نتكلموا حتى بالعالم متقدمي سن تو يجوني حتى في العيادات راه متقدمي سن قبل ما كانتش هذه معناها البلانت هذه ما كانش موجود توا ولات موجوده وجيني انا في عيادتي بالتجربه نتاعي معناها انه ما يسالوش عليا ولا ما يجيونيش ولا كذا هي بدينا كلاو عاملين هذا من نقولوا تغرب لوكسيدونتاليزاسيون
0: انا دكتور تقريبا اللي سمعوا صوتي معايا ما نحكي لكش قديش عباد قولوا لي اعطينا لي كوردوني نتاعها وين الكابيني نقول لهم راهي تخدم في الليرجونس نتاع السبيتار فوتوم بورقيبه دونك سيكنيت نحبطهم علاش يلوجوا في بسيكولوج تقول لك انا ما عنديش مرض نفسي ولا اما نحب نحكي راهو ما عادش تلقى لشكون تحكي رجلها ما يسمعها اخوها ما يسمعها واختها ما تسمعها وي ام تسمع يور
10: لي نسمع
0: تسمع
1: خدمتها باش تسمع
0: ربي عينك
10: موجوده لذلك
0: ربي عينك كملوا معاك دكتور وبعد ناخذوا
1: التليفون معناها معناها كذلك من المؤشرات ولا علامة أخرى مهمة تتمثل غياب الأنشطة المشترك هذا مؤشر معنى أنك أنت وقت ما تلاحظ أنه أفراد نفس العائلة ما عادش يأكلوا مع بعضهم ما عادش يمارسوا أنشطة ترفيهية مع بعضهم علاش؟ لأنه هاللحظات هذه اللي هي بسيطة معنى تلعب دور في تعزيز التقارب وبالتالي هي مؤشر أنك ما عادش فما أنشطة حتى في الماكلة معنى العباد ساعات ما تقعدش مع بعضها باش تاكل نجم نضيفه كذلك المؤشرات تراجع وغياب الزيارات العائلية مؤشر كذلك معناها قلت يا غياب الزيارات العائليه هذه نسميوها المؤشرات المباشره اضافه للمؤشرات هذه اللي كنت نحكي فيها اللي هي مباشره فما كذلك مؤشرات غير مباشره معناها تظهر عند الاطفال والمراهقين كما مثلا الانطواء كما العدوانيه كما تراجع المردود الدراسي كما الهروب الهروب باشكاله كنا نحكي فيها هروب سواء لعالم افتراضي او لاصدقاء
0: في المؤشر هذا موجود باش حتى الاسره التربويه تلاحظوا الصغيرات ياسر عندهم ولا التشتت الفكري وعندهم الحكاية القنوط والهروب وما يعبروش وما يتكلموش وعائلات بأسرها تقول لك الجيل هذا بكله عنده بروفيل سبيسيال شنو انه صامت ما يتكلمش برشا نسمعوها هذه هي شويه الحقيقه خاطر جبدوهم لي زيكران وشوية يظهر لي من
10: الغياب
0: غياب غياب
10: يتعلموا منه
0: صحيت خاطر الكوميونيكاسيون راك تتعلمها راه
1: باش نكونوا ايجابيين نجيو تولي امكانيه التدخل فماش امكانيه نتاع تدخل مبكر مش احنا دورنا باش نعطيه خاصه كي يبدا التابلو قاتم هكا ويفجع شويه معناه هو موجود هذا واقع هذا واقع المجتمع التونسي لكن فماش امكانيه نتاع تدخل مبكر لمنع تفاقم المشاكل اللي ذكرناها نعم هذا يبقى ممكن بإجراءات بسيطة وهذا دور الإعلام أنك الناس تسمع فيك زاد قعدوش هنا به شنية المحاولات هي كلها تمشي في إعادة فتح قنوات الحوار باش يكون إعادة فتح قنوات الحوار وقت ما نخصه مثلا وقت منتظم للحديث الولية اللي يسمع فينا ولا الولية اللي تسمع فينا ما فيها باس تخصص وقت منتظم أنت تتحكم في دارك أنك باش تحكي ما وتسمع بعضنا ولا تسمع صغارك على خاطر كي نسمع بعضنا برشا مشاكل ما تتحولش لأزمات به زادة في الوقاية أننا نتفق على قواعد واضحة لإدارة الخلافات تقوم على احترام بعضنا تجنب التصعيد تجنب استحضار أخطاء الماضي حتى كي تحكي تبداش أنت ما قلت لي وأنت ما قلت لي وأختك والله كذا وأنت ما عطيتنيش وأنت إلى آخره
0: يبدو القديمة دكتور
1: نعم أوكي.
0: مالا أنا حتى أنت أختك قالت لي أكل عام وسكت وما حبيت شيء مالا توهاني باش نجبدها خاطرك أنت جبد خويا ولا وتولي عام
1: نعم
0: هذا يجبد وهذا يجبد
1: حاول إنسان يشد روحه في النقطة هذه
0: نعم
1: إجراء آخر مهم يتمثل في إحياء العادات الأسرية باهي راهي إحياء العادات الأسرية الإيجابية من نوع فطور ولا عشاء يلم العائلة نهار أحد بار إكزامبل ولا معناها يوم في الأسبوع ولا نهار راحة الاحتفال بالمناسبات العائلية ما فيها باس معناها أنت اللي تسمع فينا أنك ما نلزين باس إذا كان فما فرصة علاش لا شجع صغارك بس يحضر تشجيع صغار المشاركة في المناسبات تشجيعهم على اتخاذ قرارات مناسبة لسنهم باش يحسوا بالانتماء للعائلة باش يحسوا بالمسؤولية في بعض الحالات الصعيبة اللي تكون فيها المشاكل أعمق وتكون فيها الخلافات أكبر يكون من الحكمة الاستعانة هنا بمختص مش على خاطر العائلة فشلت لا على خاطر التدخل المبكر يزيد فرص تجاوز الأزمة قبل ما تتفاقم بمهارات بسيطة وباكتساب مهارات بسيطة اللي من بينها الحوار الاعتذار الاحترام التسامح فن التنازل هذا من كل فنون راهي تظهر كأنها كقيم مسهلة لكنها فيها مهارات تكتسب في نطاق معنى مراجعة مختص.
0: كيفاش ووقتاش وشنو نعملوا كي نتلموا وكيفاش نبرمجوا لماتنا عندك انت وين بعد التليفون. يلا الو صباح النور. الو اهلا وسهلا مرحبا. الو
11: فيك.
0: الو عسلامه نسمعوا فيك. هاي انت في المباشر معنا مرحبا بك تفضل.
11: مرحبا بك
0: يا عايشك تفضل. اي مدى
11: باش والله اني حبيت هو الموضوع قيم وقيم جدا
0: أي.
11: وفي نفس الوقت متشعبه خاطر نجيو نشوفوا العلاقات مش تتجسم في برشا حاجات. مانيش عارفه ايه في موضوع اثنين ممكن خاطر هو قلت لك كبير بس فيما يخص اني حبيت نشوف العلاقات في ما بين العباد مش في الاسره. معناتها في الاسره موثقه كانت الناس تحب بعضها وتقرب لبعضها وتجي مع بعضها خاطر اني واكبت العصر القديم ونواكب في الجديد
0: مخضرمه
11: اني بطبيعتي قعدت كما يقولوا اني نغزر مانيش فاهمه الدنيا شنو تبدلت ما تبدلت احنا تبدلنا الصغار تبدلت وهذا الكل اني شنقول نقول الاسباب صارت هو الانسان ولا متغرب حتى في بلاده حتى في داره في اسرته الهبايا عنده عده حاجات بما فيهم فما امور نفسيه ولات للانسان خلاته يبعد على الاسره ويبعد على المجتمع ويبعد على العباد وهذا يلزم هو يعرف كيفاش يخرج منها باش ما يقعدش فيها لازم يعرف كيفاش هو يتصرف ويخرج منها وفما ضغوطات نفسيه وفما زاد احنا نجم نقولوا الام في الاسره احنا نجم نقولوا في الاسره لازم الام تعرف كيفاش تتكافئ بين اولادها الكل ما تميزش تتعامل معهم كيف كيف وانا حبيت اقول حتى كي يكبروا راهي الام هي سبب كما يقولوا في كبرهم هي سبب صغرهم من صغرهم الكبر كيف تحامي واللي يدخل فيها الميراث واللي يدخل فيها حاجات اخرى احنا الحقيقه الميراث الحقيقي هو ان تخلي صغار متحابه يحبوا بعضهم في السره والذره يا ليت نرجعوا كما قبل نحبوا بعضنا نمشيوا لبعضنا نزوروا بعضنا اما ما عادش هذا ما عادش يقبلوه الطرف المقابل ما عادش يقبل منك تمشي لي واللي مش مائز

0: تنسحب هكا ولا مدام انت عبرت تعرف حاجه عبرت على برشا حاجات ببساطه بعض جمل قلتهم عجبتني صراحتك الحقيقه صدقني هذاك الواقع هذاك الواقع احنا تو مع الدكاتره هم يعطيهم الصحه معناها واجبهم انهم يفسرونا كيفاش نفهموا رواحنا شنو لازمنا نعملوا وشنو اللي لازمنا ننتبهوا له باش ما نوصلوش تتعطل العلاقات العائليه. اما انت قلت برشا حاجات محلاها وخاصه كي قلت الورثه الوحيده هي المحبه. مادام تعرف اذا كان بالحق نعرفوا نخلي اولادنا يحبوا بعضهم غدوا فماش مشكلة ورثة توشتر المحاكم تقف في الحكاية هذه معناها معاش القوم القضايا. علاش؟ خاطر خوك إذا كنت تحبه ولا أختك أنت وحدك يمكن حتى حقك تولي تتنزله عليه باش تعاونه إذا كان هو أقل منك مادي ولا تولي تحرص على أنك تعطيه حقه مش تحاول باش تاكله حقه. خاطر يستحيل أنت الإنسان اللي تحبه طول عمرك تبدأ تحب توده لو كان فما محبة حقيقية معناها أنت حليتها بكلمة لو كان ورثتهم لمحبة يستحيل يوصلوا أنهم يتعاركوا على ميراث. أما إحنا نورثوا التفرقة والأنانية ساعات بالمعاملات اللي في وقت التربية ما نطفطنوا لهاش والدكاترة كانوا يقولوا في هذا للأسف الشديد الواحد يغزر الواقع كما هو نصدم من الدكتور ساعات راه لغال هذيك هي الصورة صادمة
1: وساعات ساعات فما كما يقولوا إحنا طبقة مفتعلة
0: أي
1: يفتعلوها بس يفرقوا حتى في الأسرة الواحدة واللي كان يبعدهم على هذا واللي ممكن يجي برشا مشاكل زيتها.
0: أي صحيح وهم أشخاص كي تتدخل هذيك تنطبق عليهم المقولة الفيسبوكية نتاع أنه أولادي 25 سنة نربي فيهم على أساس أنهم إخوة جات في 5 أيام مرت واحد منهم فرقتهم هذه هي ولا لا
1: برشا حاجات
0: موجود برشا حاجات برشا حاجات
1: الإنسان يلزمه ديما زاد راهو يقرأ يقرأ خاطر كي يقرأ راهو مش يخرج من برشا مشاكل يقرأ يطلع وراهي المواقع التواصل الاجتماعية زادة جابت برشا مشاكل
0: صحيح منها المقارنات اللي حكيت فيها الدكتورة قبيلة أي صحيح
1: ولا مشاكلهم يوليو هبطوها على الفيسبوك هيك تقول لك تقصد فيها هيك تقصد هيك ما عادش نكلمها حسيل وربي يعين والله المستعان
0: ربي يصف بالعائلات وبالعلاقات الطيبة يعطيك صحة مدام شكرا لكم مرحبا بك معنا في البرنامج شكرا نهار خميس من 10:30 النهار مع الدكاترة شكرا لك مدام يعيشك وإحنا أسعد بيك عايشك أستاذة وئام يلا في موضوعنا قلت لك كيفاش المدام لا مزيت تحطت لك بالعكس في حرجية
2: لا بالعكس أني باش نحكي بناء على كلامها هي بالعكس
0: مو على خاطر أنا مطالبتك شنو نعملو باش نتلقى ونتلم ونبقى ونحبه بعضنا ونورث أولادنا المحبة
2: لا هي ما صعب السؤال لا هو هذا الكل يتعلم به أول أني باش نبدأ بالأخطاء اللي نعملوهم باش ما نصيروش فيهم وبعدها نحكي شنو نجمو نعمل كان كفيني الوقت
0: إن شاء الله
2: أول غلطة كبيرة نعملها إحنا وقت اللي نحاولوا إصلاح العلاقات الأسرية هي إن إحنا نحبوا نبدلوا الآخر. أني جيتك نحب راجلي يتبدل نحب مرتي تتصلح كيفاش نبدل ولدي ما يسمعش كلامي كيفاش نخلي أمي تفهمني. التغيير الصحي راهو يبدأ بمفهوم النمط العلائقي اللي ما بيناتكم. هذايا شنو اللي يصير وقبل ما تصير الصراع اللي ما بيناتكم كيفاش انت تستجيب له كيفاش الطرف الاخر يستجيب لك العلاقة هذيك شنو اللي قاعد يتكرر وشنية الحاجة لبزوان اللي ما هوش مكش قاعدة تشبع فيه ما زال نقص. على خاطر المشكلة أحيانا ما هيش في شخص واحد رأي هي في الدائرة التفاعلية اللي ما بيناتكم دونك هي فكرة توعوية شوية باش نبدلوا المنظور شوية. الفكرة انه انت ما تغزرش للآخر ما تغزر للعلاقة اللي ما بيناتنا هيك اللي تتبدل مش الآخر اللي يتبدل فما التصليح في العلاقة مش في الشخص داكوردو. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إذا احنا حبينا نصلح العلاقة الأسرية منين نبدأ؟ فما 3 مستويات. الأولاني هو تنظيم الانفعالات اللي ما بيناتنا يعني أني ما نحاولش نحل المشكلة واني في التنبك الغش متاعي راهو مخ ما يخدمش كي تبدأ مغشش راهو مخك ما ينجمش يركز معك دونك اهدى ابرد ركز راجع روحك وبعد تصرف. الثانية هو التواصل اللي ما بيناتنا يعني أني كي نحب نعبر على الحاجة متاعي نقول له راهو أني حاجتي بكذا ما نقولوش أنت ديما ما تفهمنيش أنت بيك أنت صفتك أنت نعتك أنت ونعار

0: طول. انت شنو حاجتك؟ انت حاجتك بدقيقة تسمعني، حاجتك يهزلك صغير المدرسة، حاجتك انه هو يحملك فيك اللحظة هذيك. اطلب ايش حاجتك بالضبط. هذه الثانية. الثالثة هو الاصلاح. الاصلاح لهنا يكون بعد كل صراع نحتاج فيه إعادة بناء الاتصال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تباتش ليلة متعارك انت ومرتك، يعني صغيرك يقوم الصباح يلقاك بستها من جبينه وقايمين من بيتكم مع بعضكم. راهو هذايا سنة الله في خلقه، يلزم احنا نطبقوه. العلاقة الصحية راهي ماهيش علاقة بلا جروح، ما فماش، ما تنجمش تعيش مع حد ما تتجرحش منه، ما تتغشش منه، ما تتنبزش، لازم يصير. لكن العلاقة عندها قدرة على الإصلاح بعد كل جرح، وهنا قوة كل شخص فينا، قوتك في التصليح. بيه الدكتور يقول نخص وقت للعائلة، اسكو يكفي؟ إبا جواب لا، ما يكفيش.
1: عليه
0: أبش نجاوبك علاش. الوقت ضروري لكن ما يكفيش، على خاطر العائلة اللي تقضي 5 ساعات مع بعضها من غير تواصل عاطفي ما عندها حتى معنى.
1: ليه هو قال وقت للحوار؟ دونك هو حددها
0: جوستمان. اي هذاك اللي يلزمه يكون، يعني المهم
1: هو هذاك اش قال؟ قالك وقت للحوار
0: جوست.
1: المقطع اللي مع بعضنا كل واحد غاتس في بورتابل ولا في البي سي ولا يتفرج حتى في تلفزه في مسلسل، قال وقت للحوار
0: به السلوكات وحدها.
1: وانا شدت في مخي على خاطر هو معناه بعد نهار عمل له كل شيء، معناه الدكتور يحبني نعمل سويعتين نحكي مع جماعه في الدار منينك جبت؟
0: لا خلينا نفهموا، لا خلينا نفهموا لحظه
2: مش
0: لهنا راهو مهم ياسر النقطه تري تري امبورطونت. الوقت ما يكفيش وحضورك ما يكفيش والسلوكات المتواتره ما تكفيش وحدها، يلزم حضورك، يلزم جوده الحضور نتاعك. يعني انت قاعد معايا وشادد روحك ان شاء الله حتى درج مش ساعتين درج وانت مخك مشغول بحاجه اخرى ما قعدتش معايا.
1: أي.
0: انت تحكي على حوار وين نقول كلمه وانت توقف لي في حلقي وما تخلينيش نجاوب،
1: ما عنده حتى
0: معنى. لهنا كي نقولوا اصغاء حقيقي يعني فيها ما فماش تلفزه محلوله قاعدين دايرين، ما فماش تليفونات في دينا انت قاعدين نحكيوا.
1: قلت اصغاء
0: اصغاء جستنا.
1: خطر الاصغاء غير الاستماع هو راه
0: هكا فاش نفسر يعني راه انا ناكد ونعاود. الاهم اللي يكون فما فضاء كل واحد فيه نجم يقول اني فرحت على خاطر تك تك تك تك، اني خايف من، اني راني متغشش من، اني راني محتاج مساعده فيه. راهو لي بيزوان اللي نعبروا عليهم هما اللي يرتحونا، هما اللي يقدموا بينا. ب والتعبير لهنا ما يوليش محاكمة. انت قلت هكا اول ما تتلفت التلفيتة الأولانية، ما على خاطرك انت، ما على خاطر قلت البارح، على خاطر انت عبرت دونك لهنا.
1: لا هي المحاكمات احنا ما شاء الله علينا اكثر من محاكم البلاد، تحاكموا على اللي قالوا، على اللي قالوا صاحبه، على اللي قالته اخته، على اللي قالته امه،
0: تحاكم على كل شيء. راهو البشر ناكد على الاغلاط نتاعنا باش ننتبهوا لهم. الاصلاح راهو لهنا ساعات فما نعطيكم فما ديزاستيوس نقول لكم اعمل اكس ايغريك، فما وضعيات اللي ردوا بالنا من به. حاجة أخرى نحب نرجع للمدام اللي كانت تتكلم وتقول يا حسرة على النموذج متاع قبل. به الحل ما هوش في العودة للماضي، راه مستحيل يكون، على خاطر المجتمع نفسه يتغير، البلاد تبدلت، الدنيا تبدلت، الحاجيات متاع تونس ومتاع العالم الكل تبدلوا. الحل إني يعني ناخذ الأسرة القديمة الأساسيات متاعها، الانتماء اللي فيها، المسؤولية، التضامن، الرحمة، وبرب الرحمة وصلة الرحم. راهو ساعات العلاقات ما عندهاش ما تتعملش إذا ما عندهاش معنى. إذا أني جيت لبابا وما على خاطر صلة الرحم راني باش نعمل حاجة، وإذا جيت على خاطر أني واجب عليا راني باش نعمل حاجة أخرى. راهو المعنى متاع التصرف متاعك متاع سلوكك عنده قيمة كبيرة. به اليوم نحتاجه للحدود الواضحة، كل واحد حد وين، وستخيز امبورتان الحوار الرزين المفهوم، استقلالية راه ما فيهاش نقاش، كل عيلة ولات وحدها وهذيك سنة الله في خلقه. العيلة كي تكبر تعمل فروع، الشجرة تجيب شجرة أخرى، ما تنجمش نرجع أني بالتوالي، وهذاك علاش العيلة اللي تكبر تخلي تقول يا حسرة المرأة. دوك العيلة الناجحة هي العيلة اللي تعرف تتغير وتعرف تكبر.
1: نعطيك الصحة
0: وبربي استاذة. اسمعوا بعضكم وراجعوا رواحكم قبل ما يفوت الفوت.
1: أهم نقطة.
0: راهو الدنيا ماهيش دايمة.
1: أي. حتى حد مضى من عمره لا للدقيقة ولا للنهار ولا للشهر. دكتور كلمة نعم. باش تختم معنا وسيهم ذكرنا بالسونداج وعندها تفاعلات أخيرة في البرنامج.
2: هي في الحوصلة أي. مسؤولية تعزيز الروابط العائلية وهذا هو الهدف من إدراج أي. الحصة هذه هو راهو مشروع مجتمعي تساهم فيه برشا أطراف برشا جهات وهي أولا الأسرة نفسها مش نحكيه عليها كلمتين المدرسة وسائل الإعلام المؤسسات متاع المجتمع وخاصة المدنية والدينية منها في كلمتين مسؤولية الأسرة تبدأ بوصفها البيئة الأولى اللي يتعلم فيها الإنسان كما قلنا الأبجديات متاع التعامل وقت ما الوالدين مثلا كيفاش معناها جوست بالتذكير للناس اللي يسمعوا فينا
1: أيوة.
2: أنت كوالد ولا والدة معناها ماذا بك تعطي المثل باش بالقدوة الحسنة وقت اللي تبدأ في قدوتك أنت حسنة في احترام صغارك واحترام أهلك في التسامح تبدأ متسامحة إذا موش خوك وكذا معنى تقاسم المسؤوليات المنزلية التعبير على المشاعر زيارة الأهل الأبناء باش يتعلموا منك بالسلوك أكثر من بالكلام ثم تجي المدرسة اللي هي البيئة الثانية الشريك التربوي اللي ما يقتصرش دوره على التعليم الأكاديمي أكاهو هو ينمي المهارات الاجتماعية مهم باش يتضمن المقرر التربوي برامج معنى فيها متاع توعية بخصوص التواصل الأسري وهذا موجود معنى كما حل النزاعات وأهمية التعاون به الإعلام توا عنده زادة مسؤولية في تشكيل الوعي المجتمعي من خلال المحتوى متاعه اللي يبدأ مبسط ومن غير إثارة ساعات خاطر تحس الإذاعة تشارك لكن تلوج على
1: طريقة طريقة طرح المواضيع ساعات الإذاعات تحب تجيب الفيوز والديكوت على حساب الواحد
2: في الأخر نلقاو المؤسسات متاع المجتمع كي نقول مؤسسات المجتمع هي الجمعيات دور الثقافة دور الشباب المؤسسات الدينية المطلوب أنها تساهم في خدمات متاع إرشاد أسري وتساهم في الوساطة في حل النزاعات العائلية لأنه في كل عائلة تلقى فما نزاعات نعم
1: يعطيك صحة دكتور مشكور مشكور أستاذة وئام يلا سهام نكملوا معاك الأسبوع القادم إن شاء الله موضوعنا بيش يكون ظاهرة الإشاعة في المجتمع عندنا السونداج اللي بيشتبعوه على صفحتنا الأسئلة عندك سهام
3: أيه. الموضوع كما قلنا هو الإشاعة قبل ما تبعث أخبار ثبت الاقتراح الأول دائما الاقتراح الثاني أحيانا والاقتراح الثالث بصراحة لا
1: أيه.
3: هذا هو يدخلوا يلقاوها على صفحة راديو مونستير
1: آخر التفاعلات في مع الصفحة وقفنا عند أيه. المجموعة شكرا أيه. لكم الناس الكل إن شاء الله نلتقيكم الخميس الجاي في نفس الموعد 10 متاع الصباح على نفس الموجة إذاعة المونستير كما قلنا مع موضوع الإشاعة في المجتمع موضوع مهم برشا عنده دوره مشكورة أستاذ وئام لقويذي أستاذتنا بسيكولوج البرنامج الأستاذ لطفي قحة الأستاذ في الطب النفسي يعطيك الصحة سهام مستعدة الأسبوع القادم من الماراثون بتاع البحث كالعادة
3: إن شاء الله
1: شكرا لكم الناس الكل تحيات عليا منصوري تحيات محمد السيدية إلى اللقاء خليكم على موجودنا إذاعة المونستير في تمام منتصف النهار الأخبار إلى اللقاء

0: تسكير
1: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
0: إذاعة المنستير
2: 95.7 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء.
0: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
6: إلى عناوين النشرة: في بوعرقوب تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%. توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، مصالح الحماية المدنية بالمنستير تنطلق في حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق. ندوة جهوية تحسيسية في المنستير تبحث الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. إلى تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي لهويدي تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%، أي ما يعادل 1500 طن مقابل 6000 طن منتجة السنة الفارطة. وحسب ما أكده لهويدي للزميلة فاطمة بن عثمان، فقد تم تقديم عديد المقترحات والحلول لإنقاذ القطاع، باءت جميعها بالفشل.
7: تراجع غير مسبوق في إنتاج الهند الأملس بأكثر من 70% من الإنتاج بحسب التقديرات التي تتجاوز 1500 طن من 6000 طن كمعدل إنتاج. مع العلم وأن مساحة منطقة الإنتاج بمعتمدة بارقوب وبالتحديد بمناطق الإنتاج برج حفيد بنويل بوسهام مشروحة لم تتجاوز 200 هكتار من أصل 900 هكتار. أسباب التراجع: فشل الخطة الجهوية لمكافحة الحشر القرمزي وسوء التصرف في الاعتمادات المتوفرة. بالنسبة للحلول المقترحة، احنا قمنا باقتراحات مدة سنتين، خطة كاملة معناتها لمكافحة الحشر القرمزي، للأسف خذوش معناتها بعين الاعتبار معناتها كلامنا كاتحاد فلاحين. بالنسبة للخطة الجهوية معناتها فشل ذريع في مقاومة الحشرة. نقولوها بكل صراحة، ما فما حتى أي حلول توا، فات الأوان. نجم نقولوا معناتها الحشر القرمزي الجاية استفحلت في جميع الغابة تاع الهندي الأملس، تبقى تقريبا حتى 30% ما تبقاش. بدع الفلاحة حقيقة يتعداوا على الصوابع اللي قاعدوا بمجهودهم الخاص اللي قاوموا الحشرة القرمزية هذه، حالة كارثية. ما عادش نجمو نحكيو على خطة تو في الوقت الراهن، نجمو نقولك فات الأوان للأسف.
6: إلى القيروان، فمن أجل مزيد إحياء بعض أنواع القمح الصلب التونسية وللحفاظ على البذور الأصلية نظرا لخصوصيتها البيولوجية، تم مؤخرا زراعة مساحة هكتار من هذا النوع بمنطقة الجواودة تابعة لمعتمدية الشبكة. أكثر تفاصيل تقدمها تقوى الطيب مهندسة فلاحية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
8: قمح الصلب هي فاريتي شيلي قديمة تونسية، كانوا قبل جديدنا نستعملوا فيها. مع مرور الزمن اكتشفوا دي فاريتي أميليوري عندهم غوندمون أكثر، يستعملوا أكثر اللي فاريتي أميليوري هذوما ونساو اللي فاريتي
9: القديمة.
8: شخدرهم هما يتكاركتيريز باغ اون توليرونس كبيرة السالينيتي ولي شونجمون كليماتيك اللي عندنا تويكا، وهما عندهم كاليتي نيتريسيونيل باهية. تجت الفكرة أنه احنا نرجعوا لا فاريتي شيلي هذيا باش نخدموا بها دي برودوي باهيين دو بون كاليتي إيتو. على هكتار عملوا إكسبيريونس هي تويكا باش يشوفوا بها اسكو باهية وسافا وتساعد وإلا لا، وجربوا دي برودوي كيما الكسكسي والكسرة باش يشوفوا لا كاليتي نتاع البرودوي قبل ما يخرج للعباد. الكاليتي نيوتريسيونيل نتاعو باهيه، باهي في البروتيين نتاعو وتوليرون لانفيرونمون. مثلا السنين اللي الراتسون في المنطقه هذه عطاه اقل مردوديه من اللي كان يعطي فيه قبل، لذلك اللي الراتسون اللي هو فاريتي اميليوري. باغ كونتر لي فاريتي اوتوكتون سي هما ما عندهمش بون روندمون، اما يل توليغ السالينيتي والمانك دو والشونجمون كليماتيك ايتو اقلم، وفيه بون كاليتي نيوتريسيونيل. لي برودوي نتاعو ريش باللي نوتريمون باللي بروتيين ايتو. إن شاء الله هما في البروغرام نتاعهم انهم يعاودوا يزرعوها مره اخرى، ما يجيبوا غوندمون اكثر باش نجموا يخدموا بهم دي برودوي يبيعوهم للعباد.
6: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها. وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضوء تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم الباكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار مما انعكس سلبا على مردودية الطماطم.
3: بالنسبة لقطاع الطماطم فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول طماطم الفصلية الشمسية، هذه إلى حد 10 أوت وتوفى. ومن بعد في الفصل الثاني هو ما يسمى بالأريير سيزون، المزوزية بلغة الفلاحة، هذه احنا تو فيها. وثم الفصل الثالث هو متاع الكرات. احنا حاليا في الأريير سيزون في المزوزية وقع إشكال على مستوى ريعات، مثل في ارتفاع السخانة في وقت التنوير متاعها في الأزهار، وقت اللي الطماطم نورت الكلها طلعت السخانة بدرجة غير معتاد، شيء اللي أثر أنه تساقط الأزهار متاع الطماطم. هذاك هو اللي خلى معناها مشكل في الطماطم، حتى اللي منع السخانة ما ننسوش زادة لكثيرا من أماكن الإنتاج متاع الريار السيزون في الطماطم، اللي هي سبيبة، اللي هي فوسانة، اللي هي فريانة، هذوما منذ مدة مروا بالبرد بالحجر. هذه كل حاجات هذه ساعدت في أنه يصير الغلاء هذا، والغلاء ناتج على قلة العرض. لذلك فترة هذه كل باش نتعدوا بوقت معناتها الطماطم تكون فيه مفقودة شوي. أما من هنا النصف أكتوبر 20 أكتوبر توا تدخل شوية باكورات في من بعض الجهات مش كلها، ويتحل الإشكال شوية شوية.
6: توقيا من تداعيات التقلبات المناخية وما يمكن أن يرافقها من فيضانات أو سيلان لمياه الأودية، تنظم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنسيرة اليوم حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، قصد تحسيس والتوعية بضرورة اتباع السلوكيات التي تضمن السلامة خلال هذه التقلبات. المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنسيرة العميد رؤوف المرواني.
9: طبعا للتقلبات المناخيه وما يكتفيه من اخطار على مستوى السواق ولا على المستعملية الطريق، تم برمجت يعني حملات تحسيسيه كما اليوم نهار 24 مع توقيت مع نصف النهار بمفترق القاع المغطاة محمد المزالي، بشراكه مع الزملاء من الامن الوطني وشرطه المرور وجمعيه التوافق الحمايه المدنيه جمعية السلامة المرورية لتحسيس السواق في خطر فيضانات ولا مع الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث فيضانات، وإلا عمليات العبور في طرقات المغمورة بالمياه، وإلا أن تكون الطرقات اللي على مستوى الأودية تحسيسهم بالمخاطر اللي تنجم تكون جراء الفيضانات هذه. اليوم برمجنا حلسة تحسيسية في مفترق القاع المغطاة، غدوة كيف كيف عنا في على مستوى مفترق واد حمدون، يوم 26 مش نعملوا زادة على مستوى محطات سيارات الأجرة اللي موجودة بمنسير وبجمال. الهدف منهم كما كنا نحكيه هو تحسيس المواطن بخطورة التقلبات المناخية خاصة خلال فصل الخريف والشتاء.
6: نبقى في المنسير، حيث تنظم الإدارة الجهوية للصحة اليوم بمركز التكوين المستمر لمهنية الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنسير والتفاصيل.
10: معالجة الظواهر هذه تتم في الخط الأول بالأساس، سوق تركيز عيادات خاصة في الخطوط الأمامية اللي تكون قريبة للمواطن سهل الدخول لها. وجود قسم خاص هو مشروع كتير، وإحنا قدمنا المشروع متاعنا بسلطة الإشراف مازال ما وصلنالوش. الخطوط الأمامية هي طب القرب، هما ناس قراب للعباد، الناس عندهم فهم ثقة، يعني تكون علاقة حميمية بين مراكز الصحة الأساسية والعاملين فيها وبين المجتمع الموجود في البلاصة هذيك. التركيز تاعنا حاليا يمشي في زوز خطوط. الخط الأول هو بعث المركز هذا الذي سيرى نور في يوم ما كانت التمويل الجاية في 2، والمنهج الثاني هو كون الخدمة هذه تكون متوفرة في الخطوط الأمامية وقريبة من المواطن. دورنا في الصحة دورنا العلاج، وحتى المنصة الرقمية هذه اللي تعملت فلناش حتى أسماء، هي منصة تعمل برصد الواقع في البلاد، ما فلناش تعمل أمني، احنا منوجهوش حتى حد للأمنيين، احنا خدمتنا العلاج، خدمتنا التوعية، خدمتنا الوقاية. دور الخطوط الأمامية هو دور مهم جدا ويجب أن نركز عليه، ما هوش دور الاختصاص فقط، ما هوش دور قسم المرض النفسي فقط، هو دور نسكن.
6: إلى سوسة، حيث تم اليوم افتتاح مشروع لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي وفق أوروبا، وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة. عضو فريق المشروع رحاب بن علي أكدت أن الهدف من هذا المشروع هو دعم التفاعل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات التعليمية ومختلف مكونات المجتمع.
11: مشروع لابوايز يوم عنا الافتتاح الرسمي للمشروع متاعنا يندرج في إطار مشاريع أفق أوروبا. المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل، عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة خلال المشروع هذا لمدة عامين، باش يتم إنشاء مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوز مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات نسحقولها في العلوم والتكنولوجيا. الكارافان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية، باش يعرف خاصة تلامذة من المدرسة الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا.
6: في الشأن الإيراني، عبر المستشار العسكري للمرشد الإيراني عن أمله في ألا تندلع حرب جديدة مع الولايات المتحدة، مبديا في المقابل استعداد طهران للدفاع عن نفسها إذا فرضت عليها الحرب. وأبدى المسؤول العسكري الإيراني استعداد بلاده لدراسة آليات عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة إذا نفذت واشنطن مقترحات طهران. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في بوعرقوب تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%. توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، مصالح الحماية المدنية بالمنستير تنطلق في حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق. نهاية النشرة، نشكركم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم مكابر يواجه اليوم المنتخب الأوغندي انطلاقا من 8 أيام تعليل في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أوغندا 2027. منتخبنا باش يلبس اليوم الزي الأبيض المريول الأبيض، في حين منتخب أوغندا باش يلبس المريول الأصفر. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة تتواصل اليوم في شبيك ملعب المنزه حتى للخمسة متاع العشية، والأسعار هي بالنسبة للمدرجة المكشوفة البيروز 5000، المدرجة العليا لونسانت سيبرير 10000، المدرجة الصفر لونسانت الانفيريور ب 15 دينار، المنصة الشرفية تريبين سنترال ب 30 دينار. كما أيضا تلقاو التذاكر لكل أحباء المنتخب الوطني التونسي اللي رغبوا في متابعة ومشاهدة المباراة في ملعب حمد العقربي في رادس للانطلاق من 8 متاع الليل. تلقاو التذاكر كذلك متوفرين على ذمتكم في الموقع تسكرتي.تن. إلى أخبار الأندية، الأمل الرياضي بحمام سوس اتفق مع المدرب فريد شوشان لخلافة يوسف المهيبي في انتظار الإعلان عليه رسمياً على الصفحة الرسمية للأمل الرياضي بحمام سوس، لأنه إلى حد الآن ما تمش الإعلان عليها رسمياً. لكن في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي كان أعلن عن مدربه الجديد شكري الخطوي اللي باش يخلف المدرب المنصف مشارك كان تحاول تدريب أولمبيك مدنين نادي صفاقس. النادي الأفريقي اليوم يستأنف التمارين بعد راحة بثلاثة أيام. الأول النجم الرياضي الساحلي كان برمج مباراة تودية بعد غدوة السبت مع فريق خطاف القلعة الكبرى انطلاقا من 10 متاع الصباح في مركب النادي في طريق القلعة الصغرى. منتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام لكرة القدم يشارك في دورة اتحاد شمال أفريقيا بداية من اليوم في الإسماعيلية في مصر. البطولة اتحاد شمال أفريقيا هذه مؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم. المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي موجودين كما قلنا في مصر. واليوم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام يلعب ويواجه المنتخب الجزائري بداية من ماضي ساعتين ونص بتوقيت تونس، بعد شوية يعني تقريبا ساعتين وربع من الآن المباراة باش احتضنها ملعب قناة السويس في مصر. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة باش يواجه المنتخب الجزائري في اختبار ودي اليوم استعدادا للاستحقاقات القادمة. المباراة باش تحتضنها بداية من 3 متاع العشية الملعب الجديد المحاذي لمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، يعني ملعب الجامعة التونسية لكرة القدم. في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي للكرة الطائرة كابر كان ترشح رسميا إلى بطولة العالم اللي باش احتضنها بولونيا من 10 حتى 26 سبتمبر 2027. منتخبنا باش يلعب الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم غدوه في 6 متاع العشيه في قبه المنزه باش يواجه المنتخب الكاميروني. يقبلها مباراه ترتيبيه تجمع بين المنتخبين الجزائري والمغربي، مباراه ترتيبيه من اجل الميداليه البرونزيه في 3 متاع العشيه كذلك في قبه المنزه. الان مباراه الترتيبيه تنطلق في قبه المنزه من اجل مراتب من 9 الى 12 في نص النهار. تنطلق الان مباراه غامبيا تشاد كذلك في 3 بعد شويه الكونغو الديمقراطيه مع كينيا، ثم من المراتب من 5 حتى 8 في 6 متاع العشيه في قبه المنزه ديما نيجيريا تواجه غانا، وفي 9 متاع الليل مصر تواجه رواندا. عالمين في كأس الأمم الأوروبية في اليوفا ناسيونال ليغ في الثمانية غير ربع متاع الليل، هولندا تواجه ألمانيا، النرويج تواجه دنمارك، البرتغال تواجه ويلز، صربيا تواجه اليونان. وفي كأس الخليج مقام حاليا في السعودية في الرابع متاع العشية اليوم الإمارات تواجه اليمن، وفي السبعة متاع العشية قطر تواجه البحرين. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر حسام نوار محمد سيدية عليا المنصوري برجب، وتحياتي مقدم الميكرو في تقديم أخبار الرياضة شوقي الأحمدي. شهية طيبة للجميع.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
1: في برمجتنا
0: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
1: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
1: في برمجتنا
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
1: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: ذوق الياسمين.

0: كل ياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: مستمعين الأعزاء، كل ربيع وأنتم بألف خير.

هذا الربيع من الجنات مسترق، ففيه من صفة الجنات تمثيل، فالورد من وجنة المعشوق صبغته، والطيب من نكهة المحبوب معلول، ورد الخدود مصون ليس يقطفه إلا العيون، وورد الروض مبذول. طيب، فما طيب هذا الفصل مدغم يخفى، ولا فضل هذا اليوم مجهول. أما النهار فلا حر ولا برد، والليل لا قصر فيه ولا طول، طاب النهار لتعديل الهواء به، والليل طاب وللأرواح تعديل. فشيعوا يومكم واستقبلوا غده، فقسمة العيش تعجيل وتأميل. وما انتظاركم والعيش مقتبل، والورد مبتسم والروض مطلول.

يقال: من نظر إلى الربيع وأنواره والروض وأسباغه ولم يبتهج كان عديم حس أو سقيم نفس.

كان ابن الرومي الشاعر يذم الورد ويهجنه لأنه كان يزكم من رائحته. وكان الأمير خلف بن أحمد يعجب جدا بقول أبي الفتح البستي

ولما قبح الشاعر ابن الرومي الوردة وهجنه وهجاه وفضل النرجس عليه، تصد له نفر من الشعراء بالمعارضة والمناقضة وهجوا النرجس وفضلوا الوردة عليه، ومنهم ابن الحاجب الذي قال في ذلك: يا ظلوما يفضل النرجس الرذل على الورد، قد تحاملت فاقصد. صبغة الورد صبغة الدم، والنرجس مثل العيون في الشبه يوجد، ملك الجسم كله الدم لا العين، عقول الورى بذلك تشهد. قد رأينا الأعمى يعيش بلا عين، وإن يفقد الدم المرء يفقد، وإذا كان ذا كذا فدم الإنسان من عينه أجل وأمجد. ولا شتان بين خدين، هذا أصفر لونه وهذا مورد، فلماذا مدحت لونين؟ كل منهما عيبه مبين مؤكد، صفرة اللون علة، والبياض المحض عيب محدد ليس يجحد.

إن كان في الصيف ريحان وفاكهة فالأرض مستوقد والجو تنور، وإن يكن في الخريف النخل مخترفا فالأرض محصورة والجو مأسور، وإن يكن في الشتاء

الغيث متصلا، فالأرض عريانة والأفق مقرور. ما الدهر إلا الربيع المستنير، إذا جاء الربيع أتاك النور والنور. فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة، والنبت فيروزج والماء بلور. لا تعدم الأرض كأسا من سحائبه، فالنبت ضربان سكران ومخمور. فيه جنى الورد منضود، موردة به المجالس والمنثور منثور. هذا البنفسج، هذا الياسمين، وذا النسرين، ذا سوسن بالحسن مشهور. حيث التفت فقمري وفاختة وبلبل ووراشين وزرزور. تبارك الله، ما أحلى الربيع، فلا تغرر فقائسه بالحسن مغرور. من شم ريح تحيات الربيع يقل: لا المسك مسك ولا الكافور كافور.

0: أجد لشوق البشر والروح موسما، ربيع أتانا زائرا ومسلما، فأدى إلينا للحبيب رسالة فهمنا بها للفضل معنى مترجما، كسى عرصات الأرض بردا مفوفا فقلدها منه وشاحا منظما. أزاهير تحكي الأنجم الزهر نظرة، وأنهارها الأفلاك والخضرة السما، يضاهي ثغورا أسفرت أقحوانها ونرجسها الأجفان من أعين الدمى. إذا ما بكت عين السحاب رياضها ترى النور في أرجائها متبسما، ويسحر ألباب الرجال أريجها إذا نفس الأسحار مر مهينما، ترى زهرا سبطا وماء مجعدا تظن على الألواح خطا منمنما، إذا ما سعت فرند يشدو حمامها كأن له بالرند قلبا متيما، ينوح فلا أدري أخوف تفرق أم ارتاح أو نال المنى فترنما، فيا حسن أوقات الربيع أبن لنا بماذا على الأيام صرت مقدما.
1: طوق الياسمين.

طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: شهر
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
5: عسلامة ومرحبا بكم. ظهرت برمجية خبيثة جديدة تستهدف أجهزة الأندرويد اسمها رات هات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد لها لتنفيذ عمليات سرقة البيانات بما في ذلك كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية البين، كما أنها تمتلك آليات تتيح لها البقاء على الجهاز حتى بعد محاولة إلغاء التثبيت متاعها. البرمجية تحمل اسم رات هات، واكتشفها فريق الأبحاث في شركة الأمن السيبراني زيم بريميوم. وتعتمد البرمجية على الجمع بين أدوات تصحيح أخطاء أندرويد الديبوغينج وروبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف فهم ما يظهر على شاشة الهاتف وتحديد الخطورة التالية اللي ينبغي تنفيذها. وكانت جوجل أكدت عدم وجود تطبيقات مصابة بالرات هات على متجر جوجل بلاي، وقالت استناداً إلى عمليات الكشف الحالية عندهم ما عندهمش حتى تطبيق يحتوي على البرمجية الخبيثة هذه، ويحظى مستخدمو أندرويد بالحماية تلقائياً من الإصدارات المعروفة من هذه البرمجية عبر الجوجل بلاي بروتكت اللي يكون مفعل افتراضي على أجهزة أندرويد اللي تتضمن خدمات جوجل بلاي. وتنتشر الرات هات بشكل أساسي عبر رسائل التصيد النصي السمايت شاينينج والإعلانات الخبيثة المالفيرستينج، إذ توجه الضحايا إلى صفحات مزيفة لتنزيل تطبيقات تبدو شرعية للوهلة الأولى لكنها موجودة خارج متجر الجوجل بلاي. وبمجرد تثبيت البرمجية على الهاتف من خارج المتجر الرسمي تبدأ آليات أكثر تعقيداً في العمل. وبحسب الباحثين تستغل الرات هات إعدادات إمكانية الوصول لأكسيسيبيليتي في أندرويد لتفعيل خيارات المطور وميزة التصحيح اللاسلكي الوايرلس ديبوغينج، ثم تقرن نفسها بجسر تصحيح الأخطاء الخاص بالهاتف ما يمنحها مستوى من التحكم يمكن وصفه بأنه قريب من التحكم عبر أوامر النظام. وهنا يجي دور الذكاء الاصطناعي، ترسل البرمجية صورة حية لما يحدث على شاشة الهاتف إلى ما وصفه التقرير بأنه واحد من أشهر مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم، ثم تطلب منه تحليل ما يظهر على الشاشة، ويشمل هذا تحديد العناصر الموجودة على الشاشة ومعرفة وظيفة زر معين وقراءة النصوص الظاهرة أمام المستخدم. وبالطريقة هذه يتحول الذكاء الاصطناعي إلى ما يشبه عينين ويدين للبرمجية الخبيثة، إذ يساعدها على فهم واجهة الهاتف وتحديد الإجراءات اللي ينبغي تنفيذها بعد هذا. كل العمليات هذه تبدأ من خلال تطبيق مزيف يقوم الضحية بتثبيته، لكن الأضرار الفعلية تظهر عند استهداف التطبيقات الحساسة. وتستخدم الرات هات واجهات تسجيل دخول مزيفة وفوق تطبيقات الخدمة المصرفية والعملات المشفرة بهدف خداع المستخدم لإدخال البيانات متاعه، كما تستطيع تسجيل شاشة الهاتف واعتراض رموز التحقق لمرة واحدة. ومن خلال هذه الأساليب نجم البرمجية توصل إلى مجموعة واسعة من المعلومات الحساسة، وما يتوقفش الأمر عند استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تشغل الرات هات عملية خلفية منفصلة ودائمة تتضمن مسجل ضغط مفاتيح الكي لوجر على مستوى العتاد. وتعتمد هذه الآلية على قراءة إحداثات اللمس الخام مباشرة من برنامج تشغيل شاشة اللمس داخل نواة النظام، ثم مطابقة حركة إصبع المستخدم مع تخطيطات لوحة الأرقام المخزنة بهدف تحديد رموز البين وأنماط فتح وقفل الشاشة. والأخطر أن إلغاء تثبيت التطبيق قد لا يكون كافياً للتخلص من البرمجية، وعند محاولة المستخدم حذف التطبيق تعرض الرات هات رسالة خطأ مزيفة من متجر بلاي لإيهامه بأن عملية إلغاء التثبيت فشلت. وحتى إن نجحت عملية الحذف بالفعل يمكن لعملية خلفية مخفية إعادة البرمجية إلى الجهاز مع الاحتفاظ بصلاحيتها السابقة. وتنصح الزيم بريميوم بإجراءات تبدو تقليدية لكنها تظل مهمة، أبرزها تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية والتعامل بحذر شديد مع أي تطبيق يطلب صلاحيات إمكانية الوصول، إلى جانب إبقاء ميزة الجوجل بلاي بروتكت مفعلة. أما إذا كان الجهاز مصاباً بالفعل فقد يحتاج المستخدم إلى إزالة البرمجية يدوياً باستخدام الأندرويد ديبوغ برايت، أو اللجوء إلى إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع للتخلص منها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بيسي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
6: نيو تيك مع ريم الهاني.
7: مساء الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قال مصدر أمني أن وحدة الأمن الوطني بسوسة تمكنت من الإطاحة بخمسة مروجين لمواد خطرة وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ بجهتي بوخزر والطفالة بولاية سوسة. تمكن فريق للمراقبة المشتركة بولاية المهدية أمس من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية بإحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح دواجن وترويج منتجاتها بالجهة، كما سجلت مصالح الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية جملة من المخالفات بنفس الشركة تعلقت بانتهاء مدة الصلاحية وغياب التأشيرة وعدم التنصيص على تواريخ الإنتاج والصلاحية وخزن المنتجات في ظروف غير صحية فضلا عن غياب عملية الاسترسال. أطلق مجمع صيد البحري من معتمدية غنوش بولاية جابس تجربة نموذجية رائدة، هي الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا، تتمثل في إدخال محركات قوارب صديقة للبيئة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن استشهاد 6 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، إضافة إلى 35 إصابة. كما حذر مكتب أعلام الأسرى من تفشي خطير لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب في ظل حرمانهم التعسفي من العلاج والرعاية الطبية اللازمة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة على التسوية السلمية في أوكرانيا، مشددا على أنها لم تغير موقفها وتريد سلاما لا هدنة مؤقتة، كما وصف المسؤول الروسي نقل الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا 8 مليارات أورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة بأنها خطوة غير قانونية. شكرا على الاهتمام.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مادي ساعة وثمانية دقائق هوني من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في العدد الأول من برنامج نبض الجهات. نبض الجهات يخصص اليوم لولاية المهدية باش نحكي على جديد الولاية. أهم المشاريع هي برشة في الحقيقة مشاريع قاعدة تشهدها ولاية المهدية، وكما زادة باش نحكي على مشاغل الجهة عبر ضيوف في الاستوديو وأيضا عبر الهاتف. ساعة سعيدة جدا باستقبال سي هشام السبري كهيئة مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية، وسي حمدي القردبو رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية. مرحبا بكم هوني في إذاعة المنستير. مرحبا.
1: عايشك.
0: وباش يكونوا معنا مجموعة من الضيوف كما كنت قلت البداية بعدد من المشاريع اللي شهدتها ولاية المهدية أو انطلقت فيها. البداية في الحقيقة اخترناه باش يكون بمشروع مهم جداً طال انتظاره لسنوات عدة، نحكيه على انطلاق تزويد عمادة الحنينة والقدارة من عمادتي الرشارشة والحسينات من ولاية المهدية. تقريبا 450 منتفع تم تسوية وضعيتهم الإدارية، وسينطلق في القريب العاجل طبعا عملية الربط إلى آخره. التفاصيل معنا مباشرة من ولاية المهدية ومن معتمدية البرادعة مع السيد نجيب العايدي. معتمد البرادعة سي نجيب أهلا وسهلا ومرحبا بك على أمواج إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك مدام، يعطيك الصحة على معناها تسليط الضوء على كل ما يهم من المنطقة. معتمدية البرادعة في الشأن التربوي الشأن التنموي ككل. عموما مرحبا بضيوف الكرام ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات في إذاعة المنستير، وعلى ذمتك من إناث الرأي العام في كل ما يهم المنطقة بالأساس في الشأن التربوي، خص بالذكر مشروع مركب الدار لصالح الشباب.
0: الماء الصالح للشراب، وما أدراك من الماء الصالح للشراب. بعد انتظار دام عشرات السنوات، مش ما مش سنة ومش عام ناول ومش
2: من باب الترخيص. مدام المشروع إلى حد هذه اللحظة تم ربط في حدود 419 من منتفع بالماء الصالح للشراب، أي وضعنا على 450.
0: 419 تم الربط،
2: 419 من منتفع إلى حد الآن.
0: من جملة؟
2: من جملة كان المشروع هو مدام، خلنا نعطيكم فكرة مبسطة على المشروع. هو مشروع بالأساس ممول من قبل مصالح أقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية قدرت بأكثر من 3 مليون دينار. وظل المشروع تقريبا معطل منذ 2018 باعتبار أنه صار القبول الوقتي للقنوات ووضعها في الخدمة. فقط قد المشروع ينتظر معنا بعض الإجراءات من عملية الربط الفردي بالماء صالح الشراب، رهين تقديم أو تجميع المواطنين لمطالبهم لدى المصالح المعنية المتمثلة في بلدية المحل لاستكمال بقية الإجراءات الإدارية والفنية والحصول على التراخيص.
0: يعني
2: إذا كان هذه اللحظة مدام مش نعطيك مبسطة معنا تقريبا المشروع وبعد جهد جهيد الحقيقة مع كل من منبر عليه الحقيقة نوجه كل خالص عبارات الشكر لكل من ساهم في حلحلة المشروع المعطل من مصالح البلدية من مصالح الصوناد، وأخص بالذكر الحقيقة السيد الويلي مشكور جدا الحقيقة على حرصه التام على معنى استكمال الإجراءات وعملية الربط في أجيلها في أقرب الأجيل. عموما إلى حد هذه اللحظة تم ربط 419 كما قلت سلف الذكر اللي منتفع بالماء صالح الشراب، وحاليا عندنا 87 تراخيص استثنائية معناها جاري توفيرها ولا مدها لمصالح الصناد للقيام بالمعاينة واستكمال الإجراءات المتمثلة في تحديد الكلفة التقديرية لكل منتفع لخلاص معاليهم، ثم تركيب الأبواب وانطلاق المشروع أو انطلاق بقية أجزاء المشروع في القريب العاجل وتكليف المقاول بإستئناف الأشغال.
0: يعني 419 منتفع انتفعوا بالربط بالماء الصالح للشراب، و480 يعني تراخيص استثنائية.
2: 419 مدام بما في ذلك
0: بما في ذلك
2: ب 419 ثم 787
0: باش 87 تراخيص
2: ثم 20 ترخيص تم الموافقه عليه من طرف اللجنه المحليه للربط بالشبكه العموميه من قبل المصالح البلديه وتم توجيهها للولايه الموافقه عليها من قبل السيد الولي.
0: هذايا طبعا بعمادة الحنينة والقدارة.
2: المشروع مادام يضم هو يضم عمادتي الحسينات والرشاشة. إلى حد هذه اللحظة الأحياء المعنية بالربط هي بكل من عمادة الحسينات حي النعارة، أولاد معاوية حنين، المشارة، ثم دار بن عروس بيا. عمادة الرشاشة تضم ثلاثة أحياء اللي هو حي الحمامدة، حي الحنينة، ثم حي الدرويش. تم تقريبا معناها الاستيفاء كامل عملية الربط بعمادة الحسينات مع بعض المطالب اللي حاليا لدى مصالح البلدية معناها للنظر فيها، وحاليا المشروع تقريبا في حدود 75% من إجراءات الربط الفردي. وحقيقي كل الخير أنه إن شاء الله بحول الله معنا استيفاء لبقية عملية الربط في أقرب الأجيال.
0: وهكذا إن شاء الله معناتها معاش نشوفوا ما ثماش مناطق أخرى الحقيقة تشكو من إلا العمادة هذية، عمادة الحسينات والرشارشة.
2: عمادة تي الحسينات والرشارشة
0: يعني كي تم الربط والانتهاء من الربط بالماء الصالح للشراب، معاش نحكيه على مشكل ما في مناطق أخرى.
2: بحول الله.
0: ألف مبروك. حبينا احنا نبداو البرنامج نتاعنا بالمشروع هذا لانه مهم جدا. احنا كنا كاذاعه المنستير وكبنا في عديد المرات تشكيات المواطنين من غياب الماء الصالح للشراب. ثم فقط ملاحظه صغيره، ثم الحنفيات اللي شفناهم ان شاء الله يتنحاو بصراحه
2: بطبيعه الحال. بعد الاتفاق مع مصالح الصنيد حال الانتهاء من عمليه الربط الكلي لكل الاحياء المعنيه. حاليا تم معنا غلق حنفيات زوز حنفيات عموميه بكل من حي النعاره ودار بن عروس بيا في انتظار استكمال معناها غلق الحنفيات اللي هم تقريبا 7 حنفيات مدام. الى حد هذه اللحظه تم غلق زوز حنفيات في انتظار معناها غلق الحنفيات بقيه الحنفيات حال الانتهاء من استكمال الاشغال عمليه الربط.
0: ألف مبروك لعمادة الحنينة والقدارة، ألف مبروك لمعتمدية الشابة، تحية ليكم سي نجيب العايدي معتمد البرادعة، شكرا ليك على قبول دعوتنا وتدخلك معنا. إن شاء الله في مشاريع قادمة نكونوا في المواكبة، إن شاء الله معاش نحكيه على مشكل ما نحكيه على مشاريع أخرى تنموية تخص الجهة. شكرا ليك سي نجيب العايدي، وإلى لقاء قريب طبعا في فرص أخرى. شكرا ليك.
2: يعطيك
0: الصحة مدام،
2: إلى اللقاء. شكرا.
0: نعود للاستوديو مش نحكي زين مش نحكي وتنمية ومش نحكي وجهة، نرجع لضيوفي. في الحقيقة حبيت نبدأ أنا بالماء لأنه المشروع هذا طال انتظاره، لأنه المشروع هذا كنا غطينا لسنوات الحقيقة معاناة أهالي عمادة الرشارشة وأيضا الحسينات. مئات العائلات معناتها يتزودوا الماء من حنفية عمومية وحيدة، هذا في صورة ما توفر في الحقيقة، لأنه في الأغلب الأحيان المواطنين يلتجؤوا إلى اقتناء يعني الماء يعني بالسيترنات إلى آخره. نحكي على التجهيز، نحكي وطرقات، ما نجمش نبعدوا برشا على المشاريع وعلى التنمية، بما أنه ما نجموش اليوم نحكي على التنمية ما غير ما نحكي على وضعية البنية التحتية في ولاية المهدية. فقط أنا في البداية كان تسمحوا لي، خاطر احنا توا في سبتمبر والموسم هذايا او الفترة هذية تمتاز بنزول الغيث النافع احيانا، وفي اغلب الاحيان معناتها تكون كميات هامة من الامطار. هات نشوفوا النقاط السوداء التي حددتها وزارة التجهيز للتدخل توقيا طبعا من الامطار. نعرفش سي هشام السبري ولا سي حمدي القردبو، تفضلوا انتم تعرفوا شكون معني اكثر بالموضوع.
1: شكرا على الاستضافة. بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، عندنا برنامج احنا دوري ضمن الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المراكمة، وانطلقنا من شهر جويلية في الاستعداد لموسم الأمطار، وقمنا بعديد التدخلات لحد الآن. احنا عندنا تدخلات إلى حدود 15 سبتمبر 2026. قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بجهر مجاري المياه الترابية حوالي 180 ألف متر خطي، وجهر مجاري وقنالات تصريف مياه الإسمنتية حوالي 6500 متر خطي، جهر وتنظيف بلوعات مياه تصريف مياه الأمطار. قمنا إلى حد الآن، إلى حد تاريخ البارح، إلى حد تاريخ 23 جويلية، جهر 420 بلوعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تصريف جهر قنوات ومسيلات تصريف المياه حوالي 3000 متر خطي، وجهر وتعديل مجاري الأودية حوالي 1000 متر خطي. والأشغال هذه الكل تتم سواء بالطريقة المباشرة عن طريق الإمكانيات الإدارة، أو عن طريق مقاولات خاصة، عن طريق استشارات أو صفقات يعلن الإعلان عنها في الغرض، أو عن طريق البرنامج الوطني لأصحاب للمقاولين الشبان، البرنامج التحفيزي. وكذلك عندنا معالجة النقاط الزرقاء والسوداء. النقاط هذه يقع تحديدها بالتنسيق مع لجنة مجابهة الكوارث ولجنة السلامة المرورية والمرصد إقليم الوسط الشرقي للسلامة المرورية عن طريق جلسات بمركز الولاية. وقمنا إلى حد الآن معالجة عدد 4 نقاط زرقاء بمعتمدية المادية، بمعتمدية رجيش، بمعتمدية قصور السيف، ومعالجة عدد 4 كذلك نقاط سوداء بالتنسيق مع كما قلت لك مع لجنة السلامة المرورية، واللي هي تتمثل في تركيز عدد 19 عمود كهربائي بالطاقة الشمسية، والأشغال متواصلة على كامل السنة في إطار الصيانة الدورية والعادية لصيانة الطرقات. هذا هو بصفة عامة معناتها قدمنا في إطار استعداد الموسم الأمطار. نجم نقول لك بلغنا حوالي 80% من الإنجاز على حسب الكميات المبرمجة على كامل الولاية، إلى جانب تجذيب الأشجار.
0: أكثر المناطق اللي ركزتوا فيها سي حمدي،
1: فما عنا ولاية معتمدية المادية، عنا معتمدية رجيش، عنا منطقة شيبة زادة من معتمدية المادية، فما بلاصة معناتها تمت معالجتها. وبالنسبة للنقاط السوداء فما المنعرجات الحادة واللي تشكل خطر واللي جينا فيها دي ريكلاماسيون وكل شيء. عنا في ملولش قمنا بمعالجة نقطة سوداء في مع حدود ولاية صفاقس، منعرش خطير. فما في منطقة في معتمدية بومرديس الطريق الجوية 96،
0: في الحقيقة معتمدية بومرديس من أكثر المعتمديات اللي صحيح. تتضرر معناتها بنيدة تحتية من الأمطار.
1: صحيح ديجا هو فما مشروع حماية مدينة قصور السيف من الفيضانات تنجز فيه إدارة مياه العمرانية أنكور
0: مازال.
1: وفما زادة مدينة معتمدية قصور السيف تتضرر بالفيضانات، وفيها مشروع حماية قصت عدد 2 من مشروع حماية مدينة قصور السيف من الفيضانات. وإحنا قاعدين ننسقوا مع جميع الإدارات ومع السلطات الجهوية والمحلية ووفقا للإمكانيات المتاحة زادة، فهمتني مدام.
0: الجسور والطرقات سي هشام.
3: الجسور والطرقات نشكرك لساعة على الاستضافة،
0: مرحبا.
3: اللفتة الكريمة لدار الجهوي للتجهيز استدعيتها باش تحكي على البنية التحتية لولاية المهدية. بالنسبة للدار الجهوية للتجهيز بالمهدية والوزارة ككل، إن شاء الله سنة عن برامج ومشاريع مهمة، من أهمها هي عنا مشروع تدعيم الطريق الجهوية 96 ينطلق من سويسي شربان منزل الحشاد حتى يكش الحدود ولاية صفاقس. المشروع هو بصدد فرز العروض، إن شاء الله من المؤمل باش ينطلق تقريبا في ديسمبر.
0: هذا يربط السويسي، يربط السويسي
1: شربان
0: أهبيرة
3: حد الولاية مع صفاقس.
0: تدعيم دونك باش يتم تدعيم، مش معناتها
3: التدعيم معناتها هو
0: توسيع و...
3: اي هو معناتها التوسعة وانجاز بالخرسانة الاسفلتية اللي هو كان بالتغليف السطحي المثنى، ومعناتها باش يقع فيه انجاز بعض المنشآت توسعة بعض المنشآت باش يتم إنجاز فيه بعض المفترقات الدورانية وإن شاء الله التنوير العمومي شوية معها زادة
0: لأنه ناقص برشا في الحقيقة الطريق سواسي شربان كبيرة
3: أي بطول 40 كيلومتر تقريبا بكلفة جملية حوالي 67 مليون دينار
0: كلفة تدعيم الطريق الجهوية
3: أي
0: هذا ينطلق إن شاء الله في
3: إن شاء الله في موفى 26 ديسمبر إن شاء الله
0: في موفى 2026 ينطلق مشروع تدعيم الطريق الجهوية عدد 96 الرابطة بين سويسي شربان وهبيرة
3: حدود الولاية
0: في حدود الولاية قداش تقعد الأشغال
3: الأشغال إن شاء الله 24 شهر
0: 24 شهر بما أنه احنا نحكيه على الطرقات في الحقيقة جاني سؤال توا عند مواطن يسأل على سير الربط بالطريق السيارة ولاية أو مدينة المهدية بطريق السيارة
3: هو وقعت دراسة جدوى ربط مدينة المهدية بالطريق السيارة وقد منا المكتب دراسات معناتها تروا فاريونت ووقع نشر لي فاريونت هذوما وعلى السلطات المحلية والمواطنين والسلطات الجهوية فهمتني
0: يعني مازال في طور الدراسات
3: لا هو تو تم الاختيار تم اختيار تقريبا على فاريونت ولا دو فاريونت شكرا باش يربطوا مدينة المهدية بالطريق السيارة على فما هي فاريونت مطلوبة من السويسي طريق السيارة فما فاريونت مطلوبة انها تربط الشاب تعدى قصور السيف طريق السيارة كيف هضم هم تقريبا لي
0: تقصد انت بومرداس قصور السيف
3: هي بومرداس ديجا مربوطة بالطريق السيارة
0: أنا نحكي على طريق لمشروع ربط مدينة المهدية بطريق السيارة
3: أي
0: هذا هو
3: هي هذا هو ولاية هو مشروع ربط مدينة المهدية بطريق السيارة هو لي
0: أنا زاد في بالي في مازال في مكتب الدراسة
3: أي هو في التسوية العقارية في دراسة جدوى
1: منعرج المهدية تقصد منعرج المهدية
0: منعرج المهدية
3: بالنسبة ل مشروع منعرج المهدي منعرج طريق الجهوية 82 يمكن المشروع هذا هو مشروع على مستوى الوزارة انطلق في تقريبا 2014 يربط معناتها طريق الجهوية 82 من معناتها الطريق اللي جاي من بقالطة والمنعرج معناتها يمشي حتىكش لقصور السيف دون المرور معناتها يقطع الطريق الجهوية 191 والطريق الجهوية 96 اي ويربط بالطريق الجهوية 82 الطريق هذا هو الحقيقة مشروع انطلق في 2014 لكن لم يقع استكماله نظرا لإشكاليات عقارية إشكاليات العقارية ما نجمناش نحلوها الحقيقة لأنه الملكية العقارات غير واضحة كسواء للدولة الملكية أو للمواطنين دونك توا احنا
0: يعني مازلنا بصدد التسوية العقارية
3: بصدد معناتها اعداد دراسة جديدة الحقيقة
1: تغيير المسار
3: باش نغيروا المسار باش نتلافاو المشاكل هذه لان الحقيقة ما فيهاش حل
0: واضح به احنا كي نحكيو تجهيز في المهدية في السنوات هذه الأخيرة ثم مشروع في الحقيقة انخرطت فيه ولاية المهدية هو خاص بولاية المهدية لانه الاقتراح جاء من ولاية المهدية انه كل بلدية تخصص جزء من ميزانيتها لفك العزلة على بعض المناطق انتوما شريك فاعل في المشروع هذا في فك العزلة. نحكي هوني على تهيئة الطرقات، نحكي على سيانة، نحكي على أيضا فتح ثم طرقات معناتها تم إعادة فتحها. نحكي شوية على المشروع هذا وين وصلتوا فيه، يعني فيما يتعلق بتهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية. تفضل.
3: هو من ضمن
0: شو انا نقول لكم تفضل وانتم تعرفوا شكون سي حمدي ولا سي هشام.
3: الحقيقه هو من حتى ما كملتلكش، انا من ضمن المشاريع زاد المهمه اللي سيقع انجازها هي بصدد زاد فرز العروض
1: اللي هو المسالك
3: مشاريع معناتها طرقات المرقمه دي. على الطرقات المرقمه عندنا مشروع تهيئه وتعصير الطريق الجهويه 868 الرابط بين أولاد الشامة
1: شربة
0: تعسير
3: الطريق الجهوية المحلية. الطريق المحلية 868
0: ايش معناتها تعسير؟ تولي تابي هكا
3: ايه تولي فيها معناتها الأجزاء اللي داخل المناطق العمرانية هذيك مش تولي تابي، والطرقات تولي عالية واسعة
0: واضح
3: وفيها منشآت مائية وما عادش يقطعها معناتها ما عادش تنقطع حتى بنزول الأمطار.
0: هذايا وقتاش إن شاء الله؟
3: والله إن شاء الله حتى هو المشروع هذا باش ينطلق في موافة 26 مع المشروع الآخر.
0: نعاودوا نفكروا اللي هو الطريق الجهوية المحلية سامحني
3: المحلية 868 هو باش نخدموه إن شاء الله على أجزاء لأنه إمكانية الدولة الحقيقة
0: اللي يربط بين
1: هو الجزء اللي بشي يقع إنجازه طوى الخاص بمعتمدية ولاد الشامخ على طول 8 كيلومتر.
0: واضح.
3: كيلومتر.
0: به
3: بكلفة
1: 19 مليون دينار.
0: واضح.
1: فما مشروع آخر اللي هو تهذيب طريق المحلية رقم 861 اللي يربط 3 معتمديات قصور السيف البرادعة وملولش بطول حوالي 36 كيلومتر.
0: ايه
1: هذايا بصدد اعداد ملف طلب العروض.
0: واضح.
1: شاق الاعلان عن طلب العروض نورمالمون موافقه سنه 2026
0: بكل
1: بقيمه تونس 50 مليون دينار
0: ببريم. يعني كان نعطيو قيمه جمليه على مشاريع الطرقات في ولايه المهديه
1: المشاريع الجديده.
0: الجديده
1: عندنا 67 مليون دينار طريق جوي 96 عندنا 19 مليون دينار طريق المحليه 868 وحوالي 50 مليون دينار طريق محلية 861 إضافة عن إعادة إنجاز جسر على وادي شريشيرة بمعتمدية السويسي. هو جسر تهاكل وقديم شوية وميكس وان شاربونت ميتاليك كل شيء بصدد عدد ملف طلب العروض زاد بكلفة حوالي 3 مليون دينار.
0: تاخذوا معايا مازال مش نحكيو تجهيز، مازال نحكيو طرقات، مش نحكيو تنمية زادة لأنه سعيدة جدا أنه يكون معنا مباشرة أيضا من ولاية المهدية السيد عطاء الخروبي ممثل ولاية المهدية بمجلس الإقليم الثالث. سي عطاء مرحبا بك على مواجهة إذاعة المنستير.
4: مرحبا مدام، شكرا لك وشكرا لإذاعة المنستير ومرحبا بضيوفك وكافة مستمعي.
0: شكرا لك. مرحبا. ولاية المهدية احتضنت مطلع هذا الأسبوع أولى جلسات مجلس الإقليم الثالث في دورته السادسة بإشراف ولي المهدية السيد أنيس العذاري وبحضور المعتمد الأول كاتب عام الولاية ورئيس مجلس الإقليم الثالث وأعضاء المجلس. ولاية المهدية ستحتضن اجتماعات المجلس طيلة 6 أشهر القادمة. وكي نقولوا إقليم ثالث سي عطاء نحكيه على ولايات سليانة، سوسة، القصرين، القيروان، المنستير والمهدية. والاجتماع هذا مهم جدا لأنه جاء تزامنا مع انطلاق تنفيذ المخطط الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جوان وجويلية 2026. كي نحكيه على المخطط، شنية الأولويات اللي يخدم عليها مجلس الإقليم الثالث في هذا المخطط؟
4: بارك الله فيك مدام. نحن كمجلس إقليم كما تعرف المخطط أخذنا نسق تصاعدي كما أقره المنشور عدد 10 بتاريخ 22 أبريل حول إعداد المخطط ومعناتها ضمن عديد الملتقيات مع الهياكل العمومية والوزارات للنظر معناتها في الأولويات وفي السياسات اللي انتهجتها الدولة خاصة نحو الحد من التفاوت الجهوي، التنمية في بعدها المجالي، معناها ترقيم الإدارة وتحديثها، والبنية التحتية والربط بين ولايات الإقليم وفق ما جاء به التقسيم الجديد، خاصة ونحن نعرف أنه توها فلسة متاع الأقاليم هذه والتقسيم هالمجال الترافي هذا جاء من أجل أنه يخلق انسجام ويخلق معناها نمو، معناها تبادلات اقتصادية واستثمارات بين ولايات الأقليم من أجل خلق فرص تقريبا للولايات هذه. الحقيقة نحن كمجلس أقليم اقترحنا العديد من المشاريع، ومشاريعنا كانت بالأساس تأخذ بعين الاعتبار معناها الاستراتيجيات القطاعية اللي معناتها كانت سابقتنا، كما نقول وزارة الطاقة، وزارة الصحة، ووزارة التجهيز، اللي كانت معناتها في مخططات سابقة كانت حددت الأولويات، وكنا نحن معناتها كمجلس أقليم خدينا هالدراسات وخدينا الأحصائيات هذه بعين الاعتبار ودرسناها في إطار مجلس أقليم يضم 6 ولايات. الحقيقة معناتها مع نهاية المخطط وبعد المصادقة عليه من الغرفتين النيابيتين المجلس النواب والمجلس الوطني الجهات والأقاليم كمجلس إقليم ثالث، الحقيقة فرحانين اليوم أنه تم تقريبا برمجة 5632 مشروع على مستوى الإقليم الثالث بتكلفة جملية معناتها فاقت 35 مليار دينار.
0: مشاريع عددها 5632.
4: يعطيك الصحة، هذا هو
0: حصة ولاية المهدية سي عطاء من هذه المشاريع.
4: ولاية المهدية الحقيقة كما ولايات الإقليم الكل يعني كانت الأولوية المطلقة للمشاريع المحلية اللي كان معناتها عددها تقريبا 1979 مشروع بتكلفة تناهز 3588 مليون دينار، منها 1828 مليون دينار خلال المخطط، وتشمل تقريبا برمجة 274 مشروعا متواصلا، يعني المشاريع القطاعية كما حكيت لك سواء في التجهيز أو في الصحة، فما مشاريع قديمة خذت معناتها الأولوية في التنفيذ لأنها مشاريع متواصلة ولأنها مشاريع ربما تعطلت في فترة ما.
0: كيما مثلا؟
4: كيما المشاريع الربط معناها إعادة الدوبلاج بتاع خط سكك الحديد بين ولاية المستير
0: والمهدية.
4: والمهدية
0: تدعيم خط السكة الحديدية بين ولايتي المهدية والمنستير على مستوى معتمدية المكنين.
4: بالضبط، وإعادة معناتها صيانة وتأهيل الخط عدد 11 الرابط بين ولايتي سوسة والقيروان. والحقيقة نحن كمجلس إقليم أوقع يعني حاولنا أنه نقترح مشاريع تكون مشتركة وعندها معناها الأثر على الولايات، خاصة ركزنا على الطرقات السيارة بين ولايات الإقليم. تعرف أنت اليوم أنه أغلب الطرقات السيارة والطرقات السريعة تقريبا شرق غرب، من شرق البلاد التونسية إلى غربها، يعني ما ليناش طرقات تعمل تقبل معناها تربة ولاية سليانة بولاية المهدية أو ولاية القصرين بولاية المهدية. نحن كمجلس أقليم اقترحنا من أجل تعزيز البنية التحتية والترابط بين الولايات اقترحنا معناها عديد المشاريع فيما يتعلق بمشاريع السكك الحديد أو بطرقات السيارة، كما خلينا معناتها على عاتقنا معناها المسؤولية في ما ضمناه خلال التداول في جلساتنا خلال أعداد المخطط من الرهانات اللي معناتها قاعدة ربما عندها تأثير على المستوى القريب والبعيد منها التغيرات المناخية وغيرها، وحاولنا نتجاوب معها بمشاريع تكون معناها في مستوى هكريتس معناتها صارت انقطاع للتيار الكهربائي. ها وتعرف المشكل البيئي خاصة في ولاية الساحل فهمتني، هذا يخذيناه بعين الاعتبار واقترحنا معناها إحداث معناها محطات لتفنين النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة كما اقترحنا معناتها.
0: ولو أن المقترح هذا موجود والمشروع هذا قيد الدراسة
4: المشروع هذا، لكن زادت انضافت مشاريع جديدة ولاية المهدية. يعني أنت تحكي على مركز لتفنين النفايات بمعتمدية الجم، معتمدية شربان، معتمدية أربع معتمديات جديدة سيشملها المشروع هذا، وكما أنه فما صحيح مشروع قديم هو متواصل اليوم إن شاء الله.
0: واضح سي عطاء، أنتم يعني تقترحوا وإلا تتبعوا ولا؟
4: احنا عندنا اول حاجه نحن كان في مسار اعداد المخطط كانت المشاريع بتاعنا معناتها اقتراحات مشاريع فهمتني، لكن ما بعد ان شاء الله نحن تو ننتظر في رئاسه الحكومه وفي وزاره الاقتصاد والتخطيط حتى نحصل من خلالها على المشاريع هذه رزنامة المشاريع المحلية والجهوية والإقليمية حتى نقوم بدورنا في المتابعة ومرافقة من أجل أنه هالمشاريع هذه تتجسد على أرض الواقع.
0: ثم سقف زمني تحددوه؟
4: هو السقف الزمني حدد من قبل، يعني وقت اللي يقول لك المخطط الخماسي 26-30 أي يعني أنه في 5 سنين هذوما ما تم برمجته معناتها نحن مش نكون متابعين ليه ومرافقين ليه مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والتغيرات في الساحة الإقليمية والعالمية. هذا نتصور يعني حتى في تجارب سابقة سوى هالرهانات هدية الطبيعية كما التغيرات المناخية أو الأوضاع الاقتصادية والتزامات الدولة ومعناتها الضغوطات على المالية العمومية، هذا كل لازم نأخذه بعين الاعتبار لأنه الحقيقة نعرف الوضع الاقتصادي توا ما هوش مريح كما يجب. إن شاء الله نتمنى وإنه الوضع يكون أحسن
0: واضح، وإحنا نكونوا في المتابعة إن شاء الله. سي عطاء الخروبي ممثل ولاية المهدية بمجلس الإقليم الثالث، شكرا لك على حضورك معنا، شكرا لك على هذه التوضيحات. إن شاء الله في مناسبة قادمة نحكي طبعا على بداية تنفيذ هذا المخطط باش نرجعوا للتجهيز، خاطر ما نجموش مهم جدا بالحق معناتها نحكيوا على مشاريع أما كل مشروع مرتبط بالتجهيز. حكي سي عطاء على مشروع السكك الحديدية، ثم الحقيقة نقطة سوداء اسمحوا لي معناتها باش نحكي عليها في ولاية المهدية وبالتحديد في مدخل ولاية المهدية ومفترق السكك الحديدية، نقطة سوداء، طريق كارثي كارثي، بنية تحتية كارثية. نعاش كان عرفتوها البلاسة وين بور الشلبي في مدخل مدينة المهدية،
1: طريق بومرداس.
0: طريق بومرداس. يعني مجال التدخل هل تابع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، تابع التجهيز، تم شيء استثناء على الأقل لإصلاح حالة الطريق؟ ما نعرفش أنا تم شيء إمكانية في التنسيق.
1: الحالة نتاع الطريق هي جاية في حرمة السكة الحديدية، هذا تابع الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
0: أي
1: وإحنا ندخلوا على قدر إمكانياتنا في مناطق اللي نجموا ندخلوا فيها. مي البلاصة اللي بحث السكة الحديدية فما نيفلمون بتاع لي راي بتاع السكة وكل شيء، معناتها فما دي تكنيك سبيسيفيك للبلاصة هذيك بالذات اللي يلزم ممثل السكة الحديدية هما يدخلوا فيها، فهمتني؟ داخلة في حرمة الطريق. احنا على مستوى تقاطعات السكة الحديدية صارت لجنة، صارت جلسة بمقر ولاية مهدية وقدمنا تعهدات ودخلنا على مستوى جميع التقاطعات المتواجدة بولاية المهدية، بمعتمدية المهدية، بمعتمدية الجم، بمعتمدية بومرديس. هذا هما الثلاثة معتمديات اللي توجد فيهم تقاطعات تاع السكك الحديدية.
0: دخلنا
1: في إطار صيانة العلامات العمودية والركائز الدالة على وجود التقاطعات السكة وصيانة زلقات الأمال الحامية للسكة، بالرغم اللي هي بكلها تابعة للشركة التونسية للسكة الحديدية.
0: ما تدخلوش فيها؟
1: لا كما قلت لك حكاية لوروبي في البيريمتر هذاك هو داخل حرمة السكة الحديدية، ما نجموش ندخلوا فيه. احنا ديجا حتى وقت اللي نبدأ نخدموا في بروجي وفي تقاطع بتاع السكة الحديدية حتى بروجي جديد ما يصير تدخل كان بالتنسيق معهم هما، فهمتني؟ واللي هي تطلب شوية فلوس وكل شيء. وديجا في بالي السكة الحديدية باش تعمل استشارة في الغرض هذا باش تصلح التقاطعات.
0: استنى واستشارة على زوز حفر.
1: لا يظهروا لك زوز حفر مدام، يظهروا لك.
3: هو هو هو الحقيقة احنا راهو ديما نتدخلوا في حتى حرمة السكة الحديدية، معناتها
0: وقتها يجب التدخل
3: وقتياً، أما راهو وقتيا، فهمت؟ معناتها تخرج حفرة ندخل وندموا، هذاك ديما تدخل وقتي وما هوش ما يدومش، معناتها حتى تجي المطرة اللي بعده واللي بعده، معناتها
0: واضح. تم سؤال تواجهنا على الفسحة الشاطئية بسلقتة، تبعتكم زاد تبع التجهيز
3: الفسحة الشاطئية العالية
0: على غالب راهو توا سؤالات المستمعين دونك يسألوا، تفضل.
3: هو مشروع الحقيقة نورمال ما هو مشروع بلدي، أما خذيته لدرجة جاوية على عاتقها، فهمتني؟ لأنه معناتها في إطار مد اليد المساعدة، معناتها البلديات اللي ما عندهاش إمكانيات باش تتابع وكذا، فهمت؟ دونك نعاونهم الحقيقة في متابعة بعض المشاريع. مشروع الفسحة الشاطئية بالعالية تبع معتمدية البرادعة، هو تقريبا وصل ل 90% في تقدم الإنجاز، مازال فيه معناتها حويجات صغيرين. صحيح هو المشروع

0: مازال كان الممرات هذه باش تتعمل للولوج الى الشاطئ. وبعض النباتات الحقيقه هي تعدى عليها الصيف سخون وكذا باش يتم تعويضها.
1: هاي
0: بعض النباتات اللي معناتها تزرعت هي اشجار، فهمتني؟ بعض الاشجار اللي تم زراعتها وتعدى عليها الصيف سخون وكذا الحقيقه
1: فمش تعاود تزرعها.
0: اي باش يعاود يزرعها، خاطر هو احنا مازلنا المشروع مازلنا ما استلمناهوش نهائي وقتيا، حتى مش نهائيا. وصل كما قلت لك تقدم الانجاز 90%. ان شاء الله من هنا معناتها دون 10 ايام 15 يوم يكمل لي النقاء الصدمه ونستلم المشروع وقتيا، وبعد مرور عام نستلموه نهائيا.
1: شارع الجمهوريه زاد توسائلني عليه في مدينة المهدية
0: هو الحقيقة
2: بلدية،
0: هو شارع
1: بلدية.
0: أي شارع الجمهورية هو هو طريق بلدي.
1: أي
0: الحقيقة هو في
1: على غالب المستمع يسمع التجهيز
0: هو طريق بلدي،
1: دونك عند البلدية.
0: دونك عند البلدية
2: هو بصفة عامة مدام، حتى في بخصوص المسالك الريفية أكثرية العباد ماشي في بالهم تابع التجهيز. احنا اللي تابع التجهيز هي المسالك الريفية المرتبة.
1: انتم شريك فاعل،
2: فما مسالك فلاحية تابع الفلاحة وفما مسالك مرجع نظر بلدية. ولكن احنا ديما في إطار تدعيم المجهود ومعاضدة المجهودات الجهوية والمحلية ندخلوا في فك العزلة في برشا حاجات، في موسم جني الزيتون وموسم الحصاد ديما ندخلوا على حسب الامكانيات المتوفرة عنا وبالآليات بتاع التجهيز.
1: تدخلوا وطو كيما قال سلقتها الفسحة الشاطئية بسلقتها تابع مشروع بلدي، انتم ما تدخلتوا فيها ولا لا؟
2: احنا نتابعوا
1: في
2: الجيش
1: وقتاش ان شاء الله تنتهي الاشغال؟
0: والله من المؤمل في جمعتين اخرين ان شاء الله،
1: في غضون اسبوعين تنتهي اشغال الفسحه الشاطئيه بسرعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله نعمل قبول الوقت.
1: واضح، شكرا لك. واحنا مازلنا نحكيوا على معتمدين قصور السيف داير وعلى البنيه التحتيه، ومعنا مباشره عبر الهاتف عضو المجلس الجهوي بولايه المهديه عن المجلس المحلي بقصور السيف سي سمير المانع. سي سمير مرحبا بك على موجه اذاعه المنستير.
3: مرحبا بك اختي ومرحبا بكافه الحضور وكافه المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا سي سمير. انت تمثل مجلس محلي بقصور السيف، اما احنا في الحقيقه مش نحكيو او خذيناك على المجلس الجهوي بالمهديه. اولويات المجلس الجهوي بالمهديه، اهم النقاط اللي قاعد المجلس يخدم عليها في الدوره هذه.
3: الحقيقه شكرا لكم على الدعوه دي باش نجم نوضح شويه امور للخيال كل حتى الادارات المداخله. هي اهم النقاط اللي قاعدين نخدم عليها هي تو طبعا موسميه، هي عندنا احنا الاعداد العوده المدرسيه، عندنا النقل المدرسي، وكذلك عندنا تحضيرات لموسم جمع الزيتون. بعدين نحب نحكيوا شويه لهنا بعض النقاط اللي فيها شويه تداخل، انه ولايه المهديه ولايه ساحليه ذات عمق ريفي وعمق جغرافي ويمتد الى حدود ولايه قيروان ولايه صفاقس، اللي قاعدين نلقاو معناها في الحقيقة في برشا إشكاليات ومشاكل، ودينا عديد المراسلات من المجالس المحلية حول وضعية البنية التحتية بجهة وبكامل الولاية. بيع 13 معتمدية في ولاية المهدية ما نجموش نصنفها كلها كمناطق سياحية ولا مناطق ساحلية. احنا عنا ولاية المهدية عنا 3 خط ساحلي اللي هو معناها تقريبا 3 نزلة، وباقي الولاية كلها امتداد ريفي وجغرافي معناها ترابي. الحقيقة ثم نقص كبير في التنمية الجهوية اللي هي معناها الشغل الشاغل بتاع المواطنين. كما قلنا احنا البنية التحتية هي أهم عائق، كما قال سمعت شوية تو التدخل ما سمعت برشا. الحقيقة انه برشا طرقات معناها هي تابعة تجهيز وطرقات أخرى تابعة البلدية، لكن ثم برامج الحقيقة كانت معناها تنجم تكون معناها موجهة أكثر وتمس أكثر المواطن، اللي هي برنامج جهوي للتنمية، وإلا البي دي اللي هي برامج تنمية المندمجة. الحقيقة حاب نلمح شوية على قصور السيف كبرنامج جهوي للتنمية، كنا باش نجمنا ننجحوا مشروع على التنمية المندمجة لحينا بفلوس برنامج جهوي للتنمية 400 مليون عطيناهم البرنامج جهوي للتنمية المندمجة باش نجمنا نجحنا من وزوز طرقات.

0: إشكاليات كبرى، إنه المجالس المحلية اللي قاعدة تتبع في المشاريع قاعدة تصغر المواطن، قاعدة تحاول تنجح المشاريع اللي على الأقل السائرة اللي قاعدة تمشي تو.
1: وضحنا شوي على المشروع اللي كنت تحكي عليه.
0: بس احنا في معتمدين القصر الساف نحكي شوية. برنامج الجهوي للتنمية هو البرنامج التنمية المندمجة. البرنامج التنمية المندمجة اللي هو قبل كانت معنا معتمدية البرادعة وكانوا معناها عبارة زوج معتمديات في معتمدية واحدة. توقيت قسموا زوج معتمديات. المبلغ المخصص للبي دي اللي برنامج التنمية المندمجة كان مخصص لمعتمدية واحدة. وهو لا يفي بالغرض لأن الآن عنا زوج معتمديات وبرش انتظارات من المواطنين. كيف نفس الشيء ينطبق على معتمدية الجيش والمهدي اللي هي كانوا معتمدية واحدة وكانت الجيش خلات معناها كيما قلنا احنا خرجت تو معتمدية وحدها وكيف البلاد خرجت من قصور الساف ولا معتمدية. شنو اللي عطانا انه برامج التنمية المندمجة اصبحت اليوم معناها غير كافية التمويلات اللي توجدت وقت تخصص معتمدية. اليوم عندك زوج معتمديات، عاش عندك مجلس محلي برك عندك زوج مجالس. كيف معناها هذه الصورة منطبقة؟ قلت لك احنا في قصور الساف البي ار دي اللي هو برنامج جهوي التنمية باش نجحنا طريق قبضات صالح قصور الساف ونجحنا الطريق الشاطئية سلقت اللي هي خطوق على تمشي اللي هي على البرنامج التنمية المندمجة. كنا معناها خصصنا المبلغ كاف المبلغ برنامج التنمية 400 مليون خصصناها لسلقتها وودات صالح 400 مليون و200 مليون لسلقتها باش نجمنا ننجحوا من البرامج هذه. شو نحب نقول وقت نقولوا احنا الإدارة التونسية للأسف ما زالت غير مواكبة لي تطلعات المجالس واللي آراءهم يعني ندعوهم بصفة خاصة قلهم راهو المجالس المحلية راهي ناس منتخبة راهي نابعة من القاعدة راهو اليوم عندك بناء قاعدي اليوم نخدم على العدالة الاجتماعية راهو هذوك صوت المواطن أسمعوهم بتعرفوا المشاكل وين وتنجم تلقاو معاهم الحلول. احنا اقترحنا فما مشكل فما بلوكاج صار
1: يعني ما فماش اتصال تواصل بين شوف مجالس محلية ولا سلطة.
0: خلينا نقولوا نكونوا واضحين ونحطوا الصورة بداية. نجم نعمل نقعد معاك اليوم كمجلس محلي إيكس نستدعي إدارة معينة ونجم نحطوا النقاط. هنعطيك أبسط مثال جد سهل ياسر. أنا الفترة اللي فاتت كنت رئيس مجلس محلي بقصور الساف. ممكن نخرج 30 مراسلة للإدارات وولاية المهدي وعن طريق السيد الوالي وحتى إدارة ما رجعت لنا الرد لمدة 3 شهور وتخوش الشهر الرابع. هذا أكبر دليل أن الإدارة التونسية ما زالت غير متفاعلة وغير متناغمة مع المجالس المحلية. هذا اللي مخلينا إحنا كيف ولاية المهدية ما زال عندنا بلوكاج كبير. إذا اليوم المجلس المحلي اللي هو يحمل هموم المواطن واللي هو ممثل خارج من العمادات وأقرب شخص لك للمنطقة هذيك إذا أنت ما تسمعوش كإدارة وما تفهمش مطالبه وما تنجمش تحققها المطالبة دي وما تنجمش تحقق العدالة الاجتماعية اللي تنادي بها الناس كل.
1: واضح.
0: نعطيك مثال آخر يسالج. خلينا نحن نكونوا احنا اليوم في مركز الولاية قرب شوي السيد الوالي ونتصلوا به ونمشوا بعدها. إذا نقى السيد الوالي يعني اليوم نجي نقى قداس وراق قدامه مطالب وكلها مطالب نورمالمون تتعدى على الادارات وتحل بطريقه سهله جدا عن طريق الادارات. اذا والي المهديه اليوم يغرقوه بملفات بسيطه جدا تحل عن طريق الادارات ما ينجمش هو يوالي يمارس سلطته على ولايه كامله ويصدر يبقى عنده برامج استشرافيه كبيره ولا برامج كبيره ينجم يتبعها. اليوم الاداره مطالبه انها هي
1: للأسف الشديد أنا جو كونفيرم كلامك. للأسف الشديد برشا إدارات مش قاعدة تخدم في خدمتها. للأسف الشديد برشا ملفات اللي من المفروض يتم حلها على مستوى الإدارة نلقاوها اليوم في مكتب الوالي وهو لازم يتدخل باش يحلها رغم أنه مش خدمته. للأسف الشديد احنا واكبنا مثلا زيارات ميدانية مع والي المهدية سيد أنيس العذاري، زيارات ميدانية لعدد من النقاط في مدينة المهدية. نتفاجأ انه معناتها لازم نقول انا في قرارة نفسي نقول لازم والي يهبط باش نشوفوا اللي ثم مخالفين على الملك العمومي، انه ثم مخالفات اقتصادية في علاقة بالاسعار، انه ثم مخالفات صحية بعلاقة بالصحة. بالحق معناتها احيانا لو هذا المواطن قاعد يتساءل فيه هل احنا نقعد ونستناو في اللي من المفروض رانا عندنا ادارات عندنا مصالح هي لازمها تشرف على هذه الاعمال الرقابيه الى اخره.
0: اكيد اكيد اليوم لقينا احنا سيد الوالي نتصلوا به اليوم نقول سيد الوالي حل مشكله رقاري وحل مشكله
1: للاسف
0: فويت نتاع ماء فويت حانوت ما عندوش ماء. هذه مش مشكله هذه معناها نورمال من المفروض ان الادارات هي اللي تتحرك بالتنسيق مع الساده المعتمدين بالتنسيق مع الساده اعضاء المجالس المحليه وهو يكمل دور المجالس المحليه اللي هي توصل الاداره.
1: سي سمير الوقت الوقت الوقت وما ادراك بالوقت بايجاز اهم النقاط اللي مركزين عليها في المجلس الجهوي.
0: البنية التحتية اللي هما الحقيقة معناها ثلاثة نقاط حاسمة خاصة في قطاع الصحة. في مؤتمرية برادع وسيدي علوان وقصر الساف اقترحوا بناء مستشفى جهوي 100 هكتار موجودة أرض أملاك الدولة. المقترح تبناته 6 معتمديات أو 5 معتمديات إن شاء الله يلقى الإصغاء من إدارة جهوية للصحة وزارة الصحة. كيف كيف ما نقل عن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين المهدية والجمع عن طريق قصر الساف وبذلك نكون ربطنا الأقاليم عن السكة الحديدية وهو من نجم يعطي بعد إضافي واجتماعي واقتصادي كبير على الولاية. موضوع النقل إن شاء الله إن شاء الله فما وعود من الحقيقة ما نحبوش نحكيه عليها برشا لكن فما مشكلة في النقل.
1: هاو يكون ضيفنا بعد شوية ممثل إقليم شركة النقل بالساحل بالمهدية سي ماهر بن مسعود باش نحكيه معها عن النقل. سي سميل مانا عضو المجلس الجهوي بولاية المهدية شكرا ليك على حضورك معنا.
0: شكرا
1: ليك. في الختام نعطيكم كلمة الختام سي هشام وسي حمدي تفضلوا. نبدأ بسي هشام.
2: يعطيك الصحة أولا
1: بإيجاز كل واحد عنده حق في دقيقة. شكرا
2: لك. حبينا نعطيه لمحة لمحلة أكبر على المشاريع في ولاية المهدية كسوا الطرقات المرقمة والمسالك الريفية. حقيقة ولاية المهدية سنة وعام الأول وإن شاء الله العام الجاي فيها برشا مشاريع بخصوص كما قلنا الطرقات المرقمة ولا
1: ثم مشاريع في الطلق السنة وثم مشاريع
2: إن شاء الله عنا برشا مشاريع الحقيقة. طبعا مشاريع متواصلة عنا قسط عدد 12 هذا بقيمة 9 مليون دينار بصدد معناتها القبول الوقتي. عنا قسط عدد 34 هذا فيها بكلفة 15 مليون دينار بصدد الإنجاز نسبة تقدم الأشغال متاعه فيه 60% تقريبا. المؤمل يمكن نهاية 26 إن شاء الله. عنا ندخله الحقيقة ندخله بارتو في روفورس مود هذا معناتها صيانة الطرقات. وبالنسبة للمجالس المحلية والمجالس الجهوية احنا ديما متعاونين ديما تحت الطلب الحقيقة نستقبلوهم ونستقبل مراسلاتهم ونجاوبوا عليهم ومعناش حتى إشكال مع حتى مواطن الحقيقة.
1: سي حمد
3: حبيت نضيف كما قال سي هشام معناتها على مختلف المشاريع بولاية المهدية. الحقيقة عندنا بروجي آخر أنكور احنا التركيز متاعنا مع المصالح المركزية على الطرقات المرقمة والمسالك المرتبة. بخصوص الطرقات المرقمة اللي هي تعتبر الحالة متاعها مقبولة على كامل ولاية المهدية والشبكة الطرقات المرقمة تمتد على طول حوالي 570 كيلومتر فيها 29 كيلومتر طرقات سيارة 33 كيلومتر طرقات وطنية 330 كيلومتر طرقات جهوية وحوالي 186 كيلومتر طرقات محلية. احنا سنية عنا برنامج ننفذه في برنامج سنة 2025 بالمتعلق بإصلاح الأجزاء المتضررة. عنا تقول المقاول اللي جاء قاعد يحضر في مل
1: لفات
3: إنجاز الأجزاء المتضررة من الطرقات المرقمة
1: واضح
3: اللي هي عنا 4 كيلومتر تخدموا في الطريق جهوية 191 هذا ينقلوا له طريق تونس يربط سيدي بنور بمعتمدية المهدية يربط على الطريق جهوية 90 في حوالي 4 كيلومتر ومعها 4 كيلومتر بمعتمدية الجمع على الطريق الجهوية رقم 787 بكلفة حوالي 5 مليارات و500 هو في إطار مشروع وطني في على في مع ثلاثة ولايات ولاية المهدية كرئيس مشروع ومعها ولاية القيروان وولاية صفاقس. إضافة إلى آخر نقطة هي إصلاح أضرار الفيضانات لجانفي 2025 اللي احنا عملنا ملف جانفي 2026 عفوا.
1: اللي هو
3: عملنا ملف طلب العروض وبصدد فرز العروض باش ندخلوا في عده نقاط في مختلف المعتمدين.
1: واضح.
3: وشكرا.
1: سي هشام السبريكي مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بالمهدية، سي حمدي القردب رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات أيضا بالإدارة الجوية للتجهيز بالمهدية، شكرا لكم على حضوركم معنا في نبض الجهات على موجة إذاعة المنستير. أترك المزدح بعد قليل لزملاء في قسم الأخبار أمنة غزال، ونلتقي في الجزء الثاني من نبض الجهات.
4: أكودا هرقلة سوسة عالموجة 99
5: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.
6: نبض الجهاد.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز من إذاعة المنستير. تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم ما تسبب في ارتفاع أسعارها، وأرجع رئيس ونقابة تونسي الفلاحين ميداني الضاوي تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول، والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم الباكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع الغير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار، ما انعكس سلبا على مردود الطماطم. أكد نائب ناصر شنوفي أن أحداث شركة جهوية مستقلة للنقل بولاية زغوان يظل من أبرز المطالب التي يرفعها أهالي الجهة للمساهمة في تحسين الربط بين مختلف مدن ومعتمديات الولاية، فضلا عن الاستجابة بصورة مباشرة لحاجيات المواطنين والعمال والتلاميذ والطلبة. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، وشددت أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من الشهر القادم يعتبر متخليا، ويقع تغيره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من الشهر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم لبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. قام مستوطنون بإحراق سيارتين في قرية عطارة، وكتبوا شعارات عنصرية وتهديدات على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة مدنا في جنوب شرق تركيا وشمال وشرق سوريا اليوم دون تسجيل أضرار أو إصابات على الفور، وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: ما 19:12 دقيقة هوني من إذاعة المنستير، رجعنا لكم في نبض الجهات. معي أنا نادرة إسماعيل في إعداد وتقديم الحصة، محمد سيدي في الإخراج التقني، حسام نوار وحكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي، وهويدا ساسي في تنسيق الحصة. نبض الجهات المخصص لولاية المهدية، حاولنا في الحقيقة نسلط الضوء على عدد من المشاريع ومن النقاط التنموية اللي المواضيع التنموية اللي تخص ولاية المهدية، وكي نقولوا تنمية وكي نقولوا ولاية المهدية وكي نقولوا سبتمبر نقولوا عودة مدرسية ونقولوا نقل. في الحقيقة مش كولاية المهدية، هذا على مستوى تونس الكل، ولكن احنا السنة من ألطف الله بالحق معناتها على غرار اللي صار في عمادة أصلاتنا من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية، فإنه العودة المدرسية كانت طيبة من ناحية النقل المدرسي. ما شفناش احتجاجات، ما شفناش، ما سمعناش الحق بتليم ذات معناتها ما مشاوش يقراو، ما التحقوش بمقاعد الدراسة. على كل احنا باش ناخذوا التفاصيل حول النقل المدرسي مع سي ماهر بن مسعود، مدير إقليم أو ممثل إقليم شركة النقل بالساحل بولاية المهدية. سي ماهر مرحبا بك على مواج إذاعة المنستير.
1: وبيك أكثر أختي، ومرحبا بيك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: سي ماهر، نجم نقولوا العودة المدرسية تعدات سلامات السنة، باستثناء طبعا حديثة أصلاتنا تابعة لعمادة أو لمعتمدية أولاد الشامخ، واللي في الحقيقة تحلت الإشكال، ولأنه ما عندوش علاقة بكم بما أنه الحافلة خصصت من قبل وزارة التربية والسائق وزارة النقل. هكا حسب ما انت
1: هذا بالضبط هو هذا صار، هو هم إشكال صار على مستوى جهة صلاتنا. دونك دخلنا مع بالتنسيق مع السلطة الجهوية مشكورة في جهة المهدية، وتم حل الإشكال، ولو أنه الحافلة هذه ما تتبع شركة نقل الساحل، تتبع المندوبية الجهوية بالمهدية للتربية بالمهدية. على كل في الآخر الشأن هذا يهم الناس كل، دخلنا وعاونا بلي النجم ورجعت الأمور لنصابها، ورجعت التغيرات تقرع الرواح. بالنسبة للعودة المدرسية بتاع 2026-2027 كانت خير برشا من عودة بتاع العام الفرد. خدناها بعد جهد، بعدها في الصيفة لتحضير الأسطول، وفما تدخلات كبيرة صارت على الأسطول. تعرفوا أنتم معناتها هي الفرصة الوحيدة الشهرين ونصف هذوكم نقوموا بهم بمراجعة محركات وعلب السرعة والجسور الخلفية والميتالة والدهن. تقريبا تعرفوا في الفترة هذه كانت تدخلات الفنية لكل الحافلات بمستويات مختلفة. كانت الجاهزية بتاعنا خير من عامة، بلغنا سنة في المهدية 58% الجاهزية. عدد الحافلات تطور العامة بالنسبة باهية، تقريبا عندنا مع 17 حافلة مقارنة بالسنة الفاتة،
0: يعني أكثر، يعني 17 حافلة زايدة هكا
1: على السنة الفارتة.
0: اقتناءات جديدة ولا إصلاح ولا؟
1: لا إصلاح. واقتناءات. تعرفوا المهدية تمكنت معناتها من الحصول على 10 حافلات جديدة، هذيك الصينية الصنع. وهذوكم نهار 15 سبتمبر كانوا متواجدين بالطبيعة، ومعاهم المدة الأخرى هذه 3 حافلات غيرت الحجم، زاد من في مستوى متقدم من الأنظمة الميكانيكية. وتم تمكين الولايات المهدية منها، بزادة باش تعطي دفع آخر للنقل المدرسي وطلابي في الجهة. على كل اللي عملناه نحافظوا عليه باش نطوروه إن شاء الله. اللي عملناه أساسا السنة في جهة المهدية ما ناش راضين عليه 100%، نحبه ما خير. أما اللي يفرح هو أنه برشا خطوط رجعت تخدم
0: كيما
1: ما كانت مستغلة
0: مثلا،
1: على غرار المهدية الجمع، على غرار هبيرة سوسة، على غرار تدعيم كركر سوسة، هذا كل كانوا محل تذمر عماول. إسنا رجعوا الاستغلال الفعلي وقاوا حتى تدعيمهم. مع هذا معنا هالقدام حاجات باهية، معنا إن شاء الله اقتناءات جاية في ثنية ومع الشتبتة برشا. عندنا على مستوى الشركة 122 حافلة، منهم 22 حافلة مكيفة
0: نصيب ولاية المهدية منها
1: باش يكون عندها نصيب باهي. تعرفوا انتوما اخر مرة كيف تم التقسيم عن 3 ولايات، تمكنت ولاية المهدية لأول مرة من ثلث الاقتناء، ما معتها كان نصيبها باهي. إن شاء الله يكون المرة هذه كيف كيف نصيب ممتاز. ما تعرف خاطر فيها شوية خدمة، وإن شاء الله عندنا زادة انتدابات قادمة، مش
0: انتدابات في السائقين هكا،
1: سواق، إطارات، عمل تقريبا جميع الأصناف، انتدابات باش تكون في بعنوان 2023 هذه في المراحل المتقدمة متاع المناظرة، ومعها معنا مناظرة أخرى بعنوان ميزانية 2026. من هنا لآخر العام إن شاء الله باش يقع الإعلان عليها، وإن شاء الله ما نبطاوش. هذو من الحاجات اللي يخليونا نكملوا اللي ناويله إن شاء الله.
0: يعني
1: ونوصلوا للحاجات الباهية برشا اللي ناويينها وراغبين فيها،
0: اللي هي الحاجات الباهية اللي ناويين،
1: اللي هي معناتها تغطية الشبكة بشكل كلي،
0: بشكل كلي يعني تغطية الولاية
1: مع تعديل، مع تدعيم عديد السفرات.
0: اي
1: وعلاش لا زادة، وعلاش لا إضافة خدمات أخرى،
0: إذا كما معناتها نقل المسافرين هكا.
1: الطلبات صدقني في ولاية المهدية وانتم أدرى، طلبات كبيرة برشا، وربي يوفقنا إن شاء الله.
0: واضح سي ماهر، يعني اليوم الأول معناتها تعدى سلامات، ما جاتش تشكيات، الناس كل مش هتقرأ.
1: بالضبط، هذا هو الناس كل مش هتقرأ، ما عندناش إشكال.
0: احنا كنا ديما في الوقت هذايا من كل موسم او بدايه موسم دراسي نغطيو احتجاجات في كركر، بومرداس، في شربان، النفاتيه، على علاقه بالنقل اثناء، الحمد لله، باستثناء الحادثه نتاع عماده السلاتنا 150 تلميذ، لكن في الاخير معناتها وصل الصوت وما هيش تابعة شركة نقل بالساحل، لكن الحقيقة مش كل مس الناس الكل، لكن التحقوا للدراسة وتم حل الإشكال هذايا. أنا نتفكر عامين التالي استدعيت سي شكري عن شركة النقل بالساحل سي ماهر، قال لي أنه نسبة الإصلاح، يعني نسبة الإصلاح متاع أسطول النقل في المستودع بلغ 70%، السنة مازال
1: هو النسب هذه مربوطة
0: تختلف بالقطاع الغيار،
1: هي مربوطة برشا صعب عمر الأسطول.
0: واضح،
1: توا الأسطول أبلغ عمره أكثر من 14 سنة في شركة نقل بالساحل، كي تشوف معناتها أكثر من 14 سنة وفي المهدية وبشساعة المهدية وبالخصائص المهدية اللي تعرفوها، معناتها 58% باهي، ما يمنعش حتى نطوروها.
0: واضح،
1: احنا كي باش ندخل الحفله الجديده ان شاء الله في مفتتاح السنه الدراسيه القادمه، اكيد باش نسب الكل باش تطلع، معناتها نسب الكل باش تطور ان شاء الله.
0: باهي، كان نعطيو حوصله هكا، دونك قداش عندنا من اقتناء جديد، الخطوط اللي تزادت حوصله.
1: الخطوط اللي تزادت هي فما تدعيم، مش هو تدعيم باش نحيو شويه من الاقتضاء. اللي تزادت مش تزادت، هي خطوط كانت مستغلة لنقص الإمكانيات، معتها دخلت في مرحلة مش باهية، اليوم رجعنا نستغلوا فيها. كما حكينا الهبيرة سوسة، كركر سوسة، المهدية الجم، المهدية سوسة، وما أدراك من المهدية سوسة، معتها خط معروف على النطاق الوطني، مش هو دونك الخطوط هذه، الخطوط هذه رجعنا نتغلوا فيها وبكيفيه منتظمه وبمصداقيه كبيره، وهذا هو الاسس الكبيره نتاع مجال النقل، هي المصداقيه.
0: في الحقيقه ثم سؤال يطرح، اسطول جديد، ثم مجهودات كبيره قاعدين نقوموا بها معناتها على مستوى في الولايه، ولا ايضا حتى في شركه النقل بالساحل، وزاره النقل الى اخره، لتامين اسطول النقل وضمان طبعا نقل التلاميذ والمسافرين الى اخره. ثم مشكل فيما يتعلق بالمحافظه على الاسطول، فماش اجراءات هكا على الاقل من الناحيه الأمنية أمنية، ثماش عمل قاعدينش نتنسقوا مع ما يسمى هكا بالمخربين، خلينا نقولوا هكا، معناتها اللي للأسف الشديد يعني لا سلم منهم لا قطار الأحواز بالساحل ولا أيضا حتى الحفلات.
1: هو هكا انت يا اختي معناتها سبقني في التوجه هذا، هو بالمناسبه نداء بربي للاسره التربويه والاولياء والاخوين الكل المهتمين بالمجال هذايا، التوعيه اكثر، مزيد تحسيس لوليداتنا في تكسير الحافله، لانه تكسير الحافله راهو يخلينا نلغيو سفره حتى اكثر من سفره. ساعات الحافلات المتقدمه في عمر القطاع الغيار نتاعها غير متوفره، هذا كل يدخلنا في حاجات ما في غنى عنها.
0: بولار تكسر، قولوا لي بولار تكسر في حافلة أكثر من 100 تلميذ مثلا ما يمشيش يقرأ مثلا.
1: طبيعي طبيعي إذا كان حافلة كسر بولارها مش يمشي مثلا من غير بولار ما جاتش. أما هذا بخلاف النداء، هو التنسيق مع السلطات الجهوية والأمنية وغيره، تنسيق تام، مشكورين بالمناسبة، تنسيق تام، وان شاء الله ان شاء الله هالمعضله هذه وهالحاجات هذه
0: ما نشوفوهاش
1: بشوي بشوي ان شاء الله، مزيد تحسيس السيارات بالتوعيه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله شفتوا الاسطول كيف انه، ولا شفتوا الحفلات الجديده، مازال عندنا حفلات اخرى جايه معناتها من طراز عالي، ان شاء الله يتم المحافظه عليها.
0: وقتاش ان شاء الله القدوم نتاع الحفلات الجديده؟
1: بقدره الله باش يكونوا عندنا في مفتتح السنه هذه.
0: واضح. سي ماهر بن مسعود ممثل إقليم شركة النقل بالساحل بولاية المهدية، شكرا لك على حضورك معنا في نبض الجهات، وإن شاء الله في مناسبة قادمة، وإن شاء الله في الحقيقة نكونوا أو نواكبوا القدوم متاع الحافلات الجديدة، ونصيب طبعا إن شاء الله تكون لولاية المهدية نصيب هام لهذه الحافلات، لأن ولاية المهدية راهو عندها امتداد جغرافي كبير، هي صحيح ولاية ساحلية ولكنها داخلية بالأساس، امتداد جغرافي واسع يتطلب المزيد من وسائل النقل العمومية لضمان طبعا نقل المواطنين وأيضا التلاميذ. نقعدوا في الشأن التنموي، نقعدوا في الشأن المحلي، والمرة هذه اخترنا أنه الختام متاع الحصة متاعنا أو الجزء الأخير من الحصة متاعنا يخصص، احنا اسمه نبض الجهات، أما توش نسمعوا نبض الجهات من المجالس المحلية في عدد من المعتمديات بولاية المهدية. هات نسمعوا شنية المشاغل متاع كل جهة، أولويات كل جهة، النقاط السوداء، خلينا نقوله ما نحبش نستعمل الكلمة هذه، ما الله غالب، لكل شأن محلي يعني في ولاية المهدية. والبداية بأولاد الشامخ. سعيدة جدا باستقبال عبر الهاتف من معتمدية أولاد الشامخ سيد كريم السعيدي، عضو المجلس المحلي بولاد الشامخ. سي كريم مرحبا بك على مواج إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم، مساء النور إذاعة المنستير، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله اليوم نقدم اللي لازم نقدموه، وشنو هو الشأن العام في أولاد الشامخ وكل الإشكاليات.
0: سي كريم وأولاد الشامخ، معتمدية أولاد الشامخ معتمدية من معتمديات ولاية المهدية، هذا الأسبوع كثر الحديث على معتمدية أولاد الشامخ، للأسف الشديد حبيناه يكثر الحق على حاجة باهية، أما كثر على حاجة ما حبيناش معناتها نكونوا على الأقل شهادة عيان عليها، ما حبيناش معناتها نشوفوها، اللي هو طبعا عدم تمكن 150 تلميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة لمدة تناهز الأسبوع، أكثر من أسبوع، تلمذات من عمادة سلاتنا لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة، مشكل طرح أو أعاد إلى الواجهة مشكل النقل المدرسي الريفي، أعاد إلى الواجهة البنية التحتية المتهرية لمعتمدية أولاد الشامخ، وأعاد أيضا إلى الواجهة الوضع التنموي في المنطقة.
2: شكرا لكم. بالنسبة للأولاد الشامخ كتنمويا، بالحق اليوم نشوف أولاد الشامخ تتذيل الترتيب في سلم، يعني في سلم الترتيب، يعني في تتذيل التنمية. علاش؟ لأن اليوم نبدو في تقريبا إشكاليات في جميع القطاعات، فيها إشكاليات كقطاع نقل، بنية تحتية، في الفلاحة، في الصحة، في تطهير، في تهذيب عمراني. نبدو بإشكالية النقل بناء على اللي صار في عمادة المحارزة الشمالية، معناتها بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام على التوالي، معناتها في عودة تكون العودة المدرسية 15 سبتمبر، ما رعنا إلا يعني صارت يعني مؤخرا، وكنا من ما يعني ما حبيناش تكون بالطريقة ذيك. علاش؟ لأن اليوم وضعية النقل المدرسي ككل، نقل ريفي مدرسي أو نقل مدرسي، يعني حاجة أون برنسيب لازم تتمشت على خطر ذيك، حاجة هامة لصغيراتنا، وهي يعني النقل البني تحتية، العمود الفقري للبلاد. اليوم نشوف بنية تحتية مهترئة في أولاد الشامخ. نعطيك الأمثلة، مثلا في أولاد الشامخ في المحارزة، مثلا عدنا طريق صلاتنا وتشوفوه بتصاور، معناتها عدنا طريق الحرية أولاد الشامخ 7 طريق ما عاش يتمشى فيه بالحق طريق مهم.
0: سي كريم كان تشوف بلاصة باهية ما ريزو خاطر يمشي ويجي.
2: اي عندنا في الـ في الـ في الـ في بالحق مفترق، يعني في طريق جهوية 87 اللي تربط بين أولاد الشامخ والقيروان أو السويسي القيروان، صار فيها يعني حادث مروري قاتل للأسف، والله يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يشفي الولد اللي مازال. مفترق العقلة هذاك يعني تربط مفترق بين القيروان أولاد الشامخ وسيدي الهاني، لابد أن يكون فيها مفترق عاجلا بالحق، لأن طريق مرتيل كل تقريبا على كل سنة تصير فيها حادث مروري قاتل للأسف. يعني مطلب استعجالي لكافة الوصلات الجهوية أن تلتف حول الموضوع هذاك، مفترق في يعني في في في مفترق في طريق سيدي الهاني ولاد الشامخ القروان. ثاني حاجة والموضوع الهام زاد أبطار البنية التحتية، عندنا من بين المشاريع المعطلة عندنا طريق منزل رزيقية منزل حياة، اللي هو طريق يعني من 2017 يعني شريان للمنطقة كاملة والمعتمدية كاملة، يربط بين معتمدية أولاد الشامخ عبر أولاد عمر، يعني عبر الرزيقية أولاد عمر من 2017 ضمن برنامج التنمية المندمجة. الطريق اللي كان يعني الكلفة نتاعها تقريبا 1.8 مليار بالتعطيلات، ويعني دراسة أولى فدراسة ثانية أصبح 14 مليار، يعني يستحق أن يكون طريق، يعني طريق يعني على الأقل فك عزلة معتمدية كاملة 5 كيلومتر باش توصل منزل حياة، لأنها يعني كمناطق صناعية يعني كعمل يعني
0: ثم على الأقل وسيلة نقلة، ثم حافلة.
2: حافلة؟ لا فماش حافلة. بالنسبة حافلة. للحافلة النقل بالنسبة للنقل
0: سي كريم الصوت رجاء نشوف بلاصة
2: كملش العام في كافة العمادات إشكاليات بالجملة، تقريبا كل شهر عندك إشكال دون عم ناول، ولو لزيارة السيد الوزير يعني ولت عم ناول منطقة بوسليم اللي كل عام تصير فيها إشكالية، بوسليم، الصمرة، أولاد عمر، الحرية، أولاد الشامخ 7، كل عام تقريبا عجيلات العمارات كل عام تقريبا يعني تصير الإشكاليات هذه اللي زنطان الصيانة. علاش؟ لأن أولاد الشامخ ما خذتش نصيبها من الحافلات الجديدة، هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية ما عناش نقل عمومي، يعني كان خط طريق خط يربط بين معتمديته دائرة معتمديته أولاد الشامخ عبر السويسي لمناطق الساحل السوسة والمهدية، ما عناش نقل يعني عمومي يربط معتمديته أولاد الشامخ بالولاية متاعنا، سواء نقل منتظم نقول لواجات تهزنا من أولاد الشامخ للمهدية أو السوسة، أو احنا اليوم عنا متنفس اللي هو طريق سيد الهاني، الحمد لله طريق ودائما يبقى في الصيانة لخاطر كما تعرف الخدمة متاعه ديما يعني في التصليح في كذا، لكن ممكن فك عزلة، لكن إشكالية تبقى في النقل. بالنسبة للنقل العمومي في كافة العمادات نقص في النقل العمومي، في اللواجات، في الحافلات العمومية، ما فماش حافلات عمومية بالتربة العمادات أصلا. تربة العمادات التنقل من العمادة للمركز المعتمدية ثم مشكل كبير على مستوى النقل الريفي، نقوله تاكسي جماعي قليل ثم صحيح، لكن لواج وزوز ما يكفوش عمادة وعزوز عمادات وثلاثة وربع عمادات. اليوم علاش نقولوا إشكالية الصغيرات وقت اللي تفوت الكار الصباح ما يلقى علاش يخلط الليسي، يعني يبقى يسطر.
0: يعني حبيت نفهم عن اللواجات بين العمادات مش موجودة هكا؟
2: موجودة لكن بقلة
0: قلة.
2: فماش قلة، فماش لوجات، ماذا بينا على الأقل يفتح باب التراخيص على الأقل في أقرب الأجال باش على الأقل تفك مشكل.
1: مشكل للمتنقلين للمسافرين من من من عماده للمعتمديه. هذا على مستوى النقل. البنيه التحتيه كما حكينا يعني لابد من من من يعني تصليح يعني اصلاح او اعاده الطرقات المهترئه اللي ما تنجمش تتصلح. الطرقات مش قابله للصيانه, فما طرقات مش قابله للصيانه كما نحكي حكيت لك طريق في المحارزه, طريق في ولاد عمر يعني في الحريه اولاد الشامخ سرعة لابد انه باش يتعاود. هذا على مستوى البنية التحتية. اليوم عندنا إشكالية زادة في على مستوى الصحة في ولاد الشامخ. وقبل ما نمشي للصحة عندنا إشكال كبير في محطة التطهير في ولاد الشامخ. يعني ولاد الشامخ المركزية تعاني اليوم معاناة كبيرة على مستوى يعني محطة التطهير بالحق شوارع أمام المعاهد المدارس أمام المدرسة الإعدادية. مشكل كبير في المياه يعني المتراكمة, مياه راكدة فميكة يعني حتى البلدية بارك الله فيها بلي في البلدية, لكن موش حل.
0: شو سمح لي سي كريم عندها وراء مدرسة إعدادية
1: يعني قدام مدرسة إعدادية جيت تتعدى مياه سائبة مياه متراكمة
0: مياه صرف صحي ولا مياه شو؟
1: مياه صرف صحي. مياه صرف صحي بالحق حاجات يعني ما ديش محطة التطهير يعني تعطلت ومشت المنطقة أخرى يعني تعطلت بحكم اعتراضات بحكم كذا كانت باش تصير في ولاد الشامخ مدة عام وعامين محطة التطهير صارت فيها صحيح اعتراضات من أبناء الجهة وكذا لكن بعد ما رعنا
0: يعني مياه الصرف الصحي بمعتمدية ولاد الشامخ تسكب أمام ولا وراء مؤسسة تربوية وفي الشوارع
1: في الشوارع أمام أنظر الناس الكل بالحق تتعدى في الشوارع مياه راكدة مياه سائبة. مشكل كبير ربك في الصيف وفي الشتاء مشكل كبير. في الشتاء تصور انت المياه الراكده تولي وشواشه وتولي روايح تولي كذا وتولي حتى كبيئه يعني بالحق شيء لا جبين شيء اسف. هذيك بالنسبه لمحطه التطهير لا بد من التعجيل فيها لو ان تعاودت دراسه جديده باش تصير بين معتمديه ولاد الشامخ ومعتمديه سيدي الهاني ولايه سوسه. يعني باش تربط ثلاثه تقريبا معتمديه ولاد الشامخ وعماده ولاد الشامخ سبعه وعنا معتمديه سيدي الهاني. هذه صارت دراسه مؤخرا وصارت جلسه في الولايه على اساس باش تعاود دراسه جديده وتعاود تمويل جديد وان شاء الله ربي يسهل فيها. لكن بالحق وضع خايف. بالنسبة لعنا الكابونية التحتية زادت في ولاد الشامخ سبعة يعني تهذيب عمراني يعني ولاد الشامخ سبعة تستحق أن المياه الأمطار وقت تصب مياه الأمطار الشوارع تولي معاش تتعدى. ولاد الشامخ سبعة بالحق تعاني كتصب المطر تولي مياه راكدة أكثر من اللازم لأنها شوارع مايش مهذبة لابد من تهذيب عمراني لولاد الشامخ سبعة. وإن شاء الله في انتظار هذه من بين المقترحات
0: في معرفة يعني كريمة لغالب سمحني خليني أنا باش نرجع شوية به المياه الأمطار ولا بنية تحتية ولا هي مشاكل حق نشوفوا فيها جميع المعتمديات تعاني منها. أما حكاية المياه الصرف الصحي هذه التي تسكب في الشارع ولا في مؤسسة تربوية هذه بصراحة جديدة.
1: مياه صرف صحي
0: أنا هذه جديدة بالحق حاجة أول مرة أنا بيرسونيلمون معناتها كصحفية أول مرة يعترضني هذا. نعرف مياه الأمطار نعرف مياه صرف صحي مثلا في قنوات صرف مياه الأمطار نعرف, أما مياه صرف صحي تسكب مباشرة أمام ولا وراء مؤسسة تربوية
1: مباشرة بالحق تصور انت اساتذة يجوا مش يقرا ولا يعني في في في الليسي ويشوفوا الماء كاك يتعدوا للناس يعني بالحق يتحيل كيفاش يتعدى من الماء ويعني ما بالحق راي يعني صورة خايبة خلاص صورة خايبة امام مؤسسة وفي شوارع وفي في في في يعني أمر مريب للغاية بحق. حاجة خيبة وطالبنا وكمان مرة نطالبوا وتصير احتجاجات من مواطنين ويطالبوا ودفعنا وكذا وصارت كما قلت لك معناتها أن يعني الدراسة الأولانية يعني ترفضت ومشت للبلاصة أخرى لخاطر فما اعتراضات من مواطنين وحب ومحبش إلى أن تعاد دراسة الملف من جديد وتصير تمويل من جديد وشوف وقتاش يصير بعد عام ولا خمس سنين إن شاء الله. إحنا نقول ربي سهل لكن بالحق أولاد الشامخ تستحق محطة تطهير في في في
0: في أقرب
1: يعني في أقرب الأجل في أقرب الأجل محطة تطهير في أولاد الشامخ لأن هذه من الأولويات تقريبا من الأولويات اللي لازمها تكون في أولاد الشامخ لأن أحياء تشوفها كذا مؤسسات عمومية تشوفها بالطريقة ذيك كانها يعني مياه سائبة حاجة خيبة صورة خيبة يعني أولاد الشامخ. إن شاء الله تصير فيها يعني تصير لفت النظر لها يعني في أقرب الأجيال.
0: نرجع للصحة
2: الصحة عندنا إشكالية في الصحة. الصحة كانوا تقريبا 6 أطباء في ولاد الشامخ، يعني 3 في على مستوى المستشفى المحلي في ولاد الشامخ، و3 في على مستوى هم 8 عمادات 7 عمادات والمركزية و7 عمادات يتنقلوا لهم كل أسبوع، يعني كل مستوصف عنده عيادة ولا زوج عيادات في الأسبوع. صارت الإصلاحات في عديد المستوصفات، مثلا في المحارزة في في في في أولاد عمر، وصارت مؤخرا في الليمات اللي فاتوا ما عندوش برشة، يعني أولاد الشامخ 7 يعني صيانة ويعني تجهيزات جديدة وبارك الله فيهم اللي أشرف على البرنامج هذاك. لكن الإشكال يبقى في الإطار الطبي. احنا عندنا ثلاثة طباء في أولاد الشامخ، 3 طباء يخدموا في أولاد الشامخ السنتر في المستشفى المحلي. العيادات اليوم ولت محرومة من العيادات. على شوف كيفاش مش تصير الأزمة وراء الأزمة. أزمة النقل المدرسة، أزمة النقل مش المدرسة، النقل العمومي، وأزمة الصحة. أنا مش يتنقل لك 10 كيلومتر و 20 كيلومتر باش يمشي إلى المستوصف ويقيد وشوف الصف تلقى فيه 100 واحد باش يعدي، يعني مشكل كبير اليوم تعاني فيه كبار الخص كبار السن اللي عندهم الأمراض المزمنة، عندهم يعني تعاني اليوم. سيد المدير المستشفى المحلي بارك الله فيه وديما عرفت يصل بيه، احنا نتصل بيه بارك الله فيه، عامل جهده أن ديما يراسل في الإدارة الجهوية، لكن ديما يقولنا في انتظار الوزارة أن تعطينا على الأقل طب. وأحنا اليوم ما شغلنا شغلنا الشغل كنواب محليين اللي نواجهه فيه اليوم هو قطاع الصحة، بعد قطاع يعني النقل والبنية التحتية والمشاكل اللي خرجتنا مشكل الصحة اللي اليوم يعني مستوصفات
0: 7 تقريبا 7 مؤسسات 7 مستوصفات من غير إطار طبي.
2: 7 مستوصفات ممكن في الجمعة تلقاش مستوصف يمشي لطبيب كان يتفاضى. هم الطب يعني يخدموا مش يعني عاطين من جهدهم أكثر من اللازم، لأن تصور أنت معتمدية كاملة فيها تقريبا 25,000 ساكن، أنت 25,000 ساكن يخدموا لك على 3 طب ليل ونهار، راهو حتى الشارج كشارج يسر عليهم طبة وتعب للمواطن اللي يتنقل 15 و20 كيلومتر وما فماش نقل ويجي بارستوب، وفما ناس تمشي حتى على مطور باش يعدي راجل ومرأة كبيرة كبار السن يمشي حتى مسكين يمشي
0: في ظل غياب النقل
2: يمشي مريض ويروح مريض، زاد يمشي مريض هو مريض بطبيعته يمرض على مطور من الهواء ومن الواحد من كذا، وزاد معناتها والتعطيلات في الصف وهم بارك الله فيهم كل حد عنده حقه بارك الله فيه. سيد مدير مستشفى المحلي ولاد الشامخ قايم جهده اكثر من اللازم، قايم بواجبه اكثر من اللازم، لكن كلهم قايمين بواجبهم، لكن ثم نقص. هو يسعى دائما ان الى ايجاد حلول لان تكثر عليه المطالب من يعني من الناس الكل، لكن لابد من وجد حل جذري لهذه الاشكال.
0: احنا سي كريم بدينا بولاد الشامخ وانت تعرف انه الاسبوع المنقضي كنا نبض الجهاد كان باش يفتتح الموسم هذايا من معتمدية ولاد الشامخ. حبينا ننقلوا صوت المواطن، حبينا ننقلوا صوت الجهة، مشاغل الجهة، وفي نفس الوقت حبينا زاد المسؤول يجاوب ويوضح، خاطر ثم مشاريع خدمت عليها ولاية المهدية، ثم مشاريع كبرى، ثم محطة التطهير اللي كنا نحكيه عليها، ثم النقل، ثم بنية تحتية، لكن للأسف الشديد ما كتبش. مانيش باش نضيف أكثر من هكا، ولكن عندي تعليق خاص بي أنا. المجالس المحلية سي كريم ومشكور أنت على المجهود اللي تقوم فيه، ولكن باستثنائك أنت الحق بس ولا بعض الأشخاص، فإنه لاحظنا أنه المجالس المحلية أصبح شغلها الشاغل هو إرضاء المسؤول على حساب المواطن، وهذا رينا المواطن كيفاش يعيط البرة، وتلقى أنت عضو المجلس المحلي المعني بنقل المشاغل هذه مسكر على روحه الباب مع المسؤول المعين، ولولا يولي يدافع معناتها ما عادش ينقل الصوت، نتحوله من نقل والدفاع على المواطن إلى الدفاع على المسؤول، وهذا عيناه وهذا شفناه وهذا اللي خلق هو بين السلطة المحلية وبين المواطن. ما يجيش ومش معقول وما يساهمش في التنمية وموش بشي يساهم في التقدم، ولا هو أيضا بشي يلقى الحلول ولا بشي يحل الإشكال، وإنما بشي يزيد يعمق الأزمة. ونبض الجهات صحيح أولاد الشامخ ما عملناش نبض الجهات في أولاد الشامخ، أما اليوم عن طريقك أنت انقلنا نبض الجهات من أولاد الشامخ، وباش ننقلوا نبض الجهات في كل المعتمديات وكل المواطن يوصل صوته، وأيضا كل مسؤول عنده الحق أنه يوضح وانه يعلن زاد راهو ثم برشا مشاريع قاعده تخدم عليها الدوله التونسيه في ولايه المهديه، برشا مشاريع قاعده تخدم عليها ولايه المهديه، من حق المواطن انه يسمع بها، من حق المواطن يفرح راهو كيما ننقلوا المشاغل والتشكيات ما فيها باس زاد نفرحوه نطمنوه، وهذا واجبنا على الاقل كاعلام عمومي حر ونزيه. تفضل سي كريم كمل.
2: بالنسبة كمجالس محلية، احنا رانا مجالس محلية منتخبة، شكون اللي فوضنا؟ احنا خذينا يعني أمانة، اليوم خذينا أمانة، أنا ننقل في الواقع كما هو، يعني ما ناش نزيدوا على واقعنا اللي عايشين فيه كأرياف كمعتمديات كمدن كناس كل تعاني في مشاكل، لكن كأعضاء مجالس محلية أنا برنسيب متاعي أني كخذيت على عاتقي المسؤولية هذه أني ننقل واقع جهتي كما هو، لأني ماني إلا مواطن جيت منهم وفوضوني وعطوا في ثقتهم أني باش ننقل لهم الواقع كما هو. واليوم الواقع بالحق ولاد الشامخ واقع مريق، تشوف نرجعوا للصائفة اللي تعدت علينا، يعني الصائفة اللي تعدت علينا وصارت ضغوطات علينا وصارت مشاكل كبيرة، علاش؟ بناء على الانقطاع في ولاد الشامخ. بالحق يوسف ولاد الشامخ أنها يعني اللي يقص الضوء من الصباح من 6 حتى نصف الليل، واللي يقص يوميا يعني تقريبا 5 ساعات في اليوم، يعني بمعدل 5 ساعات أو 4 ساعات في اليوم، راهي معضلة كبيرة، لأن ضعف التيار الكهربائي في ولاد الشامخ اليوم معاناة كبيرة. أنا نحكي لك معاناتها كجهة محارزة، عندنا من عام 1990 ما تغيروش المولدات الكهربائية، رأي كانت مبنية المولد الكهربائي، تصور من عام فما مولدات تو متبنت، تصور ناس رأي تسهل.
0: سي كريم الصوت أقعد في بلاصة باش نجمو. سي كريم تسمع فيها؟
2: علاش؟ لأن ثم دي ترانسفور يلزمهم يتبدلوا طلبنا، وأنا بصراحة عندي من 2024 عملت مراسلات يعني للفرع الجم من 2024 مراسلات، و2025 يعني ثم ساعات والله ثم إدارات، ثم إدارات بارك الله فيهم يتجاوبوا معنا في كل المشاكل، وثم إدارات ثم مشاريع معطلة لازمها حاجات تعطيلات لازمها تخدم. لكن نحكي لك على مستوى زادة الماء الصالح للشراب، ثم مثلا زميلي معناتها على أولاد عمر أنه من 2019 يعني ثم يعني ثم العائلات المعوزة التي أسندت لهم يعني قنوات ولا تزود بقنوات الماء الصالح للشراب التو معطل على مستوى جهه من 2019.
0: واضح واضح سي كريم. خذينا تقريبا نص الوقت مشينا لأولاد الشامخ، تستحقوا اكثر لما حاله، اما احنا باش نرجعوا بالموضوع وبالتفصيل. حبينا فقط نعطيو لمحه على مشاغل الجهه عن طريقكم انتوما كمجلس محلي. سي كريم السعيدي عضو المجلس المحلي بولاد الشامخ، شكرا ليك، وان شاء الله في مناسبه قادمه من ولاد الشامخ نتحولوا توالي مدينه الجم ومشاغل مدينه الجم. وسعيده جدا باستقبال سي خميس سالم عضو المجلس المحلي بالجم.
3: السلام مدام وبارك الله فيكم، ونشكركم على الاستضافه هذه ولو جات متاخره شوي.
0: مرحبا ميساج.
3: ان شاء الله في ان شاء الله ماذا بي زورونا غاديك في على عين المكان وتراو الواقع
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بمعتمديه الجم، كيقولوا الجم احنا كيقولوا جم نقولوا قصر الجم نقولوا اثار، لكن في الحقيقه اكبر من هكا معتمديه أكبر. الجم نحكيوا على تلالسة، نحكيوا على عبابسة، نحكيوا على رياض بوهلال هكا كمان يشغالتا، نحكيوا على مشاريع بنية تحتية، وخاصة خاصة اللي باش نبدأ به موضوعي اللي هو الأراضي المجمدة. بما أنه مدينة الجم هي مدينة أثرية بامتياز، النعمة هذه تحولت للأسف الشديد إلى نقمة عند المواطنين عند الكثير، بما أنه أراضيهم اللي يجي يبني يلقى روحه زون روش. فضل سي خميس.
3: بارك الله فيك مرة أخرى، نعطيك لمحة شوية على
0: هي أحسن حاجة التنهيدة. التنهيدة سي خميس اللي بديت بها. تفضل.
3: التنهيدة دي متحسب ما تفيد الجم تنمت عدد 10 عمادات تقريبا، هم عماد الزاوي المربطين رياض بوهلال الزغابنة العشابة المشالات الزواهر الثلاثة العاسة والعباس. عدد سكانها حوالي 55,000 ساكن، 26,000 بالمدينة و27,000 في العمادات المنتمين. ثلاث بلديات، بلدية الجم وبلدية ثلاثة اللي مستحقة معناها بعد الثورة. نعطيك تقريبا من ابرز المشاغل، باش نرجعوا للراديو المجمد وكذا، من ابرز المشاغل هي البنيه التحتيه.

0: في هذه اللحظة في آخر سنوات هذه الفارطة ما خذوش حق، بما أنه عمادات كما رياض بوزير والعشابة خاصة بحكم شساعة المساحة وعدد السكان، وخاصة رياض بوزير تقريبا اللي فيها قرابة 5000 ساكن تتكون مع عدد 12 حي سكن، ما يوجد بها تقريبا فيها إلا مسلك ولا اثنين تمتع بيته معناها تقريبا هكا معناها ولهنا بصراحة نوجه نداء لبلدة الجم والثلالثة لإعطاء الموضوع هذا مسألة تعبيد والمسالك الريفية وتعبيد الطرقات تاخذ على عاتقها ومعناها وتساند مجهود لدرجة وتزيد باش تاخذ على عاتقها بعض المسالك باش بلدي تخدمهم معناها خاصة مناطق التوسع اللي هم معناها جسم جديد تخلى على البلدية نورمالمون بعد الثورة. بقطع نظر على البرامج الجهوية راهو نورمالمون البلدية تاخذ على عاتقها شوية مسالك تخدمهم هي، بقطع نظر على البرامج البي ار دي والبرامج التنموية هذيك على الوقت. مدام العديد من الطرقات نمشيو في التعبيد نعطيك العنصر هذا على الاقل في مجال تعبيد الطرقات ولا من الضروري وبصفه استعجاليه تدخل فيها معناها اعاده تهيئه وتعبيد طريق كما واد عرجول الثلاثة هذا اللي مشكل كبير يربط تقريبا 3-4 عمادات مع بعضهم.
1: واد عرجول الثلاثة هكا
0: ايوه هذا طريق واد عرجول الثلاثة العشابه معناها الثلاثة حتى تقليب الشيال طريق مع تقريبا ما عاد صالح للمستعمل تقريبا نورمال ما هو فيها في دراسه وان شاء الله ان شاء الله يعني بصراحه ياخذوها المسؤولين على عاتقهم في اقرب فرصه والموضوع المواضيع هذه كلها في موجوده في المخطط نورمال ما احنا نعاودوا فيها برا من المخطط هذا. مثال طريق اخر هو طريق المحليه 835 الرابط بين الجم وشربان العلم هذا فيه دراسه عندها تقريبا 10 سنوات تقريبا وما تمش تدخل فيه والطريق هذا يعرفوه المسؤولين كل انه طريق تجاريه طريق خدمه فيه برشا يربط من
1: بين النفاتيه الجم هكا
0: بين النفاتيه الجم الطريق هذا بصراحه ما عادش يصير استعماله ولا فيه برشا خطر والحواشي نتاعها تقريبا عملنا مطب تجهيز ان شاء الله وعدونا انه باش معناها يدخلوا باش يسكروا في الحواشي على الاقل مبدئيا باش حتى المترجي نجم يمشي خاطر بحكم ولا ضويق على جنب والحواشي نتاعو تكسر الكل ولا مثلا اختر معناها هذا اللي قدر انسان يخرج من الطريق تصير كارثه وصارت اكسيدونات ديجا في صارت في شويه مثلا وان شاء الله يوعدونا باش يدخلوا فيه على الاقل بصفه استعجاليه تو باش نهايه الحواشي نتاعو على الاقل يولي ما عادش يمثل خطر على الاقل في انتظار اعاده التعبيد نتاعو تاعي نورمالمون في دراسه التجهيز ما نعرفش متى مش ساهل ربطي عند الطريق الجهويه هذه 87 الرابط بين الجهوية 87 والجهوية 90 مرورا بالشالات والوطني واحد زادة هذه زادة مشلة وللأمانة معناها خاصة أرياف الجم من حيث الطرقات والتعبيد المسالك راهو تقريبا الأغلبية المسالك متاعها من تو مزادة تراب ومن تو مش معبدة والتو مشكل بالصغيرات في المطر مشكل في الصيف في التربة في التراب تبدو موجود معش تعدي معناها الأمانة ما نعرفش معناها بصراحة يلزم الدولة تميل كفة شوي للمناطق المعزولة المناطق الريفية هذه ديما تقعد المدينة أبرك شوية راه المشاكل كل في المناطق الريفية ما تتوسع بصراحة
1: به هذا فيما يتعلق بالتوسع معناتها معتمدية الجم نحكيه هوني على أحواز معتمدية الجم والعمادات التابعة لها
0: أكيد حتى أكيد هراو في نحكي لك هكا حتى في وسط بلاد لنا في وسط بلاد ثم برشا مشاكل تعبيد ثم طرقات تربة عند سنين مش معبدة ثم مشكلة التطهير توسيع شبكة تطهير في وسط بلاد ثم برشا أحياء بالطبع ما تشملهاش
1: شبكة تطهير
0: ويلزم تتوسع شبكة تطهير باش ثم سد الفرات ثم همر شول ثم طريق المسعدي ثم برشا ثم هو في وسط بلاد وثم مشاكل في وسط بلاد ثم مشاكل الأمانة
1: الأراضي المجمدة
0: للأمانة ما عنديش معطيات كبيرة عليها لكني زاد هذه زاد مشكل البرشا ناس لا نجموا يستغلوا أرضهم
1: للأسف
0: هذه لا نجموا يستغلوا أراضيهم لا شافوا حل ولا تشوف حل للأراضي المجمدة هذه كيفاش مصرفوا فيهم فما ناس أرض معناها عندها جدوى كبيرة جاية في مناطق حساسة ومناطق تجارية ومناطق سكنية ونجم يستغلوهم ما نش عارف الموضوع هذا صراحة ممكن في تليفون آخر زميلي على العلمات المرابطين يعطيك أكثر معلومات.

0: عليه ما هكا فما مشكل كبير هذا الصراحة ما مش عارفين ونمشي تواصل الأمر فيه مش عارف صراحة
1: به الصحة النقل إلى آخره
0: الصحة النقل
1: تنيدة أخرى سي خميس
0: والله يشوف بالنسبة للصحة والنقل النقل تقريبا كما جميع المناطق بالولاية على أساس تم وعدنا في نهاية ديسمبر جانف في 26 نلمو تحل المشكل متاع النقل وتحل الكيران المشكل هذا لكن فما على أساس وعدونا بحفلات جدد ممكن باش تغطي هالمشاكل كل هذيك
1: جاية اقتناءات جديدة إن شاء الله جاية من شركة النقل بالساحل. كان معنا منذ قليل سي ماهر بن مسعود متمثل إقليم شركة النقل بالساحل قال إنه 122 حافلة جديدة معناتها الأريفاج جديد بالشركة أريفاج جديد للشركة منهم معناتها عدد هام من نصيب ولاية المهدية إن شاء الله. أكيد معتمدية الجم عندها حصة من هذا الـ يعني هذه الاقتناءات. سي خميس يقولوا لي إنه سي خميس سالم عضو المجلس المحلي تعذر فجأة يعني الاتصال به. على كل نتحولوا من معتمدية الجم ولا نعاودوا نتصلوا به في الانتظار نعاودوا نتصلوا به. ما نعرفش كان سي أحمد الحفيان عضو المجلس المحلي بقصور الساف موجود معنا. سيد أحمد مرحبا بك على مواجهة إذاعة المنستير. سيد أحمد
2: أما
1: سيد أحمد الحفيان عضو المجلس المحلي بقصور الساف مرحبا بك على مواجهة إذاعة المنستير وختامها قصور الساف اليوم في نبض الجهات. خذينا ولد الشامخ خذينا الجم هات نسمعوا مشاغل معتمدية قصور الساف ولا على الأقل أولويات المجلس المحلي بقصور الساف. أما فقط سيد أحمد لو تسمح رجع معنا سي خميس سالم عضو مجلس محلي بالجم لو تسمح خليني نكمل معاه الكلمة ونرجع لقصور الساف. سي خميس مرحبا بك مجددا. دونك نختموا سي خميس في الختام على معتمدية الجم تفضل معناتها النقطة اللي تحب تختم بها.
0: والله مش نعطيك شوي من نخش وقت برشا بحكم من الوقت شوي
1: في دقيقة ونص شوي
0: بالله في خصوص التربية ثم عديد المدارس تستحق تدخل عاجل
1: اي
0: صراحة خاصة كيما المدرسة البديلة بالعشابة اللي فيها جانب اي للسقوط ونرهم ما فيها ميزانية مرصودة ونرجو التعجيل بالأشغال. المدرسة البديلة بيضبه لا تتطلب على الأقل عدد نقاعات حكم الابتدار اللي فيها به وعدد التلامذة اللي موجود بهم. موضوع المدرسة الإعدادية برياض بولاد إن شاء الله يرى النور في القريب العاجل إن شاء الله هكا. مشروع المدرسة الابتدائية بالعثمانية اللي تعطل اللي المشروع معطل إن شاء الله يرى النور كذلك. في العموم بحكم تزداد عدد السكان أصبح من الضروري زيادة على الأقل عدد في المدارس الابتدائية مدرسة الجم. مشاكل أخرى بالله مشاكل ترخيص البناء صراحة والمسألة الحشرات والنور الكهربائي. فما ناس تحب تستثمر في العمادات نتاعهم كيما عماد رياض بولال المثال يحبوا يبنيوا يحبوا يعملوا مشاريع خاصه بهم ويحبوا يكبروا البلاد لكن تقعد العائق نتاعهم هي تراخيص البناء اللي اصبحت معقده نوعا ما حكم تداخل عند الاطراف في الموضوع اللي منها من الفلاحه.
1: واضح
0: وبالله مادام فما برشا حاجات المحاكم من عاش في الدخل فيه لكن فما مواضيع اخرى تخص تسمو أنت كل شيء مستعجل اليوم لكني
1: تخص
0: والله تغيب بصراحة المناطق التوسع في الجنب شوي البلدية تحت على اعتقد الموضوع هذايا وتحتها شوية
1: نعم. احنا باش نرجعوا بالتفصيل على معتمدية الجم وعلى شأن التنموي والمحلي بمعتمدية الجم في نبض الجهات ان شاء الله باش نزوروكم. احنا حابين ناخذ لمحة هكا بسيطة نتقابلوا ان شاء الله في معتمدية الجم في نبض الجهات في المرة القادمة إن شاء الله ونتحول لضيفي سي حمد الحفيان معتمدية قصور الساف ختامها كما كنت نحكي قصور الساف. سيد أحمد أهم النقاط اللي قاعد يخدم عليها المجلس المحلي بقصور الساف في قصور الساف تفضل.
2: أسامة ومرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة المنستير. مشكورين على البرنامج هذا. احنا كمجلس محلي بمعتمدية قصور السيف، اولا نسعى معتمدية قصور السيف هي عندها معناها توزع جغرافي متنوع ما بين ساحلي وفيه الحضري وفيه زاد ايضا الريفي. احنا كحاليا كمجلس محلي نحاول نخدمه على اولا على المشاريع المعطلة بصفة عامة، ثاني حاجة حاليا توا تقريبا الاولوية القصوى هي للمناطق التوسع فك العزلة، وأكيد كيف كل المعتمديات تقريبا عن بنية تحتية ياسر محترقة، وخاصة أنه معتمدية قصور السيف تقريبا فيها 200 أكثر من 200 كيلومتر طرق بلدية، واللي هي بطبيعة الحال البلدية يعني البلدية حاليا ما هيش قادرة أنها تنجم تدخل في 200 كيلومتر لضعف المداخيل لضعف لضعف فقدان السيولة نقول، وإحنا وقت عفو المال القوام الأعمال، ولكن على الأقل نحاول بتوافر المجهودات الكل ما بين البلدية ما بين المعتمد ما بين المجلس المحلي كيف كيف، زادا نحاول نكون كلنا متناسقين مع نائب الجهة، نحاول الكل نحاول نشخصوا المشاكل اللي عنا ونحاول نقول لها حلول بالموجود فهمتني. كيف كيف زادا عنا زادة طرق جهوية، عنا إن شاء الله زادة كيف كيف لين تبعوا في تقدم الأشغال في الدراسات بتاعهم، هما لا محالة ما زالوا في الدراسات، ولكن إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت نشوفوا النور عليهم. وإحنا كمان نسمح لي زادة نخدموا على المشاريع اللي هي من شأنها أن تبدل معنا نقول وإحنا البلاد تنمويا، كيف مثال المشروع الترفيهي حمام سيد علي محجوب كيف كيف، فما
1: هي الحمام عنا برشا على حمام سيد علي المحجوب
2: والله حكينا عليه برشا،
1: واكبنا انطلاق الحفر 4 سنوات فيما مضى.
2: ايه ايه صحيح، هي صارت جزء الاول متاع جهر البئر وكان معنا الضغط باهي بالكدا، وحاليا هنا نحاولوا معنا كمان مرحلة الدراسات، وإن شاء الله يكون في طلب العروض في أقرب وقت.
1: واضح.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. احنا زادة باش نزوروا معتمدية قصور سيف، إن شاء الله نبذل جهات باش يكون في معتمدية قصور سيف على غرار باقي المعتمديات، باش كونوا حاضرين بحضرنا سيد أحمد باش نطلوا مشاغل بيكم. المواطن زادة خدمة قاعدين تخدموا بها انتوما كمجالس محلية وأيضا مجلس جهوي، باش كونوا حاضرين معنا إن شاء الله وتقدموا أهم المشاريع اللي قاعدين تخدموا عليها أهم النقاط.
2: إن شاء الله نكون إحنا كمجلس محلي إدانا محلولة للناس الكل. مرحبا بكم إذاعة المنستير، إذاعة المنستير ما هي شيء غريب علينا، معنا ديما ملمة بالشأن العام. إن شاء الله إحنا كمجلس محلي زادة نحاول ونشخص ونلقاو الحلول للمشاكل العالقة الكل، خاصة اهترال البنية التحتية اللي ما معنا نحاول نلقاو مشاكل سواء البنية التحتية سواء كيف كيف زادة خلق الثروة وتدوير عجلة التنمية.
1: واضح سيد أحمد الحافيان عضو المجلس المحلي بقصور سيف، شكرا لك على حضورك معنا، شكرا لك على هذه المعطيات. إن شاء الله في مناسبة قادمة. هكا نوصلوا لنهاية حصتنا، حصة نبض الجهات هوني من استوديو إذاعة المنستير، ولأنه في الأسابيع القادمة باش نكونوا موجودين في الجهات وباش ننقلوا نبض الجهات من مختلف المعتمديات بولايتي المهدية وأيضا زغوان كل يوم خميس. كانت معاكم نادر إسماعيل في عدد وتقديم الحصة هذه، تحية كبيرة لفريق الإخراج التقني المرئي هو دساسي في تنسيق الحصة. نلتقي الأسبوع المقبل في نبض الجهات، إلى اللقاء. نبض الجهات.

0: ماشيين معاكم على نفس الموجة والمسار، نقل الواقع ونعيش مع كل دار. نبدو
1: الجهاد إذاعة المنصير.
2: إيش بك لعلة إيش راردة على الموجة 97.3
1: إذاعة المنصير
0: 97.3.
2: إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. إذاعة المنستير، صوت البلد وحب كبير. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج على أن تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وشددت على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر القادم يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لأحدث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، يعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وذلك تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. وقعت الجمعية التونسية للمهندسات والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك في إطار دفع التعاون وتطوير العمل المشترك في مجالات الزراعة الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق انتقال عادل ومستدام، إلى جانب تشجيع الابتكار في المجال الزراعي وتطوير شراكات ذات أثر إيجابي. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جزائية. وتندرج هذه العملية ضمن التزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
3: دقيقة صحة.
5: بكل الألوان بكل الألوان.
6: عسلامة، شنو أحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير وصحة وبارشة برشة نعمة خفية منها وما ظهر. سلام عليكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير بكل الألوان في ساعة من الوقت. إن شاء الله تسمعوا فيها أغنية على كيفكم، تسمعوا فيها معلومة تنجم تفيدكم، وما يستنى فيكم يجيكم تباع إن شاء الله حتى للأربعة اللي يسأل على الوقت. ويك بالضبط بالضبط ما 3-4 دقائق. مع تحيات حكيم اسطنبولي، حمدي الأحول، هويدا بن ساسي، ألفة جمالي في الإعداد والتقديم، هدية أولى لكل أم تسمع فينا وأكيد ثم برشا باش يسمعوا الأغنية هذية وتفكروا ميما غادرت الحياة ولا هكا تعرض المشكل معين. تحية لكل الأمهات وربي يرحم اللي غادرونا وديما تبقى ذكراهم حية ما تتنساش. من أجمل ما غنيت الرحلة زهيرة سالم أمي يا أمي
5: بكل الألوان.

0: تحية لكم مستمعينا من إذاعة المنستير، وبدينا بصوت الراحلة زهيرة سالم الله يرحمها ونعمها في أجمل أغاني الأم اللي موجودة في الخزينة الموسيقية التونسية عموما، تبقى من أجمل أغاني الأم. أما ما نعرفش تعرفوش أنه اللي كتب الكلمات ولحن الأغنية هما فنانين من فلسطين وليبيا، الشاعر فوزي العمري والملحن الليبي عطية محمد من فلسطين. فوزي العمري ونعرف تجربة كبيرة للراحلة زهيرة سالم في ليبيا الله يرحمها وينعمها، في رصيدها عديد الأغاني الليبية. لقانا معكم في بكل الألوان، متواصل معكم حتى للأربعة، وأول لقاءاتنا لقاء نبدأ من خلاله نحكي على تظاهرة باش تصير نهار السبت، بالتحديد حلقة نقاش علمية حول طرح مبادرة ترشيح مدينة سوسة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة. نعاود باش نحكي على حلقة نقاش علمية حول طرح مبادرة ترشيح مدينة سوسة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة. الموعد نهار السبت 26 سبتمبر في دار الحبيب في المدينة العتيقة بسوسة الخمسة متاع العشية، وباش يكونوا حاضرين فيها خبراء ودكاترة. ومعنا الأكثر تفاصيل سي عمر البلهوين، ناشط في المجتمع المدني وصاحب مشروع ثقافي بالمدينة العتيقة بسوسة وعضو في منظمات إقليمية ثقافية. تحية ليك سي عمر، أهلا وسهلا في إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعي إذاعة المنستير، فرحان برشا موجودي معاكم وإن شاء الله ديما متألقين ونجدين.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدي.
1: يعيش.
0: هو بداية خلي نقول للتاريخ أنه سوسة من عام 88 مصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، طبعا على خلفية رباطها أسوارها القصبة. اليوم وقت لنحكيه على إدراج سوسة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، شنو الإضافة اللي باش تحقق؟ بطبيعة كيف نسأل السؤال هذايا نسأل على الهدف من وراء شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، اش معناها أساسا؟
1: مرحبا بك. أول حاجة
0: شرفنا.
1: نقول أول حاجة اليونسكو اللي هي منظمة عالمية وضاربة معناتها في العالم، وقاعدة معناتها تخدم في برشا خدمة لصون التراث وتثمينه وتطويره، وعندها معناتها ديناميكية ثقافية كبيرة في كل دول العالم، فيها معناتها التراث المادي والتراث اللامادي والمدن المبدعة والمدن المتعلمة. احنا في سوسة مسجلين في التراث العالمي من عام 9 ديسمبر 88، وعامنا 5 ديسمبر 2025 دخلنا المدن المتعلمة تبع اليونسكو، واحنا تو طارحين مبادرة معناتها ضغط مبادرة جمعياتي من الناس المهتمة وتصوم في التراث كجماعات وأفراد ومجموعات، للضغط على السلطة المحلية والناس في الجهات الرسمية في سوسة وفي تونس بطبيعة الحال، باش تدخل سوسة في الريزو نتاع المدن المبدعة اللي تابعة اليونسكو. كل الأهداف نتاعها شنو؟ الهدف نتاع الشبكة هي التبادل الثقافي والفكري والأدبي ما بين كل المدن في العالم اللي تدخل في الريزو هذاك، تولي عندك معناتها ريزو كبير تتبادل مع المدن ذوك من الثقافات. وما تعرف ما تنجم تدخل المدن المبدع إلا ما تكون من ضمن 3-7 نقاط نجم تدخل منها، هي الموسيقى والسينما والتصميم والمعمار والأدب وأشياء أخرى وزوز أخرين والطهي. احنا في سوسة بما أن عندنا خصوصية معمارية خليت سوسة تكون معناتها ضمن معناتها المسجلة في التراث العالمي اللي هو الخصوصية المعمارية نتاع مدينة سوسة نتاع السور والرباط والقصبة وجامع الكبير وعدة أشياء أخرى. فما خصوصية معمارية حتى المؤرخين والمختصين المعماريين يقول لك سوسة بالبساطة نتاعها تنجم تكون معناتها الارشيتكتور نتاعها فيها خصوصية، لهنا نجموا نبنيوا على مدينة نتاعنا في الخصوصية هذه. لهنا الشبكة هذه تستحلك نافذة كبيرة كمدينة باش تكون معناتها عندك معناتها ريزو مع مدن أخرى، كما ترى أنت مدينة طنجة في المغرب دخلت عمناول ضمن الشبكة المدن المبدعة في مجال الأدب، مثل أحساء في المغرب في السعودية دخلت في مجال معناتها الطهي والأكلات نتاعها. قطر الدوحة دخلت على المعمار والتصميم نتاعها، أبو ظبي دخلت على الموسيقى والفن الموجود لهنا.
0: هو عنا حتى مدينة تونس معناها حسب ما نعرف انضمت للشبكة في سنوات الماضية.
1: الوحيدة المدينة الوحيدة تصور أنت تونس الضاربة في التاريخ بمدنها العريقة التاريخية والعواصم التاريخية للمهدية والقروان وتونس والمدن اللي قدمت الحضارة الإنسانية الكوديكا، ثم مدينة بركة هي العاصمة فيها تونس. إن شاء الله وزارة الثقافة بالمبادرات هذه والضغط اللي نعمل فيه وحلين معناتها نافذة للمجتمع باش يقولوا رانا نجم ونكون وإحنا موجودين ضمن الدول والمدن ذوما ونكونوا موجودين وفاعلين وعنا علاقات كمجموعات وكأفراد وكمؤسسات. إحنا قاعدين نقولوا راهو كيف احنا كمجتمع مدني في مدينة سوسة نطالبوا بالسلطات المحلية والجهوية باش معناتها راهو فما ريزو هذي لازم ننضمنوا فيه، خاطر فما مدن في العالم ما مش خير منا دخلولها.
0: اكيد راهو احنا بلغة اخرى ربما اللي يسمع فينا سي عمر، كيفاش تنجم سوسة تكون مدينة كيف ما صنعت الحضور متاحة بالجمالية متاحة لخدمة الجانب السياحي بتاريخها، كيفاش تنجم تكون بالثقافة والابداع ايضا حاضرة وخاصة تخلق حراك اقتصادي من وراء هكا حسب ما فهمت سي عمر؟ لو كنجم نلخص،
1: هو ما تنجم تكون انت في ضمن المدن المبتدئة إلا ما تكون صناعة ثقافية معمارية موسيقية سينمية عندك في المدينة نتاعك، وهذا شيء موجود من قبل، وراه فكرة المدن المجتمع مبدعة موجودة من قبل، ولكن اليونسكو تبنتها. الناس قبل تعرف اللي احنا عنا المدن المتوأمة ما بين سوسة وميامي سوسة ومراكش سوسة ومدن أخرى فهمني، ولكن مبادرات معناتها نغير منظمة مؤسسات عالمية فهمني، وعندك فرصة باش تكون تابع المنظمة وفخر واعتزاز لأي مدينة في العالم باش تنضم للمؤسسات الدولية عندها شرعية دولية وتقدم في معناتها تنمية اقتصادية وثقافية للمجتمعات نتاعنا. واحنا بطبيعة الحال احنا كمدينة عندنا السينما موجودين في الموسيقى موجود والخصوصية نتاعنا عندنا من الفن الشعبي عندنا التصميم والمعمار والخصوصية نتاعنا موجودة، هذا الكل كي موجود نجم نخدم عليه ونبنيه عليه. الحقيقة ما نجمش يكون موضوع كيفينك إلا ما يجيوا خبراء مختصين.
0: باش نسألك أنا فعليا باش يكون ملف سوسة قوي بلغة أخرى شنو يلزم يتضمن فعليا؟ خطره العبرة صحيح هو لقب شرفي، لكن العبرة في المشاركات هذية مشاريع حقيقية حضور فاعل المجتمع المدني من المؤسسات من المبدعين. قدمتوا خطة عمل ربما فعلية، خطة عمل تنموية في عدة يعني مجالات إبداعية سي عمر؟
1: والله هو باش تبدا تعرف استاذة راهو احنا معناتها كمجتمع مدني احنا نضغط، وراه هو تو كي تحل علاش احنا تو نضغط، خاطر تو اليونسكو حال الافتتاح معناتها الترشحات الفترة هذه. احنا تو وزارة الخارجية وزارة التربية هي باش تبعث للولايات ولا باش تبعث العبيد تراهم مدن معينة تنجم معناتها يترشحوا فهمتني، خاطر ما تعرف ديما المركزية هي اللي قاعدة معناتها تشتغل في الدوسيات هذه والوزارات وكل شيء. كي جينا احنا لسوسة ترشح هذا البلدية اللي هي أمنا في كل كيف بتحال بشلمنا كمجتمع مدني جامعة سوسة وكالة احتراس مندوبي الثقافة المختصين لكل كيف ويتحضر الدوسي وتصير معناتها نقاش تاريخي ما صارت قبل معناتها شهر 6/2025 وقتها تحلت ترشح بتاع المدينة المتعلمة استدعتنا البلدية وقدمنا ناس مختصة وناس مهتمة، والحقيقة في أول معناتها دوسي سوسة قدمته تخزينا ديريكت كالعام سوسة مدينة متعلمة، وإذا مش يغيب علينا احنا معناتها مدينة ضاربة وكل مدن تونسية راهو تنجم قروان مستير قصرين أي مدينة فيها تاريخ وفيها فن وفيها موسيقى وفيها خصوصية
0: تستحق
1: تنجم تقدم فيها دوسي. وراهو نحب نقول لوم صغير، راهو مش معقول كان تونس العاصمة تكون في المدن المبدعة، مش معقول ترى أنت السعودية عندها أكثر من 8 مدن
0: راهو من 2017 تونس معناها مدينة تونس معناها انضمت للشبكة معناها مديدة تويكة لازم شوية هكا حركية.
1: وإحنا ذاك شنو نحب نقول راهو هو المجتمع المدني والناس الفاعلة واللي تكون في التراث هذاك دورها باش معناتها تدفع على معناتها على تراث باش توعي السلطه باش تقول راهو عندنا معناتها مجالات نجمو ندخلوا فيها باش نسمنوا تراثنا ونطوروه.
0: نرجع شوية لحلقة النقاش هذه الكل اللي نجم يتحكي نهار السبت نقاش كل هذه النقاط لو كان نحكيه على حلقة النقاش العلمية اللي باش تصير كون حاضرين فيها. الدعوة مفتوحة لشكون بالضبط يا عمر؟
1: والله هي هو الحاجة ما مرحبا بالناس الكل، صحفيين، مؤرخين، دكاترة، أسد جامعيين، الناس الكل فما اللي باش يكون موجود ماشي يقدم هو زوج شخصيات معتبرة في عالم التراث في العالم العربي، الدكتور حبيبي أحمد حبيبي هو دكتور موريتاني خبير دولي في التراث وفي نفس الوقت هو مدير في إدارة ثقافة في الأليسكو. الحقيقة معناتها من تجربتي ومعرفتي القرب ليه ونعرف قديش الإمكانيات نتاعو وقديش طاقته الرهيبة وقديش سيعته العلمية بالمجالات هذه ونجم يفيدنا بالضبط. ومرحبا بالناس كل كي باش نستسمو خاطر شخصية معتبرة وذين كنقولوا خاطر معناتها من مارس الثاني في العمل الذي ونعرف فهمني. وبتبتها الدكتور ناسي أستاذ جامعي في جامعة تونس في المنجي زيدي، شخصية زادة مهتمة، كان مستشار وزير الثقافة وكان شخصية زادة معتبرة في المجال وديما محاضر لدى اليونسكو لدى الأليسكو ولدى الأسيسكو. الحقيقة معناتها زو شخصيات معتبرة. بتبت حال المؤرخين نتاعنا اللي موجودين في مدينة سوسة كيما سي أحمد الباهي سي عادل بن يوسف سي محمد علي الخرشفي الدكاترة زادة الموجودين مش يكونوا موجودين، نحاول باش نلموا العباد باش نضغطوا باش ندعموا باش نوعيوا باش نسهلوا الأمور وذاك دورنا احنا نضغطوا باش نغيروا واقعنا. وراه ما فماش مدينة فاشلة، ما فماش معناتها مجتمع فاشل، فما عباد ما تحبش تغير واحد مش
0: حبش تغير. فما إرادة، هذا هو المهم وذي المستو فيكم انتوما وإن شاء الله سوسة ديما يعني منورة بماضيها وحاضرها وخلي زادة نخمو في مستقبل يجمع بين العراقة والتطور من خلال مبادرات كيف من هكا. نشكرك برشا سي عمر البلهوي ناشط في المجتمع المدني وصاحب مشروع بالمدينة العتيقة بسوسة وعضو في منظمات ثقافية إقليمية. نرجع نفكر هكم كنتوا تسمعوا في سي عمر موضوع مهم برشا، حلقة نقاش علمية حول طرح مبادرة ترشيح مدينة سوسة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة. الموعد نهار السبت 26 سبتمبر في دار الحبيب في المدينة العتيقة بسوسة 5 نتاع العشية. شكرا ليك سي عمر في المتابعة إن شاء الله ما 23 دقيقة. شيرين محمد حمائي بعد شوية أحوال الطقس
2: بكل الألوان.

0: أحوال الطقس.
1: بداية من البارح الخلايا الرعدية بدأت في الفترة الصباحية في الجنوب الشرقي، وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربية الوسط والجنوب، وين سجلنا 24 ملمتر في تمازم توزر. ولاحقا آخر نهار وأثناء الليل الخلايا الرعدية زاد شملت أقصى الجنوب، أقصى ولاية طويين زاد شملتها الأمطار. الأمطار هذه الأيامات هذه كانت عامة. بالنسبة للأمطار هذه مازالت متواصلة، تقعد على المناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب أقصى ولاية طويين، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، أما تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في جنوب تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معدلات عادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة زادة كيف غدوة العشية باش تكون معنيين بالأمطار، غدوة الجمعة باش تكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش تمركز على إيطاليا، وبالتالي باش يشمل المناطق الشرقية تكون معنية بالأمطار، تكون متفرقة ومحلية رعدية. نهار السبت نلمسوها أكثر الأمطار هذيا، تكون تشمل مناطق الشمال والمناطق الشرقية، تكون متفرقة ومؤقتة رعدية. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الحرارة تكون في ارتفاع طفيف.
0: أحوال الطقس بكل الألوان.

0: السويسي السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: النسخة المتونسة لغنية إيديت بياف. نرجو معاكم جولتنا في بكل الألوان. تحية لكم مستمعينا وحديتنا في الوقت هذا سينمائي وبالتحديد على الدورة السابعة من مهرجان بعيونهن، المهرجان الدولي لفيلم المرأة اللي باش ينتظم من 3-7 أكتوبر في نابل والحمامات وبو عرقوب بمشاركة 19 فيلم من 9 دول. شعار دورة السنة يحمل عنوان غنية لزيادة رحبين يفيروز إيه في أمل، والأكثر تفاصيل معنا من السويسي مديرة مهرجان بعيونهن. مرحبا بك منال، أهلا وسهلا.
1: عسامة مرحبا بك،
0: يعيشك. شنحويلك، لبس عليك؟
1: الحمد لله لبس.
0: المهرجان قاعد يكبر من العام للعام منالة.
1: أي
0: مسؤولية يكبر. أكيد
1: أي. هو يكبر وحنا نكبر.
0: التجربة لا مازلتوا قاعدين في نفس العمر، التجربة أكيد قاعدة تكبر معاك منيل والفريق اللي معاك الكل. بعد شعار سابق للكاتب والسياسي الفلسطيني توفيق زياد، المرة هذه زياد آخر، زياد الرحباني، إيه في أمل؟ ثم أمل في شنو بالضبط الساعة؟
1: والله بالنسبة لي نحن في التفكير السنة في الدورة السابعة قلنا اللي بالنسبة لي نحن من بين استراتيجيات البقاء ومن بين المقاومة وغيره الأمل زاد، معناتها ماهوش ديما انتظار نايف ولا ما عندوش معنى، بالعكس ساعات يكون قرار زاد الأمل وموهبة زاد، حتى محمود درويش يقول اللي هو موهبة.
0: أيوة.
1: دونك الأمل اختيار ربما في ظروف الكل اللي عايشينها اليوم في تونس وفي العالم، احنا تقريب متأكدين اللي إيه في أمل.
0: إن شاء الله في أمل. أكيد فكرة أنه مهرجان بعيونهن ينتظم للاهتمام بالمرأة وسينما المرأة، راو كي نحكيه على المهرجان هذي خلينا نذكر المستمعين ماهوش مهرجان يعنى بأعمال مضمونها يهم كان المرأة، هو مهرجان للمرأة كصانعة سينما معناها في الأخر هكا.
1: بالضبط هذا هو معناتها فكرته اللي هي ربما تختلف على بعض المهرجانات الأخرى بالمرأة، احنا نحتفيه بالمرأة كصانعة صورة كصانعة سينما والموضوع معناتها ما هوش هو الأهم، ينجم يكون قضية مرأة ينجم يكون لا، ولكن الدنيا الكل معناتها نحب نشوفوها بعيونهن.
0: سنة جولة سينمائية بالنابل حمامات وبو عرقوب، لك ناخذ فكرة هكا على دورة السنة الدورة السابعة منال.
1: دونك الدورة السابعة باش تكون في 3 بلايص هذوما في معناتها مدن قريبة من بعضها من ولاية نابل، واللي هي الثلاثة فيها نوادي سينما ناشطة تابعة للجامعة التونسية لنوادي السينما. دونك البلايص هذوما عندنا فيهم مجموعة من الأفلام اللي هي كلها الأفلام بالنسبة لنا احنا هي أفلام قصيرة لنساء سينمائيات، وهذا اختيار منا انه معناتها نحبوا يكون مهرجان بعيونهن هو منصة للمخرجات المستقبل لي تالون ايمرجون تاع غدوة باش يشوفوا السينما والصناعة والكل. دونك كلهم أفلام قصيرة، ثم عندنا مجموعة من اللقاءات من الورشات، وعندنا الإقامة الفنية لكتابة السيناريو اللي هي تتعود من 2017 هي عنصر قار ومهم بالنسبة لنا وفي فلسفة المهرجان زادة، إنه يكون فما إقامة فنية لكتابة السيناريو من تقريب 8-9 بلدان جايين، وفما بلدان أول مرة كما اليمن مثلا باش يجيونا منها مخرجات وباش يشتغلوا على مشاريع أفلامهم القصيرة داخل الورشة هذه، وإن شاء الله يكملوهم من هنا لآخر الورشة. طبعا هذا الكل مع السيناريست التونسية سامي عمامي.
0: بيتشينغ لاب زادة فكرة مهمة برشا باش نحكيو عليها، مختبر تقديم المشاريع السينمائية باش المرأة تجم تطور الخدمة متاحة وكيفاش تقدم نقول وحنا العمل السينمائي متاحة قدام المهنيين في السينما. فكرة التجربة هذه يا منال
1: هو عمي وبدينا نجربه فيها شوية مع المخرج إبراهيم الطيب اللي عنده خبرة كبيرة في العديد من لجان التحكيم وإلا مع لي بايور دو فون والكل، وبحيث مخرج أيضا وسيناريست. فالفكرة أنه تمكين المخرجات متاعنا أكثر ما يمكن من كل الأدوات اللي تنجم تخليهم يكون عندهم

0: بالدوسيات اللي ربما تسهل لهم أكثر الحصول على تمويل وإنه فيلمهم يوصل.
1: شنو حكيت غزاويات؟
0: غزاويات الحقيقة معناتها بالنسبة لنا احنا في بعيونهم صعيب انه يكون فما دورة ما فماش معناتها نظرة الى فلسطين والى غزة خاصة. وسنا اخترنا مع شريكنا اللي هو فيلم لاب بالستاين موجود في رام الله انه عمل معناتها اون برودكسيون تاع مجموعة من الافلام الوثائقية، اربع افلام تحديدا باش نعديهم لأربعة في لقاء وباش يكون تبع فما نقاش حول الأفلام هذوما.
1: ناخذوا فكرة لو كان تسمح منال على ضيوف المهرجان، المسابقة، لجنة التحكيم، التفاصيل هذه أيضا معك.
0: بالنسبة لجنة التحكيم احنا الحقيقة سعداء انهم باش يكونوا معنا ناس مهمين في السينما. رئيس لجنة التحكيم هو المخرج المصري يسري نصر الله، فما مخرجة مغربية زادة وهي أيضا فيمينيست معناتها نسوية مغربية خولة بن عمر، المخرجة الليبية جيهان الكيخيا اللي عندها فيلم زادة باش تعرض في المهرجان في إطار سهرة خاصة بابا والقديشي اللي هو فيلم زادة مهم ان دوكيمونتير. ثم عنا زوز من نوارات تونس، يعني زوز ممثلين مهمين اللي هما غانم الزرلي. غانم الزرلي من أهم المخرجين اللي الممثلين اللي كانوا في أفلام لنساء مخرجات. ومعنا أيضا سهير بن عمارة ممثلة رائعة معناتها. هذه لجنة التحكيم وعنا زيدة سنة أوماج عمي مثلا كانت سلمى بكار اخترنا أنه نكرموها سنة باش نكرمو. احنا ما نقولوش نكرمو، نقولو الضيفة الشريكة معناتها كومبليس اللي هي هينيا سرور مخرجة لبنانية وهي مخرجة عربية كان عندها فيلم في مهرجان كان وخدمت برشا على حركة التحرر في العالم وغيرها. دونك نشوفوا زوز أفلام وباش يكون عندنا لقاء معها ان شاء الله.
1: ان شاء الله. باهي خلينا نسألك سؤال شخصي شوية من السويس. من أول الدورات أكيد كان عندك هدف. في الدورة السابعة شنو الأوبجيكتيف نتاعك؟ باش تقول أنه دورة ناجحة.
0: باش نقول دورة ناجحة هو برشا
1: ساعة بدينا ساعة من أول الدورات لليوم خاطر الأمور تطورت والخبرة تطورت.
0: نسيت شنو الدورة. الدورة الأولى حبينا نتلموا وحبينا نقولوا لأحنا نادي سينما حمامات عنده فكرة هكا إنه يعمل مهرجان خاص بالمرأة، وحسينا مدينة الحمامات ياسر هكا عندها نفس أنثوي دونك خممنا هكيكا وكثيرين هما كانوا بركة وهكا حاولنا إنه نشوفوا شنو تعطي الأمور. اليوم في الدورة السابعة الحقيقة معناتها أنا يمكن مش أوبجيكتيف سنة ولكن خلال نقولوا يمكن 3-4 سنين أخرين بالنسبة لي أنا إن شاء الله يكون هو المهرجان الأهم في المنطقة اللي باش يكون عنده دور، باش يكون منصة مهمة، المخرجات يكونوا اللي يتعداو معانا يكونوا هما فرحانين اللي يتعداو معانا ويتذكروا ديما أول باساج في بعيونهن، يكون يكون العديد من السيناريوهات تخرج تولي أفلام. هذا هو معناته الطموح ديانا.
1: إيه كنت أتوقع أنه الأوبجيكتيف الأول اللمة حبيتوا تتلموا الأوبجيكتيف فيك بروتوصلوا لدورة سابعة ولا لا لحقيق؟
0: في بعض الأحيان فما ديزوت تعرف معناه، ولكن تقريبا بالمحبة اللي تجمعنا حتى احنا رانا فريق صغير جدا وتعرف احنا في الجامعة التونسية النوادي السينما الكلنا متطوعين ما فما حتى حد الناس الكل متطوعة اللي يعمل في البرمجة الناس الكل دونك المحبة اللي تجمعنا انا نقول قد محبتها قد ما نقعد مع بعضنا قد مازلنا باش نعملوا بعيونهن ومشاريع اخرى زادة في الجامعة
1: ديمت محبتكم. منيل السويسي مديرة مهرجان بعيونهن، الدورة السابعة سنة من مهرجان خاص بفيلم المرأة ان شاء الله من 3-7 اكتوبر في نابل الحمامات وبوعرقوب. شكرا ليك والى اللقاء. لكل التوفيق ان شاء الله. عايشك فضل شاكر ونرجع بعد شوية نختم معكم
2: بكل الالوان.

باش ناخذ خاطرك حمدي الاحوله مش نطول ياسر في الختام. بركه نحييك وهيدا بنسيسي كيف كيف وحكيم اسطنبولي والفا جمالي كنت معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه الكلمه للرياضه مع سناء البرهومي. علاش ما نطولش باش نجمو نسمعوا برشا من غنية وائل كفوري ومحمد عبدو. ابعاد احنا ديما معاكم اقراب وين ما انتم موجودين وديما تختاروا تسمعوا اذاعه المناسير. بسلامه.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولانة في انتظار استكمال المسار الإداري. تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها، وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الثوي تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم البكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار، ما انعكس سلبا على مردودية إنتاج الطماطم. أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزير أن المشاركة في اللقاء السنوي العاشر للمعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة هو لتعزيز الدعم لمبادرة إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة ممثلا لخمس دول وهي تونس والجزائر ومالي وغينيا والكوديفوار من قبل المعهد. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر الجاري إلى حدود غرة أكتوبر القادم فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس ومن الخارج. تسلم صباح اليوم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. جاء هذا التسليم الرسمي للشهادات التسجيل بعد أن تم الإعلان يوم 25 من جويلية 26/2000 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة. خلصت جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تحذيرات صريحة أطلقها قادة التكنولوجيا من المخاطر الكارثية المحتملة لهذه التقنيات على مستقبل البشرية. في المقابل برزت دعوات ملحة لإقرار أطر تنظيمية ومعايير دولية ملزمة تكفل الإشراف البشرية وتحظر الاستخدامات البيولوجية والضارة وتضمن عدم خروج النظم الذكية عن السيطرة أو احتكار القوة في أيدي مجموعات معينة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: حديثنا
4: سبور.
5: مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور. اليوم الخميس 24 سبتمبر، اكيد في حديثنا سبور اليوم باش نحكيوا على كرة الطائرة. في قلب الحدث تونس في النهائي الافريقي للكرة الطائرة نحو اللقب، وان شاء الله ترشح للاولمبياد غدوة النهائي ضد الكاميرون. باش نحكيوا ان شاء الله في فقرة حل ونقش في كرة القدم. نسور قرطاج تبدا المشوار الافريقي، باش ناخذوا فكرة ممكن على التشكيلة المتوقعة لمواجهة منتخب اوغندا. نحكيوا زيدا في فقرة وجهة نظر من معلول الزعلوني العابدي جدل ينتهي حول الأسماء والاستحقاق الفني، وفي فقرة تحت المجهر تغيير الإطار الفني كل ما ترجي رياضي وترجي جرجيس. هذم أهم وأبرز المحاور اللي باش نطلقوها من توا في حديثنا سبور حتى للخمسة. توصلكم تحية كامل فريق حمدي لحول، هويدا ساسي، حسام نوار، حكيم اسطنبولي. نرحب بأحمد عتيق في التحليل الفني، وبعد شوية باش نلتحق بنا أنيس بن حسن. مرحبا بك أحمد.
3: مرحبا بك سناء، بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة مونستير.
5: والبداية أكيد بالحدث الخاص بكرة الطائرة تحتضن بلادنا في قلب الحدث.
4: في قلب الحدث
5: معنا رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة السيد عبد المجيد جراد. قبل ممكن دقائق من بداية الاجتماع الترتيبي للنهائي اللي غدا باش يجمعنا بالمنتخب الكاميروني، في التوقيت تغير في الخمسة، فما ترتيب تنظيمية، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكلل بالنجاح من خلال الفوز باللقب بعد ضمان الترشح للنهائي والتأهل إلى أولمبياد بولونيا، وإن شاء الله تكمل الفرحة بالترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. مرحبا بك سيد عبد المجيد.
6: مرحبا بإذاعة المستير، ومرحبا بالسادة المستمعين في جميع التراب، في كامل تراب الجمهورية مش كان في المستير برك.
5: تحية ليك. كما قلت أنت تو في الأوج متاع الاستعدادات معاك وبقيت لوخين في لجنة التنظيم للترتيب النهائي يتعلق بالجانب التنظيمية للنهائي.
6: تو معاك احنا في الجانب التنظيمي، تو احنا في آخر المطاف. خلطنا الحمد لله البارح الانتصار متاعنا مكننا باش نترشح بطولة العالم في بولونيا، تو ما زالت لنا خطوة واحدة إن شاء الله على الترشح للأولمبياد، وإن شاء الله نكونوا وإن شاء الله أولادنا يكونوا حاضرين، وإن شاء الله الجمهور متاعنا اللي هو المساند الرسمي للفريق الوطني متاعنا يكون حاضر معنا. ونحب الجيوست في التنظيم، كانت المباراة كانت مبرمجة الساعة ستة. الساعة 6، لكن تقدمت الساعة 5 لأسباب خارج على أسباب قاهرة وخارج على نطاقنا.
5: فيما يتعلق بالجمهور، وتو احنا في المباشر، شنو النداء اللي توجه به للجمهور، وتعطينا فكرة ممكن على اقتناء التذاكر باش يكون غدا كومبلي؟
6: اقتناء التذاكر احنا اعطيناه على الاي تيكت على الالكترونيات، وخرجنا تقريبا 700 تذكرة، معناتها دعوات مجانية للأندية والمنظمين واللي اشتغلوا في لجنة التنظيم، معناتها مش مجموعة الجامعة، اللي خارج الجامعة اللي اشتغلوا في لجنة التنظيم الخارج الجامعة، باش نحفزوا الجمهور متاعنا. وهنا نحب نوجه شكري للأمن خاصة اللي معاوننا برشا، رغم ان اللي العدد
5: حبوا اكثر، احنا ماذا بينا القبة تكون مليانة اكثر.
6: لا ما فما زاد امور امنية، ونحبوا نحافظ على الامن الجمهور اللي جينا، فهمتني. فما حاجات يعني في القاعة صارت قبل اللي ما نجموش نتجاوزوها، مش امنية، راهو سيكوريتي بالنسبة للمتفرجين وحتى للاعبين وحتى للجميع الحاضرين في القبة. أما الحمد لله إن شاء الله يكونوا متفرجين، العدد إن شاء الله يكون عدد محترم جدا، وإن شاء الله تشوفوا غدوة المنزه في حلة جديدة وحلة مزيانة برشا.
5: إن شاء الله كما قلت غدوة ننجحوا في التنظيم في النهائي، وكيف كيف زادة يتحقق الحلم ترشح للعب الأولمبي. يعطيك الصحة، مشكور جدا سي عبد المجيد جراد، شكرا لك وبالتوفيق ليك، وبقيت لو خيان اللي في التنظيم بطولة أمم إفريقيا اللي احتضنتها بلادنا على امتداد الأيام القليلة. غدوة إن شاء الله المنتخب يتوج باللقب يعني ترشح للألعاب الأولمبية، وخاصة نواصلوا في الريادة لقب 12، منتخب مصر أخرج، وهذا هو الممكن حاجة اللي تسهلنا المشوار، ولكن منافسنا باش يكون منتخب الكاميرون، ماهوش أي منتخب صعيب، أزاح الجزائر اللي هي أزاحة منتخب مصر. باش نزيد ناخو آراء المحللين الفنيين للبرنامج، رحبت بأحمد عتيق طب شرحب أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
7: مرحبا بك سناء، مرحبا بأحمد، ومرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
5: أنيس نعرف كتب حتى سبور الخلينة تبع الفولي، المنتخب الوطني ضد الكاميرون ماهوش ماتش باش يكون سهل.
7: بطبيعة أول حاجة ساعة نحب بصراحة نشكر الجامعة التونسية لكرة الطائرة الواش. شوف المنتخبات التونسية وممكن خاصة نحكيها جماعيا، بعدنا على تنظيم التظاهرات الكبرى، معنا عنا برشا يظهر لي آخر تظاهرة كبرى كانت في كرة السلة، كرة قدم معنا برشا ما نظمناش، كرة يد كيف كيف بصراحة فما تقهقر كبير على مستوى التنظيم. ولكن كيرينا كاس افريقيا رجعت لتونس في كرة الطائرة مهم برشا. بالنسبة للمنتخب هذا شوف منتخب كرة الطائرة بعد الفترة ممكن جات فترة فيها شوية شك، ما كانتش الأمور على أحسن ما يرام، ولكن بانتداب المدرب الأجنبي تحسنت الأمور. فما لاعبين كانوا ما يشاركوش مع المنتخب التونسي كما نحكي حفيظ كما زوز ثلاثة لاعبين رجعوا شاركوا مع المنتخب التونسي. فما نوات صحيح في الفترة الأخيرة منتخب التونسي فما سيطرة على المستوى الإفريقي، ولكن كانت فما مفاجآت كما قلت خاصة انتصار المنتخب الجزائري على المنتخب المصري. أنا أعتبر تاني دور نصف نهائي باش يكون بين كاميرون ومصر، ولكن انتصار الكاميرون على مصر مش مفاجأة. كاميرون عنده برشا لاعبين محترفين في فرنسا في إيطاليا، معناها
5: هي الكاميرون نحت الجزائر البارح في النصف النهائي
7: بالضبط. قلت لك انتصار الكاميرون على الجزائر مش مفاجأة قد ما كانت مفاجأة انتصار الجزائر على مصر، ولكن كاميرون على الجزائر مش مفاجأة. ولا متابع شوية كرة الطائرة يعرف الكاميرون تحسن برشا، ولا ممكن من المنافسين الكبار. وأني كنت أتصور من الأول أنه باش يكون دور نهائي بين تونس وأكثر حاجة الكاميرون، باش يكون تصورت باش يكون دور نصف نهائي ما بين كاميرون ومصر، باش يكون دور نهائي نصف نهائي كبير، ولكن باش تكون ممكن عنده الأفضلية. معناها المنتخب غدوة أمام فرصة كبيرة أنه أولا يوسع الفارق على مستوى الأرقام القياسية وتصدره للمنتخبات لهذه كأس أفريقيا، وثاني حاجة كيف ما قلت أنت فرصة أن بعدنا برشا عن المشاركة الأولمبية في الرياضات الجماعية، فرصة غدوة فريق كرة الطائرة منتخب كرة الطائرة يرجعنا للأولمبياد.
5: باش ناخذ رأيك بعد أحمد خنسمو ليس الساحلي رئيس لجنة التنظيم كيفاش كانت الفرحة وخاصة الجوانب التنظيمية في النصف النهائي، ونربطه مع كلام سي عبد المجيد جراد وكيف كيف زاد نسمو بعده كاميلو بالاتشي مدرب المنتخب.
8: اليوم التذكرة كانوا 400 تذكرة اللي عطاوهم لنا باش نجمنا نبيعهم، وبخلاف شوية لي زانفيتاسيون زادة ريتو 700-800 عبد في السالة أقل شوية. السبكتاكل كان مختلف اللي ترى فيه هي بيدا القبة اليوم تبدلت، الجمهور كان عنده دور كبير اليوم سيغتو في التخوازيام سيت، ما ينجمش يكون حفل رياضي ما غير جمهور. شو تو كل ماتش وماتش ويه، احنا هكا ريتو اليوم ما كانش ماتش سهل، يزم الجمهور يجي، احنا محضرين رواحنا فهمت، ماذا بينا يجي الجمهور يجي ويحتفل راه عندنا برشا ما فزناش بلقب قاري، يلزمنا نجي وندزهم على الفريق القومي الى اخر كره.
9: Questo era l'obiettivo di alcune squadre che sono venute a giocare qua, delle squadre più forti. Noi siamo in finale, adesso aspettiamo un'altra squadra che arrivi in finale. Ci prepariamo per vincere la partita senza pressione, perché sai, noi dobbiamo cercare di giocare tranquilli con la giusta pressione, con il giusto atteggiamento per vincere questa partita. È chiaro, si sapeva già che chi vince la finale giocherà i giochi olimpici.
10: أكيد هو الهدف هذايا الرئيسي، الهدف بالنسبة للفرق القوية اللي حاضرة لهنا، نحن في الآخر توا صحيح ترشحنا للدور النهائي، أكيد معناتها عندنا باش نحضروا توا للدور النهائي، معناتها مازال ما تلعب حتى شيء، باش نلعبوا من غير خوف، من غير بريسيون، باش نحاولوا نمتعوا الجميع، باش نحاولوا نفرضوا لعبنا معناتها، ونتمنى وإن شاء الله في الآخر نفوز لينا.
9: Spero di sì che la Tunisia e Tunisi risponde in modo massiccio presente per aiutare la squadra nazionale a centrare questo obiettivo.
10: إن شاء الله معناتها تونس كاملة معناتها تتجاوب معنا. ويحضروا بعدين غفيرة إن شاء الله باش يعاونوا المنتخب التونسي.
5: واضح ممكن الكلمة كلمة السر هو الحضور الجماهيري والدفع الجماهيري. البارح كانوا حضروا 800 كما سمعنا أحمد. رئيس الجامعة منذ قليل دخل وقال توا النمبر اللي وصلوا له معنا بعد المفاوضات 700، لأنه فما تراتيب أمنية خاصة في قصر الرياضة بالمنزه. راهو حدث قاري مع لازم الغلطة لا معناها لازمك تكون دقيق جدا في التفاصيل هذه، ممكن مع الدعوات توصلش ل 800 كما شفنا في النصف النهائي. جانب التنظيمي راه مهم وخاصة دفع الجماهيري أحمد.
3: بطبيعة الحال هي مقابلة نهائي معناتها، وخاصة معناتها نهائي مش أي نهائي، كان معناتها نهائي القارة الإفريقية، يعني معناتها لازمها تحيه تنظيم محكم، يلزم معناتها الغلطه الحقيقه معناتها لازمش تقع، يقراوا كل حساب كل كبيره وصغيره وصغيره ساعات قبل كبيره. لاني نرجع نقول اني مقابله هذه المقابله مقابله جمهور، الحقيقة يلزم معناتها دعوة من المنبر هذا للجمهور التونسي وخاصة معناتها المتواجدين في تونس العاصمة، كونه أول حاجة الملعب اللي باش يحتضن النهائي جاي في وسط المدينة مش قصر رياضي بالمنزة، يعني معناتها التنقل نتاعه سهل برشا. التوقيت الحقيقة هو اللي ممكن نوعا ما ست خير بالخمسة، الخمسة خاطر ما قراوش حساب طلبة اللي تقرأ الموظفين العمال. الحقيقة أما نصور أني الجمهور التونسي من جمش فلت المناسبات هذه، وخاصة معناتها بشي دز ومسحقين الفرحة هذه، مسحقين التتويج، مسحقين الكأس إن شاء الله بحول الله معناتها تبت في تونس. مقابلة من الحقيقة مهس سهلة، مقابلة صعيبة برشا. ديجا معناتها نشوف المداخلة متاع ممرن المنتخب الوطني، أول حاجة قال باش نلعبوا بدون خوف بدون ستريس وباش نفرضوا اللعبة متاعنا، معناتها يعرف قيمة المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني كما قال خويا أنيس معناتها من 2000 براتيكمون بدا من 2018 ل 2000 معناتها الانطلاقة متاعه كانت 2019 و2021 وصل للنهائي. ومقابل شكون؟ قابل المنتخب التونسي، فرزنا عليه معناتها في 2019 في نسختين وفي 2021 فيناليست. 2023 عودنا تقابلنا مع المنتخب الكاميروني وربحنا في الربع النهائي، خرج معناتها زاح المنتخب التونسي. يعني معناتها منتخب مش سهل. نشوفوا زاد الباركور نتاعو في البطوله هذه معناتها نسبين يشبه شويه المنتخب التونسي، معناتها الماتشات الاولي معناتها 3-0، الماتش الثاني 3-0، الماتش الثالث كذلك. يعني منتخب عنده ما يقول المنتخب الكاميروني، لازم نقروا له الف حساب، ولنا نرجع نقول لازم الجمهور يكون حاضر ويدز مع الفريق باش ان شاء الله بحول الله تبات عنا ان شاء الله.
5: صحيح، ومهمه برشا النسخه هذه بحكم انها كما قلنا مؤهل الألعاب الأولمبية، يشرف عليها الاتحاد الدولي، فما اهتمام كبير. رئيس الاتحاد بشرى حجيج المغربية موجودة وتبع بشغف وتنظيم كبير. شفت بعض الانطباعات من الوفود، من مدربين، من منتخبات أخرى أشادوا بالتنظيم. تقعد حاجة باركة اللي تهمنا احنا كتوانسة هو اللقب الريادة الإفريقية وترشح للألعاب الأولمبية إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية. بعد شوية باش نحكيو على منتخب كرة القدم، قراءة في التشكيلة المتوقعة اليوم ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا تونس أوغندا في 8 متاع الليل. أنيس بعد شوية عنا ما نحكي أمور فنية وكيف زاد أحمد مرحب. بعد شوية باش نحكي زاد في عدة تفاصيل تهم المنتخب الوطني. هذا الكل بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: 24 دقيقة تحية لكل مستمعي إذاعة المونستير في حديثنا سبور. اليوم المنتخب التونسي يواجه المنتخب الأوغندي، قراءة في التشكيلة، هذا الكل أكيد في حلل ونقش.
1: حلل ونقش
0: أنيس، اختيارات الكوتش اليوم باش تعطينا ممكن تصورات واختيارات كيفاش باش تكون في أول مواجهة رسمية بقيت المدرب معين الشعباني منتخب أوغندا. لو كان بتبات حال نستسمحك نسمح السادة المستمعين باش اسمه شنو قالوا المدربين الزوز معين الشعباني ومدرب أوغندا في الندوة الصحفية اللي كانت البارح تسبق المباراة. نسمه معين الشعباني باش يتحدث على المنافس اللي هو منتخب أوغندا.
2: Athlétique, mais les points forts étaient arrêtés direct. Côté gauche, les transitions, qui m'a fait pour ma grande stratégie, ou ma préparation, le pan et le staff du blé. Donc, à 100% motivé, j'ai eu Michel Apo contre Tunis, Pirates, donc je suis motivé, Wahna, à qui je suis bien concentré à un match interne, en Charles Sahel, ما تشنا دي الدبي وطالا بإذن الله نموت زادة كتيف يعاونا يكون سنة كبير كون سنة عشاب
3: Importantly, because we had didn't have the opportunity in March to do the training at first camp. We didn't have the opportunity to do our training camp in June. So we lost two training camps. So we don't come here for tourists. We don't come here to job. Every game for us is important and every game become the
0: مدرب أوغندا قال ما جينيش للمزاح ولا للسياحة، جايين على مقابلة رسمية ويحبوا على نقاط الفوز. وكما قال الكوتش معين الشعبين هنيس أن المنتخب الوطني التونسي باش يحاول يستغل ممكن أنه يلعب أمام جمهوره وباش يركز أمام منتخب أوغندا، هو بيدو قاعد يحضر للكان دونك ماهوش منافس باش يكون سهل.
4: صحيح، أول حاجة مقابلة جات في وقت صعب شوية. سناء تعرف أنت أول مقابلة بعد المشاركة المخيبة للأمال، ممكن هذه فرصة أنه منتخب التونسي على الأقل يبدل الوجه اللي ظهر به، الوجه الشاحب اللي ظهر به. بصراحة الجمهور التونسي الكل اليوم، حتى اليوم ما نتصورش فما جمهور كبير اللي مش يكون وما نتوقعش وما نجمش يكون بصراحة بعد المردود اللي صار في كأس العالم صعيب سنة، ولكن اللاعبين عندهم
0: الله ما يحلوا الجمهور بليش معنا يدخل
4: أني نتصور حتى بليش
0: حتى بليش ما يجيوش
4: صعيب شوية، ولكن هو شوف اللاعبين هذوما عندهم مسؤولية كبيرة أنهم يرجعوا الجمهور. المدرب معين الشعباني عنده مسؤولية كبيرة أنهم يرجعوا للجمهور، خاطر شوف فما مدة طويلة رينا الجمهور بعد المنتخب الوطني، رينا ولا جمهور متاع نوادي أكثر من جمهور منتخب. إن شاء الله بالنسخة هذه الجديدة متاع معين الشعباني القائمة رينا فما برشا ممكن انتقادات في القائمة، ولكن في الأخير قائمة منتخب وطني. اليوم نتصور معين الشعباني يعرف قيمة المقابلة، يعرف أنه يلعب ضد فريق ما عندوش، قال هو حتى في الندوة الصحفية ما عندوش بريسيون. تعرف معناها ما عندوش بريسيون؟ خاطر هو مترشح مباشرة لكأس أفريقيا. كيبدا فريق مترشح لكأس أفريقيا، التحضيرات نتاعو ساعة كانت منذ مدة مش قصيرة. راهو المنتخب هذا جاب مدرب جديد، عمل ممكن جاب برشا لاعبين ما كانوش موجودين مع المنتخب أوغندا، أول مرة باش ينظموا كأس أفريقيا وهذا مهم برشا. تعرف أنت كي تبدا منتخب باش ينظم أول مرة كأس أفريقيا، رينا قبل بوركينا فاسو عام 98 معناها عملت تحضيرات خاصة حتى تكون فريق ضعيف، معناها بالتحضيرات الخاصة تلقى دولة كاملة وراء المنتخب هذا، وهذا مهم برشا. حتى المدرب عنده خبرة كبيرة في المنتخبات. دونك المنتخب اليوم مش في صحة، العكس مقابلة صعيبة باش تكون، قلت لك جاية بعد ممكن مقابلات وكأس العالم، وتعرف انت الظروف اللي صارت فيها. اليوم معين الشعباني نتصور باش يلعب أكثر توازن. فما الحاجة الباهرة للمنتخب أنه فماش لاعبين أول مرة يلعبوا، وهذا مهم برشا. حتى اللاعبين ممكن فما جدد ورجعوا، ولكن فماش لاعب ما عندوش خبره، لا اعتمد اكثر على الخبره حتى في التشكيله الاساسيه.
0: خلينا نبداو بالكومبارتيمون نبداو بحراسه المرمى.
4: ايمن دحمان
0: يكون
4: حارس مرمى. بون ايمن دحمان تعرف انت ممكن في الفتره الاخيره حتى مع النادي الصفاقسي حتى من المنتخب الوطني حتى ما لعبش ممكن زوج مقابلات المقابله الاولى، ولكن ريناه ممكن اكثر استقرار. عندنا مشكله في حراسه المرمى، وهناك الافضل منهم هو تو في الوقت الحاضر ايمن دحمان، تصور اني اختيار صحيح.
0: بيه نمشي وتولى الدفاع.
4: دفاع باش يكون يلعب بربعة، معين من ساعة المدربين اللي يعتمد على مستوى ديسبوزيتيف تكتيك، نحكيه على المنهج التكتيكي على 4-2-3-1 أو 4-3-3. نتصور اليوم باش يكون اكثر اقرب شويه على 4-3-3. الاربعه المدافعين نحكيوا على يان فاليري على اليمين، بالرغم يان فاليري الا بصراحه للحظه هذه ما اكدش الفورما نتاعو في الفريق الانجليزي اللي يلعب في الدوري الانجليزي الثاني، نقولوا تحت الممتاز. اي بالضبط. دونك يان فاليري يزمو ياكد، يزمو يكون في المنتخب يركز اكثر، يكون على المستوى خاصه الهجومي ينقص برشا الفاعليه الهجوميه. ان شاء الله اليوم يكون عند حسن ممكن الثقه نتاع المدرب نتاعو. بالنسبه للجهه اليسرى هي ممكن الوحيده اللي فيها شويه
0: جدل.
4: بين علي معلول حسب سمعته ايمن وامين الشارني، واني حسب نظري علي معلول اذا باش تلعبوا اليوم نهار الاثنين ماكش تلعب. دونك خاطر في بعض الاحيان
0: مقابله فين ضد بوتسوانا،
4: ضد بوتسوانا راهو في المدرب في بعض الاحيان يبدا يفكر في زوز مقابلات، ما يفكرش في مقابله بركه، راهو فما لاعبين ما ينجمش يلعبوا لك زوز مقابلات. فما لاعبين حتى على مستوى السن، حتى على مستوى المجهود ما ينجمش يعمل لك مجهود في
5: اربع ايام بدني
4: بالضبط. دونك نتصور اني امين الشارني او علي معلول، اذا علي معلول اليوم موجود نتصور باش يكون امين الشارني في مقابله بوتسوانا، نتصور مقابله بمقابله. على مستوى المحور الاختيار كان واضح، ما عندوش برشا اختيارات انا خاصه اصابه على غرام مش في احسن حالاته، دونك باش يكون الطالبي وباش يكون اللاعب
5: ادم عروس.
4: ادم الطالبي على اليمين وادم عروس على اليسار، ولو انه هذا مهم لو نقول على اليمين وعلى اليسار، خاطر الطالبي في المده الاخيره يلعب كمحور على اليسار ونقصت الفاعليه نتاعو. الطالبي وين تلعبوا على اليسار ما يكونش في نفس المستوى كي تلعبوا محور على اليمين، وهذا راهو مهم برشا. هذوما الاربعه المدافعين بالنسبه وسط الميدان. شوف انا حسب نظري وحسب ما ريت ممكن معين باش يختار 4-3-3 كي راى ان العيدوني موجود. دونك اكثر العيدوني من اللاعبين اللي يرتاح كي يلعب سنتينيل، كي يلعب ارتكاز محوري، ما يلعبش معاه وسط ميدان ارتكاز اخر، يلعب كمحوري اللي هو امام الدفاع. على اليمين باش يكون نتصور حسب ممكن الموجود وحسب ما سمعنا في ممكن حتى تدخلات ولا في بعض الاذاعات، فما حلي على اليسار باش يكون لاعب الغربي اسماعيل الغربي وهذا واضح، ولكن على اليمين شكون باش يكون اللاعب الثاني مع اسماعيل الغربي؟ فما محمد علي بن رمضان او فرجاني ساسي، وهذا هو ممكن الاختيار باش يكون بين محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي. ولو اني حسب نظري تلعب في رادس حاجتك باللمسه الفنيه، نتصور محمد علي بن رمضان في المده الاخيره تحسنت اموره، قاعد يعمل في ممكن مقابلات ممتازه مع الفريق القطري نتاعو الشمال القطري، دونك نتصور هو اقرب للواقع باش يكون لاعب ثالث مع اسماعيل الغربي وبطبيعه عيسى العيدون.
0: نكملوا بالثلاثه اللي قاعدوا في الهجوم تو.
4: ثلاثي الهجوم ثلاثي الهجوم باش يكون خليل العياري على الجهه اليمنى، وهذا واضح ما فماش حتى كونكورنس كبيره. شوف احنا في تونس واستانسنا وخاصه معين يلعب كي يلعب لاعبين اروقه، فما جزئيات صغيره ومهمه سنه كي يلعب بلاعبين اروقه يلعب عكس ساق اللاعب، معناها نقولوا فوبي مثلا لاعب خليل العياري باش يجي يلعب على الجهه اليمنى، هو ساق يسار ولكن يلعب على الجهه اليمنى عكس ساق. الجهه اليسرى فيها شويه منافسه بين تونكتي وما بين الياس العاشوري. بالنسبة للمهاجم أقرب للواقع اللي هو المستوري، ولو أنه ريان اللومي لازم يكون معوض للمستوري. حسب نظري هذه ملامح التشكيلة وبنسبة كبيرة هذه باش تكون موجودة. فما زوز ثلاثة لاعبين مازال الأمور مش 100%.
0: به ناخذ درايك انت يا احمد، فماش بعض المراكز ممكن تتوقع انه تختلف مع انيس في بعض
5: المراكز؟ نختلف شويه مع انيس في على مستوى وسط الميدان لي بيفو. احنا معين كنت نشوف الفلسفه نتاعو معناتها في سواء معناتها في التجارب القديمه اللي كان فيها ولا توا، كونه يعتمد يحب ديما دي بيفو معناتها دي بيفو معناتها عندهم كل صلابه في باش يعاونوا الدفاع. اني راه كونه في وسط الميدان كما قال بون، نبدا من الايمن دحمان هو باش يكون حارس المرمى، طالبي وادم عروس ولا شك فيه، يان فاليري وقت اللي توا الحقيقه معتزل الفاتي يعني معناتها يقدم في مردود ممتاز برشا، لكن باش نتصور باش يعتمد على يان فاليري على الخبره نتاعه وعلى وكونه معناتها يلعب مع مجموعه ويفهم المجموعه مليح. علي معلول على اليسار. نتصور في وسط الميدان باش يكون عيسى العيدوني وباش يكون مع محمد بن رمضان. على اليسار باش يكون تونكتي على اليمين وذاك ولا شك فيه وخليل عياري بما انه المردود اللي قاعد يقدم فيه توا. وبالنسبه للمهاجم باش يكون نتصور اني اكثر حاجه باش يكون المصوري ويكون وراه اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي خاطر توا البريود معناتها الفتره هذه متالق برشا
4: ويقرب برشا. سامحني شكون لاعب مختلف خاطر ما فريتش خاطر محمد علي برمضان قلت محمد علي برمضان
5: المختلف يعني. لا على قلت خلي اسماعيل الغربي على اليسار
4: لا
5: تحكي على بالضبط فوالا
4: بوزيتيف تكتيك هذيك. شوف طريقه معين معناها فهمت باش انت قلت معناها زوز لاعبين وقدامهم لاعب صلاح
5: فوالا
4: معين شعبان يلعب في الاربع انا بديت قلت يلعب في 4-2-3-1 والا الاربع
5: 3-3
4: مش في الحاجه معين حتى مع النهضه وحتى مع نهضه بركان وحتى مع الترجي عنده فلكسيبيليتي ما يلعبش بطريقه معينه مثلا ما يلعبلكش 4-2-3-1 مقابله كامله
5: ولا يبدل ينوع حسب
4: ولكن كي تراني قلت الواهني قلت زوز لاعبين وما تصورش برمضان يلعبوا كلاعب ارتكاز ثاني قدام الدفاع خاطر برمضان كيفاش لعبوا لا كلاعب ارتكاز ثاني قدام الدفاع تقول لي تلعب لعب اخر خير تقول لي تلعب فرجاني خير خاطر في الصلابه الدفاعيه فرجاني افضل من محمد علي برمضان ما دام وصل لعب محمد علي برمضان ما نحاشته بالناحيه الهجوميه دونك نتصور اني باش يكون عيدوني سنتينيل
5: سنتينيل بالضبط
4: ارتكاز محوري وامامه برمضان على اليمين واللاعب اللاعب الغربي اسماعيل الغربي على اليسار ولو انه اسماعيل الغربي في الفريق نتاعه في ليغانس قاعد يلعب صانع العاب راه وممتاز في صانع العاب
5: وصانع العاب يجي ورا المهاجمين
4: نفس اللاعبين
5: نفس اللاعبين بالضبط على البوزيسيون
0: واضح. نذكروا انه كان هذه باش تصير في الفتره بين 19 جوان ل 17 جويلية 2027 في تنظيم مشترك بين كينيا واوغندا وتنزانيا. اوغندا اللي هي منافستنا
4: بربي سامحني حاجه مهمه بربي سامحني راهو فما ظلم كبير راهو في بالنسبه ليا بالنسبه للكاف. تعرف انت اليوم مثلا المنتخب الاوغندي مترشح في بالك المجموعه اللي فيها تونس يترشح منها واحد بركة عكس المجموعات الاخرين نحي منتخب الكيني بتبيع من عشر مجموعة معناه أنت
5: مش معقول
4: معناه أنت أوغندا نحات مكان من ترشح مريت الوها صعيب معناه أنت منتخب الليبي ومنتخب التونسي ومنتخب بوتسوانا على مكان واحد راه معناه حتى المنتخب البوتسواني يجي الأخر عفوا المنتخب الأوغندي يجي الأخر اليوم تلقى تونس تترشح مثلا تونس وليبيا ليبيا الثاني ما ترشحش
0: المدرب أوغندا الجنسية متاعه بلجيكي بول بوت هذا بالنسبة للمدرب أوغندا. والمقابلة القادمة للمنتخب تكون هار الاثنين ضد بوتسوانا في تنقل كيف 8 متاع الليل. هكا كملنا فيما يتعلق بالمقابلة نعاون نذكر الليلة 8 متاع الليل تونس أوغندا. بعد باش نحكي في جوانب أخرى تتعلق بالمنتخب في جوانب تتعلق ببعض الملاعبية والجدل اللي قاعد يثار حولهم حول تصريحات علي العابدي كيف جدل عمله هو مدرب نادر داود في قناة الأهلي المصري حول علي المعلول كقيمة وكاسم والاستحقاق الفني اللي تواجده في المنتخب وممكن حتى في الأهلي المصري وغيرها من الأسماء الأخرى اللي ممكن زادة ما زلت تعمل في جدل حول حقيقة تواجدها في المنتخب. هل تستحق أن تكون في المنتخب ولا لا؟ هذا الكل بعد في الهوامش اللي رصدناها في هذا الأسبوع كما قلت بعد قليل.

0: الأربعة وتسعة دقيقة أنتم تسمعوا في حديثنا سبور على موجات إذاعة المنستير.
1: وجهة نظر.
0: وجهة نظر أكيد الآراء تختلف، الآراء الفنية والحقيقة جدل عمله المدرب والمحلل الفني نادر داود وقت اللي تم استضافته من قبل أحمد شوبير في قناة الأهلي المصري، سألوا حول علي معلول هل يستحق أن يكون في فريق الأهلي المصري، هل كان بالإمكان أن يزيد يواصل تجربته مع الأهلي المصري خاصة وأن نشوفوه مع نادي صفاقسي قاعد يعطي في إضافة من الموسم الفارط للموسم الحالي، وخاصة زاد موجود في قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تلعب ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. باش نسمعوا الجزء من التصريح هذا اللي على قناة الأهلي ثم نرجع نعقب عليه في الأستوديو.
2: كابتن نادر، يعني لو سألتك هل أخطأ الأهلي بعدم التجديد لعلي معلول؟
3: والله يا كابتن أحمد أنا من طبيعتي لا أجامل ما نعم. فعله علي معلول في الأهلي المصري سيبقى تاريخ
2: طبعاً.
3: وفخر نعم. وفخر لعلي معلول، وكذلك سيبقى اسم مخلد بنادي كبير مثل الأهلي المصري، لكن نعم. يمكن علي معلول كان قادر يضيف بعض الأشهر نصف موسم، لكن علي معلول الحالي رغم تألقه في الدوري التونسي مع الصفاقسي لو يكون موجود مع الأهلي المصري مع كل احتراماتي للجودة والقيمة الكبيرة لعلي معلول لا يقدر أن يضيف الكثير للأهلي المصري في نسق الدوري المصري واستحقاقات فريق عملاق في الدوري المصري. هذا بكل موضوعية كرأي فني، لكن في الدوري التونسي علي معلول نظرا للمستوى خلينا نقول المتوسط لا غير الدوري التونسي قادر أن يعطي الإضافة لفريقه وحتى للمنتخب في سن 36 سنة. لا ننسى أن علي العابدي اللاعب الأساسي في المنتخب الوطني التونسي لاعب نيس كان قام ببعض التصريحات التي يعني أزعجت الجماهير التونسية بقوله أنه كان قادر على عدم المشاركة في كأس العالم حتى يكون مع نادي نيس في مباراتي الأفادي النزول في ماي الفارغ، وبالتالي غياب علي العابدي كان يعني فتح الباب على الصعيد لوجود علي معلول مع اللاعب الشيرني الذي انتقل حديثا لنادي نونت الفرنسي، وبن حميدة الذي انتقل كذلك من الترجي الرياضي إلى الحزم السعودي. لكن وجود علي معلول نظرا لقيمته الفنية للمستوى الذي يقدمه الآن، لكن السؤال القادم هل أن علي معلول في مباريات أوغندا وبوتسوانا قادر على أن يقدم نفس المستوى؟
2: أنا أؤكد لك أنه قادر، وأؤكد لك أني يعني مندهش من إجابتك لأني كنت متأكد ومتوقع أنك تقول لي نعم كان يستمر مع النادي الأهلي فالإجابة، لكن أحترم شجاعتك وأحترم رأيك تماما يعني، لكن لعب يعود للمنتخب، لعب في هذا السن، لعب بهذا العطاء، أعتقد أنه ده بيقدم يعني درس للجميع. عموما أكيد. كل الأراء أنا بحترمها.
3: كابتن أحمد. نعم. كابتن أحمد في نقطة فنية مهمة جدا.
2: فضل.
3: علي معلول فرض على نبيل الكوب ومحمد نعم. الكوب مدرب السنة الفارغة والنادي نعم. الصفاقسي على اللعب إلا بطريقة 3-5-2
2: نعم صح
3: في المحور حتى نعم. يكون علي معلول في أفضل حالاته من الجاهزية البدنية حتى يعطي الإضافة بالتفوق العددي وفي الناحية الهجومية، وحتى لما لا يقوم بدور الدفاعي دائما كان هناك يعني محور الدفاع اليسار
2: صحيح.
3: الذي
2: صحيح.
3: يقوم بالتغطية، وبالتالي نعم. كل الفريق يعني يشتغل على منظومة معينة حتى يظهر علي معلول في أبهى صورة، وهذا في الأهلي يمكن يكون غير متوفر، وكذلك في المنتخب الوطني التونسي الذي يلعب بطريقة 4-3-3.
0: كنا نسمع إذن في نادر داود هي وجهة نظر شايف قالك ما كانش الأهلي ممكن باش يستحقوا توا روندمون نتاعو حتى وكان مع نادي رادي صفاقسي ولا مع المنتخب، لكن هذا ما يشفعش باش يكون في مستوى قيمة الأهلي ونسق الريتم اللي يلعب به. لكن أحمد شوبير كان ممكن عنده نية أخرى، توقع أنه باش يأيدوا أنه علي معلول مازال الوقت الحالي عنده مكان في الأهلي.
4: بالضبط، هو فاجئ الحقيقة نادر داود، الحقيقة معناتها التصريح بتاعه فاجئ سواء الشارع الرياضي التونسي والشارع الرياضي المصري، خاصة معناتها المردود كي شاف المردود بتاع علي معلول سواء في السنة الفارطة في الموسم اللي فات سواء في الموسم هذا، شافوا كون علي معلول معناتها أثبت كونه مازال فيه، وجمهور المصري لام شوية لإدارة النادي الأهلي فتسرع في التخلص من علي معلول ولا عدم التعويل عليه في بقية المشوار. لأن أحمد شوبير طلب معناتها
0: كانوا طلب نادر داود باش
4: يدعم الكلام نتاع احمد شوبير والرؤيه نتاع واللوم نتاع الجمهور المصري على الاداره الاهلي. تفاجئ بالحقيقه معناتها كلام خارج عن سياقه. اني نشوفها حقيقه معناتها كلمه لازمها تتقال انها سقطه اعلاميه بامتياز، لانه معناتها كي تشوف علي معلول معناتها بالمردود المتميز اللي قاعد يقدم

0: هوني معناتها خارج عن سياق جملة نادر داود، شو حب يقول، شو حب يوصل، ما نجم يجاوبنا عليه. كان هو حقيقة معناتها أنا تشوفها نعودها سقطة إعلامية بامتياز
1: من موقع مسؤوليته، أنه كان في الإطار الفني للمنتخب، ممكن ترى أنه معناها ما صارش تقديم علي معلول في الصورة اللي يستحقها. يعني سنتي تتبع ممكن في الإعلام المصري ويقعد علي معلول جدل لا ينتهي. التوا جماعة الأهلي والقنوات المصرية الكل يقولوا الأهلي يلوموا عليه أنه ما حضروش البديل، اللي ما صارتش الباساسيون في المركز نتاعه. سمعت التصريح نتاع نادر داود، هي وجهة نظر معناها تحتمل
2: بالضبط هي وجهة نظر. وجهة نظر، وكان معناها رأيه أنه علي معلول ما نجمش يكمل مع الأهلي. بون، أنت قلت كلمة مهمة سناء بالنسبة للإعلام المصري، علي معلول، وهذه ممكن فخر مش علي معلول بركة، حتى للتوانسة، أنه لاعب بالمعنى مستوى ذاك في فريق، نقول فريق القرن على المستوى الافريقي، فريق كبير كما الاهلي المصري، يكون من الاساطير. التوا معناها بصراحه انت علي معلول في معناها اي تدخل يجب يكون علي موجود، معناها الاهلي المصري ينهزم في مقابله ولا حتى يتعادل،
0: علي معلول
2: يتصر في مقابله، ومفماش اقناع يكون ديما علي معلول كيفاش كان هو على الجهه اليسرى، وكيفاش كان مالك الحلول، كيفاش يعطي التمريرات البينية. ولكن في نفس الوقت شوف، علي معلول كي خرج من الأهلي المصري ما تنساش إلا كان بعد إصابة، وإصابة مش سهلة سنعرف في العمر ذاك، إصابة من نوعية ذيك في أسفل القدم، راهو صعيب باش لاعب يرجع، شنو ده واضحين راهو
0: صحيح.
2: شوف هذه حاجة. حاجة ثانية أنه الأهلي المصري ما كانش فما عاطفة، شنو ده واضحين ما كانتش فما عاطفة، كان فما قرار فني هل أنه اللاعب ذا يستاهل باش يكون موجود في الرصيد البشري. خاطر تشوف فما في بعض الاحيان راهو توفى العاطفه، فما ناس راهو في الهونيفو وفي المستوى العالي، العاطفه على جنب، علي معلول يقدروا، وعلي معلول مش يقدروا، هو اسطوره ينجم يكون في الاطار الاداري، متاكد يعني علي معلول حتى بعد نهايه تجربته ان شاء الله وربي يعطيه ممكن الصحه، بعد نهايه تجربته باش يكون موجود في الاهلي المصري حتى على المستوى الاداري والمستوى الفني، معناها اسطوره كبيره. ولكن على المستوى الفني فما حدود، يقول لك هو بعد الاصابه بذيك صعيب يرجع.
1: 36 سنة زاد
2: مع العمر متاعه 36 سنة مع حاجة أخرى، ولكن الحاجة اللي قالها صيحة واللي هي بصراحة نادر داود، أنه ما تنساش أنه نبيل محمد الكوكي الموسم الماضي ونبيل الكوكي الموسم هذا بدلوا وغيروا على مستوى التكتيكي، على مستوى ديسبوزيتيف تكتيك، يلعبوا بثلاثة مدافعين، مش على خاطر نادي صفاقس يحب يلعب ثلاثة مدافعين، على خاطر علي معلول
0: توظيفه
2: في المركز هذاك باش يعطي على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي. نقطه بركه، خاطر علي معلول كي تلعبوا باربعه توا تخاف، خاصه في الجانب الدفاعي يكون ما فماش تامين 100%، دونك تخاف على المستوى الدفاعي. هذا نادر داود قاله صحيح، بصراحه تفسير فني ممتاز، معناها نجم يكون محلل اخر ما يعطيكش التفسير الفني، يعطيك اون جينيرال ومعلول، لا هذا اعطيه قال ان نادي صفاقسي في الموسم هذا بالرغم اعتماد عليه ولكن ما اعتمدوا عليه كان في ديسبوزيتيف الواحد.
1: واضح، هي كما قلت وجهه نظر،
2: بالطبيعه وجهه نظر
1: تحترم فيها اللي يختلف، احمد اختلف ممكن معاه، انيس شاف انه موافق في حاجات، في حاجات اخرى ما وافقش فيها في التصريح هذا. وهي كما قلت رؤيه فنيه مهم برشا، نفتحوا ساعات اقواس في الجانب الفني باش نحكيوا زاده على علي العابدي والتصريح اللي خرج، وعلى معناها بينه وبين فريقه والمنتخب، وكيفاش معناها خيرا ويكون مع فريقه، شافوا معناها مست برشا من الوطنية متاعه، وهو زاد خرج على الانستغرام ورد والكل. بالنسبة للمعين الشعبيني تم تطرق للنقطة هذه في الندوة الصحفية، نسمعوا شنو قال.
3: علي اللي يعرف عن فر هذاك هو علي اللعب، احنا جو بونس كتوانسة كل من واحد فينا عنده في العائلة واحد في معلي علي قلبه كبير سيبري، ما ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر عن جنين موت عدد بسيتواسيون خايبة، هو راو اللي قال وعكس اللي عمله، معنى يعني يفريتو راو خلى اللي كيف نتاعهم مشى اللي كيف معالي كيف ناسينات مشى لعب مارشا ميكار، هذيك علاش على تخلقتكم معناها ما شايب بالبلوب نتاعه، هو حب يصلح معنى الحكاية، ولكن عليه تدخل في ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيها، ومش من حقه عليه لأنه التوانسة يحكوه برشا وكانهم نوعا ما مش معايا شوف بالنسبة لهم، ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه إنسان صادق وإنسان معناها اللي في قلبه خانته جزء بالعبارات وأبريتو طلب السماح بعد معناها تعرف احنا التوانسة أبريتو عليه ولدنا عطا برشا الناسيونال سيبريغ رود اليوم موجود في الناسيونال on attendant, معناها لا يملك.

0: جايش عند أجبتها.
1: أحمد الإطار الفني دافع على علي على علي العابدي ويقول لك معناها عادي خانته العبارات، حتى شفنا تضامن كان متسرطال بزيادة صرح في التمارين في النقطة الإعلامية، فما تضامن أنه باش يحاولوا يحميوا علي العابدي نظرا للتاريخ نتاعو نتاع المنتخب، ولكن ممكن الحادثة هذه اللي صارت وإعلاميا ما كانش موفق في التصريح هذاك، وكيخرج حتى الاعتذارات نتاعو زاد الحقيقة ما عاونتوش.
2: هو صحيح سواء معين سواء زملائه من اللاعبين حتى كي يتكلموا تكلموا على الحقيقة. اللي يعرف علي العابدي اني نشوف انه
1: ما ندروه معنا
2: ما يعرفش يحكي، ما يعرفش يوصل.
1: حاجة الأولى.
2: الحاجة الثانية هو ديجا عمل عكس اللي قاله، معناتها تستغرب فيه علي، معناتها الحقيقة معناتها اللي يعرف علي راه كما قال المعين الشعباني اللي يقوله، لكن جات خارج السياق نتاعها. يلزم يتريث مرة جاية يتريث والحقيقة يخمم برشا قبل ما يعمل ديكلاراسيون.
1: أنيس
3: هو علي ما يتكلمش خير، يقعد ساكت وإحنا مراه عايشين. خطر علي شوف هو جي في وضعية كانت تذكر مشكلة كبيرة وقتها صارت في فريق متاعو، فريق متاعو يلعب مقابلة براج مقابلة الموسم بون، هو كان اللي باش يعملوا معناها كان قعد وبعد جيل المنتخب ولا مشي للمنتخب، معناها هذيك هي كان قراره هو، ولكن انه بعد شوف ما صارت الاشكاليه وتعدى بالاشكاليه وصارت كاس العالم، وانت تعرف انت المنتخب التونسي وخاصه الجماهير في الوقت الحاضر معناها بصراحه انت معناها ما زلت مصدومه بالمردود كاس العالم والمردود، وصير انت تعمل ديكلاراسيون معناها وخاصه قائد فريق معناها كان نجم يبعد على
2: يفوتوا الموضوع بالضبط ومش بدوش
3: ما كلمك حد ودونك زيد معنا كان ينجم يتعداه. ان شاء الله تكون هذه اخر اخطاء، وبالرغم اللي علي العبدي راه ما احناش نقولوا له راه تبارك الله في 30 ولا 31 سنه دونك يعرف يزم شنو يقول ويزم يعرف فيش يتكلم، راه في الهو نيفو مش كان كره قدم ولعب كره قدم، حتى التصريحات عندهم قيمتها.
1: بعد شويه اخر فقره نحكي على تغييرات الاطر الفنيه في الترجي الرياضي وترجي جرجيس، لنعود بعد قليل.

0: الأربع وربع خمسين دقيقة ما قعدش برشا وقت عنا في برنامجنا، نكملوا مع آخر فقرة تحت المجهر. أكيد نتبوا في فرق الرابطة المحترفة الأولى كل ما يتعلق بالتغييرات في فترة التريف الترجي هذه التونسي القاطعة مع ريكي كام، ممكن باش توصل عندها مآلات قانونية بحكم أنه غادر وأموره القانونية ماهيش واضحة، واليوم تم تقديمه كمدرب جديد لفريق استوى بوخارست الروماني، فما مدرب إسباني جديد في الترجي الرياضي التونسي. باش ناخذ تعقيبك أحمد على اللي صار في الترجي.
1: اللي صار في الترجي هو اولا رجوع المدرب غلط على طول الخط، ديجا جا عمل تجربه مع الترجي الرياضي التونسي وصارت معناتها مشاكل وصارت قطيعه، وصلت حتى للملف نتاعو وصل للفيفا. السنين تفاجئنا كيفاش معناتها عاودوا جدوا ثقه فيه. بالنسبه ونقول انها ربما ذره نافعه، خاطر ما ينفعش حقيقة ما ينفعش السنين الترجي الرياضي التونسي بالرغم من الزاد البشري اللي عند الترجي وكل الظروف كما عكس ما قال هو، راهو الترجي وفرت كل الظروف للنجاح ويتمناه اي مدرب. فيتفي بالنسبة للمدرب اللي تم الاختيار عليه الاسباني بابلو فرانكو تعدى بعديد التجارب، منها التجربة نتاعو مع ريال مدريد في خطة مساعد محلل المنافسين ضمن الطاقم الفني لريال مدريد، تعدى بسيمبا، تعدى بامازو في جنوب افريقيا، الفيصلي، المغرب الفاسي اللي توج معاه اول مره معناتها في تاريخ البطوله المغربيه. اللي نقص السنين اللي نقص المباريات اللي تلعبت الترجي الرياضي التونسي اللي نقص بالنسبه لبابلو ينجم شيء هذاك اللي يمتاز به بابلو اللي هو شو ناقص الدفاع المتقدم، لكن في افتكاك عند الافتكاك الكره من من من الترجي ما تلقاش الضغط على وسط الميدان واسترجاع الكره بسرعه وقت وتخلي المسافات معناتها في الضرر. اعطيني
0: الكره خلينا نعطي الباس لانيس باش يحكي لنا على التغيير تاع الاطار الفني تاع الترجي الرياضي.
2: بون هو الترجي الرياضي التونسي التغيير كان موش اختياري، كان بون اضطراري، ولكن الوقت خايب برشا. صحيح بون كان جيت باش تغير كنت لازم تغير بعد مقابله العمران، كانوا على امور فنيه، ولكن ظاهر الا فما ماهيش امور فنيه، المدرب ممكن موش مرتاح، ولكن كي جاء عرض كبير من بوخارست الفريق الروماني وفريق متاعه ولا شدوا زوز مرات راهو تتوج معاه، ومدرب عنده سي في كبير راهو نبداو واضحين، ريجي كامب عنده سي في رانا الهلال السعودي راهو ما ادراك، دونك معناه المدرب هذا بون الوقت، هل انه المدرب الاسباني قادر في الوقت هذا الصغير؟ تعرف انت الترجي الرياضي التونسي بعد اسبوعين ولا اسبوع ولا 10 ايام بالضبط عنده مقابله ضد الاولمبي الباجي، بعد الاسبوع اللي بعده عنده مقابله السويحلي اللي هي مقابله الموسم، تعرف انت شامبيونز ليغ انت الانتدابات الكبيره اللي صارت الترجي هي الهدف نتاعها شامبيونز ليغ، ما تصورهاش بطوله تونس مع وجود المدرب هذاك كيفاش باش يتعامل، خاصه انه السويحلي الليبي وريناه في مقابله الشامبيونز ليغ فريق عنده لاعبين كبار برشا، لاعبين ممتازين،
1: عمل انتدابات كبيره
2: بالضبط
1: محضر زي
2: خاصة الموسم الماضي مش أي. الموسم هذا أي. الموسم هذا ما عملش برشا انتدابات، ولكن الموسم الماضي وأول تتويج معناها تحصل على البطولة راهو السويحلي الليبي، دونك نتصور أن الترجي في الفترة هذه ولو أنه المسؤولين فهموا أنه الترجي يخرج على الضغط الموجود في العاصمة، دونك مشاو للستاج في تبرقة إن شاء الله يقدر المدرب هذا باش يعرف المجموعة باش يكون معنا حاضر في مقابلة السويحلي.
0: شكري الخطوي مدرب جديد الترجي جريس بون
2: مفاجأة عندي يعني مفاجأة
0: نصف مشارك ما مشيش مع فرق والله جريس.
2: شوف هل أنه ترجي جريس في الوقت الحاضر باش نبداو واضحين مش مشارك جي الموسم الماضي في آخر الموسم أي. شوف كانت وضعية ترجي جريس كانت وضعية صعيبة برشا، كانت تذكروه بعد ما البداية الكبيرة مع أنيس بوجلبان جات فترة ترجي جريس خاصة مع سامي القفصي
1: تراجعت
2: ولينا نحكي على تفادي النزول ترجي جريس، جي المدرب هذا رجع الفريق على السكة الصحيحة وأيضا ترشح للدور النهائي لكأس تونس اللي خلاته يمشي للكاف. شوف مع مشاركة لأنه الفكتيف ولا رصيد البشري متاع ترجي جريس قادر أنه يلعب بطولة وكأس أفريقيا، هذا هو السؤال. رأوا في بعض الأحيان المدرب يتظلم أنه كي نلعب بربي المقابلة الأخيرة اللي تنحى فيها المدرب مقابلة النادي الأفريقي ولا فرجوا على المقابلة عملت ترجي جريس برغم التعب شوف لعبت أي بالضبط لعبت كأس أفريقيا في السنغال بعد لعبت مع نهار الأربعاء مع الاتحاد المونستيري ونهار لحد مع ولا نهار سبت مع النادي الأفريقي مقابلة خاصة الشوط الثاني مقابلة ممتازة. أنا نتصور
3: بالرغم شكري الخطوي ما نحكيوش عليه راه مدرب ممتاز
0: كونفيرمي
3: ولكن نحكي لك على مشارك شويه فما شويه ظلم لابن الفريق خاطر كان ينجم على الاقل تعطيه زوز ثلاثه مقابلات قادمه بس لازم تشوف مستوى تاع الترجي.
0: يعطيك الصحه نيس بن حسن, شكرا لك احمد اعطيك تحيه حمدي لحول, حكيم اسطنبولي, هويدا سيسي, حسام نوار, كنت معكم سنة البرهومي, اجمل تحياتي والى اللقاء.
4: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
5: طبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولانة في انتظار استكمال مسارها الإداري. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج حال أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم وفق ما أكدته مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وشددت السبعي على أن كل متخلف على الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لإحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة يعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وذلك تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل لتعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، وتندرج هذه العملية ضمن التزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشرة أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير إشهار
4: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتيس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار. مساءات المدينة،
5: مساءات المدينة،
6: مساءات المدينة،
7: مساءات المدينة،
8: مساءات المدينة،
9: مساءات المدينة،
10: مساءات المدينة،
11: مساءات المدينة، مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
7: زوايا مختلفة.
5: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
11: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج مساءات المدينة لليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. لقاء ينطلق الآن ليتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 مساء. لكم أجمل تحيات حمدي الأحول في إخراج مختلف فقرات برنامجنا، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، وليد الجموسي في الأعداد العام للحصة، عماد العوني. يتمنى لكم متابعة إن شاء الله ممتعة ومفيدة لمختلف فقرات برنامج مساءات المدينة اللي بشكون كالآتي. شوية آخر مخ الهدرة مع رمزي الإمام، وكمان اتفق معه منذ الأسبوع الماضي باش يحكي اليوم على النقل. إن شاء الله ما يجيب لناش حمار معه لنتنقل به. بعد تالي فقرة تونس الولادة مع محمد وليد الجموسي، ثم في فقرة بين السطور اليوم نستضيف الصحفية راضية الشرعبي. طبعا بعد نعرفوا سبب الاستضافة. بعد نشرة الستة فقرة كليما على الكليما مع البروفيسور عادل بن يوسف، ثم فقرة من طرائف العلماء مع الأستاذ جلال بن سعد، آخر فقرة نختم بها برنامجنا باش تكون مع نادى برجب من خلال مراسلة من القيروان في إطار فقرة تبعني. قبل ما ننطلق في مختلف فقراتنا نحب نحكي في موضوع وبإيجاز برشا برشا، اللي هو موضوع مربوط بالعودة المدرسية، مربوط بالتعليم بالعلم في بلادنا. النقطة اللي كل عام، الموضوع اللي كل عام يتجدد وما يوفاش، اللي هو نقلة التلاميذ من معهد المعهد، من مدرسة إعدادية لمدرسة إعدادية، واللي هي مشكلة كل عام تتكرر بشكل كبير برشا، لدرجة أنه لحد هذه اللحظة ثم برشا تلامذة مازالوا ما رجعوش يقرأوا لأنهم ينتظروا أنهم ينتقلوا إلى معاهد أخرى ويخليوا المعاهد اللي كانوا فيها. السبب علاش؟ لهنا المسؤولية ساعوين عن شكون المسؤولية؟ المسؤولية باش نبدأ واضح عند المندوبين الجهويين للتعليم وعند وزير التعليم. إذا كان نحن نحب ونصلح التعليم متاعنا ونحب نعمل عدالة على مستوى التعليم، لهنا مانيش باش نحكي على التعليم الخاص والتعليم العمومي هذاك موضوع آخر كبير حكيت فيه ومش لازم نرجع له. احنا توا باش نحكي بإيجاز في التعليم العمومي اللي هو في حد ذاته غير عادل. ينعم التعليم العمومي بتاعنا غير عادل. علاش برشا أولياء يحبوا يهزوا صغارهم الليسي معين، المعهد معين، أو مدرسة إعدادية معينة؟ شنو يخليه يخرج ولده من المعهد ويهزوا المعهد آخر؟ لأنه وهذا معناها الأساتذة يعرفوه والمديرين يعرفوه والمندوبين يعرفوه، والمشكلة دي ما نرجع ونقول المشكل في الوزارة وفي المندوبيات. علاش أنت جيني أحسن أساتذة عندك النخبة متاع الأساتذة تحطهم لي في ليسي معين؟ ونحب نعطيكم مثلا، نعطيكم مثلا مثلا باش نعطي مثال وماذا بيا بربي راني كي نحكي في الموضوع ما عندي حتى غاية، فقط معناها بحثا عن حلول وبحثا عن عدالة، لأنه التعليم متاعنا راهو أموره مش هي. علاش أنت تخولي الزبدة متاع الأساتذة، عزة أساتذة عندك في الماد في الفيزيك في السيونس في في في وتحطهم لي في ليسي معين؟ وعليش سامحوني في العبارة، أساتذة تعبين تحطهم في معهد آخر معين؟ أروك نقول تعبين الغالب ثم معناها حاجة ما نكروهاش، ثم أساتذة بهين وثم أساتذة خايبين، كما ثم مذيعين وصحفيين بهين كما ثم مذيعين فاشلين الغالب. هذيك سنة الحياة معناها، وذيك العالم اش فيه وذيك الدنيا اش فيها. علاش انت تلمد لي معناها الخايبين الكل تحطهم لي في ليسي، لدرجة انه الأولياء يفدوا ويحبوا يحولوا صغارهم ويبداوا يتعاركوا على المعهد الفلاني والمعهد الفلاني؟ علاش المندوبية كي تجي توزع على الأساتذة ما تقراش حسابها؟ يا أخي متلمليش انت الأساتذة البهين الكل تحطهم لي في ليسي برك،
يا اخويا حط لي شويه منه وشويه منه ومعناها تصرف في امورك باش على الاقل يكون ثم عداله على مستوى التعليم، لانه مش معقول تلميذ يقرا مثلا تروازياماني ولا كاتريماني مات ولا سيونس، جيب له انت انسان طياره معناها استاذ باهي ومعروف برشا يقريه، والاخر جيب له استاذ عادي معناها اللي نجم ما يوصلوش المعلومه ما يقريش لهنا تنتفي العداله على التعليم. ثم بعد تالي نقول شبيه هذاك جاب 18 معدل في الباك وهذاك جاب 13 ولا ما نجحش، فماذا بيا الأمر هذا يتم تجاوزه، لأنه عيب كل عام والناس تنقلوا هذا يبدلوا مشاكل عيب راهو عيب. فبالتالي ماذا بيكم كمندوبين وكوزير التربية أخذروا للتعليم العمومي بعين العدالة، حاولوا اعدلوا لأنه عيب عليكم تلامذة تخرج معناها متكون على قاعدة وتلامذة يخرجوا تعبين معناها حتى في النهار آخر كي باش يخدم مش باش يعطيك الشيء اللي باش يعطيه لك التلميذ اللي قرا في معهد آخر. موضوع نعرف أني حكيت فيه توا ونعرف أنه العام الجاي باش يتكرر. علاش باش يتكرر؟ لأنه الغالب عندنا مسؤولين مش عارف كيفاش ينظروا للموضوع، يمكن عجبتهم الحكايه، يمكن عجبتهم الحكايه، يحبوا ليسيات طيارات وباهيه وليسيات تعبه، عجبتكم الحكايه هكا. فبالتالي ما دام عجبتكم الحكايه اي حد يحب يتنقل يتنقلوه وتلقاو حلول ما دام عجبتكم الحكايه هذه، لانه مش معقول استاذ يعطي 100% واستاذ يعطي 20% ثم بعد تالي يجي طالب التلميذ انت بنتيجه والطالب الولي باش يسكت ويخلي ولده في المعهد هذاك. ماذا بيا الامر في الموسم القادم يتم تلافيه ويتم القضاء على الظاهرة هذه. أعدلوا بين المعاهد، أعدلوا بين المدارس الإعدادية، خلي الناس الكل تكون عندها حظوظ وتكون متوازية. الأمر مش معقول برشا، أو بالأحرى نجموا نلقاو له حلول، كي نحبوا نلقاو حلول نلقاو حلول. باش نعطي مثال، قلت لكم باش نعطي مثال، مثلا ناخذ سوسة، ثم ليسي في سوسة اسمه حمام سوسة ثني. الليسي هذا معناها العباد تضرب عليه، معناها صدقوني كي نقول لكم العباد معناها الاولياء يضربوا عليه باش يهزوا صغارهم غادي كي. علاش مثلا ما يضربوش على ليسي اسمه المسعدي مثلا، ولا ليسي اسمه جوهره، ولا معهد الذكور، ولا معهد الفتيات؟ علاش يحبوا فقط الليسي؟ لانه الناس تعرف انه الليسي هذاك معروف بالاستاذه بتاعه، معروف بالنسب النجاح بتاعه، يعني هيك علاش الناس تحب تمشيله. فبالتالي الموضوع هذا مذابية، نتمنى أنه العام الجاي ما نتيحوش في نفس المشكل وابدأ يصلحوا من توا. وانتوما راكم اللي توزعوا في الأساتذة، وزارة التربية والمندوبيات انتوما اللي توزعوا فيهم الأساتذة، حتى حد ما هو بيش يوزع فيهم راه. فبالتالي ماذا بيك يكون عندك 20 أستاذ بهين، فرقهم على الأساتذة الكل باش نرتاحوا من الجوجمة هذه أو من الموضوع هذه.

0: آخر زمن الجورج وصوف التوقيت 18 دقيقة بعد الساعة 5 مساء في إذاعة المنشير وفي برنامج مساءات المدينة فقرتنا الموالية.
1: مخ الهدرة مخ الهدرة
0: مخ الهدرة كما العادة كل النهار خميس مع رمزي الإمام. رمزي مساء النور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: بعد اللي صار لك الجمعة اللي فاتت في المترو وبعد هك نهارتك المضر هذاك، قررت أنك باش تحكي اليوم عن النقل؟
2: لا، قررت باش نجي على رجليا ونحكي عن النقل.
0: لا تقول لي جيت مسوس على ساقيك.
2: لا لا لا، خذيت
0: نحبوها لك شعر تريحة تولي
2: تريحة.
0: اي
2: جيت على الكار اليوم،
0: ما على المترو،
2: ما سلمتش في النقل العمومي. لا لا صدقني، نهار تلا قلت لك ما عادش نركب في التران، رجعت روحت في التران
0: في المترو.
2: باش نعملوا الكبده مشومه؟
0: الكبده مشومه، نحبوهم نحبوهم. اليوم جيت في الكار،
2: اليوم ما جيت في الكار وما قريت حسابي على بكري. هيدي على قلبي شو نقول لك.
0: لا تحصى الأمات حلو برشا،
2: باهي باهي
0: إن شاء الله، ما ثماش أزمات كما اللي صارت قبل.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. باهي،
0: إيش باش تحكي في النقل رمزي؟
2: يا سيدي، كار يا كار يا كار، كالعادة جيتي روطار. كار يا كار يا كار، كالعادة جيتي روطار. كنت وين ماشي الوين، وين وين وين البان، وين يا كار وين وين البان وين؟ اسمع، لا تقول لي فرا لا موتير، انا نتصور البان في القبران.

0: مالا أربع سوايع أربع سوايع ملوح نستنى في الكار. التكيت قط قمت رقط فزيت وين الكار؟ هيا الحمد لله جات الكار. أما طلعت مكرية المعمل باللار. رجعت للقاريتا التكيت قمت فزيت رقط جات الكار. طلعت وين ماشي؟ محطة البراج خويا. غالت يا حاج هالكار مكرية المعمل الدجاج. احسبني دجاجة يا خويا احسبني دجاجة وصلني. راني ولدت قاقي حبني قاقي وصلوني يرحم والديكم. راني دجاجة راني دجاجة دجاجة وصلوني. أنا هكا وتخلت كار جديدة حافلة حافلة حافلة طبال وزكار ورشوق بالدولار وشطاحة. أما طلعت الكار مكرية هازة مروحة. الكيران الكل مكرية. رجعت للقاريتا والكبدة مشوية. المطر بدات تصب ومكني العصب وفي بالي مدرق بالكاريتا من البخناس. يا أخي القاريتا طلعت كسكاس. نلقى روحي وحدي عالكياس عساس. مدت يديا وبدت ندعي يا ربي يا ربي يا نواب يا ستار استرني ونوب عليا حتى بجرت كار. وربي سبحانه استجاب لدعائي ونشوف في برويتا كيني جاية من بعيد كار تخيط قزرية مطير وعجالي. قريت آية الكرسي وطلعت وما تسمع كان التشقشيق شق شق تق تق شق شق تق تق. والشوفير حاطت غنايت شلزني على المر ايش لزيني يا المر شق تق ايش لزيني يا المر شق تق تق تق. جاني واحد بحذايا يهمزني قال لي يا خويا يا خويا بربي ثبت معايا هالكار هذية يا أخي تمشي بالمغزوط ولا بالدربوكة. الكيران في الخارج شيء آخر شيء آخر. ولد خالتي كان يسوق الكار في تونس كل شيء عادي عنده يدخن يتكيف يمشي بعد الوقت. نابالي ربي مشاه يخدم في اليابان. الكار عندهم في اليابان مبرمجة بالسيكوندا بالسيكوندا مش لعبة تكون بحذاك في المحطة. هبط ياخو في باكو دخان. خليته الكار وندهت. اخذها تاكسي باش خلط عليها. اي نعم هيا سيدي طلع رجال القيدون تاعو هو حل باكو دخان وهاك الكار قتلو بالصوت انتردي دو فيمي مسيو بكل اللغات ممنوع التدخين ما فهمهاش. شد صحيح هو مدلي بريكيه مشعل السيجاره وهي قتلو بالتونسي ممنوع التدخين في الحافله يا بيم حشاكم. ولد خالتي ولد خالتي بخشمه كار تقول له تسمعوا الكلام كار تسمعوا الكلام. هي امرته سمعته الكلام صار فيها مسار من نهارتها بطل بخشمه ومشى يخدم دهان. هالكار هذه جابوا اختها لتونس حبوا يجربوها بعد نهارين تبدل اللوجيسيال متاعها الوقت تفريس وما عادش عنده قيمه ولا كانت تجبد سيجارو وهي تطلع لك قلنايت الحياه حلوه بس نفهمها. النقل في العالم مربوط بالوقت كان عنا مربوط بالزهر. اي نعم
1: هلو هلو
0: بربي التران جابس
1: وقتاش يخرج؟
0: مرحبا بيك تقريبا يخرج الاربعة. ايه خويا
1: الاربعة متاع الصباح ولا متاع العشية متاع الليل شنو؟
0: لا كاك خويا انت وزهرك المهم عمل حسابك هوك الاربعة تكون موجود. تكون موجود معناتها الواحد جراية وفراشية ويسكن في اللانقار هيك ولا؟ في الصين في الصين إذا وخرت تران 30 ثانية يخرج مدير الشركة قالك ويعتذر في المباشر نعم ويقدم استقالته على البلاسة. أي في النمسا إذا وخرت تران دقيقة يرجع فلوس الركاب الكل. في تونس التران يعمل 6 سوايع روتار. يهبط الشوفير يزغرت ويقول له الركاب احمدوا ربي ما بتناش في ثنية. عندي ولد عمي كان يوزن 100 كيلو. اي نعم يوزن 100 كيلو كان من اللي تخلي يخدم في البير والحق الواه في شر ولا يوزن 70 كيلو 30 كيلو نحاهم في جرة الجري وراء المواصلات. فما تاكسيستية وقت ترخي الخدمة يوليو لسان يغزل الحرير عسلامة يا حريف يا غالي يرحم بوك تفضل تفضل أطلع نوصلوك قريب يمدلو السيترون.
1: خويا دور ربح ذا الجبل
0: تفضل يا غالي تفضل طلعوك حتى على الجبل يا غالي مش مشكلة الكهرباء على ذمتك. وقت الزحمه يتقلب بالويندوز ويولي ما عادش يعرفك، يولي يركب في التاكسي بورقه الضوء. ايجا انا ورقه الضوء ترى شو شارع البصل؟ لا ما نعرفوش خويا، مش على ثنيتي، مازالوا يصلحوا فيه تقريبا. ها شارع الفراز، تفضل تفضل، كوستيم وحط الحطه، تفضل تفضل مرحبا. دينجري وهز قفه مروح نفطر، شديته بالكمشه ماشي نصلي. سؤال في الحساب، نحول 10 كيلومتر الى المتر. سيدي سيدي سيدي، هي تفضل انت، دي 10 كيلومتر يساوي ساعتين على تاكسي كونتر. كيفاش سيدي درخالي بعيد 10 كيلومتر، خذينا تاكسي كونتر قاعد يدور بينا ساعتين ما عرفش الدار. تيش يهمني فيك، شي يهمني فيك قداش خط؟ قولي 10 كيلومتر حولها للمتر. قلتلك سيدي 10 كيلومتر بالمترو يساوي 50 دينار على التاكسي. مسكين التلميذ، مسكين التلميذ يحسب برشا. خلي عاد مرك الطيارات، باش يمشي المطار لازمك جراية ويزار. ملا ملا رطار الطيارات بالنهارات مش بالسوايع، بالنهارات. واحد مشى المطار يسأل، يسأل على رحلة تونس بروكسل، قالوا له الرحلة وخرت 3 أيام. مشى كرا بيت نوم وجابها للمطار. من كثر تأخر الطيارات عنا جاري تعرف على واحدة في المطار، اختبها اختبها في المطار وعرس بيها وجاب الصغار والطيارة، ما زالت ما جاتش. ويا كرهبة كمال رني رني ارقدي في الدار وتهني. ويا تاكسي الغرام ما عليك ملام، كلامي للسمع عبرة، مخ الهدرة المريض ان شاء الله يبرع.
2: ان شاء الله ان شاء الله، يعطيك الصحة يا رمزي. ان شاء الله النقل يبرع، مش كان النقل برشا قطاعات ان شاء الله تبرع في البلاد. على الغالب هذا الموجود
0: برشا هو كل موضوع.
2: انت يمكن خذيتها من جانب معناها نتاع تنبير وتمقير وجانب هزلي، لكن كلامك صحيح برشا. والمشاكل خاصة بالموضوع اللي جبته الاخر نتاع تونيزير، مشاكل كبيرة قاعدة تصير على في الغزالة بالضبط.
0: والله هي والله سعيمات، موضوع النقل موضوع حساس جدا. علاش حساس جدا؟ على خاطر مربوط بكل شيء، بالتعليم، بكل القطاعات،
2: كل شيء، كل القطاعات الاساس نتاعها النقل. اذا كان ما ثماش نقل ما تنجمش تتحرك، حتى قطاع ما نجم يتحرك،
0: حتى قطاع باه. فما حاجه اخرى، فما حاجه لاحظتها تو في الاستياس مثلا. تحيه للاستياس على كل حال على المجهود اللي يقوموا به. لكن شوف، فما حوم او بلايس انا مش فقيره نحب ولا نكره، انت جاي تبعث لها كار برك، فهمت؟ ايه ما تجيش،
2: تجي تحكي معايا يقول لك هذاك هو الاسطول، هذاك ايش عندي لعبيت كثره الكيرين، ما ثماش برشا كيرين معناها قاعدين ناخذوا فيهم هكترا كل مره، معناها صفقات وساعه ساعه صفقه تقام مش بلاصتها، لدرجه انه صفقه الاخرانيه رصت لهم ينحيوا في الليدودان باش الكيرين تتعدى اللي جايبهم الصين. ان شاء الله ان شاء الله القطاع نتاع النقل يتطور، وان شاء الله كل القطاعات تتطور رمزي.
0: ان شاء الله ان شاء الله كل القطاعات تتطور، وان شاء الله قطاع النقل تتطور. ولكن بربي للسادة المسؤولين ماذا بينا يسمعونا، أراه النقل حساس جدا،
2: واضح
0: يلزموا يلزموا يلزموا معناتها دعم، شوية دعم.
2: واضح يا رمزي، يعطيك الصحة. إن شاء الله جمعة جاية في مخ هدرة أخرى
0: إن شاء الله.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: رد بالك ما تجريش.
3: نصيحة كلام خوف منك عليك
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك.
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار.
4: ثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الخمسة يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام. فقرتنا الموالية هي من عداد محمد وليد الجموسي تحت عنوان تونس الولادة.
5: تحية طيبة. تونس الولادة واخترنا لكم من أبنائها الدكتور سامي البوفي. هو أستاذ تعليم عالي في الكيمياء بجامعة صفاقس وباحث تونسي متخصص في علوم المواد والكيمياء الفيزيائية للمواد البوليميرية والمواد الحيوية مع اهتمام خاص بتقنيات النانو والنانو سيليلوز والمواد المركبة. تحصل سامي البوفي سنة 1989 على شهادة مهندس في علوم المواد من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، ثم واصل دراسته في فرنسا حيث نال سنة 1990 شهادة الماجستير في المواد الجزيئية والمركبة من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون، ثم تحصل سنة 1993 على الدكتوراه في علوم المواد البوليميرية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في غرنوبل. وفي تونس تحصل على التأهيل الجامعي للإشراف على البحوث سنة 2001 في مجال الكيمياء قبل أن يتدرج في المسار الأكاديمي بجامعة جابس ثم بجامعة صفاقس، حيث تولى خطة أستاذ تعليم عالي في قسم الكيمياء بكلية العلوم بصفاقس منذ سنة 2007. وتتركز أبحاث سامي البوفي أساساً على النانو سيليلوز والمواد النانوية ذات الأصل البيولوجي والمواد المركبة والبوليميرات، مع اهتمام خاص باستخراج النانو سيليلوز من النباتات والمخلفات الزراعية وتطوير مواد جديدة تجمع بين الأداء التقني والاستدامة. كما اشتغل على تطوير مواد مركبة تعتمد على حشوات نانوية ذات أصل بيولوجي ومواد هجينة تجمع بين الجسيمات المعدنية والبوليميرات الحيوية، إضافة إلى إنتاج جسيمات نانوية انطلاقاً من النشاء والبوليميرات الطبيعية. ويمتد نشاطه البحثي إلى التعاون العلمي الدولي، فقد شارك في العديد من المشاريع والأبحاث المشتركة مع فرق علمية ومخابر في فرنسا ودول أخرى، كما نشر عدداً كبيراً من الأبحاث العلمية في مجلات دولية محكمة. وتظهر قواعد البيانات العلمية الحديثة حضوره البارز في مجال علوم المواد والكيمياء، خاصة في أبحاث النانو سيليلوز والمواد النانوية. ويعد سامي البوفي من الباحثين التونسيين البارزين في مجال علوم المواد، إذ تصنفه مؤشرات علمية حديثة ضمن أبرز الباحثين في تونس في العلوم الطبيعية والكيمياء، مع رصيد مرتفع من الأبحاث والاستشهادات العلمية. وفي اعتراف بمساره البحثي تحصل سنة 2020 على جائزة البحث العلمي والابتكار باعتباره أحد الباحثين الذين ساهموا في تطوير البحث العلمي في مجال علوم المواد والنانو تكنولوجيا. ولا تقتصر أهمية تجربته على الإنتاج العلمي، بل تشمل كذلك تكوين أجيال من الباحثين والطلبة وربط البحث الأكاديمي بالتطبيقات الممكنة في مجالات المواد المستدامة والبيئة والصناعة. ويبرز في تجربة سامي البوفي رهان واضح على توظيف الموارد الطبيعية والمخلفات النباتية في إنتاج مواد ذات قيمة مضافة، بما يجعل البحث في النانو سيليلوز والمواد الحيوية مجالاً يلتقي فيه العلم بالاستدامة والابتكار.
6: تونس الولادة.
7: تونس الولادة.
6: تونس الولادة.
7: مع محمد وليد الجاموسي.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة مساءات المدينة الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير.
1: بين السطور، بين السطور.
0: في فقرة بين السطور اليوم نستضيف الصحفية راضية الشرعبي بمناسبة فوز تحقيقها اللي هو متعدد الوسائط واللي جاء تحت عنوان منتجو العسل في تونس يتجرعون مرارة تأثير التغيرات المناخية. فازت بجائزة سي سي نو للصحافة لعام 2026. سي سي نو المقصود بها كوفرينج كليميت نو، هذه هي الشبكة واللي ترجمتها بالعربية تغطية أخبار المناخ. الآن راضية مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
0: يعيشك راضية. ساعة أنت علاش اخترت الموضوع متاع منتجي العسل باش تحكي فيه؟ شنو اللي خليك تتناول الموضوع هذا أساسا؟
2: شكرا بداية على الاستضافة، وأكيد يسعدني برشا نكون معاكم ونشارككم الأخبار. هذا أكيد دائما المواضيع ولا الفكرة ولا دائم أو مصدر الإلهام أكيد باش يكون المحيط متاعنا. أنا فقدت عنصرين في الطبيعة اللي دايرة بينا، عندك النحلة وعندك الفراشة، هما زوز عناصر تقريبا ما عادش نشوفوهم. بكري النحل ديما يدور، الفراشة ديما من زهرة لزهرة، بدي سؤال من هوني وين النحل وين والفراشة وينهم. بديت الحقيقة أنا مشيت أكثر وراء النحل، خاطر زادة يعني تبعت كيفاش تأثروا زادة برشا منتجين ربما زادة في المحيط القريب منا يحكيوا على درجة الحرارة كيفاش أثرت على إنتاج العسل. وبدأت الفكرة صراحة يعني تتعمق أكثر، وبدأ البحث على علاقة التغيرات المناخية وتأثيرها على العسل وعلى قطاع إنتاج النحل وعلى منتجي العسل. نعم،
0: الموضوع إذن اللي اخترته متاع العسل هو تقريبا

0: وزارة الفلاحة أيضا باتحاد الفلاحين أيضا البحث الميداني في علاقة مباشرة بالنحالين زادة بأراء من الخبراء وتنقلنا على عين المكان وشفنا حتى عملية التغير كيفاش تأثرت ب حتى شكل الخلية في حد ذاته كيفاش تأثر ب معناها بدرجات الحرارة بتراجع تساقطات الأمطار بتراجع الغابات وهذا الكل الثلاث عناصر هذه المحددات الثلاثة لبقاء النحلة ولعملها الطبيعي وقت اللي تكون في ظروف طبيعية درجة حرارة معتدلة هيك النحلة تخرج من الخلية وتمشي تبحث على اليرقة وتمشي تبحث على الأزهار ثم تعود للإنتاج ولكن عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة ماذا تقوم النحلة تقوم بجلب الماء فقط لتبريد الخلية والحفاظ على بقية المعسكر أيضا بالنسبة للأمطار وكذلك يعني عندما تكون هناك شح في التساقطات والنحلة يعني تضطر أنها تقطع أميال وأشواط كبيرة وهذا للبحث عن المياه يعني في القديم كانت المياه موجودة في البرك في الوديان في الأنهار يعني فقدنا المياه السائلة أو المياه الجارية هذه تضطر النحلة أنها تتنقل مئات الكيلومترات ربما تعود وربما لا تعود لأن هذاك مشوار مرهق بالنسبة لها أيضا شفنا الغابات وما يتهددها أيضا من حرائق وعديد الانتهاكات أثرت أيضا في الموئل هذا لأنه نعرف النحل يعيش من هذه الغابات منتجو العسل بتبيعة أنا فرقت في التقرير أو في التحقيق ما بين يعني صغار المنتجين وكبار المنتجين ربما أنا في حديثي مع كبار المنتجين وصغار المنتجين يعني كما كل أي إشكالية دائما صغار الفلاحين هم يتأثرون صغار منتجي العسل والنحلين هم يتأثروا لأنهم ليس لهم تلك الأدوات لمجابهة هذه التغيرات لأنه مثلا صغار الفلاحين مثلا عندما تبعت نورة أن تتنقل من ولاية نابل من تكلسة وتقوم بنقل الخلايا متاحة في كل موسم سواء في موسم البرتقال تذهب إلى بن خلاد في موسم الزعتر والإكليل تسافر إلى جبال زغوان في موسم التوابل والكروية
1: يعني ثم تضحيات وتعب كبير برشا من أجل
0: بالضبط تعب كبير من أجل البحث عن الظروف الملائمة لكي تبقى تلك الخلايا والإشكالية دائما يعني عندما تعود لا تعود بنفس العدد الذي يعني ذهبت به وهذه الخسائر التي يسجلها مقارنة بالمصاريف ومقارنة بالمجهود اللي يقوم به مربي النحل نعم
1: والسؤال في الخضم هذا الكل نعم. يطرح من عرش حكيت فيه في التقرير متاعك ولا لا نعم. راضية العسل الحر اللي توصل كلها يتسأل نعم. تلولش الموضوع هذا
0: نعم أنا ربما مسألة العسل الحر هذا تمت الإشارة حر يعني بناء على شهادة ومقومات العسل الحر وكيف يتم الحرص على إيجاد هذه ربما الجودة في إنتاج هذا العسل هناك ظروف معينة تحيط بإنتاج هذا هذه النوعية من العسل تطرقت إلى أيضا إلى الكمية من يعني كمية العسل التي تأتينا من الخارج الدول التي نقوم بجلب العسل منها وفي المقابل نرى أن هذا القطاع ربما يفتقد إلى الاهتمام ربما أيضا التغيرات المناخية نتحدث كثيرا عن التغيرات المناخية ولكن عديد القطاعات المتأثرة ربما دائما كلامنا عام ولا نهتم بهذه الفئات المتأثرة مباشرة بهذه التغيرات التي لم يكن لها ذنب فيها ما.
1: نعم المنظمة أو الشبكة اللي تحصلت من خلالها راضية على الجائزة هذه هي أخبار أو تغطية أخبار المناخ نعم. الآن والفئة هي فئة الغذاء والزراعة نعم. الوسائط نعم. المتعددة إلى جانب موضوع العسل ربما ثماش مواضيع أخرى ناوية تخدمها في المستقبل

0: بالراديو.
1: نعم، الجائزة هذه هي للدورة السادسة من لعام 2026، كانت في فئة الغذاء والزراعة، وسائق متعددة، ويعني موقف لجنة التحكيم اللي ضمت 120 صحفي من أكثر من 30 بلد. والمسابقة هذه كان ترشح لها ربما 1200 مشارك. التنويه كان أنه الموضوع هذا ربما جرس انذار، وهوني أهمية الصحافة التي تعمل على التقاط، يعني هي التي تدق ناقوس الخطر في للاهتمام بمثل هذه المواضيع او بمثل هذه القطاعات او بمثل هذه المجالات. المواضيع اكيد المواضيع البيئيه موجوده والمقترحات موجوده، ونسبق يعني اني ربما تحصلت ايضا على الجائزه الاولى على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط. ايضا في مواضيع، في موضوع بيئي كان على الشح المائي وكان على استنزاف المائدة المائية من ربما بسبب الآبار العشوائية، وكان نشر سنة 2023. كمثل ما وضحت المواضيع موجودة، ولكن ما ينقصنا نحن هو الدعم. نحن كصحفيين نحتاج إلى الدعم لإنجاز مثل هذه التقارير.
0: راضي، احنا من نجم ندعموكم كان إعلاميا ومعنويا ونشد على أيديكم. هذا
1: سعيدة جدا، أكيد سعيدة جدا بالتغطية هذه، وشكرا لكم على المتابعة. بارك الله فيك ليك ولكل جميع المستمعين.
0: يعطيك الصحة صحفية تونسية راضية شرابي، شكرا ليك، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء. باش نسمعوا صباح في زي العسل إلى حدود ساعة السادسة مساء، موعد النشرة الإخبارية الثالثة، ثم نعود مواصلة اللقاء معكم حتى السابعة.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: معتقد نشرة الأخبار وهذه العناوين. المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي. الإعلان عن إطلاق مبادرة لإحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة. وتونس تتسلم الشهادة الرسمية لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة اليونسكو. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. فدايا من بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم أفاد بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مسارها الإداري.
2: في تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية من بين الأنشطة هذه المحور الثاني وهو سلامة مستعمل الطريق. فالمحور هذه فما نشاط اللي هو تنقيح نصوص الترتيب أجهزة الطرقات باش تصبح كل المخالفات المرورية يمكن معناها إثباتها آليا. احنا توكيما نشبه نفتو كان ثلاثة مخالفات كما الإفراط في السرعة عن طريق الرادار وإلا الحمولة الزايدة بالنسبة للشحنات الثقيلة وإلا بالنسبة لساعات الراحة والسرعة بالنسبة لشحنات ثقيلة الكرونو تاكيغرام. في المستقبل إن شاء الله عند صدور هذا النص مش يولي كل المخالفات المرورية يمكن إثباتها آليا عن طريق استخدام الكاميرات الذكية أو أجهزة الرادار وكذلك حتى إثبات الحالة الكحولية باستخدام آلات ذكية تكون متوفرة عند الوحدات المرورية. على إثر صدور النص هذا وزارة الداخلية بطبيعة عندها مشروع اقتناء الأجهزة هذه الذكية وتعميمها على الوحدات المرورية وتعميمها في شبكة الطرقات من أجل رصد المخالفات المرورية آليا.
0: القيروان تنظيم يوم ميداني في إطار الندوة الختامية لمشروع مهدي الذي يعنى بقطاع الفلاحة الإيكولوجية من أجل خلق منصة تشاركية. التفاصيل تقدمها نظارة بن عيسى أستاذة جامعية في مجال التربة والمحيط في تصريح لندرة برجم.
3: المشروع جبنا لضيوف نتاعنا كل باش نوريهم التجارب اللي قمنا بهم مع الفلاح وسط الحقل التجريبي اللي استعملنا فيه طرق الإيكولوجية اللي تسمح لنا باش ننقصوا من استعمال الماء نحسنوا نوعية التربة وخاصة ننقصوا من المداخيل الكيميائية خاصة الدواء اللي استعملوه ضد الحشرات اللي تضرب الفلفل. خدمنا على الفلفل خطر هذاك منتوج محلي وهو كيف الشبيكة معروفة بالفلفل والقروان معروفة بالفلفل والطماطم. دونك بالنسبة لنا الفلفل اقتصاديا عنده أهمية كبيرة. نص كتار تجربة عملنا فيها التجارب الكل ومشي معانا الأهم النتائج نقصنا بخيس كلشتر كمية السقية نقصنا بخيس كلشتر المواد الأسمدة الكيميائية وبخيس ما حطينا حتى الدواء. هذه التجربة بالنموذج بالنسبة للمنافع الزراعات الإيكولوجية باش نحاولوا نعموا التجربة هذه على مناطق أخرى وزراعات أخرى أما مناش باش نقعدوا كان في الشبكة.
0: تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوار أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لإحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة اعتمادا على معايير اجتماعية وبيئية ودولية تراعي الخصوصية الإفريقية وفق ما أفاد به كاتب عام المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة مهدي معزون في تصريح لمها الفرشيشي.
4: الملتقى السنوي لأعضاء مجلس إدارة واعين بأهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبار التغيرات المناخية اللي نشوف فيها يوميا وأهمية مقاومة هذه التغيرات حتى نتفادى الأضرار. اعتقدنا أن من الواجب أن نوحد الجهود مع بعض الدول الأشقاء والجيران الأفارقة اللي هم أيضا يتعرضوا لنفس المشاكل حدنا الجهود حتى نخلق معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة. واليوم تشرفنا بحضور الأخوة من الجزائر، مالي، من بوركينا فاسو، من غينيا، حتى نحدث النواة الأولى لهذا المعهد. والهدف هو بالطبع أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وهي معايير دولية، ولكن نحن في بلدان الإفريقية عندنا خصوصيات وعندنا ميدان مختلف بعض الشيء عن الميدان الأوروبي والميدان الأمريكي والميدان الآسيوي. حبينا نوحد الجهود حتى نضع اللبنة الأولى لهذا المعهد، حتى نحاول تطبيق هذه المعايير حسب الواقع. قررنا أن نبدأ مع بعضنا ونوحد الجهود نظرا لأهمية هذه العوامل مع جميع النواحي.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري أكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير العلاقات مع البنوك والمؤسسات الأفريقية، خاصة وأنها تعتبر فكرة رائدة في هذا المجال.
5: مبادرة جديدة حقيقة ومهمة جدا، وهو إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، وهو مبادرة تونسية من المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة. الهدف من المبادرة هذه هو أنه نخلق معاهد أخرى في بلدان إفريقية، وتونس مش تكون قاطرة للمعهد هذا، ونكون أعضاء مجالس إدارة، وهذا مهم جدا باش تكون تونس أحد البلدان اللي مش تكونها لأعضاء مجلس الإدارة، باش الريزوم تاعنا في افريقيا يكون اكثر، باش نساهموا انه في الجوفرنونس نتاع الشركات في افريقيا، في تاع البنوك نتاع لي انستيتيوشن، يكون عندنا الدور في ارساء هالمعهد هذايا، في تكوين هالريزو هذايا، ويكون هذا الريزو حقيقه مهم لتونس باش نجموا نطوروا اولا علاقاتنا مع البلدان الافريقيه، مع الشركات، مع البنوك. دونك مبادره طيبه وطيبه جدا.
0: في إطار أسبوع صحة الدماغ، احتضنت كلية الطب بتونس اليوم فعاليات يوم علوم الأعصاب، تضمن مجموعة من المحاضرات العلمية جمعة أطباء الأعصاب والأطباء السريرين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الاختصاص في تونس والعالم، حسب تصريح الأستاذة الباحثة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي ماريا قباج.
6: تعمل في إطار الأسبوع متاع صحة الدماغ اللي منظمته الجمعية التونسية لطب الأعصاب وعلوم الأعصاب، ليزيتود اللي قاعدين يتعملوا توا في اللابوراتوار متاعنا في سي سي نوروسيونس سانتي مونتال. دونك قدمنا أهم الأعمال معناتها البحوث العلمية اللي قاعدين نعملوا فيها توا في على عدة أمراض كيما الطب معناتها لا مالادي دي باركنسون، الزهايمر، السكليروز ان بلاك، ليبيليبسي اي دوتر مالادي معناتها نورو ديجينيراتيف. المدرسة الوطنية للمهندسين زاد دونك طرقنا فما اون بارتي من التظاهرة هذه تحكي على الياء دونك الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، وعطينا دي زيكزامبل تقدموا دي بروجي معناتها مشاريع اللي هما توا في اطار تطور معناتها اون كولابوراسيون معناتها بالتعاون مع اللابوراتوار دو ريشيرش نتاعنا باش نعملوا دي موديل دي الجوريثم بور لا ميدسين دو بريسيزيون بور لو دياغنوستيك بريسي اي بريكوس. ماذا بينا احنا نوصلوا نوليو نكشفوا الامراض هذه في مرحله مبكره.
0: تسلم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو صباح اليوم ضياء خالد بمقر المنظمة، تسلم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاء هذا التسليم الرسمي لشهادة التسجيل بعد أن تم الإعلان يوم 25 من شهر جويلية الماضي عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو التي التأمت بمدينة بوسان الكورية الجنوبية. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد اقتناء معدات وكاميرات ذكية لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة المنستير
8: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيانة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: أكودة، هرقلة، سوسة، عالموجة 99.
1: إذاعة المنستير
8: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيانة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في الجزء الثاني من برنامج مساءات المدينة، بانتظار أن نتواصل مع الأستاذ عادل بن يوسف في فقرة كليمة على الكليمة، باش نحيل المصدح الآن للأستاذ جلال بن سعد في فقرة من طرائف العظماء.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. الجنرال ديغول كانت قصته أيضا مليئة بالطرائف في الحكم. هو قائد عسكري لحركة فرنسا الحرة في الحرب العالمية الثانية، وقاد حرب تحرير فرنسا. هو مهندس الجمهورية الخامسة، ترأس الحكومة المؤقتة سنة 44 و 46 و 900 ألف، ثم كان رئيسا لفرنسا من 59 حتى استقالته في عام 69 إثر استفتاء شعبي رفض سياسته. فمرة أثناء إلقاء كلمته أمام البرلمان الفرنسي خاطب معارضيه بصراحته بعد أن أقنعوه بآرائهم، فقال بالفرنسية: Je suis convaincu، أي أنا مقتنع، لكنهم فهموها Je suis con، أنا وغد، فانكي مقتنع، فهموها أنا وغد مقتنع. فضحك كامل مجلس النواب، ولكنه حين تفطن إلى هذا أجابهم بسرعة بديهة وقال لهم Je suis convaincu mes chers compatriotes، ففهموها أي مواطنية أو زملائي الأوغاد. وهكذا ضحك الجميع وكانت واحدة بواحدة. ومن طرائف السياسة في فترة رفض الشعب لإصلاحات شارل ديغول السياسية واستقالته في 28 من أفريل سنة 69، سأله صحفي وهو يغادر الإليزي: لماذا استقلت يا سيادة الرئيس؟ أجابه: كيف تريدون مني أن أحكم شعبا يوجد فيه 46,246 نوعا من مختلف الجبن فرماج، فشعب لم يتفق على الجبن فرماج سيتفق عليه؟ مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
5: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
1: زوايا مختلفة. مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
5: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الله
1: إذاعة المنسير
2: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير
3: 104.7 ساعة من الوقت ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ 8 متاع الليل مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع عنوان

باهي هذه غنية صوفيا هبل شوية آخر نرجع نسمعوها كاملة، لكن توا باش نمشيو الفقرتنا الموالية. تبعني مع نادرة برجب.

0: صغيرة للقروين نادرة. مساء النور.
1: مساء الخير عيمات، أحيي بكل مستمعي ومستمعات إذاعة المونستير في فقرة تبعني اللي تعودت بها مع كل مرة وفي ليا مع مراسلي إذاعة المونستير.
0: علاش باش نحكي اليوم نادرة؟
1: والله اليوم الحقيقة باش نحكيوا على حاجة ما تسرش برشا، واللي هي في علاقة بالعودة المدرسية. الحقيقة فما احتقان اليوم من طرف بعض الأولياء اللي الوليدات متاعهم من نخبة يتسموا معناها من رياضي القيروان، واللي اختاروا يكملوا الدراسة متاعهم في معهد الرياضة، واللي اللي تم احداثه مش احداثه هو اللي بتم بعثه عنده تقريبا عامين هكيكة في مقر الكريفوك في القيروان بعد عمل التهي أو الصيانة، واللي عم ناول كانت سنة دراسية. اسمه الحقيقة تفاجئوا الأولياء بعد الإعلان على المناظرة أنه سنة ثانية ما فماش ناجحين وما فماش حتى اسم نجح باش يكون في السنة الثانية في معهد الرياضة في القيروان.
0: أيوة.
1: كما قلت الأولياء تفاجئوا وعبروا عن استيائهم والغضب متاعهم. قالوا علاش ما تمش اعتماد معناها وإلا تخصيص سنة ثانية لتلميذاتنا وأولادنا في معهد الرياضة في القيروان.
0: وين باش يمشيوا تلميذة هذوما مين؟
1: ما تمش البرمجة الحقيقة، هو ما فماش أسمائهم. المناظرة كي تم كي صارت وصارت على مفرقين معناها الوليدات، فمش كومشال المكنيس، فمش كومشال المستير، فمش كومشال السوسة، فمش كون معناها مفرقين هل اللي عدوا الوليدات هذوم اللي عدوا المناظرة. لكن تفاجئوا بالنهار اللي تم الإعلان عن نتائج صفر ناجح في السنة الثانية بمعهد الرياضة بالقيروان. هذه كما قلت لك سبب حالة غضب واحتقان في صفوف الأولياء اللي عملوا وقف احتجاجية أولى أمام المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، ووقف احتجاجية ثانية أمام المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. في خضم هذا الكل وبعدها التجاذبات والأخذ والرد، فما تفاعل من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي تفاعلت مع الوضعية هذه وقالت انه باش يتم دراسة الموضوع، وانه فما خطأ يمكن تسرب، ويمكن الوزارة ما في بالهاش انه فما تلميذات معناها باش يقراوا في السنة الثانية وانهم يحبوا يكملوا في السنة الثانية. هذاك علاش هبطت وزارة الشباب والرياضة بلاغ حول الاعتراض على نتائج الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية.
0: ايه وشو
1: الحق معناها عندهم تاريخ لإداء المطالب الاعتراض حتى لنهار 2 أكتوبر على الساعة 5:30 مساء، وبذلك إن شاء الله نقولوا الخطوة هذه يتحل الإشكال هذية، وماذا بينا نبنيه على هالخطأ هذا باش ما يتعودش في السنوات القادمة، خاصة أنه الوليدات ما شاء الله اللي في معهد الرياضة رهم كلهم من نخبة رياضية وكلهم رياضيين، والكلهم معناها عندهم مسيرة رياضية محترمة وقاعدين يحبوا يواصلوا في المسيرة هذه ويحبوا يطوروها ويحبوا يكملوها لما خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله هالإشكال هذايا، ولو ما نقول إشكال نقول مشكلة، هذه مشكلة ماهوش إشكال بسيط، معناها إن شاء الله يتحل من هنا للأيام القادمة، وإن شاء الله يرجعوا هالنخبة الرياضية هذوما يقراوا على رواحهم في المعهد متاعهم إن شاء الله.
1: ان شاء الله هذه اللي احنا يستناوه الاولياء خاصه بعد تعب وبعدك التحضير نتاع المناظره، واكيد مش سهل انه تلميذ هكا يحضر المناظره، وزاد التحضير النفسي للاولياء والحضور الذهني للتلاميذ والانتظار نتاعك النتيجه هذيك اللي كان في مثابه وبمثابه الصدمه لهم هما واللي تلميذاتهم. هذاك علاش كانوا بالحق الاولياء غشين برشا اليوم في الوقف الاحتجاجيه، وقالوا ماذا بينا السلطات المحلية والمركزية
0: وإلا
1: على مستوى المركزي يدخلوا باش يحلوا هالإشكال، خاصة أنه العودة المدرسية عندها تقريبا جمعة ونصف إلى جمعتين.
0: يعطيك الصحة نادرة برجب، شكرا ليك، كلمتنا من القروين، نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كما العادة البروفيسور عادل بن يوسف معانا اليوم باش نحكيه في البوسيدونيا أو الذريع وهالعلاقة بين المناخ وبين هالأعشاب هذية. أستاذ عادل مساء النور.
1: مساء النور
0: يعيشك. شنو هو هالبوسيدونيا هذية أو الذريع؟ أولا ساعة وكان نعرفوه شنو هو بالضبط.
1: هي نبتة معناتها موجودة في خاصة في البحر الأبيض المتوسط ومنتشرة برشا في البحر الأبيض المتوسط وموجودة بالخصوص في تونس في خليج جابس ولكن نقعوها في معناتها في السواحل بتاعنا الكل. والنبتة هذه هي نبتة طبيعية تحول معناتها تصفي معناتها المياه وعندها خاصية اللي هي تنتج الأكسجين وكذلك تمتص معناتها ثاني أكسيد الكربون. فهي نبتة معناتها اللي تنجم تعاوننا في معناتها التخفيض من الانبعاثات وتمتص العديد من الانبعاثات، لكن ما عندهاش كامل الخاصية هذه.
0: عندها دور في مكافحة التغيرات المناخية زادة.
1: بالضبط، هي عندها دور خاصة في التأقلم والحفاظ على الشواطئ، ولهنا عندنا مفهوم غالط نحن خاصة في تونس وفي جميع يعني البحر الأبيض المتوسط، لأن النبتة هذه وقت اللي رووها نحن ملوحة في البحر نسخلوها معناتها هذيك كما حاشك يقولوا سخ معناتها ويزمنا اللموه. والنبتة هذه بالعكس، لأن النبتة هذه تحافظ على الرمال متاع البحر وخاصة الشواطئ متاعنا وتحافظ على السواحل متاعنا، وإذا كان نحيوها معناتها نزيد ونكسروا من التراجع معناتها الشواطئ متاعنا وتأكل معناتها الشواطئ وتأكل الخليج متاعنا السواحل متاعنا، فلا بد يعني من الحفاظ عليها لأنها تلعب دور إيكولوجي، لأنها تحمي برشا كائنات وبرشا كائنات معناتها مستنفعة منها وما تنجم تعيش كامل وقت اللي موجود الذريع. دونك الثروة متاعنا البحريه معناتها مربوطه بالنباتات هذه وكذلك وقت اللي تموت وتبدا هي على معناتها تبدا على الـ على الـ على البحر هي تحافظ على الجذاب اللي موجوده والكثبان الرمليه باش تتعاوننا على عدم اندثار الشواطئ نتاعها. فاليوم لابد من الحفاظ عليها ولابد من يعني البوسيدونيا أن تزرع، ونحن عندنا تجارب في الخليجات في تونس في الخليج جابس وفي في في جربة وفي بعض المناطق الأخرى اللي عودنا زرعنا البوسيدونيا، والبوسيدونيا هذه تنجم حتى في معناتها في معادلة اليوم عالمية بما أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون، فربما نحن هذيك ينجموا يخلصون عليها، لأن اليوم يعني الطن نتاع ثاني أكسيد الكربون عنده ثمن، عنده قرابة معناتها الثمن اللي يتوقعوه من هنا إلى 2050 يكون فيه ما يعادل 100 دولار، يعني كل امتصاص تاع طن نتاع كربون بالبوزيدونيا تنجم أنت تقول أنا قاعد نحافظ على البيئة ونحافظ على معناتها المنظومة، فتنجم تخلصوني على هذي. هنا النظرة متاعنا للبوزيدونيا لازم تتبدل في تونس كمواطنين، ما هيش نبتة توسخ في الشطوط، هي نبتة عندها دور معناتها استثنائي طبيعي في التأقلم والحفاظ على الطبيعة.
0: واضح. إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا تعرف شيء هذية وتعرف اللي هالنوعية هذية من الأعشاب مفيدة حتى كما كنت تحدث فينا على مستوى مكافحة التغيرات المناخية، وحتى أيضا
1: نزيد معك أنا حبيت نزيد نقطة بالله حبيت نزيد نقطة اللي هي اليوم عنا تجارب معناتها المية اللي يحطوها في الخرفانة، يعني معناتها كالبغلي اليوم ولو
0: يحطوا فيها الذريع
1: يخلطوا فيها في الذريع وتقعد تحافظ على معناتها الوحده يحافظ على معناتها
0: التماسك عليها نتاع
1: والتماسك نتاعه والاستقرار وباقل ثمن، وذلك علاش وليت برشا ناس تنحي فيها وتخفيها لان عندها استعمالات، وليت الاستعمالات هذه معناتها استعمالات قاعده
0: حتى ويقولوا انه يستعملوه حتى في مواد التجميل زاد استاذ.
1: بالضبط هي نبته طبيعيه فلا بد ما تستعمل في المواد الطبيعيه في المنطقه في مواد التجميل، لكن مش في التجميل تنشطها حتى في الدوره نتاع يعني يحطوها هي كالج يحطوها في المواد الغذائية. لأن المواد الغذائية معناتها باش تعمل التماسك نتاعها نستعملوا برشا مواد منها المواد هذية، وثم شكون اللي قاعد يستعمل فيها في نظرت في التجارب من نوع هذا.
0: واضح. بروفيسور عادل بن يوسف شكرا ليك، نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد من مواضيع كليما على كليما. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: هكا مستمعينا الكرام نوصلوا لنهاية برنامج مساءات المدينة لليوم، تحياتي لكم للناس الكل على المتابعة، تحياتي الحمدي الأحول في الإخراج الفني للحصة، حكيم السنبولي في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، محمد وليد الجموسي في الأعداد، عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. يتواصل نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية بالجنوب وأحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب قوية نسبيا وبخليج جابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 16 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 2 إلى 26 درجة ببقية الجهات. أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يأمن باي الشطي اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي في تصريح للأخبار عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، أوضح أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض الجرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 على أن تتواصل إلى غاية 31 من شهر أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وشددت السبعي على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم غد الجمعة 25 من شهر سبتمبر يمثل آخر أجل لإيداع تصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي للمبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تتبعات جبائية. وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله تمام الثامنة ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 3 بعد الزوال.
4: غنيلي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة

تغني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تغني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: ساعة من الوقت، ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ 8 متاع الليل. مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع.

0: الثامنة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة خصصت لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. أعلنت جمعية تونسي للعلوم التشاركية عن إطلاق مشروع الإدارة المستدامة من أجل سواحل المتوسطية أكثر صموداً كوب ماد ليترال الذي تم اختياره ضمن المشاريع الفائزة في إطار الدعوة الفرنسية للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة للسواحل بدعم من وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادم فعالية الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية Telehealth Connect Summit، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. ختاما، بحثت سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب إفريقيا كريمة البرداوي خلال لقاء جمعها بالدكتور أمادي أوهنيو رئيس قسم العلوم التشريحية بجامعة ويتوارد ساند وأحد الباحثين البارزين في مجال علوم الأعصاب، بحثت سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين تونس وجنوب إفريقيا وذلك في إطار الدبلوماسية العلمية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نكملوا معاك بموقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفي متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كنت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك اللحظة هذيك متاع النجاح وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
1: والله الفخر مهني قبل كل شيء فهمني على خاطر خدمنا الحكايه هذه بوندون دي زاني عملنا برشا دي تيست معنا تمارين وكل شيء باش تخدم الحق سا سي تري بيان باسي معنا مشيت معنا انا بن فون كيما يقولوها فرح كبير جدا وكذلك en même temps خاطر خدمنا برشا عليه دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي معنا كونفي اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي دونك كيما يقولوها ميشن اكومبليشد
0: مهمة نجحت ووصلت وتونس وين وقتها
1: وقتها جوست ابري بعلاك يظلي 10 مينوت 15 مينوت وقتها حكيت مع يظلي سي عارف وقتها مناش راديو تلفزيون ولا حاجة عملنا تين تنترفونسيون حكينا شوية كل شيء هذاك ديفينيتيفمون سيتي لو دوزيام تروك علاش خاطر تم برشا توانسة على ليبوك يتبعوا في الديرولمون الديرولمون نتاع الميسيون برشا ناس يتبعوا فيها يبعثوا لي هاي فين وصلت وايش عملت اتسيتيرا دونك سيتي فريمون تري اكتيف هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيريس فهمي
0: هذه 2021 احنا اليوم في 2026 وين وصلت الحلمه هذيك وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ طرق باب مارس وطرق العالم هذايا اللي اكيد حلمتك سي محمد هو
1: بالطبع الحلم نتاعي معناها الحلم نتاعي تحقق حلم الاحلام تحقق فهمي لا كون بعد نروح الحلم اللي بعده نحطوا على القمر مره اخرى معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون باغي سي دو باش نريزو كيما نخدموها دونك ديما نلوجو على حاجه كالعاده ما اصعب باش خلينا ديما نخمم
0: في رحله المتاعب باش نعطيك بعض الاسئله اللي باش نختموا بها وبرنامجنا اسمه البصمه باش نسالك وانت تجاوبني باجابه هكا قصيره شخص ترك بصمه في حياتك سي محمد
1: خالي
0: خالك
1: سي حبيب معزون
0: قرار واحد غير مسارك إذا ما تفكير هيد
1: كله القرارات كلهم راهم
0: أما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل
1: أرجعني بعد
0: نرجعوا لبعده الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك
1: الفشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعودوا كان تعودوا سيفاي فشل انا ما تحب حاجه قصيره
0: مثالش خلي لك فرصه باش تحكي
1: فازي الفشل اش تحبني اعاود للكيسيون
0: الفشل هو اللي علمك واكثر من النجاح ولا العكس
1: الفشل
0: يعني. الفشل اصعب كلمه سمعتها
1: او امبوسيبل
0: قالوا لك ما تنجمش قالوا لك امبوسيبل تنجح
1: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا أي حاجه في
0: ما كاين في تونس عندك معها ذكرى خاصه
1: شابه
0: وانت اصيل صفاقس
1: صفاقسي
0: اما علاش الشابه
1: عندي برشا مغامرات في الشابه مش يعني لها العيشه فيها وكل شيء دونك
0: حاجه ما يعرفوهاش الناس على الاسم الكبير المشهور في المجال نتاعو محمد عبيد حاجه ما يعرفوهاش عليك شنو قول هنا اليوم معناها في البصمة
1: حاجة ما يعرفوش عليا
0: في طبيعتك في تصرفاتك في
1: أنا مقلق
0: مقلق
1: لا ممكن ما نعرفش كيفاش نقولها بال
0: قول هنا ونحاولوا نترجموا مثال
1: صغار ديما
0: تعبهم
1: اكزاكتومون
0: ربي فضلهم
1: بوكو دينيرجي بمني كيما يقولوا هذاك متعب انا اكزاكتومون
0: قبل الاخير السؤال لو كان قابلت محمد عبيد في بدايه مسيرته شنو تقول له لو كان ترجع توا تقابله في بدايه مسيرته تقابل روحك تغزر للمرايه وانت مازلت ما بديتش شنو تقول له
1: اللي نقولوا للشباب الكل معناها بيرسيفيري فهمني معناها don't give up. Je crois là, don't give up.
0: Ma tekfouch, ma telmouch.
1: Exactement. L'expression, les chiens aboient, les caravanes passent. C'est exactement ça.
0: Al-kilabu ta'wi wa al-qafila tasir. Akhir soual, qabel ma nemchiou l'faqra l'akhira fil basma. Ba'd kul ma haqaqtou, chniya l'basma li tahab tkhaliha l'Tunis?
1: Tout est possible. Ou le plus important, le chabab li ba'd yamlou makhir.
0: إن شاء الله يا رب. قدمك مجموعة من الأوراق باش تختار لنا منهم واحدة ولا اثنين في ختام المشوار وتحكينا عليها. ترى شنو اخترت؟
1: نحكي لك عليها.
0: عبر. اختار. اخترت.
1: أوكي.
0: الحلم.
1: الحلم.
0: احكي لي.
1: نحكي لك الحلم متاعي كما قلت لك قلت نعاودوا مرة برشا مرات هو لأنه الشباب يعملوا بخير مني ما الحلم هو أنه معناها هذاك هو
0: قلت. دريم.
1: دريم.
0: دريم.
1: My dream. My dream. What is my dream? It's interesting.
0: الغدوة توا ما عادش نحكيو على اللي تعدى. اللي تعدى وحققته سعد على روحه ما اللي جاي.
1: My dream. كيما نقولوها flying cars. الكرهب اللي تطير.
0: كرهب اللي تطير.
1: وفات نعيشوا في على المارس. هذاك الحلم. مش أنا باش نعيش. باش العباد يعيشوا في على المارس ولا نبعثوا للسخونة السيوم.
0: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
1: صعيب. صعيب. مي فوزابل.
0: فوزابل.
1: إن شاء الله نحضر عليه. نحب نحضر عليه.
0: إن شاء الله يا رب. فما ورقة أخرى تحب تختارها؟
1: المستقبل.
0: المستقبل. شو تقول على المستقبل؟
1: مستقبل.
0: مش كون الساعة المستقبل تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على أولادك على شو؟
1: العباد الكل. ديما أرى معناه الطموحات متاعك حاول باش تحققهم والمستقبل هذاك فين طونك انت تخمم على المستقبل ديما ثم نجاح. إن فوا تقعد على الماضي دوال على الماضي سيبا
0: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس ولكن نجحت ولله الحمد مبروك وان شاء الله ديما هكا ديما تألقك أستاذنا ومرحبا بيك ونورتنا وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج للبصمة كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك ونشكرك برشا نخلي لك كلمة الختام
1: نقول بارك الله فيك
0: يعطيك صح
1: عايشك بارك الله فيك
0: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بأنه يكون بحثنا هنا في إذاعة المونستير نشكركم برشا انتم اللي سمعتونا وتابعتونا في برنامج البصمة في آخر حلقتنا حبينا نقوله في البصمة اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسية اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء خلت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون حكايات مختلفة، اختصاصات مختلفة، أمل حلمة واحدة إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس كبرت بالعلم والطموح ووصلت للنازا ووصلت حتى للمريخ وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك والناس تواصل تحكي عليه

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: التاسعة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الجمعة الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. تنظم كلية الطب بسوسة عبر لجنة المسؤوليات الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان يوم السبت 26 من سبتمبر الجاري قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة حفوز، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار بالمركز المندمج للشباب والطفولة. ختاما، أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق لل 28 من سبتمبر من كل سنة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

انا خاوي اتريا للكلهم فراس.

أنا عندي رفيق معزز والكرم من شيمته. وعشرين حلة تشبع

0: خلاط الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: قريبا اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. توقيا من تداعيات التقلبات المناخية، حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بالمنستير قصد التوعية بضرورة اتباع السلوكيات التي تضمن السلامة. وفي المنستير أيضا واكبنا اليوم ندوة جهوية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. من العناوين إلى التفاصيل: أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بي الشطي اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034 أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري.
1: تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، من بين الأنشطة هذه المحور الثاني وهو سلامة مستعمل الطريق. فالمحور هذه فما نشاط اللي هو تنقيح نصوص الترتيب أجل الطرقات باش تصبح كل المخالفات المرورية يمكن معناها إثباتها آليا. احنا توكيما نشبه نفت وكان ثلاثة مخالفات كما الإفراط في السرعة عن طريق الرادار، وإلا الحمولة الزايدة بالنسبة للشاحنات الثقيلة، وإلا بالنسبة لساعات الراحة والسرعة بالنسبة ل شاحنة ثقيلة الكرونو تاكيغرام. في المستقبل إن شاء الله عند صدور هذا النص مش يولي كل المخالفات المرورية يمكن إثباتها آليا عن طريق استخدام الكاميرات الذكية أو أجهزة الرادار، وكذلك حتى إثبات الحالة الكحولية باستخدام آلات ذكية تكون متوفرة عند الوحدات المرورية. على إثر صدور النص هذا وزارة الداخلية بطبيعة عندها مشروع اقتناء الأجهزة هذه الذكية وتعميمها على الوحدات المرورية وتعميمها في شبكة الطرقات من أجل رصد المخالفات المرورية آليا.
0: توقيا من تداعيات التقلبات المناخية وما يمكن أن يرافقها من فيضانات أو سيلان لمياه الأودية، نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير اليوم حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق قصد التحسيس والتوعية بضرورة اتباع السلوكيات التي تضمن السلامة خلال هذه التقلبات. المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد رؤوف المرواني يوافينا بالمزيد وفكرة عن برنامج الحملة غدا والأيام القادمة.
2: طبعا للتقلبات المناخيه والماء يكتفي من اخطار على مستوى السواق ولا على المستعملي الطريق، تم برمجت يعني حملات تحسيسيه كما اليوم نهار 24 مع توقيت مع نصف النهار بمفترق القاع المغطاة محمد المزالي بشراكة مع الزملاء من الامن الوطني وشرطه المرور وجمعيه تطوعات الحمايه المدنيه والجمعيه السلامه المروريه لتحسيس السواق في خطر الفيضانات ولا مع الاجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث فيضانات والا عمليه العبور في طرقات المغموره بالمياه والا ان تكون الطرقات اللي على مستوى الاوديه تحسيسهم بالمخاطر اللي تنجم تكون جراء الفيضانات هذه. اليوم برمجنا حصه تحسيسيه في مفترق القاع المغطاة، غدوه كيف عنا في على مستوى مفترق واد حمدون، ويوم 26 باش نعملوا زاده على مستوى محطات سيارات الاجره اللي موجودة بمنستير وبجمال. الهدف منهم كما كنا نحكيه هو تحسيس المواطن بخطورة التقلبات المناخية خاصة خلال فصل الخريف والشتاء.
0: نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمقر مركز التكوين المستمر لمهنيي الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتضمن البرنامج تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي غير المشروعة في الوسطين المجتمعي والسجني للفترة الممتدة بين 26 و2030. المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس والتفاصيل.
3: معالجة الظواهر هذه تتم في الخط الأول بالأساس سوق تركيز عيادات خاصة في الخطوط الأمامية اللي تكون قريبة للمواطن سهل الدخول لها. وجود قسم خاص هو مشروع كتير وإحنا قدمنا المشروع متاعنا بسلطة الإشراف مازال ما وصلنا لهش. الخطوط الأمامية هي طب القرب هما ناس قراب للعباد الناس عندهم فهم ثقة يعني تكون علاقة حميمية بين مراكز الصحة الأساسية والعاملين فيها وبين المجتمع الموجود في بلاصة هذيك. التركيز تاعنا حاليا يمشي في زوج خطوط. الخط الأول هو بعث المركز هذا الذي سيرى نور في يوم ما كانية التمويل جاية في اثنين. والمنهج الثاني هو كون الخدمة هذه تكون متوفرة في الخطوط الأمامية وقريبة من المواطن. دورنا في الصحة دورنا العلاج وحتى المنصة الرقمية هذه اللي تعملت فماش حتى أسماء هي منصة تعملت برصد الواقع في البلاد ما فماش تعمل أمني. احنا ما نوجهوش حتى حد للأمنيين. احنا خدمتنا العلاج خدمتنا التوعية خدمتنا الوقاية. دور الخطوط الأمامية هو دور مهم جدا ويجب أن نركز عليه. ما هوش دور الاختصاص فقط ما هوش دور قسم المرضى النفسي فقط هو دور الناس كلهم.
0: تم في سوسة اليوم افتتاح مشروعي لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة. عضو فريق مشروع لابوايز رحاب بن علي أكدت أن الهدف من هذا المشروع هو دعم التفاعل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات التعليمية ومختلف مكونات المجتمع. وسيتم في إطار هذا المشروع تركيز مخابر حية في ثلاث مدارس ابتدائية ومدرستين إعداديتين في مناطق نائية من ولاية سوسة.
4: مشروع لابوايز يوم عنا الافتتاح الرسمي للمشروع متاعنا يندرج في إطار مشاريع أفق أوروبا. المشروع هذايا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل. عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة خلال المشروع هذايا لمدته عامين باش يتم إنشاء مخابر حية في ثلاثة مدارس ابتدائية وزوج مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة. وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات نسحقوا لها في العلوم والتكنولوجيا. الكرافان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة تلامذة من المدرسة الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا.
0: تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها. وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم الباكورات إضافة إلى التغيرات المناخية حيث أدى الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار مما انعكس سلبا على مردوديات الطماطم.
5: بالنسبة لقطاع الطماطم فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول طماطم الفصلية الشمسية هذه إلى حد 10 أوت وجوفة. وبعد الفصل الثاني هو ما يسمى بالاريير سيزون المزوزية بلغة الفلاحة هذه احنا تو فيها. وسمى الفصل الثالث هو متاع الكرات. احنا حاليا في الاريير سيزون في المزوزية وقع اشكال على مستوى ضيعات مثل في ارتفاع السخانة في وقت التنوير متاعها في الازهار وقت اللي الطماطم نورت الكلها طلعت السخانة بدرجة غير معتاد الشيء اللي اثر انه تساقط الازهار متاع الطماطم. هذاك هو اللي خلى معناه مشكل في الطماطم حتى اللي منع مسخ السخانة، ما ننسوش زادة لكثيرا من أماكن الإنتاج نتاع الريار السيزون في الطماطم اللي هي سبيبة، اللي هي فوسانة، اللي هي فريانة، هذوما منذ مدة مروا بالبرد بالحجر. هذه كل حاجات هذه ساعدت في أنه يصير الغلاء هذا، والغلاء ناتج على قلة العرض. لذلك فترة هذه كل باش نتعدوا بوقت معناتها الطماطم تكون فيه مفقودة شوي. أما من هنا النصف أكتوبر 20 أكتوبر توا تدخل شوية بكورات في من بعض الجهات مش كلها، ويتحل الإشكال شوية شوية.
0: ونختم نشرتنا من ولاية القيروان، حيث ومن أجل مزيد إحياء بعض أنواع القمح الصلبة التونسية وللحفاظ على البذور الأصلية ومحاولة العودة لزراعتها من جديد نظرا لخصوصيتها البيولوجية، تم مؤخرا زراعة مساحة هكتار من هذا النوع بمنطقة جواودة التابعة لمعتمدية الشبيكة. أكثر تفاصيل تقدمها تقوى الطيب مهندسة فلاحية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
6: قمح الصلب هي فاريتي شيلي قديمة تونسية كانوا قبل جديدنا نستعملوا فيها، مع مرور الزمن اكتشفوا دي فاريتي أميليوري عندهم غوندمون أكثر، اللي يستعملوا أكثر اللي فاريتي أميليوري هذوما ونساو اللي فاريتي القديمة، عشا خاطرهم هما يتسو كاركتيريز باغ اون توليرونس كبيرة السالينيتي ولي شونجمون كليماتيك اللي عندنا تويكا، وهما عندهم كاليتي نيتريسيونيل باهية. تجت الفكرة أنه احنا نرجعوا لي فاريتي شيلي هذيا باش نخدموا بها دي برودوي باهيين دو بون كاليتي إتو على هكتار نعملوا إكسبيريونس هي تويكا باش يشوفوا بها اسكو باهيه وسافا وتساعد ولا لا، وجربوا دي برودوي كيما الكسكسي والكسره باش يشوفوا لا كاليتي نتاع البرودوي قبل ما يخرج للعباد. الكاليتي نيتريسيونيل نتاعو باهيه، باهي في البروتيين نتاعو وتوليرون لانفيرونمون. مثلا السنه اللي الراتسون في المنطقه هذه اعطاه اقل مردوديه من اللي كان يعطي فيه قبل، هذا اللي الراتسون اللي هو فاريتي اميليوري. باغ كونتر لي فاريتي اوتوكتون صحيح ما عندهمش بون رونديمون، اما يل توليغ السالينيتي وال دو وشانجمون كليماتيك اتو الاقلم، وفيه بون كاليتي نوتريسيونيل لي برودوي نتاعو ريش باللي نوتريمون باللي بروتيين اتو. ان شاء الله هما في البروغرام نتاعهم انهم يعاودوا يزرعوها مره اخرى ما يجيبوا غوندمون اكثر باش نجمو يخدموا بهم دي برودوي نبيعوهم للعباد.
0: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، قدمتها لكم جيهان الذايع، وكان في إعدادها تقنيا الزميلة نجلة عطية بن محمد. بعد قليل يصافحكم الزميل شكري الصكلي في متابعة لحفل اختتام مهرجان الإذاعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

العاشرة وأربعة عشر دقيقة على موجة إذاعة المنستير، ما زلنا معاكم في متابعة لحفل اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون مباشرة من تونس العاصمة. أكيد باش بعد حين باش توزع جوائز على البرامج الفائزة في هذا الحفل، يعني ككل سنة نتابع بطبيعة في إذاعة المنسير الحفل هذايا، ونتابع المهرجان هذايا الحقيقة العريق بطبيعة مسابقة لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزي في مختلف المجالات. إن شاء الله كما قلت مازلنا متابعين هذا الحفل، وكذلك إن شاء الله نتابع توزيع الجوائز بعد حين.

Super.

بطبيعة قاعدين نواكبوا في حفل اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سهرة تجمع بين العروض الفنية والتتويج الأعمال الفائزة في مختلف مسابقات المهرجان. تقريبا كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قاعدة تتابع وتواكب في هذه التظاهرة. قلت بالنسبة لبرنامج الاختتام يعني العرض الأول والحصري اللي قاعدين تابعوا فيه للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم مثليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم دمق، قاعدين تابعوا في هذا الحفل ويشارك فيه عدد من الفنانين العرب، يعقوب شاهين من فلسطين، فراس فايز من سلطنة عمان، مأمون سوار الذهب من السودان، حنين الشاطر من مصر، كسيلة أجراد من الجزائر، عبد الله طارق من الكويت. هذم تقريبا الفنانين من مختلف البلدان العربية اللي تشارك في هذا الحفل، كما قلت دائما حفل اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، يصادف سنة 2026. من المصادفات أنه الحفل السادس دورة 26 يصادف السنة هذه الحالية سنة 2026. كذلك كما قلت بعد حين إن شاء الله باش يشهد الحفل تتويج أو الإعلان عن الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد وتتويج المشاركات اللي حازت على جوائز الدورة 26. دائما معنا على موجات إذاعة المنستير.

biblical truth.

شكرا للموسيقار كريم الثليبي وللفنانين والموسيقيين المبدعين على هذا السفر النغمي الساحر الذي أبهج قلوبنا وحرك ذاكرتنا العربية المشتركة.

0: something.
1: أعزائنا الحضور، يسعدنا بمناسبة هذا الحفل البهيج أن نكرم الأستاذ مختار العبيدي وندعو سعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتسليم تروفي التكريم إلى الأستاذ مختار العبيدي. هو أحد الكوادر الإدارية الوفية التي واكبت مسيرة التلفزة التونسية، أشرف خلالها بكفاءة على التنسيق اللوجستي وإدارة إنتاج العديد من الأعمال والبرامج، حرص على توفير الوسائل لإنجاح الطفرة الدرامية للمؤسسة، وقدم سنوات من العطاء والالتزام المهني في خدمة الإعلام العمومي الوطني. أهلا ومرحبا بكم.

كما يسعدنا تكريم الأستاذ عبد المجيد المرايحي صاحب المسيرة المهنية التي امتدت على 4 عقود جمع فيها بين العمل الإعلامي والإشراف الإداري في مؤسسة التلفزة التونسية، وتولى رئاسة اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية في الاتحاد لدورتين متتالية. فليتفضل مشكوراً.

تفضلوا بالبقاء معنا لنبدأ معاً إعلان جوائز المسابقات وتتويج الفائزين. نبدأ بإعلان نتائج المسابقات الإذاعية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وندعو إلى المسرح الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، فليتفضل مشكوراً. وأيضاً ندعو سعادة الأستاذة هند بنت علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية لتسليم الجوائز، تفضلوا.

0: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج البودكاست.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج محكومون بالأمل من إنتاج إذاعة موطني.
2: من بين الركام نفتح مساحة للكلمة، للإنسان، للأمل. من إذاعة موطني نقدم لكم بودكاست محكومون بالأمل. إعداد وتقديم سماح أبو سمرة، هندسة إذاعية وإخراج أحمد طارق.
3: الإعلان عن النتائج.
4: في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كان.
5: الحياة وقفت 7 أكتوبر.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج 8+8.

0: بعد الساعة الرابعة عشرة. على فكرة أنا أحب أصدقائي وخاصة الناس.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج المرأة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ريادة من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
3: ضيفتنا مواهبها متعددة والواضح إن الطبخ أهمها.
4: بنحط قطعة الستيك بدون أي صوص وعلى نار هادية بنغطيها 3 دقائق. والحين البهار وهم شي الملح. لازم نفهم شلون نتعامل مع الملح. حط ملعقتين ملح، ملعقتين وبس ملح.
5: مثل ما قلت لك 2 طن ملح. ايه 2 طن ملح وبس. قبل الخلط مع اليود، اليود بس.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج هن الرائدات من إنتاج ديوان اف ام تونس.
6: هن الرائدات، هن الرائدات، صوت المرأة في عالم الأعمال.
7: في عالم تتزايد فيه التحديات وتبحث فيه النساء عن مشاريع مستدامة ومربحة، تبرز أفكار ذكية تجمع بين الطبيعة والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. مرحبا بكم في برنامج هن رائدات، حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع والطموح إلى نجاح. أنا أميرة مقني أرافقكم في رحلة كل امرأة اختارت أن تصنع طريقها بنفسها.
8: للأسف الشديد ما عادش عنا الثقة الكافية في الاختراعات التونسية. ونقوله بالحق ما قالت لنا برشا مرات العالم الكل باختراعاتهم بلابونتيحهم وإمكانياتهم ما نلقاوش.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف الومضة التوعوية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى الومضة آي كابيتال من إنتاج إذاعة نبراس.
9: يلا يلا تا تا تا تا
10: ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. يلا يلا يلا يلا يلا تعال تعال يبا
9: حبيبي. محمد شوفه صح يشبهني؟
10: لا لا لا لا يشبهني أنا. شوفي شوفي هذا الشبل من هالأسد.
9: يلا عاد يشبهني أنا.
10: ايش فيك دلال؟ دلال ايش فيك؟
9: محمد محمد شوف
10: اشوف اشوف اعطيني اعطيني
9: شوف.
10: اعطيني
9: اقرا هالكلام اعطيني. شوف الرساله.
11: ارسلي لي 100,000 ولا بانشر.
10: هاي الصوره ما تجي بدون حجاب.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى الومضة الأمن الرقمي من إنتاج برو وان.
12: إيه ده؟ هو موبايلك ده عنده أرق؟ حاتم الموبايل بيرن بقاله ساعة.
13: شوف صعبش إيدك سبيني نام بقى الله خليك.
12: تنام إيه بس؟ ده كل شوية رسالة.
13: أي حاجة أي حاجة دوش موافق وش بيخلص في الرياضة.
14: اوعى تدوسي ما تسمعيش كلامه ده مش عارف هو بيقول ايه.
12: موبايل بيتكلم ازاي كده؟
14: انا زهقت من جوزك ده بقالي سنة بحاول انقذه وهو مجنني يا صفصف.
12: يا خبر انت كمان عارف اسمي؟ طيب وتنقذه من ايه؟
14: اي لينك يشوفه يفتح، اي رسالة يصدقها، اكسب عربية يصدق.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج ذوي الإعاقة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سينما شينمو من إنتاج سي جي تي أن.
15: مستمعين الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص سينما شينمو، محطة روحية لذوي الإعاقة البصرية.

0: مشاهدة الأفلام من أشكال الترفيه الأساسية والسهلة للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، ولكن بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية فإن ذلك يكاد يكون مستحيلا. الآن توجد في بيجين عاصمة الصين دار سينما خاصة تعرض أفلاما للمكفوفين وضعاف البصر.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج لا مستحيل من إنتاج برو وان.
2: برو وان تقدم لا مستحيل. لا مستحيل مع النجمة صفاء أبو السعود، إعداد تامر شحادة، لا مستحيل إخراج دكتور محمد لطفي.

0: توسع.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا لا مستحيل. انا الحقيقه سعيده وانا معاكم ومبسوطة بتقديم.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف البرامج الاجتماعية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أبجدية عبر الحدود من إنتاج إذاعة بلادي السودان.
4: وثائقيات بلادي اف ام، سلسلة أبجدية عبر الحدود.
5: إزيكم كيفينكم؟ إزيكم كيفينكم؟ أنا لي زمان ما شفتكم.
4: أطفال الغربة.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج جذور لا تذبل من إنتاج إذاعة موطني.
6: مهما بعدت بيننا المسافات، هناك خلف الاغتراب وطن يسكن القلوب. من إذاعة موطني نقدم لكم جذور لا تذبل، حلقة خاصة نتناول من خلالها الحديث عن أطفال فلسطين ممن قدر لهم أن يعيشوا في المهجر بعيدا عن تراب الوطن.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل مص على الحافة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. مص على الحافة، مص يولد عند الحافة حين يضيق صوته ولا يبقى سوى اللغة. هنا لا نكتب لننجو وحدنا، بل لنترك أثراً بين القصف والصمت. ترافقكم في الإعداد والتقديم وصال أبو عليا، وفي الهندسة الإذاعية.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل ما قاله الظل من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
7: بين الحقيقة والوهم كائنات شفافة تشبه الظلال كثيرا بلا أثر ولا صوت، لكن حضورها يغمر الوجدان وتسكن. ما قاله الظل، برنامج أدبي يستحضر شخصيات تم ذكرها أو كتابتها في النصوص والأعمال الأدبية بحوار درامي افتراضي تنطق فيه وتطلق شرارة الفضول. فما الذي قاله الظل؟ سالم بن عبد الله.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج التحفيزية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج إرادة بعد الرصاصة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
8: من صوت فلسطين نقدم لكم حلقة بعنوان إرادة بعد الرصاصة. إعداد وتقديم ثائر الشريف، هندسة إذاعية.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج الإذاعة التونسية المنستير تونس.
9: همة تعلقت بالمستحيل، همة تعلقت بالمستحيل، فراودته ومن التحدي معجزات.
10: قصص النجاح عادة ما تكتب بالتحدي والصبر والعزيمة، ولكن قصتنا اليوم تجاوزت حدود الإرادة وتربعت على عرش المستحيل. حكايتنا يرويها بطل استلذ كل أنواع الخطر وبارز كل أسباب الفشل وقارع فواجهه.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف برامج
0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا مساء عفوا.
11: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
0: من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم موجز الحادية عشرة ليلا. طبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، تنفي وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، وتؤكد على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة بها. وتذكر بهذه المناسبة أن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. ختاماً، أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتنام معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
11: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
12: نواصل حفل اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون على موجات إذاعة المونستير. بتبيع قاعدين تابعوا الآن توزيع الجوائز لمختلف البرامج الفائزة في هذه المسابقة. بعد ما تبعتوا الحفل، حفل الاختتام بتبيع من إنجاز الموسيقي كريم التليبي، الآن يعني توزيع الجوائز لمختلف البرامج الفائزة، فنواصل إلى حين نهاية الحفل.
13: والله من الأمر بسيط، أنا عرفت متأخر وايد متأخر وايد متأخر وايد.
14: فرق بسيط. التقديم محمد إبراهيم، الإعداد والإخراج مصطفى محمود.

0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج رحلة تحدي من إنتاج الإذاعة السعودية.
1: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
3: في منتصف العمر حين يظن كثيرون أن
4: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف مسابقة الدراما.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ملحمة دار مساليد من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان.
5: الإذاعة السودانية تقدم
6: فوق الأفق الغربي الغربي سحاب أحمر لم يمطر.
5: مكي سنادة حاكم سلمان.
7: يا دار مسالي أنا حي.
5: عثمان محمد صالح، محمد عبد الرحيم قرني، وأنور محمد عثمان.
7: يا دار مسالي أنا حي.
5: التسجيل والمونتاج وحيد جمال. الألحان والغناء أحمد شاوي.
4: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الفراهيدي من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
8: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد،
9: لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إلي. صاغ لنا الميزان سيرة العالم الذي روض لغة الضاد.
0: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الوثائقية.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منتصف الطريق من إنتاج الإذاعة الكويتية.
10: يبي جنبتك يبيها، قولك يبيها، أعطيني الفلوس اللي فيها لا تجننيني.
11: وخر وخر عني لا تلمسني، ماني معطيتك ولا فلس. أنت شنو أنت ما تحس فينا؟ خلصت معاشي كله على خرابيطك، إيش تبي تاخذ مني أكثر؟ قاعد أشقط طول الشهر علشان أجمع وأصرفه على بيتنا، على بيتنا اللي انت مهمله. جايني الحين تاخذ الفلوس من جنطتي؟ لا، وتمد ايدك علي بعد علشان تعاطى هالسم اللي اذيتنا فيه.
10: خوش خوش بعد هذا اللي ناقص. انت جايه تعلميني الغلط من الصح.
11: يبا لا ترمالك على امي. وخر وخر.
10: شوفي عاد انا الحين مو قاعده اشوف قدامي، بتعطيني الفلوس ولا؟
0: الجائزه الاولى اسندت الى برنامج خارج اللعبه من انتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
12: خارج اللعبة. الإعداد ديرين علي. التقديم علاء الدين فطراوي.
4: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الإعلامي.

0: ألف مبارك.
1: صوت شباب.
0: ألف مبارك للفائزين والمتواجين في هذه المسابقات الإذاعية. وننتقل الآن إلى إعلان نتائج المسابقات التلفزيونية والإعلام الجديد. أدعو أيضا إلى هذا المسرح للمشاركة في تتويج الفائزين الدكتور عمر الإيداء العضو المنتدب في عرب سات أيضا لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا. أيضا ندعو سعادة الأستاذ شكري بن نصير الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا. شكرا.
1: مش مكتوب بالقلم،
2: مش مكتوب،
1: لا صار في شط وبرية شطبت على الأسماء، قلت مش موجود، بعدين ضافت لي شيء أوكي موجود بس قالت لي صاعد الأستاذ.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الإخباري.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير التهجير بالدم من إنتاج شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطين.
5: صوت الأهات ومسك الشهداء ورائحة التراب وهمس الأحباب وشوق الأصحاب، كلها تجمعت في مكان واحد في بلدة أبو فلاح. الموت هنا يختلف عن الموت الذي اعتاده الفلسطينيين، فالموت هنا لم يكن برصاص جيش الاحتلال، وإنما برصاص من جاء بهم هذا الاحتلال ليكونوا أداة جديدة لقتل
3: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير طفل بين أبوين وفحص دي أن أي غائب في غزة من إنتاج قناة بي بي سي عربي.
6: بدأت القصة عندما تواصل معي والد أحد الأطفال الخدج طالباً مساعدتي في إعادة ابنه من مصر إلى غزة بعد فتح معبر رفح البري. خرج الطفل مع 27 طفلاً آخرين إلى مصر قبل أكثر من عامين لتلقي العلاج بعد حصار الجيش الإسرائيلي مجمع.
4: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف برامج التوك شو.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج بين الأسطورة والتاريخ من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
7: أسوار وقصور ومواقع طقوسية، ملامح دولة مبكرة بدأت تتشكل هنا.
4: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افتح قلبك من إنتاج دويتشي فيلي ألمانيا.
8: مصري عايش في ألمانيا؟
9: طبعاً أنا جيت هنا باش نفتح قلبي، إذا ما غادي نشارك معكم كل شيء تعرف فيها على راسي أكثر.
10: أنا كنت بشوفها it's a light relationship بس it can be serious when it needed.
9: إسلام هو حياتي.
10: We are more friends than partners. She's everything.

0: إسلام إيه الأخبار؟
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت مناصفة إلى برنامج معتقل إس دي تيمان من إنتاج شركة العين للإنتاج الإعلامي، وبرنامج شطبت من السجل من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.
3: ضلينا 3 شهور ما بنعرفش أي معلومة عنه، وصلنا خبر إنه معتقل في سادات تيمان.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج فلسطين ما وراء الجدار من إنتاج فرانس 24.

0: حطيت السلم على الجريدة؟
1: لسه شو حطه ولا بضع؟
0: مش في السلاف على البرج؟
2: لا ما في السلاف.
0: حطوا السلم على الجريدة وجيب العمال على الجريدة، غالب بسرعة بدي أحرك كل الوضع. حطوا السلم على الجريدة، يلا
2: يلا
0: يلا.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج الغد يبدأ من اليوم من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
5: بعض الأمور مثل الازدحام المروري، الضوضاء، الشوارع المليئة بالناس، نمط الحياة السريع. وأحياناً ذلك الشعور بالقلق الذي يملأ الأجواء.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خمسة شهود من إنتاج شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي السوداني.
6: القصة بتاعت الحرب والتوثيق بتاع ما حدث للسودان وللسودانيين، دي قضية بالنسبة لي ما ممكن أنا أكون غايب عنها.
7: في حالة بتاعت إحساس بالشعور بالصدمة، أنا بتوقع إنه يصيب كل شخص كان بعيد من التدمير والخراب المهدي والحضر.

0: ماسيم هنا هو.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل يوم وشوي من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل فاطمة من إنتاج سميرة تي في أند روتس برودكشن.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف التقرير الإخباري.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
2: على موعد مع الحلة البيضاء الناصعة، فبعد أن تساقطت الأوراق عن أغصانها وانتهت فترة السكون في السبات الطويل، ها هي أشجار المشمش ترتدي حلة آسرة متوشحة الرداء الأبيض في موسم التزهير. المشهد الذي لا يشبهه إلا تساقط الثلوج في شتاء قارس أو محصول القطن في سهول ممتدة. إنها قرية وكان بولاية نخل، وكأنها مرآة زهت بإطاري.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير عندما تزهر الأرض المحروقة من إنتاج التلفزة التونسية.
3: من تداري ولا تضام ولا تؤرقها ثوابيس الحرائق ولا الأهوال، هنا محبات وحميات هذه الغابات يحزنن لحزنها ويبتهجن لعطائها، تناديهن لأنها تعلم أنهن الحافظات الحالمات الصامدات كصمود شجرة الصنوبر والفرنان، فعلى بساطتهن يدركن جيدا أن الأرض هي الأمان ومنبات الإنسان.
4: فرحة كبيرة، رجع الجبل وغرسنا هك شوي خروق وشوي فرنان باش نحو من الظل.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرنامج الحواري.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج 60 دقيقة من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
5: توقف عن طرح الأسئلة والتساؤلات حول تداعياتها، ولم تكن المتابعة مجرد رصد للأحداث بل محاولة لفهم كيف تتسلل هذه الأزمة إلى تفاصيل الحياة اليومية في الأردن، وتحديداً إلى مفاصل اقتصاده الحيوية. في 60 دقيقة ناقشنا تأثيرات الحرب على الطاقة والأسواق وسلاسل التوريد، ومع كل تصعيد كانت تتكشف ملامح تحديات أكبر تضغط على الاقتصاد الوطني. في حلقتنا اليوم نعود لنضع تحت المجهر قطاعاً لا يقل أهمية، السياحة. القطاع
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حديث الشباب من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان.

0: مساء الخير. في زمن أصبحت فيه الشاشات جزء من تفاصيل يومنا، تغيرت ملامح الطفولة اللي عرفناها. لم تعد الأرجوحة في الحديقة ولا القصة قبل النوم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج غزة الكابوس من إنتاج تلفزيون قطر.

0: الصاروخ ما حسيتش اني متصاوب، مش عارف شو صاير. انا بس لقيت حالي على الارض راسي على الحجار وهيك، وقاعد بنزل من ايدي دم، في ايد طارت وفي ايد كانت جنبي.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج إنسانية تحت القصف من إنتاج شبكة الإعلام العراقية

0: بين الألم والألم، بين الحصار والمواقف.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج على هذه الأرض من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
3: وقبل أن يعرف الإنسان معنى الجدار والباب والبيت، كانت هنا البداية في هذه الأرض جنوب غور الأردن وعلى تخوم الصحراء وسط الجبال والينابيع والدفء الذي منح
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الحوت الأحدب العربي من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان القناة الثقافية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المنوعات والسهرات الفنية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أنغام بلادي من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

0: حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قنوات تلفزيون.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الليلة عيد من إنتاج التلفزة التونسية.
2: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منازل الفن من إنتاج التلفزة التونسية.
3: مشاهدي التلفزة التونسية سعداء جدا أن نتقابل معكم اليوم باش نحكيو على موضوع الحقيقة قلبنا برشا، الخط العربي. في البداية كان الحرف وكانت الكلمة.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج نعال الرمل من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
4: هذا هو الجزء النخبي إن صح التعبير من شخصية إيزابيل إبراهام، لأن دائما الكتاب الذين ألفوا حول إيزابيل إبراهام كانوا يركزون على الجانب التاريخي، والتركيز على الجانب التاريخي كان فيه نوع من الظلم لهذه الشخصية.
5: جاءت من جنيف، دخلت دار الإسلام اللي هي الجزائر، اختارت الجزائر.
6: شاء القدر تلقى راسها يعني في الجزائر، ودخلت يعني في الثقافة والتقاليد العربية الإسلامية.
3: هي ديجا في جامي لي شوز اموتي، دير حاجة باش غنيا تاسيتي ولا ما ديرهاش. كانت هكا مغامرة جد مغامرة، والإسلام عاونها بزاف.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سر اليوم من إنتاج وزارة الإعلام تلفزيون الكويت. شيك شيك شيك صح النوم، خذ مني أحلى علوم.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افرح وامرح من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الكوميدية أو السلسلات الهزلية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل مرضي ودحام ثلاثة من إنتاج تلفزيون قطر.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل المتر سمير من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل عش الطمع من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل لا ترد ولا تستبدل من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج مسابقة الإعلام الجديد.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج رحلة في ربوع فلسطين من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
2: الذين مروا لها وفي رحلتي بين القدس ومكة ويافا لم أكن أزور مدنا فقط، بل كنت أعبر صفحات حية من روح فلسطين. في القدس تشعر أن الزمن يمشي ببطء مهيب، الحجارة هنا ليست صب.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج بابل حضارة لا تنسى من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.
3: فرات طالب في المرحلة الابتدائية، ذكي وفطن، لكنه لا يحب مادة التاريخ ويشتكي من كثرة أسماء شخصياتها وسنواتها وأحداثها. الوقت يمضي وفرات لم يتمكن إلى الآن من حفظ درس التاريخ عن مدينة بابل، فغلبه النعاس وغفى على صفحات الكتاب.
4: ضيوفنا الأفاضل ومتابعينا الأعزاء على الإذاعات والشاشات العربية، شكرا لكم أساتذة، طبعا تعبناكم اليوم، الله يعطيكم العافية على هذه، بس تبقون على الستيج عندنا لقطة. ببهجة الفوز وفرحة التتويج نصل معكم إلى نهاية الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقد شهدت أيام هذا المهرجان نجاحا استثنائيا وفعاليات ملهمة تجسد فيها شعار دورة هذا العام نبض الصورة وصدى المستقبل، حيث التقى نبض الإبداع الإنساني بآفاق التطور التكنولوجي. وفي هذه السهرة الختامية سافرنا مع نغمات المبدع كريم الثليبي واحتفينا بنخبة من المبدعين الذين أثروا شاشاتنا بأعمال أثبتت أن الإبداع العربي لا حدود له. وفي هذه اللحظة الختامية يتجدد الشكر والتقدير لاتحاد إذاعات الدول العربية على حسن التنظيم والرؤية الطموحة، وللشركاء على شراكتهم القيمة ودعمهم المتواصل، ولجمهورية تونس الخضراء بلد الاستضافة على حفاوة الاستقبال المعهودة ورعايتها الموصولة لنجاح هذا المحفل العربي الكبير. كما نجدد التهنئة من أعماق القلب لجميع الفائزين والمتوجين. والآن توثيقاً لهذه اللحظات التاريخية المضيئة، أدعو جميع المتوجين للتفضل إلى المسرح لالتقاط الصورة الجماعية الختامية لتكون مسك الختام. شكراً لكم.
5: إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد اللي خصصناه لمتابعة حفل اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. بطبيعة كان في الحسبان أنه دائما في موعد الخميس نقدم برنامج مسرح الحياة، لكن الحدث يفرض نفسه، إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله بإذن الله نعود من جديد لبرمجتنا، ويوم الثلاثاء بإذن الله مع حنين، ثم يوم الخميس مع برنامج مسرح الحياة، غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور برداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحية نجل عطية بن محمد تحياتي، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: تمام منتصف الليل على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية ونقدم لكم موجز الأخبار. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وقعت الجمعية التونسية للمهندسات أتفي والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية فوماي اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك في إطار دفع التعاون وتطوير العمل المشترك في مجالات الزراعة الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. تنظم الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال أتوب يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك يوم السبت 26 من سبتمبر الجاري بدار الطبيب بتونس العاصمة. تحصلت الخطاطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيماء طليبة على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون، التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسها. تسلم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonas

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.